0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: أهلا بكم جميعا. تولد الحكاية وتختفي كأنها ما كانت، ويبقى قلب الشاعر حيرة نابضة، وصوت المغني وأوتاره صدى قلبه. هكذا نبحث عن طرق غير معبدة فيها الكثير من الحلم والموسيقى. مرحبا بكم جميعا في السفر معنا في النهر الخالد.
1: الليالي الحلوة، الليالي الحلوة.

0: شاعر من أرق وأعذب الشعراء المصريين في القرن العشرين، بزغ نجمه في حقبة امتلأت بعمالقة الغناء والفن، لكنه استطاع أن يسطر بكلماته تاريخا خالدا في ذاكرة العرب والمصريين الذين دندنوا كلماته على مدار عقود وما زالوا.
1: حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغمة حياتنا.
0: ولا غرابة، فهو القائل رجعوني عنيك

0: المفروض ان انت عمري كانت معموله، وكان هو الاستاذ عبد الله اللي هيغنيها بنفسه.
1: وهو من اشعل قلوب المصريين حماسا حين كتب ابان حرب اكتوبر خلي السلاح صاحي.
2: لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي.
1: وهو من قال قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، وقال ايضا وطني حبيبي الوطن الاكبر.

معه الشاعر الراحل فارس الأغنية أحمد شفيق كامل. ولد كامل في 9 يونيو عام 1929 بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. اصطبغت أغنيته العاطفية بطابع مميز لأنه كتب أغاني كوكب الشرق التي لحنها محمد عبد الوهاب. كتب أحمد شفيق كامل أكثر من 100 أغنية عاطفية ووطنية غناها عمالقة الغناء العربي، منهم عبد الحليم حافظ، شادية، وردة، وصباح. أشهرها ما غنته كوكب الشرق: أنت عمري، أنت الحب، ليلة حب، وأمل حياتي.

جمع العديد من قصائده وغنائياته الشهيرة في ديوان باسم أنت عمري، بدافع من صديقه الروائي الكبير خيري شلبي الذي كتب للديوان مقدمة بالغة العذوبة. وخرج الديوان في عدة طبعات نفدت جميعها من سوق الكتاب. توفي أحمد شفيق كامل في 31 من أغسطس عام 2008 عن عمر يناهز 79 عاما، تاركا خلفه ثروة فنية وأدبية قلما يجود الزمان بمثلها.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة سفاقس.
2: أحمد شفيق كامل الشاعر غنائي قدير كان في أغنية نقدر نقول آخر ما لحن فريد الأطرش حضرتك قدمتها له وكان ناوي يغنيها ثم القدر لم يمهله فغنتها الفنانة وردة وكمل لحنها بدل فريد مليح حمدي اللي هي أغنية همسة عتاب
3: كلمة عتاب يا حب.
2: يا ترى حدث لقاء بينك وبينه ولا عن طريق الصدفة اختار هذه الكلمات ولا ايه؟
3: لا والله هي الأغنية دي بالذات كانت لها يعني قصة صغيرة. في أواخر الصيف 69 كانت السيدة أم كلثوم في لبنان ورجعت فاتصلت بي، وهي طبعا عارفة أساسا علاقتي بالأستاذ عبد الوهاب وإن أنا يعني وهابي مش شوية وهابي كتير، فبتقول لي يعني أنت عندك مانع تكتب حاجة لفريد؟ قلت لها خير؟ قالت لي أنا كنت في بيروت والتقيت بيه هناك والحقيقة يعني كلم معايا وهو متأثر جدا وفاهم إن أنا مش عايزة أغني له، لكن أنا ما عنديش مانع، فإذا كان يعني ما عندكش أنت مانع شوف لي أي حاجة تكون جاهزة ونديها له. قلت لها قالت لي كويس جدا، لو سمحت بقى ابعته لفريد بس رجاه رجاء واحد انه يعني بلاش اتصال بالصحافه ولا بالاذاعه ولا حاجه،
2: يتكتم يعني الخط
3: يتكتم لغايه ما نخلص العمل ويبقى يعمل اللي هو عايزه. قلت لها حاضر، وبعت له هذا الكلام فعلا وقلت له ان هي بتقول كذا، وبعت لي بقى بعد شهر او شهر ونص جواب من 15 صفحه بيشكو من ام كلثوم رشكو انه هو عمل لحن وراح سمعه لها في البيت وهي قعدت تسمع بدون ما تبدي اي لا اعجاب ولا استياء ولا حاجه، بس في الاخر قالت له تعرف هو كان اللحن من نغمه ايه؟ قالت له يا ريتك تجرب
2: من نغمه
3: من نغمه كذا. فهو بقى بعت يعني سائر جدا وبيقول ان هي واخده مني موقف وقصد انها يعني لما جيت انا في الاجازه شفته قلت يا فريد مش معقول هي دي طبيعتها تحب تسمع الاول وهتقول لك غير، طيب ولا حاضر روح ان قدرت تغير غيرت، ما غيرتش تعالى سمعه له هو نفسه تاني وقول له انا غيرت، هتقول لك ايوه وتمشي المساله مفيش حاجه يعني ما تاخدهاش بالحساسيه دي. المهم ده كانت يعني بدايه الاغنيه،
2: بس هي كانت حريصه على انه يلحن لها رغم كل ما قيل على انها رافضه.
3: لا ما كانتش تكلفني يعني انا كنت الطرف الشاهد على انا كنت يعني شاهد منها ليا مباشره بتقول لي انا عايز اعمل له حاجه لان انا مكسوف نفسي

0: صفتك شاعر بتنظر للأمور نظرة شعرية جدا مش واقعية. أنا ما بشوفش شعراء كتير يكتبوا بزوجاتهم شعر.
1: والله أنا لسه ما دخلتش التجربة يعني. لما دخلتش التجربة لكن لما أخشى أقدر أقول إيه. لكن أنا متصور كده, متصور إن ممكن أو إن الحب يعيش في عيش الزوجية زي ما بيعيش في الجناين وفي على شط البحور.
0: والله أنا فكرتني بكلام الأستاذ إحسان عبد القدوس لما سألناه قلنا له الحكاية بصفته كاتب وراجل بيكتب برضو عن مشاعر إنسانية. قال برضو يعني كلام مطمئن ولكن في الوقت نفسه واقعي جدا. قال هو صحيح الحب ممكن يعيش في الزواج لكن ما بيبقالوش البهجة الأولانية وما بيصهرش الإنسان السهرة الأولانية بحيث إنه يملي عليه كلام زي اللي احنا قلناه دلوقتي. يا أحلى غنوة سمعها قلبي ولا تنتهيش.
1: مؤكد بتنتهيش. و يعني زي ما قلت حاجة برضو يمكن أنا لسه ما عشتش تجربة, تجربة الزواج, لكن اعتقادي إنها يعني إن الزواج ما يقضيش على الحب وما يحدش من اشتعاله ومن حلوه.
0: استاذ شفيق بما انك لم تتزوج, انت تحب انك تتزوج في يوم من الايام؟ تتمنى هذا؟
2: انا مش
1: مؤكد.
0: اصل الناس اللي بيتزوجوا بيقولوا ايه احنا عملنا في روحنا كده ليه.
1: واللي ما تزوجوش بيقولوا احنا برضو عملنا في روحنا كده ليه.
0: طيب بصفتك لم تتزوج اوصف لنا حياتك كعازب. يعني احنا شفنا حياتك في المكتب وسط الارقام والاحصائيات. دلوقتي لما بتيجي المكتب وبترجع البيت, اولا مين اللي معاك في البيت؟ ساكن مع اسرتك؟
1: مع الوالد ومع اخواتي.
0: طب صف يعني عايزين ناخد صوره كده عن حياتك لما بترجع من المكتب وبتخش البيت.
1: يعني الحقيقة ما فيش مواعيد أولا لعودتي للبيت لأن دي مرتبطة بظروف العمل.
0: طبعا وانت راجل مراقب عام يعني قطعا. لما بيبقى فيه لجان وكده بتبقى
1: الحقيقة ما فيش مواعيد.
0: مين بقى اللي بتسلم عليهم دول؟
1: ده حودة ابن أختي وعولة بنت أختي ودي بنت خالي ديدي.
0: ديدي بنت خالك وعلا بنت أختك وحودة
1: ابن أختي.
0: حودة اسمه إيه الحقيقي؟
1: اسمه محمود سعيد.

0: صورة مين اللي شفناها في الأول؟ كان في صورة شخص متعلقة في الحيطة، الكاميرا جت عليها في الأول.
1: دي صورة خالي
0: والد الأستاذ شفيق عايش؟
1: أيوة فندم.
0: طيب يعني إحنا تعرفنا بحودة وبديدي وبعلة.
1: أيوة.
0: لما بيسمعوا بقى الأغاني مش بيقعدوا يقولوك بيسألوك أسئلة حوالين الأغاني
1: برضه،
0: ولا كأنك خالهم يعني بيكسفوا يسألوك؟
1: لا بيسألوا
0: يعني في صراحة بينك وبينهم.
1: حودة دايما يعني بناقشني فيها وبينقض ويقول لي الكوبلي ده مش عارف ايه والكوبلي ده ايه.
0: هو حودة ده بقى
1: لمت شوية
0: ناقد كمان. ده شيء جميل. هو باين عليه عفريت ودمه خفيف.
1: عفريت فعلا.
0: واضح قوي من علاقتك بحودة انه في نوع من الأبوة، علاقة أبوة بينكم وبين بعض.
1: مؤكد.
0: تعتبروا متبني يعني في وسط أولاد الأسرة؟
1: ابني.
0: تعتبروا ابنك؟
1: أمال.
0: ما أنت شغل نفسك بيه وبتذاكره.
1: والله هو متأثر يعني، ما أعرفش مش بي أنا يعني، هو متأثر بالأغاني لأنه بيحب الأستاذ عبد الحليم قوي قوي، وبيحب كل أناشيده وحافظها. ولو أن حقيقي في جزء منها بتاعي، لكن يعني هو حافظ كل أغاني عبد الحليم وكل أناشيده. تأثره بيه بيخليه في أوقات كتير يقعد يعني يكتب ويغني أناشيد، إنما يعني إلى حد بعيد يعني فيها روح وفيها بشاير حاجة يعني تيجي منها.
0: بيكتب يعني؟
1: بيكتب. أفتكر يعني في عيد الثورة الأخير كان متأثر بنشيد بتاع عايزين عايزين مطالب شعب، فعمل حاجة شبه كده بيقول يعني طلعين طلعين وياك للمجد، الاستعمار يا رئيسنا بإيديك اتهد. فمش عارف
0: محاولة. لا
1: محاولة
0: بس كده، ما قالش غير
1: لا. هو عمل دي محاولة طويلة بس بقى يعني ده اللي أنا قدرت أقوله منها. بيقول مثلا هنصفي الاستعمار، هنرجع أرضنا الحبيبة على فلسطين على أيدين حبيبنا، بيقولوا مش هترجع ده جمال قدهم مليون مرة، حاجة كده.
0: ده شعر حديث يعني مش مقفى
1: لا حديث. ايوه هو راجل متطور الجيل الجديد
0: يعني. على العموم هو واضح قوي ان هو متاثر بيك يعني، عايز يقلد خاله. عايز يقلد خاله في حاجه. والسلام. بتلاقي وقت كتير يعني تقضيه مع حوده؟
1: والله اغلب وقت فراغي وياه.
0: احنا بنتطفل عليك شويه بالاسئله يا استاذ
1: احمد،
0: ولكن انت عارف الواحد لما بيقدم عمل ناجح والجماهير بتردد اسمه على لسانهم، بيبقى فيه رابطه قويه قوي بينهم وبينه، بيبقوا عايزين يعرفوا عنه كل حاجة.
1: يعني يسعدني ويشرفني.
0: طيب يعني بالنسبة لحودة دلوقتي، انا لاحظت ان هو راجل رياض كده
1: بالضبط.
0: ايه لعبته المفضلة؟
1: والله هو يعني بتأثير التلفزيون بقى غاوي قوي الكورة، وزي ما سيادتك شايفة دلوقتي هو بيلعب، بيجيب شوية بلي ملون وبيعمل فريقين، يقسم البلي الى فريقين، وبيعرف كل بلية الغريبة بقى، يعرف كل بلية من دولة المركز بتاعها ايه، يعني البلية دي الباك اليمين والبلية دي الوينج الشمال وهكذا، وبعدين يعرف بقى مين الباك اليمين في كل فرقة، يعني بتاع الاهلي مثلا الباك بيبقى طارق سليم، في الزمالك بيبقى فلان، يبقى عارف البليه دي، يفترض هو مباريات وهميه بين الفرق حسب ما يختارهم هو، يقول النهارده مثلا في مباراه بين الاتحاد وبين المحل، وبعدين يمشي الكوره بين البلي ده يعني بين اللعيبه، فيقول شاطها مش عارف مين، وقلد الكابتن لطيف وصفه في التلفزيون، وبيبقى بيتكلم بمنتهى الانفعال ومنتهى الحماس، ويا سلام جون ومش عارف ايه، وبيقضي وقته كله يعني يعبر عن الهوايه اللي في نفسه بالطريقه دي.
0: الحقيقه يعني هي حاجه غريبه جدا ان هو يقدر يستطيع انه يركز على البلي ده ويعرف كل بلية بتمثل شخص معين،
1: وبعدين نفس البلية بيعرفها انها تمثل النهارده صالح سليم، لانها النهارده اللي بيلعب الماتش هو متصور من اللي بيلعب الاهلي، بكره بيعرف ان البلية دي تبقى حماده امام لان اللي بيلعب الزمالك، وبعدين بتبقى الشاذلي، وما يغلطش ابدا في وصفه.
0: والكره بتجري في
1: وسط الكره بتجري، وزي ما سيادتك شفت
0: ويحركهم وما يحصلش اي لخبطه
1: ابدا، وبنشطها مش عارف شوطه طويله وقطعها فلان وبعتها لفلان بقت كورنر ولا بلينتي، ويتخانق ويعني هو يعني بيقلد الكابتن لطيف في الوصف، بيقلد اللعيب، بيقلد الجمهور، وبيقلد نفسه بقى في الاخر كان متحمس للنادي الاهلي وهي وبتاع.
0: طبعا لهم يعني هو ما فيش شك ان هو المفروض ان الواحد يبقى مع اللعيب الكويس يعني بصرف النظر عن هو مين،
1: وإن يعني في اثناء المباراه يعني بكون مع اللعبه الحلوه، ويمكن بعد المباراه ما تنتهي ببقى مع الفريق المغلوب.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: انت عمري تغنيها ست ام كلثوم، وكان لقاء القمه زي ما بنقول في عالم. قطعا الاستاذ عبد الوهاب لحنها بصوت، بما انه الملحن قطعا لحنها بصوت.
3: ده صحيح،
2: مش كده؟ طب عندك التسجيل ده؟
3: والله هو كان عندي، وكانت لها ظروف، يعني مفروض ان انت عمري كانت معموله، وكان هو الاستاذ عبد الوهاب اللي هيغنيها بنفسه.
2: الاستاذ عبد الوهاب كان مفروض هو اللي
3: كان هو اللي هيغنيها. وفي الفتره دي سجلها لي زي ما بيسجل لي كل الألحان بتاعها، سجلتها واحتفظت بالتسجيل عندي. فاتت الأيام وبعدين تم اختيارها، لأن السيدة أم كلثوم هي اللي تأديها، وابتدوا يحفظوا والبروفاتج ابتدأت. فقبل ما هي تسجل الأسطوانة بيوم واحد اتصل بي وقال لي يا فلان انت عندك الشريط بتاع انت عمري تلقائي؟ قلت والله لو سمحت انا عايز يعني تسلفولي، عشان عايز اسمع في بعض نغمات انا نسيها وعايز افتكر عشان تسجيل بكل حق. واخدت الشريط وديته له.

0: يوم سألته عنه قال لي والله لسه يعني ما سمعتوش، وبعدين رجع لي الشريط بعد يومين ثلاثة. أخذت الشريط ودورته في البيت لقيت ما فيه شريط أبيض ممسوح، قلت يبقى لازم غلط قدامي شريط تاني. طلبت أستاذ عبد الوهاب الشريط اللي أنت اديته لي مش بتاعي، قال لي لا بتاعي. قلت له طب أمال فين التسجيل اللي كان عليه؟ قام ضحك قال لا والله أنا يعني مسح. طيب ليه؟ أنت قال لي أنا وعدت السيدة أم كلثوم يعني ما أسجلش الأغنية دي لأي حد، فأنا افتكرت إن أنا كنت مسجله لك وحبيت أفي بوعدي لها مسحت. طب أنت عارف إن أنا ما بسمعش شريطك لحد؟ قال لي معلش بس عشان ابقى قدام نفسي حاسس ان انا وفيت بالوعد اللي انا التزمت بيه.
1: بس ده مقلب.
0: مقلب مؤكد.
1: انا اعتبره مقلب.
0: مؤكد مقلب.
1: يعني كان عندك شريط بصوت عبد الوهاب انت عمري، وبعدين ما بقاش فيه ولا شريط دلوقتي.
0: ما بقاش.
1: يبقى مقلب.
0: البركه في تسجيل السيده ام كلثوم.
1: طب انا مش فاهمه يعني ايه خطوره ان يبقى فيه تسجيل بصوت الاستاذ عبد الوهاب؟ يعني ايه خطوره الموضوع ده؟ يعني ليه لازم يتمسح
0: اللي انا سمعته ان سيادتك هتستضيف الاستاذ عبد الوهاب الجمعه الجايه او الشهر ده
1: ربما،
0: فلو تتكرم تسالي السؤال ده.
1: هسأله السؤال. طيب استاذ شفيق، عندك حاجه تانية بصوت الاستاذ عبد الوهاب يعني غنوه تانية ما كنتش سمعناها بدل اللي اتمسحت دي يعني؟
0: لا فيه.
1: فيه؟ عندك حاجه حلوه في تسجيلاتك بصوت عبد الوهاب؟
0: والله انا في حاجات اختار لسيادتك تاني لحن او تاني لحن هو لحنه من كلماتي. الاغنيه كانت سنه 55 اسمها بكره بعيد.
1: سنه 55.

0: بيقول بكرة بعيد ما اقدرش استنى.
1: ايه شوف لي معاد اقرب من بكرة.
0: طب ما سمعناش في الكلمة دي يعني مسجلهاش استاذ عبد الله.
1: والله هو
0: هتقولي سألي.
1: لا هو في الحان كتير هو بيعملها بتتأخر يعني في اخراجها للمستمعين.
0: على العموم احنا نشكرك قوي على انك سمعت لنا لحن يعني ما كناش سمعناه قبل كده الاستاذ عبد الله.

0: الوحي.
1: أستاذ شفيق، كيف يقع الوحي على الشاعر؟ متى وأين وكيف؟ زي ما بيقولوا صحفيين يعني.
2: أيوة، الحقيقة ما فيش وقت معين وما فيش ظروف خاصة بتخلي الوحي هي أو الإلهام أو الخاطر اللي بيرد على ذهن الفنان بيرد على ذهن. المسألة بتبقى يعني زي ما لا حاجة غير إرادية، بيحس الإنسان بنوع من الانفعال ومن التفاعل النفسي، وبيحس إنه ما بيرتاحش إلا بعد ما يخرج هذا الإحساس في الورق. يعني ما لهاش أبدا لا وقت معين ولا لها، مش عملية تحضير يعني زي تحضير الأرواح. يعني أقول والله أنا أخش في أوضة
1: كويس قوي زي تحضير الأرواح
2: حقيقي في فعلا في يعني فكرة سائدة عند ناس كتير إن الفنان لما بيجي يكتب أو يعمل لحن أو بيعمل لوحة بيقعد يعني يرتب نفسه في ظروف معينة ويقفل على روحه ويضلم الأوضة ويحط مش عارف يعني
1: ويستجدي الوحي
2: يعني نور خافت ويستجدي الوحي. لا، دي عملية تحضير أنا ما أمنش بيها أبدا، وما أعتقدش إن فيه يعني إلهام حقيقي بيجي بالطريقة دي. أنا ما أقدرش أخش أقول نوية أغنية تكتب الأغنية، هي بيبقى خاطر أو حالة عاطفية بتمر بالإنسان بيحس إن هو لازم ينفس عن نفسه عشان يرتاح، لمجرد إنه يرتاح لازم يرتاح. إنما تيجي دي إمتى، تيجي إزاي وفين وليه، لها يعني ظروف.
1: إيه بقى الظروف دي؟ يعني هي بتيجي عبر تجربة خاصة.
2: ده صحيح بالنسبة لي أنا شخصيا كده، يعني ما بقدرش أبدا أكتب لأني أنا متعمد الكتاب. إنما بتفوت ظروف. يعني أفتكر أقول لحضرتك على حاجة، يعني يوم كنت مع يعني إنسانة وبعدين في لحظات حساسة شوية ولحظات حزينة وكانت أعصابنا مشدودة جدا، وبصيت لقيت هي بتلعب في ورقة قدامها بتطبق فيها وتعمل، وطلعت في الآخر عملت مركب ورق زي المركب اللي بيعملوها الأطفال دي. فأنا جننت يعني، إحنا في أنا بحترق قدامها وهي بتلعب في الورقة وتعمل لعبة مركب ورق. فبصيت يعني دي ظروف ما كنتش أنا متوقعها. بصيت لقيت نفسي بكتب حاجة بيقول يعني عملت إيه في عمري، قطفته ليه بدري، كان لعبة من إيديه، العمر اللي اتحرق كان لعبة من إيديه، كان مركب من ورق في بحر نار رميت، وضحكت أما لقيته هو وهنايا كله في النار في الموج غرق. فده خاطر عن مركب الورق، ما كانش ممكن أبدا إنه يجي لولا إن حصل فعلا إن اتعملت مركب الورق قدامي وفي اللحظة اللي أنا يعني منفعل فيها وعبرت عنها بهذا.
1: بالنسبة للشاعر لازم ينصهر في تجربة عشان خاطر يكتب،
2: مؤكد عشان يكتب حاجة يحس بيها هو والناس تحس بيها لازم تكون نابعة من أحاسيسه.
1: إذن ما تعتقدش إن في حاجة اسمها احتراف؟
2: لا، موجود الاحتراف في كل الفنون، في احتراف. أنا شخصيا ما يعني ما أمنش بيه. الاحتراف عملية تعهد. أنا محترف يعني متعهد إن أنا أقدم عمل معين في وقت معين. طيب أنا متعهد إن أنا مثلا خلال 24 ساعة أو خلال أسبوع أقدم أغنية. طيب جت الأسبوع فات وأنا ما حصلش تجاوب أو ما حصلش تفاعل في نفسي عشان أكتب هذا الكلام، هضطر أعمل إيه؟ هفتعل أو أتصور إني إنسان فرحان أو أتصور إن أنا إنسان حزين وأنا لا مش حزين أو أنا مش فرحان، فهطلع كلام أزيفه على الناس. أنا ما أقبلش أبدا على نفسي إن أنا أكون مزيف أو إن أنا أكون غشي. فعشان كده افضل قوي اني ما اكونش محترف، لان الفن ما هوش يعني مش بضاعه موجوده في مخزن بتقول لي سيادتك انا عايزين والله النهارده يعني 2 طن او 3 طن من الاغاني، او ما اروح افتح المخزن واطلع. مش معقول، ممكن قوي تفوت. طيب فن في سمع سيادتك اغنيه تعيش معايا. عيش معايا انت والحب وهواي، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. في الربا الخضرة على شط الغدير تحت الخميلة، عايز اعيش وياك سنين في الحب موصولة طويلة، عايز اكون فرحة تلاقيها في دنيا افرحها قليلة، تنسى زي كل شيء الا الهوى ونار الجميلة. ده الهوى في قلبي اتخلق من غير بداية، والهوى في قلبي ملوش ابدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. يا حياة عمري بقالي عمر يوم ما جمعني بيه، عمر غالي عمر غالي ويغلى أكتر يوم ما يقدر يفتديك، لما قابلتك قابلت شبابي وعرفت في عينيك، وفي إيديا حضنت نار شوقي ودفتها في إيديك. ده الهوى في قلبي اتخلق من غير بداية، والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. يا حبيبي يا عبير الشوق، يا فرحة حلمت بيها سنين كتير، حب عمر يا نور حياتي، يا ابتسامة قلبي، يا أمل الكبير. شعر إيه ده الكلام اللي في عينيه، خلى أشهى كلامي غير. عطر إيه ده العبير اللي في إيديه، بيقول إيديك هي العبير. والهوى في قلبي اتخلق من غير بداية، والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبئ الأحلام.
2: بعد انت عمري وامل حياتي، مفروض احنا منتظرين حاجة
3: تانية. ان شاء الله
2: نسمع منها ولو جملة.
3: محاولة اقولها لسيادتك، هي حاجة من اول ما شفتك الشوق خطفني من روحي. اول ما شفتك قطفت نورك بعيني. اب حبيبي، ده انا مخلوق علشانك، يدوب يدوب علشانك انت، وقلبي عاش على لمس حنانك، عايش يدوب بحنانك انت. خلي حنانك حنان يا روح، مش عايز عطل.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: الأميرة الكبيرة خرجت والأميرات البنات مازالوا راقدين. يلزمني نمشي نفيق صلوحة وعلى الجاي قبل ما يفيقوا.
2: يا بنات يا بنات،

0: انتي سميك ربي
1: نميرة تفيدة؟ صباح الخير.
0: من وقتيش انتي جابوكوني؟
1: عندي كيكة شهر وكنت نعاون في الطباخ.
0: ما علموكش تجيب لي فطوري البيت يا؟
1: سامحيني، في بالي تفطري مع الأميرة الكبيرة.
0: شنية هالحكاية متاع ناس بكري؟ راك في قصر الأمير محمد بي وما أدراك.
1: سامحيني، منو هكا تو نجيب لك كل شيء لبيتك.
0: وبربي نقص من هالموسيقى، ماكش في باب سويقة راك.

0: وما نوصيكش يا صلوحة، لميرات البنات يفطروا ديما في فروشاتهم، اللي تفيق حضر لها فطور، هتفهمنا؟
1: حاضر، كثر خيرك علمتيني وطولتي بالك معاي.
0: به، وصوت الفونوغراف بعدوا على بيوتهم، وكي تصبح ولا تمسي عليهم صوتك ديما اللوطة. به، والتبسيمة نحبها ديما على فمك، ما تفارقش وجهك، وما تطولش معاهم الهدرة، واسمع وجاوب أقل كلمة، وديما راسك مطبس.
1: الله يبارك.
0: به، وكي تسمعهم هكا ساعات يقطعوا يريشوا في بعضهم، رد بالك ما تلقيش وذنك وطرش، وكان سمعت حاجة هكا ولا هكا اسمع وترك، كلام القصر يقعد ديما في القصر يموتوني.
1: حاضر، وديما نبهيني عيشك.
0: به، والصحافة رد بالك تعاود أخبار القصر، هاني نبه عليك، لا تعاود لا للناس وحتى لأهلك وماليك، اخدم على روحك، فمك مسكر وعينيك مغمضة، كيف ما يقولوا الفم المسكر ما يدخلش الذبان، واحمد ربي انت واختك عاد، والله طلعتوا مزهرين، جيتوا في ساعة سعيدة. ما الطفلة اللي كانت تخدم قبلكم هوني، طفلة ناشطة مزيانة طويلة سمرة وصوتها قوي وذكية ومصرارة. عجبت سيدي المنصب بي ولا هزها تخدم عنده؟

0: Vous, ça va bien?
1: Ça va.
0: مليح انتو مان افترتو؟ هيا مالا مالا اليوم استعفوا باش نعملوا اليوم باش نعملوا المقامات المجموم يا عمري.
2: نسمعوا
0: نعلو ودنينا مليح ونحلو عينينا باش نسمعوا مليح يا عمري داكور؟
2: داكور.
0: ويني فاطمة لونيك زاد فاطمة؟
2: هاي
0: زارتنا بريخة يا عمري زارتنا بريخة. اودا تو باش نبداو المقام نولو ومبعد ندخلوا في الغناء.
2: داكور
0: اسمعوني مليح. شبت سوق المراحيل زادوا العجاب في سباقها. شبت سوق المراحيل زادوا العجاب في سباقها. اليوم كي عمات وسمات اليوم واليوم كي عمات وسمات جحش لبهات.

0: عيشة مرة معاك عدي تخلوني
1: بريمة ده بريمة بالحوت عليكم لا يسويني فيكم طو بعدين عاودوا النص الاخر جديد بالحوت وارتاحوا شوية وبعد نعاودوا دكار يا عمري
2: دكار
1: باروك شي معليكم
3: عالجاية عالجاية لقيتيش هاك القطوس
4: صليحة قلبي خويتي قلبي ما يشوفين حد
5: اتكلمي
4: لقيت خيط مذهب
5: هذا هو خيط دياموند وين لقيتي
4: لقيتو خيطي بعد ترجيها
5: رجعي ولقيتي
4: علاش خويتي خيسك تناو
5: بدين يجربوا فينا ابو هلي هذه حصيله
4: يجربوا فينا شكون هم اللي يجربوا فينا
5: هل قصر يجربوا فينا ويسرقوا ولا نخدموا بنظافه رجعي خير ما ترصي لينا في الجبرميه والمصبط استني كيف ترجعي لبلاصتو ودي بالك يشوفك حد عملي روحك طيحتي حاجة وتلوشي عليها
4: كيفاش باش نمشي غادي ولا نيرا مفيدة قاعدة في الترجيح ايش باش نقولك تسالني
5: مدي قولها وقولي لها لقيتيه ما تعرفيش انت عشكو
4: محصوب طب صدقني هاو مريد اخصي في الموسيقى شي خل نمشي نحطو في بلاستو
5: حطيه ولقيتيه وزيدي لوجي على كالقطوس
1: وين مشيتي يا أميرة؟
6: كنت في جنينة يا أستاذ عاودت لي شفيتني
1: وين مشيتي يا عمري؟ أودا بس نقول لكم ما حضرت على الطباعة تاع الطبوع نتاعنا أنت الطباعة تاع تونس التوانسة يقولوا هذاك المحريرك يا عمري قولوا المجموم قولوا الشيكة تعقل الشيكة
6: اي
1: ويعملوا هذيك الاصبعين يا عمري اصبعين ويعملوا رز الديل هادو طبوعات تونسية نتاعنا وهادوك المطار يا المطار يعملوها في الطباعة نتاعنا نتاع البحر العراق هذاك يقولوا فهمتني مليح انت اي
6: فهمتك هو. استاذ فهمتك
1: طار يا طنهار صحى الليدي لتو

0: هكي كولي كولي يا صالحة وغصبي على روحك.
1: كليت خويتي وكليت الخيرات السبع، هكي تشوفي قريب نتفلق
0: من العيش. وين كنا وين صبحنا؟
1: كنتي في الفقر والشر والشمنطر. هكي تشوفي خويتي حتى واحد فيهم ما ويخت، كان الباسي والكاليسات والقراب، البيات كيفهم كيف جدودة ضحوا للي وصلوا وقعدوا وكيك، البي ولدوا بي، ونحن الحداد ولدوا حداد، والسارح ولدوا سارح.
0: حكم فرنسا
1: همالة، فرنسا مزورة، كيف دخلت بلادنا بالقوة قالت للبي يحكم ما غير ما تحكم، وخذ شهرية انت وعيلتك ما غير شقاء، اما ما تدخل في شيء.
0: اما قصر سيدي محمد بي تحفة فيه كل شيء، تظن يقصر البيت الاخرين كيف هذا؟
1: كلهم كيف كيف، هاكي تشوفي فيهم اخويتي عايشين في العز، وبنويتهم يتعلموا الغناء والموزيكا حتى كان جو يخدموا به. تعرفيش وعليش؟
0: وعليش
1: يتفاخروا بها على بعضهم، ونحنا نساوينا يتفاخروا شكون تجيب حطب بزيب وشكون تقد جريد خير من جارتها. هذا مرام يتحاندوا على شكون تعزف البيانو.
0: كل بلاد ورطالها،
1: قولي كل قدير وقدر، حتى سماهم حنانة تفيد ثوريا نرجس، ونحن غادي اللي يتولد في رمضان رمضان، واللي في العيد العيد، وقت النوى نوى. بس بس بس ظهر لي سيدي المنصف جاء.
0: اخي هو اللي يحكم؟
1: ليه ليه ليه، هو كبيرهم وعنده اختار خاص. هيا سكتي سكتي.
0: بيه بيه
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف

0: الهندسة والتركيب والمزج لأسعد الدريدي.
1: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

فطر النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى.

محسن. إخراج محمد

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

حبيبتي، يا عين الشمس وقلب القمر، حبيبتي يا أنت، يا ماء الينابيع الصافية كقلبك. اليوم يا غاليتي نقف في امتحان الحب واللا حب، في أن نكون من العاشقين أو لا نكون. نعم حبيبتي،

ردت علي قائلة: نعم، يا من أحببته ليكون حبيبي ورفيق دربي، اليوم أعلن لك أنني أحببتك حتى المهج الرهيف، حتى وجدت نفسي قد امتطيت صهوة الليل وسافرت معك. كان يشدني إليك حتى طيف لقاء. نعم حبيبي، أنا أحببتك حتى المهج الرهيب، ووجدت نفسي قد امتطيت صهوة الليل وسافرت معك. وكان يشدني إليك حتى طيف لقاء، فهل يكفي ذلك؟ هل يكفي أن أجتاز امتحان حبي وعشقي؟

قريبا من الحب، بعيدا عن العشق. لا شيء أقرب منك إلي، لا شيء، لا شيء أقرب منك إلي.

حبيبتي، دعيني أسرق مسافات الورد لأضمها إلى عمرك ليكون أطول وأطول. فحرام أن تذهب تلك الأيام سبل، حرام حرام حبيبتي أن تذهب تلك الأيام سبل.

التي كنا عندها. في غفلة في غفلة منا لنعد حبيبي لكل تلك الأيام التي كنا عندها متدليين ومدللين وحرام.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله على ما من علينا من مواسم الخيرات، وما تفضل به من جزيل العطايا والهبات، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات، وما عجت الأصوات بالتكبير والتهليل، وعنت الوجوه للحي القيوم الجليل. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يقول الله تعالى في الآية 97 من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. كان الحج معروفا بين عرب الجاهلية من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأقره الإسلام، لكنه أبطل ما فيه من أنواع الشرك والمنكرات، وزاد فيه بعض المناسك. وقد فرضه الله تعالى على المسلمين سنة 6 من الهجرة، وكان أول حجة حجها المسلمون سنة 9 بإمرة أبي بكر رضي الله عنه، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10. واستمر المسلمون منذ ذلك التاريخ يهرعون بقلوب ملؤها الشوق والحنين والتعظيم إلى بيت الله الحرام كل عام من مختلف الأقطار، تجمعهم عقيدة الإسلام، وترتفع أصواتهم بتلبية أوامر الله، قاصدين تطهير أنفسهم من شوائب العصيان. وهم في صفوفهم وتحركاتهم الجماعية صورة جلية لمعنى المساواة، دون تفرقة بين سيد ومسود، وحاكم ومحكوم، وغني وفقير، ومتجردون من مظاهر الدنيا وزينتها، فلا تكاد تجد في أنحاء العالم تجمعا كثيفا ومؤتمرا عالميا مثل مؤتمر الحج كل عام. فرض الحج على من توفرت فيه شروط أربعة: الأول، أن يكون الإنسان بالغا، فأما الذي لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الحج، لأنه غير مطالب بالأحكام الشرعية، ولكن إذا حج صح حجه وله أجره، ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ حج فريضة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، فإن حج الصبي كان حجه تطوعا ويجب عليه حج الفريضة ببلوغه. الشرط الثاني، أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يؤمر بالحج، ولا يصح منه لو أتى به لفقده عقله. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث، ليكون الحج واجبا على الإنسان، أن يكون حرا. أما العبد المملوك الذي يباع ويشترى لو وجد ذلك فلا حج عليه، لكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فلو اعتق وجب عليه الحج لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الرابع أن يكون مستطيعا، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة. والمراد بالمستطيع القادر بماله وبدنه، فمن عجز عن الحج لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به، لم يجب عليه الحج لأنه غير متصف بالاستطاعة. فالاستطاعة إذن هي إمكان الوصول إلى مكة إمكانا عاديا بمشي أو ركوب بلا مشقة فادحة، أي مشقة عظيمة خارجة عن العادة. أما المشقة المعتادة فلا بد منها، إذ السفر قطعة من العذاب. كما تتحقق الاستطاعة بالأمن على النفس والمال من قاطع طريق إذا كان المال ذا شأن بالنسبة للمأخوذ منه. ويزاد في حق المرأة أن يكون معها زوج أو محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو يكون معها رفقة مأمونة. والرفقة المأمونة خاصة بحجة الفرض، فهي تكفي وتغني عن المحرم. ولا يشترط أن تكون المرأة والمحرم مترافقين، فلو كان بعيدين لكن إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول إليه من غير مشقة كفى.

وفي هذه السنة وقف فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حائلا دون تحقيق هذه الفريضة التي يتوق المسلمون لأدائها، ولم يتوفر لهم شرط الاستطاعة، وقد تقطعت السبل إلى البيت الحرام مرات عدة، وأغلبها كانت بسبب انتشار الأوبئة والحروب. وعانى الحجيج في فترات من عمر الإسلام من قطاع الطرق وعدم الأمان والأمراض الآتية من مختلف الدول. ويذكر المتابعون للموضوع أن هناك أكثر من 20 موسما أوقف فيها الحج، بعض هذه المواسم كان إيقافا كليا وبعضها إيقاف جزئي. والمقصود بالجزئي هنا أن يمنع الحجاج من دولة معينة أو من جهة معينة من الذهاب للحج. وهذا العام تم السماح لعدد محدود جدا من الراغبين في أداء فريضة الحج من شتى الجنسيات الموجودين داخل المملكة العربية السعودية فقط في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. فلا حجاج من الخارج، والعدد المسموح به حوالي 1000 شخص فقط. وإن من كانوا ينوون الحج والعمرة هذا العام ولكن حالت الظروف دون ذلك بسبب هذا الفيروس مأجورون إن شاء الله تعالى، فالمعذور مأجور والمسلم يؤجر بنيته. ولئن كان الوضع استثنائيا فإن حجيج بيت الله الحرام القليلين نزلوا من عرفات الليلة البارحة بعد أن غربت عليهم شمس يوم 9 من ذي الحجة وهم فيها، ثم انطلقوا إلى مزدلفة فأدوا صلاتي المغرب والعشاء ودعوا عند المشعر الحرام، وبات هناك منهم من بات. واليوم هو يوم الحج الأكبر، إذ يؤدي فيه الحجاج معظم مناسك الحج، يرمون الجمرة الكبرى ويذبحون الهدي ويحلقون شعورهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة. قال سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. مستمعي الكرام، اليوم عيد، والعيد أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. العيد أن تزيل الحقد من قلبك وتخرج البغضاء من روحك. العيد أن تحسن إلى جيرانك وتدخل الطمأنينة والسرور في قلوب المسلمين. العيد أن لا يخاف شرك أحد. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. أيها الأحبة، اليوم يوم الأضحى، يوم الذبح والنحر. قال تعالى: فصل لربك وانحر. تقربتم فيه إلى الله بضحاياكم وهي من ربكم وإليه، اشتريتموها مما رزقكم الله وذبحتموها باسم الله وتنتفعون بلحمها وتنالون الأجر. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. تقبل الله ضحاياكم وجعل ذبحكم عبادة لا مجرد عادة، فإنما الأعمال بالنيات. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وجاء في الحديث: وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض. إنكم تتقربون بالأضحية إلى الله عز وجل،
وإنكم تحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم إنما أنفقتم في سبيل الله حتى يثيبكم الله، ولا تنسوا أن تشكروه على ما أعطاكم. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. مستمعي الكرام، إن هذا اليوم يوم البذل والعطاء، يوم الإنفاق والعطف على الفقراء. هذا يوم تمسح فيه دمعة اليتيم، هذا يوم بر الوالدين، إنه يوم توصل فيه الأرحام ابتغاء مرضات رب الأنام، ويوم تفقد المساكين وإدخال البهجة والسرور على الأهل والجيران. إنه يوم تتصافح فيه الأيدي وتتآلف فيه القلوب ويسعى فيه الساعون للإصلاح بين المتخاصمين. وتذكروا مستمعي الكرام أن قطيعة الرحم من الكبائر، فلو كانت رحمك لا تصلك فصلها، فلك بذلك ثواب عظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك. صلة الأرحام ثوابها معجل في الدنيا ونعيم مدخر في الآخرة، وتبسط الأرزاق وتبارك في الأعمار. أيها الأحبة، تراحموا وتعاطفوا وتصافحوا وتسامحوا وتزاوروا وتهادوا، وبروا آباءكم وصلوا أرحامكم. جعل الله عيدكم عيدا سعيدا، وأعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركة والعز، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حياتنا.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

الفاضل، الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى

ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.

ذريتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن

النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى.

وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى؟

أحد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار اليوم، انطلاق الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بمشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين. البريد التونسي يحذر من مواقع إلكترونية تنتحل صفته للقيام بعمليات تصيد وقرصنة. اليوم الشروع في تزويد صغار ومتوسطي مربية الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية. طهران توقف هجماتها وتل أبيب تستمر في قصف لبنان وسقوط مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز. والحرس الثوري يعلن إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة بين مضيقي هرمز وباب المندب. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. الزميلة عائشة بيار تواصل معكم المشوار الصباحي. متابعة طيبة.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الورد عليكم الناس الكل. أهلا صباح، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من ما أنتم موجودين. أحلى صباح ينطلق من الآن ويتواصل بإذن الله لحدود 9 من صباح هذا اليوم الجديد الثلاثاء 9 من جوان 2026، موافق للثالث والعشرين من ذو الحجة 1447 هجري، 11 يوم في فصل الصيف الشروق. صباح اليوم كان 5:03، نعطيكم فكرة على الصلوات. صلاة الفجر كانت 3:17، الظهر نص النهار 23 دقيقة، العصر 4:03، المغرب 7:32، والعشاء 9:16. هذه أوقات صلاة نهار اليوم كما قلت الثلاثاء 9 جوان 2026. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. يصلكم صوتنا، صوت إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما، في يوم جديد في منوعتكم أحلى صباح، اللي هي أولى المنوعات الصباحية اللي نبدأ فيها البرمجة ونبدأ بها أكيد اليوم الجديد. نحييكم طارق بكور على الكونسوليت في الأخراج الفني، سمعتوا فاطمة الزلوزي ومعها باش تكونوا زلويتي، يأمنوا لكم المواعيد الإخبارية والنشرة الرئيسية تجيكم في موعدها 7:30 إن شاء الله. طبعا النشرة الرئيسية الأولى في الفترة الصباحية. تحيتي لكم عائشة، ديما أتمنى لكم أحلى الصباحات على موجاتنا. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

ركب البراق بغمرة من أنسي في موكب يسعى لبيت القدس، واستقبلوه كأنهم في عرسي، صلى بهم ليلا بعين الحسي.

0: أحلى الصباحات لكم جميعا مستمعينا الكرام. 17 دقيقة بعد السادسة، سعد الله صباحكم بكل خير، استفاقة طيبة نرجوها للجميع على موجاتنا مع يوم جديد، نرجو أن يكون يوم خير وخيرات في الحقيقة وبركات إن شاء الله. وبالحقيقة هو كل ما الإنسان يحس في داخله بالأمان بالراحة بالطمأنينة، كل ما كان الأفاق أرحب، كل ما كان أيضا الآتي أجمل وخير إن شاء الله على جميع المستويات. تحياتي لكم لكل من استيقظ الآن على صوتنا، خاصة أصدقائنا من خارج أرض الوطن، من خارج تونس كما سيدة الترودي من الدمام السعودية. أحلى صباحات لك أنت، إحنا ناشطين وأنت ناشطة ما شاء الله عليك، أكيد مع صباح جديد. وكيف سعاد القلصي مستمعتنا الوفية وصديقتنا الوفية دائما وأبدا يا مواج إذاعة صفاقس، تحياتي لكم جميعا. استفاقتكم إن شاء الله تكون ديما فيها برشا رضا وأقبال على الحياة وحيوية واطمئنان إن شاء الله. عطر الله صباحكم دائما بالإيمان. نبدأوها برسالة الصباح وكالعادة الرسالة يأمنها لنا الشيخ عاطف الفتوي، يقول صباح النور، السلام عليكم، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يوم جديد إن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم جميعا إن شاء الله
1: يا ربي. معنا معكم أنتم في أحلى صباح، فلديما أحلى صباح للمستمعين
0: إن شاء الله
1: أنتم وجميعكم الإسلامية.
0: اللهم أمين يا رب.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. استفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ما زلنا سويا ننهل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، نقطف من بستان أخلاقه الزهرة تلو الزهرة، ويتسم من شمائله العذبة النقية ما نصلح به سلوكنا ونقوم به حياتنا ونرفع به درجاتنا. أختي الغالية، إن من السجايا الجميلة والخصال النبيلة في منظومة مكارم الأخلاق في الإسلام خلق الرفق في أشمل معاني وأوسع مضامينه. إنه الرفق الذي يعني الاتصاف باللين والسهولة في الأقوال والأفعال، والأخذ بالأسهل والدفع بالأخف، كما قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إنه الرفق الذي يتضمن الرحمة بالمؤمنين ولطف الرعاية بهم والبشاشة والسماحة في التعامل. إنه الرفق الذي يجنب البعد عن العنف بشتى أشكاله ومختلف صوره، والتخلص من الغلظة في المقال والفظاظة في الأفعال والفحش في جميع الأحوال. فقال عز من قال: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، أي أناس يأنسون بالناس ويأنس الناس بهم، يحبون صحبتهم ويتقربون بهم. لهناك يقول
0: إن شاء الله نكونوا منهم يا الله.
1: يا رب يا رب.
0: إن شاء الله.
1: الموطئون أكنافا.
0: نعم.
1: أناس جوانبهم لينة، من يصاحبهم لا يتأذى منهم.
0: جميل.
1: يفرحون بالحسنة

0: ويتجاوزون عن السيئة ويعفون ويصلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
1: قديش احنا في حاجة لوقتنا للتجاوز، نتجاوز على سيئة بعضنا ونتسامح.
0: المؤمن
1: نعم
0: رفيق في أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله، هين التعامل، رفيق المعشر. فقال عز مقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنه الرفق الذي يمص بلطفه القلوب القاسية فيحولها من قسوتها وجفوتها إلى تعاطفها وتجاذبها، ومن شدتها وغلظتها إلى رقتها ولطفها.
1: نعم.
0: فلقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق وما أحوزنا إلى الرفق، وبين أهميته وعظيم شأنه، وأوضح ثماره الطيبة، وأنه سبب لمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. والرفق ما صاحب تصرفا ومسلكا إلا زينه، وما نزع من قول ولا فعل إلا شانه وكدره. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينتزع من شيء إلا شانه، فيما رواه مسلم. فالرفق سبب عظيم في كسب محبة الله جل وعلا. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وبدون الرفق في الأقوال والأفعال والتصرفات يفوت خير كثير ومغنم كبير. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم. فأختي الغالية، فليكون المسلم رفيقا رقيقا مع الآخرين، هينا في تعاملاتك، سهلا لينا في أخذك وعطائك، تجنب الغلظة والخشونة والجفوة والرعونة، وابعد نفسك عن الفظاظة والشدة، ولو كان ذلك في جوانب الخيرة كالدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن التصرفات الحياتية والتعاملاتية والاجتماعية. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم على من تحرم النار عليه أو بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: تحرم على كل قريب هين سهل لين. شوف سبحان الله، فالرفق في هذا المعنى الواسع والجميل والمفهوم
1: هو في كلمة اللطف. كونوا لطفاء بين بعضكم، معناتها مهم جدا. الإنسان هو تربية وأخلاق وقيم.
0: أسمع أختي الغالي، هذا ربنا عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فالرفق بس ما نطولوش في هذا المعنى الواسع الجميل والمفهوم الشامل في كل المجالات الحياة، مطلوب من كل أحد.
1: أكيد.
0: كل إنسان
1: أكيد.
0: مطلوب من كل أحد. نعم.
1: ما أحوجنا ليه؟
0: رفق الراعي برعيته،
1: بصفة عامة
0: المسؤول لمن تحت مسؤولية، رفق الوالد بولده، رفق الزوج بزوجته. معنى الإنسان يكون رفيق. ربي صلى الله عليه وسلم قال: وقولوا للناس حسنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. ويقول صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ما أعظمه، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فالإسلام أوجب نعطيك مثال أخير نختم به، أوجب أنواع الرفق، وخاصة الرفق رب العمل بمن يعمل لديه، وأن يتجنب الشدة والغلظة مع العاملين معه. فقال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما أفعله أفعل كذا وكذا. 10 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم يعامله برفق ولين. وشوف الحديث نصيحة للجميع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. صلى يدخل الرفق إلى
1: أمين يا ربي أمين.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا.
1: أمين.
0: يا رب العالمين.
1: أمين يا
0: رب. يحنن قلوبنا على بعضنا.
1: أمين.
0: ونرفق ببعضنا ونحن على بعضنا، ونكون متآخين متضامنين، ويحسن هذه الأخلاق، ونشوف هكا الألفة وهكا المحبة وهكا الرفق ببعضنا.
1: والكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة. جميل جدا. نعم. الله يبارك لك. الله يبارك لك ويفتح عليك.
0: نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم لك الحمد.
0: يحفظك ورب يعيشك.
1: يعيشك.
0: ربي يعلم نفسك في الدنيا والآخرة.
1: الله يبارك لك. الله يبارك لك. شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير شيخنا شيخ عاطف الفتوي. شكرا جزيلا. نرجع لكم بعد مجلس الستة ونص إن شاء الله.

خاتم للأنبياء حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم، بايعته الأتقياء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنطلق اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي التي تتواصل إلى الثالث 23 من الشهر الجاري، ومن المنتظر أن تستقطب نحو 250 ألف زائر مع مشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين يمثلون مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب عارضين من مصر والجزائر. تختتم غدا امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا لسنة 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المناظرة الوطنية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجارية، واليوم هو آخر موعد لتقديم الاعتراضات المتعلقة بأعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان البكالوريا. دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس مجهزي مراكب الصيد بالجر بميناء الصيد البحري بالجهة الراغبين في الانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية للسنة الحالية بسحب نسخة من المطلب من قسم الصيد البحري وتربية الأسماك وإيداعه بعد تعميره بمكتب الضبط بالمندوبية إلى غاية 15 من جوان الجارية. فلاحيا أيضا تنطلق اليوم عملية تزويد صغار ومتوسطي مربية الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية المبرمة لاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف. ودعا ديوان الأعلاف الهياكل المهنية إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسلمها. في أخبار العالم، قالت إيران وتل أبيب إنهما أوقفتا تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار، لكن طهران ذكرت أنها ستستأنف الهجمات إذا واصلت تل أبيب قصف جماعة حزب الله في لبنان. قال جيش العدو الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم أنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت سفارة الإنذار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات. نقلت وسائل إعلامنا رسمية عن إسماعيل قاني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوله إنه سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن ومن الخليج إلى البحر الأحمر. قالت حركة الحوثية اليمنية إنها منعت الملح على تل أبيب في البحر الأحمر في خطوة تزيد التحديات التي تواجه الشحن العالمي بمنطقة الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة، صباح الخير،
3: صباح النور.

الله ان شاء الله ان شاء الله زينه يا ربي لكم من كل اصدقائنا خاصه تلاميذ البكالوريا، مازالكم نهير غدوه وننهيوا الدوره الرئيسيه اللي ان شاء الله نكملوا بها في النجاح باذن الله، ان شاء الله ناجحين ان شاء الله متفوقين، وان شاء الله ايضا ربي ما يخيبهش بكم خاصه خدمتوا وعملتوا مجهود كبير، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل اصدقائنا تلاميذ البكالوريا كيف تلاميذنا اللي ينهيوا في السنه الدراسيه السنه الجامعيه ويقدموا في رسائل ختم الدروس نتاعهم، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، وعنا منهم بارشا وكيد قاعدين تشوفوا على صفحات التواصل الاجتماعي التهاني ما توفيش الله كل عام وانتم فرحانين وانتم متميزين ومتفوقين ان شاء الله في الاجواء الدراسيه نتاعكم، سنه مكلله بالنجاح لكل المستويات التربويه وكل المستويات الدراسيه. صديقتنا استاذتنا ايمان تكون معنا بعد السبعه في الاجواء هذه اجواء الاستعداد طبعا للصيف، كيفاش باش نعديو الصيف نتاعنا بعد النجاحات وبعد التميز ان شاء الله، لكن قبلها بعد شويه باش نكونوا مع الشيف هادية في حالي باش تولي. نذكركم فقط انه طقسنا اللي ناخذوا تفصيلته والتفصيل نتاعو ان شاء الله بعد 7:15 طقسنا اليوم، فما ارتفاع طفيف في درجات الحراره مواصلين، واكيد نذكركم احنا اليوم 11 يوم في فصل الصيف، تقريبا درجات الحراره باش تكون القصوى ما بين 30 و 35 درجه في المناطق الساحلية والمرتفعات، ومش تكون ما بين 36 و40 درجة ببقية الجهات خاصة الجنوب، واللي موجودين في الجنوب اعطيونا تمنونا على طقسكم اليوم. تحية لشادلي صديقنا يقول لي أنا موجود في مطماطة، تحية ليك ولكل أهالينا ومستمعينا وكل شبر من البلاد هذه المزينة برشا تونسنا اللي نحبوها الناس كل 46 دقيقة بعد شوية حالي باش تولي، لكن قبلها نسمعوا نجاة في ورد يا ورد، مازين معاكم رحلة أحلى صباح.

0: الله أملنا يزيد عطر الله صباحكم بالذكر وبالإيمان. إن شاء الله ديما الألسنة متاعنا مرتبة بالذكر يا رب ولله الحمد. السبعة غير درجين على موجاتنا وأكيد وقيتنا توا باش ناخذوا رسالة جديدة من لدن الشيف هادية اللي نقول لها صباح النور. أهلا وسهلا.
1: خير.
0: مرحبا. إيش أحوالك أنت؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: مش غاطسة في الكوجينة مازال بكري؟
1: لا لا.
0: لو في الليل تحلى خير واحد يطيب في الليل أحسن، معناتها البرود باقي خير من يدخل في النهار ربما هكا ولا
1: أي أكيد،
0: وخاصة في التصنيفات في الحلويات. ها اليوم باش مش تودنا
1: مش نوستن براونيز
0: بالبراونيز
1: نبرشا والأحب الشوكولا أكيد.
0: تو في الصيف مش نقصوا شوية نقصوها الشوكولاتة ولا ما تقلقش في الجاتوة؟
1: لا هذي جاتوة تمام براونيز ياسر بنينة راهي.
0: قول انت ما تقعدش بتبيعتها تتكل
1: صحيح.
0: مش تصبر ياسر. ماه البراونيز ناخذوا المقادير
1: 250 غرام شوكولا، 150 غرام زبدة، سكر 120 غرام، تنجم تعمل 150. اما راهو واحد ماذا به نقص شوية سدجاج شوكولا حلوة، ثلاثة عظيمات، 80 غرام فرينة، باست متاع ملح،
0: ملح صي قرصة ملح معناتها اي
1: تعديل للجو، و 80 ولا 50 غرام من نوا جوزة، وشوية بيبيد شوكولا. هيكم حاجة
0: للزينة، هذوما للزينة بتبيعة انتي وشنو موجود نهارتها ماي. نمشي وكيفاش نحضروها البراونيز اللي هي فوندون بتبيعة فيها شوكولا معناتها
1: فيها شوكولا. ناخذوا الشوكولا والزبدة نذوبوهم بماري على شيرة، وناخذوا الثلاث عظمات والسكر نركضوهم بالكدا بالكدا مع بعضهم باليد، راه مش لازم بتر، نجمو بالبتر. نزيدوهم الفرينة والباس دوسي، وبعد نصبوا عليهم الشوكولا الذايبة والزبدة.
0: ما فيهاش خميرة؟ ما فيهاش خميرة؟
1: لا ما فيهاش خميرة. ربينا وقت نذوبوا الشوكولا والزبدة خليهم هكا يرتاحوا شوية باش من وقت هبطوا على العظم باش ما يطيب لناش العظم.
0: والله حيتهم سخان، اي حيتهم سخان الزبده ولا الشوكولا بي.
1: نخلطوهم بالقدام بعضهم، ناخذوا طبق 20، اذا نحبوها عاليه نعملوا طبق 20 سير 20، اذا هكا واطيه شويه 25 سير 25. نصبوا الخليط نتاعنا ونرميو فوق منه النوا والبيبي دو شوكولا. الفور 170 درجة بريسك ب 20 دقيقة.
0: ما تقعدش برشا؟
1: لا ما تقعدش برشا، هي مش تعمل هكا كوش محلاها ياسر مزيان، وزيد نخرجوها مولو شوية نحبوها هكا
0: مش ناضجة ياسر معناتها اي مش ناضجة، بعد بتبيعتها تشيح هكا تبرد
1: اي تبرد روحها وتقعد مولو خفيفة ياسر. نخرجوها نقصوها مربعات ياكلوا بالشفاء.
0: مستحب كي تخرج من الفور تقص طول ولا تستناها تبرد؟
1: لا تستناها تبرد، حتى كانت بيتها ياسر راهي بنينه. ريت توصيفه حتى تعمل فوق منها بول متاع جلاس وشويه غله. ياسر بنا
0: زيد شرحنا على الصباح معناتها. باهي برشا.
1: وثم اللي زينها باللي صوص شوكولا،
0: يزيدها صوص اي زيت صوص شوكولا ولا ينوع شويه مهم جدا. فما يقول لك نحط خبز الجاتو مثلا في نوعيه اخرى شفافيه تطلع بالقدا تنفج معناتها، يقول لك انا حليت عليها الغاز ولا انا خرجتها وهي هبطت.
1: اكيد خطره ريتا هذيك مازال ديما الفور ماذا بينا بخصك في لي كيك ديما منحلو الفور كان بعد 20 دقيقه
0: ملي يبرد ينقص شويه الشلور نتاعو.
1: هي ديجا اي كيكه راهي الكيكه العاديه اللي في المول الطويل تقعد بين 35 دقيقه ولا 40 دقيقه تطيب. احنا نخليوها تطيب تعمل الكوش نتاعها تفوت 20 دقيقه باش نحلو فورنا، خاطر هيك الهواء البارد هو اللي
0: هو اللي يقلق هو اللي هكا وكل الشوك. نقولوا احنا ترميك نتاع من سخانه البرد معناتها اي مهم جدا. سؤال اخير ونختم معاك حلي باش تولي الفرينه نجمو نبدلوها بحاجه اخرى اللي ما يحبش برشا فرينه
1: نجمو نبدلوها باللوز بودر
0: في البودر معناتها فما كل
1: ولا حتى شوفان
0: الشوفان
1: اللي يحبوه
0: برشا يحبوه
1: فرينه قمح
0: القمح ايوه تسمع فينا سيده ما هي من الدمام من السعوديه تقول لك نجمو شي نبدلو هانا جاوبنيك
1: تجم
0: تبدل القمح ولا الشوفان هو برشا يحبوا الشوفان اذا عاف ياسر معناتها هو ريجيم نتاعو
1: سمح وشوكولا انوار
0: ندو صباح النور اي
1: كاكاو طالع بالقدارة تجي بنينة برشا وصحية ونتجم تستغنى على السكر
0: تجم فهمتك كثر اكثر مثلا ولا يكثروا في كيما قلت انت البودر نتاع الشوكولاته اكثر من الفرينه يعمل شويه فرينه مهم هكا ولا نجم نكون معاك في الكوجينه معناتها
1: مرحبا بك
0: شكرا يا شفيدي يعطيك الصحه على الاقتراح اليوم الصباح الكيكه هذه براونيز بالشوكولا برشا شوكولاته فيها المحاله للي يحب اكيد ومغروم برشا بشوكولاته صيف ولا شلام ما نحيوهاش يعطيك الصحه شكرا جزيلا ليك هذه نغمتنا توصلنا للسبعه مروه قريعه هكا ليموني اللي غاروا مني وراجعين بعد السبعه ان شاء الله تحياتي لكم الناس كل نهاركم زين هذه حلي باش تولي النار اليوم بقى.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. اليوم انطلاق الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بمشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين. البريد التونسي يحذر من مواقع إلكترونية تنتحل صفته للقيام بعمليات تصيد وقرصنة. اليوم مشروع في تزويد صغار ومتوسط مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية. في العالم، طهران توقف هجماتها وتل أبيب تستمر في قصف لبنان. سقوط مروحية باتشي أمريكية قرب مضيق هرمز، والحرس الثوري يعلن إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة بين مضيقي هرمز وباب المندب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
3: عشرة ديمة.

0: نهار اليوم بعد ما سمعنا الهادي احمد في النغمه هذه مش ناخذوا فكره عن احوال الطقس. تكون لنا مع سي بلال يحيوي من المعهد الوطني رصد الجوي. صباح النور.
1: صباح النور اخت عائشه، مرحبا بيكم ومرحبا بكيت مسمدين سياق.
0: يعيشك، شكرا جزيلا. طقسنا اليوم تقريبا الحراره فما ارتفاع طفيف.
1: اما ارتفاع في هذه درجه الحراره اليوم الو
0: نعم نسمع فيك معنا.
1: اما ارتفاع في درجه الحراره اليوم باش يكون موجود، باش تتراوح القصوى عموما معدلاتها بين 31 و36 درجه على المناطق الساحليه والمرتفعات، وب 36 الى حدود 41 درجه بالنسبه لبقيه الجهات. في سياق تقريبا اليوم متوقعين معناتها في حدود 31 درجه باش تكون موجوده مع ظهور الشيري محليا خاصه في مناطق الجنوب. طقس عامة قليلة السحب اليوم شيكون موجود على أغلب الجهات وأغلب فترة اليوم. في فترة ما بعد الظهر تم تكاثف نسبة للسحب خاصة على المرتفعات الغربية اللي بشكون موجودة في الشمال والوسط. الريح اليوم من القطاع الشرقي بشكون قوية نسبيا أو تتقوى نسبيا خاصة آخر نهار بالجنوب، وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق أقصى الجنوب بولاية التطاوين، وتبقى ضعيفة لما تدلى بالنسبة لبقية المناطق. حارة البحر عموما بشيكون قليل الاضطراب، فمحليا مضطرب خاصة بخليجي جابس والحمامات، ودرجة الحرارة كما قلنا معناتها اليوم في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس. توقعات الجوية بالنسبة ليوم الغد الأربعاء 10 جوان إن شاء الله باش يكون معناتها الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم بوادر لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في فترة ما بعد الظهر أو آخر النهار بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع صحوبة بأمطار، وأيضا إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة، وتشمل زادة معناتها خاصة في بداية الليل بعض الجهات الشرقية مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي خلال يوم الغد بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وبتكون قوية نسبيا خاصة بمناطق الجنوب وضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات بالنسبة لهذا اليوم. الأيامات القادمة إن شاء الله يوم الخميس مازال البوادر معناتها أهم يميز الطقس هو حاجتين. أولا معناتها الخلايا الرعدية اللي تكون موجودة في فترة من بعد الظهر من المناطق الغربية للشمال الوسط ومحليا الجنوب تكون مصحوبة ببعض الأمطار. أيضا تتغير اتجاه الرياح باش تصبح من القطاع الشمالي، التيارات الشمالية نعرفوها اللي هي معناتها في تلطيف حالة الجو في تلطيف درجة الحرارة، بالتالي ثم انخفاض معناتها في درجة الحرارة بالشمال الوسط، وتبقى بدون تغيير معناتها بالنسبة لمناطق الجنوب. عامة البحر باش يكون مضطرب، ويوم الجمعة أيضا معناتها كيف معناتها تبقى التيارات الشمالية مازالت موجودة، السامس كيف في تواصل انخفاض درجة الحرارة مع بعض السحب اللي باش تكون موجودة بأغلب الجهات. وبالنسبة لحالة البحر بالنسبة ليومي الخميس والجمعة باش يكون مضطرب يوم الخميس ومضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة يوم الجمعة إن شاء الله.
0: أنت ما زلت التقلبات هذه واردة نهاية الأسبوع؟
1: تقلبات مش تقلبات، ما هي معناتها ثم
0: تغييرات شوية
1: ارتفاع في درجة الحرارة خلال هذا اليوم يوم الغد، ومن بعد تيارات شمالية معناتها تساهم في انخفاض أو في عودة معناتها درجة الحرارة المعدلات العادية أو أقل من المعدلات حتى معناتها خاصة يومي الخميس والجمعة إن شاء الله.
0: واضح وعادي يعني الفترة هذه
1: عادي.
0: مشكور جدا سي بلال، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه اللي قدمتها عن أحوال طقس نهار اليوم الأيام القادمة. وصلنا معك للسبعة واثناشر دقيقة، وانتم في الاستماع لموجة إذاعة فاقس وبانوراما طبعا في منوعة أحلى صباح لنهار ثلاث. أحلى صباح لكم الكل ملتحق بنا الآن في الاستماع، هذا محمد جموسي.

0: فرجها كان المولى سبحانه وتعالى ونعم بالله. 17 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم من جديد لمنوعتكم أحلى صباح، وحنا متواصلين معكم حتى للتسعة على موجات إذاعة سفيق إذاعة بانوراما، وكل عادة تسمعونا في النغمة التونسية والصوت التونسي. بعد ما سمعنا الجاموسي وقبلوا برشا أصوات، بعد شوية نسمعوا أكيد نختموها قبل نشرة سبعة ونص مع لطفي بوشناق، لكن قبلها نذكركم اليوم التغطية باش تكون إن شاء الله الافتتاح الدورة رقم 60 لنجم قور قيدوم المعارض في صفاقس وفي الجهة، ومعرض صفاقس الدولي اللي يفتح اليوم في دورته 60، الافتتاح الرسمي يكون اليوم العشية، واليوم انطلاق أيضا فعالية هذا المعرض أكيد من 11 متاع الصباح يفتح أبوابه حتى نص الليل. كل يوم فضاءات متخصصة للعائلة وللأسرة بصفة عامة، فما برشا مفاجآت تستنى فيكم في الدورة هذية، فما برشا في الحقيقة خدمة في الدورة هذية باش نعرفوها باش تتعرفوا عليها زوار المعرض اللي باش يكونوا من 9 ل 23 ضيوف معرض صفاقس الدولي. التفاصيل كلها ناخذوها بعد في حدود 8:30 مع المدير التجاري أو المكلف بالعلاقات الخارجية بالجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس. مع هذا باش نرجع زيدا على النشاط في الحقيقة يهم الكتاتيب في صفاقس. كنت حضرته نهار السبت، كان جو ياسر مزيان وياسر ممتع، فيه برشا خدمة، فيه برشا حرفية، باش نتعرف خاصة على بعض الصور المميزة اللي كانت نهار السبت اللي فاتت اللي ما كانش حاضر نرجع عليها، وعلى بعض التفاصيل مع مؤدبة من السيدات في الحقيقة المربيات اللي تجربتهم كبيرة في المجال هذية، أكثر من 40 سنة في خدمة التربية والأطفال، باش تقولنا معنا مدام صباح مذيوب إن شاء الله في استضافة أيضا في منوعتنا أحلى صباح، وغيرها من المتابعات والمواعيد تتعرفوا عليها معنا من هوني حتى للتسعة. لكن توقيت هذية كما العادة يكون لنا مع الفاعلية والإيجابية، وخاصة ترك الأثر الطيب في الحياة وفي المجتمع وفي الواقع وفي كل تفاصيل حياتك. أكيد متكون مع الأستاذة إيمان عبيد المؤثرة في التطوير الاستراتيجي وأستاذة التعليم الثانوي، فترة هذه فترة إصلاح امتحانات أكثرية تقريبا بالنسبة لها كأعدادي. صباح النور ومرحبا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح المحبة والأمل والعمل لكل من يوصلوا صوت إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما كما قلت في مختلف مناطق الجمهورية.
0: فترة إصلاح الفترة هذه
1: هي فترة مهمة برشا، هي شفتك الفترة الانتقالية هيك الفترة هكا اللي فيها برشا حاجات في نفس الوقت معناها
0: تتبعثر
1: على الخطرة، هي تربط، عايشة تربط ما بين الماضي والمستقبل. يعني احنا اللحظة هذه اللي احنا فيها هي فترة مهمة برشا لحياة سواء كانت لامزة ولا لحياة العائلة ولا لحياة المواطنة بصفة عامة. دونك عندها نقول احنا جاذبية
0: نستني لحظة الانتظار، تستنى الأفاق شنية،
1: وعندها أهمية صحيح على خاطر هو في الانتظار ساعات فترة الانتظار تطويل ياسر وننسي وروحنا ونقعد وباقي نستني. دونك هنا يزمنا نكونوا يقظين، نكونوا فايقين لأهمية المرحلة، وإحنا اخترنا اليوم الموضوع أنه أهمية المرحلة.
0: نعم.
1: لأنه الوقت راهو يمر، الوقت يتعدى، الوقت ما يقفش،
0: سبحان الله ما تفيقش
1: بالضبط، المسارات المسار يتواصل والناس قاعدة تقدم والعالم يتطور والواقع متاعنا يتغير، لكن احنا وين في هذا الكل؟ زوز أسئلة مهمين برشا يزمنا نسألوهم لرويحنا في الفترة هذية، احنا كيفاش نحب نكونوا غدوة، واحنا وين ماشيين اصلا؟ لانه اذا كان باش نقعدوا نستنى ولا نستمتعوا شوية بالراحة اللي احنا خذيناها بعد نهاية الموسم الدراسي، أكيد ينجم كما قلنا ياخذنا هذاك التيار نتاع الراحة ومنفقوا برو. إحنا كان كملنا العطلة وما تغير حد شيء وما تبدل حد شيء ونلقاو روحنا نعاودوا في نفس السيناريوهات.
0: يعني استيمان ساعات يقول لك خلنا نرتاح رانا على الأخر على الأخر
1: بالضبط
0: نتنفسوا هيك نسترجعوا النفس نتاعنا، معناتها تقولنا لا يبداو

0: ما ارتحنا على التوادجة، عندنا فترة راحة خذيناها، وماذا بنا كما قلنا نفيق روحنا شوية ونفيق بعضنا شوية لأهمية المرحلة هذه، لأنه يا عايشة العادة من القوش وقت، العادة نشكي من قلة الوقت وكثرة الالتزامات. احنا اليوم في عطلة، دخلنا في عطلة لا ومن القولوش من القوش فرصة في الوقت ضغط السنة الدراسية الحقيقة، سواء كان العائلة ولا التلميذ ولا الطالب بصفة عامة، ساعات يولي ديبوردي، يولي أكثر من طاقته. لكن عليك. اليوم احنا فاضيين، ما عندناش برشا التزامات، وقيت انه احنا نخمموا على استغلال المرحله هذه واهميه المرحله اللي احنا فيها. دونك مدينا نحكيوا على اهميه المرحله، جي نعرجوا شويه على اصدقائنا البكالوريا، ربي يوفقهم صحيح غدوه يكملوا، لكن مازال اليوم غدوه عندهم اربع مواد، دونك نقول اربع مواد يعني راهي اربع فرص لتحسين المجموع، اربع فرص لضمان فرص النجاح، لتحسين المعدل، لضمان حتى فرصه بخلاف التميز زادة فرصه انه زادة نجم نكون ناخذ فرصه الاعاده بالنسبه للتلاميذ اللي هكا ساعات يجيه مكياس
1: وكل يحبهم ينجحوا
0: بالضبط،
1: مش اليأس يكون عندهم
0: بالضبط. يعني في كل الحالات لازمنا نفكروا بموضوعيه ونقولوا احنا ديما لازمنا مستفيدين من المرحله هذه. بالنسبه للتلامذة والطلبه نقول لهم في العطله بطبيعه اينشتاين يقول لا تنتظر نتائج مختلفه وانت تعيد التجربه بنفس الطريقه. دونك احنا عندنا فرصه لصناعه المستقبل، عندنا فرصه لصناعه نسخه جديده من ذواتنا. ماذا بينا نتعودوا على هذك الآليات متاع منهج تطوير الاستراتيجي اللي حكينا عليهم برشا وديما نحكيه. دونك في مسار التطوير أول حاجة أعمل تشخيص موضوعي لنفسك، يعني أعرف أنت شنو اللي قلقك في السنة الدراسية اللي فاتت، ولا الولي كذا كيف باش يخدمها مع صغار، وشنو ما نقاط الضعف متاعنا، شنو ما نقاط القوة باش نزيد نستثمروهم باش نجمو ننطلقوا بيهم، ونقاط الضعف هم اللي باش نخدموا عليهم بالقدا في الصيف في العطلة، لأنه هو هيك المجال متاع التدريب، عنا ثلاثة شهور وإيش نجمو نخدموا عليهم بالباهي ونجمو نحسنوا من مردوديتنا فيهم بشكل كبير.
1: ترى نستيمن ما قدكمش بحر وتحويس وخلاعة،
0: شفت وإحنا في البحر شفت يا عايشة وإحنا في البحر وإحنا ندربوا، شفت العائلة اللي تبدأ مثلا الأم هي اللي تحضر كل شيء مثلا في خرجة ولا في
1: حضروا معها دربوا معها،
0: راهو العمل الجماعي، راهو تقسيم الوقت، راهو تحديد الأولويات، شي زمنا توا شي زمنا بعد،
1: راهو تقسيم الأدوار
0: بهي انظافة في الشواطئ، خليوها تكون يعطيك الصحة النظافة في الشواطئ وقت اللي احنا توا باش نلقاو الناس كل صحيح نحبوا نتفرهدوا في الشواطئ، ولكن ماذا بينا زادة نطوروا جانب النظافة في رواحنا، نطوروا جانب العمل الجماعي في رواحنا، نطوروا جانب المسؤولية
1: الوعي معناتها.
0: الأم اللي تمشي تخدم والصغار في الدار، دونك ايش قاعد تعمل انت في الدار؟ صحيح ترتاح ترقد سافا باهي هذه الكل،
1: لكن مع هذا
0: صحيح هنا نحبوا من ذاته وحده ما غير ما نقولوا له، وإذا كانوا يسمع فينا وألم ليش نسمعوا
1: شنو بالضبط هوني نجمو ندربوه ونسنسوه ونكون مسؤول في الحياة.
0: هو التدريب راهو من الطفولة الأولى، معناها من اللي عمره 3-4 سنين 5 سنين نجمو نبداو نسنسوه انه هو راهو عثم مهمات، صحيح ثم مهمات تخليوه يعملهم. دونك كيف هو يتعود على انه يعمل بعض المهام وحده، راهو بعد كل مره باش نطلعوا شويه نحكيوا على السلم. دونك احنا كل مره باش نطلعوا اكثر في مستوى تحميل المسؤوليه، ونلقاهم تبارك الله صغيرات في عمر معناها الابتدائي وما شاء الله عليهم، تنجم تقول كانه عبد كبير، وكيما قلت تنجم تلقاه ما كنا في الجامعه وهو للاسف ما يعمل حد شيء. دونك هنا الفايده فينا احنا كيما قلنا كزوز اسئله مهمين، احنا وين نحبوا نكونوا واحنا وين ماشيين،
1: وحتى اللي ما دربش هو صغير
0: في المستقبل
1: حتى اللي مدربش صغير يجم كل مرة يبدل طريقة حياته، معناتها
0: هو الكبار جداً. حتى احنا الكبار راهو احنا عالم التطوير الاستراتيجي ما عندوش حدود،
1: لا
0: يعني الانسان قد ما يعيش يتعلم، واللي يتعلم اكيد هو اللي باش يتقدم واللي باش يتطور. دونك العطلة كما قلنا نهدوا برنامج لتخطيط يعني لبرنامج العطلة متاعنا باش نطوروا فيها، يا اما تطوير ذاتي يومي يوميا تكون عندك في مخك فكرة التغيير، يا اما بشكل اكاديمي يعني تدخل في تكوين وتحاول تعلم حاجات وتفيد روحك سواء للي باش ينفعك في القرايه المره الجايه سنه قادمه، والا في تكوين ذاتك زاده حتى انت الجوانب الشخصيه نتاعك،
1: تدريب المهارات
0: والسلوكي كما قلنا، نحاولوا ديما نتواجدوا في وسط انشطه جماعيه لانه العمل الجماعي هذا مهم. دونك كل ما انك تغير راك انت باش تخرج تخرج أحسن نسخة فيك. وكل يوم إذا كانك أنت باش تحسن النسخة هذه كتصور أنت بعد 3 شهور من العطلة كيفاش باش تكون، وتخيل أنت بعد عام عامين كيفاش باش تكون. إذا نعرفوا للعالم اليوم راهو ماهوش العالم تاع قبل اللي هو يعتمد فقط على شهادة ولا يعتمد على حسب أو نسب، راهو يختلف اليوم مكوناتك الشخصية، مقوماتك، مش عندك مهارات،
1: إمكانياتك ومهاراتك مهمة.
0: الأداء نتاعك يعطيك الصحة، الأداء نتاعك وقت نحطك هنا في الدار وحدك ولا نحطك في مؤسسة ولا نحطك في مسؤولية، معناها موقع مسؤولية، شو نجم تعمل؟ دونك هذايا هو وين نحبوا إن شاء الله نوصلوا بالصغيرات نتاعنا خلال العطلة،
1: وتجي في الآخر تقول والله أنا تغيرت ولا تبدلت. مهم جدا،
0: وخاصة كي يلمس النتائج، يلمس النتائج وقتها يستمتع بهذا المسار نتاع التطوير، واللي هو معناها كما ذيك كما قلنا البولدناجي، واللي هو عادة يومية انه هو كل يوم يزم يكون احسن من امس.
1: يعطيك صحة
0: بالتوفيق ان شاء الله لصغيراتنا الكل.
1: شكرا جزيلا، انه مازلنا باش نحكيوا على الصيف واستمتعنا به وايضا استثمارنا خاصة الوقت في الصيف. شكرا جزيلا ليك،
0: صحة، صيف سعيد للجميع.
1: احنا نختموا الجزء هذايا من منوعة احلى صباح، نرجع لكم بعد النشر ان شاء الله. تحياتي للجميع، احلى صباح.

0: صباح الخير. اليوم انطلاق الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بمشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين. البريد التونسي يحذر من مواقع إلكترونية تنتحل صفته للقيام بعملية تصيد وقرصنة. اليوم الشروع في تزويد صغار ومتوسط مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية. في العالم، طهران توقف هجماتها وتل أبيب تستمر في قصف لبنان. سقوط مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز، والحرس الثوري يعلن إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة بين مضيقي هرمز وباب المندب. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، فاطمة زلوزي
1: صباح الخير
0: ونزهلوتي. شعار اليوبل المسيح تاريخ يبنى ومستقبل يصنع، تنطلق اليوم دورة 60 لمعرض صفاقس الدولية لتتواصل إلى غاية 23 من جوا الحالي في دورة وصفها المنظمون بالاستثنائية لما تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وترفيهية متنوعة. ويأملون أن يتجاوز عدد زوار المعرض سقف 250 ألف زائر، في تأكيد جديد على مكانة هذا الموعد السنوي العريق في الذاكرة الجماعية لأهالي صفاقس وزوارها.
1: ووفق المدير التجاري المكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية معرض صفاقس الدولي عصام بن عبد الله، فإن دورة هذا العام تتميز ببرنامج متنوع يجمع بين البعدين التجاري والترفيهي من خلال تهيئة فضاء ترفيهي مخصص للعائلات والأطفال، ويضم ألعابا وورشات ثقافية وفنية وعروض تنشيطية وسينمائية للأطفال. كما سيشارك في هذه الدورة 180 عارضا يمثل قطاعات متنوعة تشمل الصناعات والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والجلود والأحذية والملابس الجاهزة والصناعات التقليدية ومنتجات خشب الزيتون والديكور والمفروشات والخزف التونسي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والخدماتية.
2: أبرز ملامح الدورة هي رمزية الدورة والعدد متاعها اللي هو 60، نحتفلوا باليوبيل الماسي. وكعلاش باش تكون دورة إن شاء الله متميزة انطلاقا من الجوائز للزوار اللي وفرناهم لهم، باش تكون فما جائزة كبرى يقع عليها سحب يمتد من نهار 9 ل 23. الجائزة الكبرى هي سيارة، معنا جوائز يومية ستوزع على الزائرين جديد. كبرى الشركات المختصة في الخزف في تونس باش تشارك معنا بمساحة عرض كبيرة برشا، وهذه مناسبة للعائلات أنهم يجيوا يتبضعوا. تصور جديد عن مدينة ألعاب زاد موجهة للطفل والعائلة، عن جناح العائلات للاستجمام والاستراحة، مع تنوع ورؤية جديدة إن شاء الله تكون في العرض. يعني العائلات اللي باش يجيونا من جهة صفاقس أو الجهات المجاورة باش يلقاو فضاء يعديوا في نهار كامل إن شاء الله في أجواء باهية برشا.
0: وفي إطار الاستعداد لتأمين موسم الاصطياف والثروة الفلاحية والغابية من أخطار الحريق، تنظم الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس حصصا توعوية وتحسيسية وزيارات وقائية لمزيد تحسيس وتذكير فني وعملة الضياعات الفلاحية والغابية بإجراءات التوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية والوقوف على مدى استعداد وجاهزية هذه المؤسسات للتدخل عند الضرورة.
1: في علاقة بشأن الفلاحي، دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس في بلغ لها كافة مجهزي مراكب الصيد بالجرة بميناء الصيد البحري بالجهة الراغبين في الانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية للسنة الحالية سحب نسخة من المطلب من قسم الصيد البحري وتربية الأسماك وإيداعه بعد تعميره بمكتب الضبط بالمندوبية إلى غاية 15 من جوان الجارية.
0: نبقى في المجال الفلاحي، حيث تنطلق اليوم عملية تزويد صغار ومتوسط مربي الماشية بالعلف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية المبرمة لاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات المذكورة وحسب الأسعار المحددة. ودعا الديوان الهياكل المهنية إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسلمها. في الشأن التربوي، تختتم غدا امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري، واليوم هو آخر موعد لتقديم الاعتراضات المتعلقة بأعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان البكالوريا.
1: وفي علاقة باختبارات البكالوريا، تم أمس الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. في غضون ذلك، تحت رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، واعتبرت أن العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا للحد من الغش، محذرة من انعكاساتها النفسية والاجتماعية والتربوية. كما طالبت بفتح نقاش وطني حول إصلاح المنظومة التعليمية ومنظومة التقييم والامتحانات بما يحد من ظاهرة الغش ويحفظ حقوق المتعلمين والإطار التربوي والأسر التونسية.
0: حذر البريد التونسي في بلاغ له حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية ولات إيدينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة.
1: البريد التونسي أكد أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، وأضاف أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتوجاتها.
0: ورغم عمليات القرصنة والاختراق، تعد المعاملات بالتجارة الإلكترونية والدفع الإلكترونية ضرورة لأصحاب الأعمال والخدمات والمنشآت العمومية لضمان استمرارية وديمومة نشاطهم، خاصة إذا ما تعلق الأمر بعلاقات تجارية وخدمية في دول أخرى. فما مدى وعي المواطن بأهمية الدفع الإلكتروني؟ ريبورتاج زهور الحبيب.
3: بالكارتة ديما تسهل الأمور متاعها،
4: نقضي ديما أي مغازة، نقضي أي فارماسي، ندخل بالكارتة نخلصو ندخل المغازة نشري بيها،
3: تخرج تقضي بالكارتة متاعها اللي تحب في عوض فلوس كارتة بونكير متاعها فوق منها وتقضي قضيتها وبرك.
5: نسبة كام ملحيط
6: كله بالكارت
4: نسحق نخلص بها هي.
6: سهل لهم سهل المواطنين برشا.
4: أي نعم نخلص فواتير
3: أي قضية، قضية من المغازة من عند الجزار من عند كل شيء كلهم تولوا بالكارتة واحد، تسهل عليهم بالطبيعة. مرأة كبيرة خارجة بفلوس وقت منها تخاف على روحها.
7: عندي كارتة ما تبقينا من نستعمل ليش برشا، ندخل البنك الخير نتعامل معهم كنتوار خير منها مسحقة
8: متعاملش بيها متساعدنيش، لقيتها متساعدنيش عملتها لقيتها متساعدنيش
9: نخوش بيها مثلا على الانترنت ولا حاجة، ممكن خلص قرية في مغازة حاجة ما بيش نشري بيها من برا، لا مش هنخاف خاطر ما عنديش حاجة اللي نخوها من برا بس تجيني يعني.
10: فيها مشاكل فيها مش الكليون يخص فلوس ما تعدلوش، هاكي مشكلة كبيرة بالكارتة تولي له بروبلام يمشي البنكة ويجبد ورقة ويجبد واحدة وحتى يشوفه وحتى يثبته وساعد كيف ده ريزو
9: ثم مشكلة متاع ريزو تبيع على تونس فيها ريزو بيه دي ريزو كامل على الحيط في تونس
8: الخدمة ساعديش خد روح نتحقق ما نلقاهش
4: أي فاتورة تخلص نقصد أي فاتورة تجم تخلص بيها نخلص بيها.
1: في المجال الصحي، ينطلق العمل خلال أيام قليلة بمنصة نجدة للجلطة الدماغية عفى الله الجميع، وذلك في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية حسب ما أفاد به مدير عام الصحة وليد نعيجة، على هامش انطلاق النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة التي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم. وأضاف نعيجة أن منصة نجدة للجلطة الدماغية في لمساتها الأخيرة وتأتي بعد نجاح منصة نجدة للجلطة القلبية.
11: نجدة بوانتين اللي هي كل واحد عنده جلطة في القلب ينجم عن طريق المنصة هذه نلقاو له أول سال دو كاتيب شمشيلها وداخلها توا دون لي كلكو جور، هي نجدة ستروك. نجدة ستروك هي الجلطة الدماغية كيف زادة في السلقة بلاسة باش نجمو يعمل لك الترومبوليزم تاعو، وهذا تقدم بالقدير بالقدير اللي قرب المواطن من المستشفى يعاون بريزون شارج رابي بريسك فيناليزي.
0: وفي باب الحراك الاحتجاجي، ينظم قسم الدواوين والمنشآت العمومية والنقابة الخصوصية للشحن والترصيف اليوم ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل حول التفويت في الرصيف الصناعي بميناء رادس.
1: قسم الدواوين كان قد عبر عن رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء رادس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، معتبرا أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية والسيادة الوطنية.
0: يحتضن قصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف بداية من اليوم ليتواصل إلى غاية 11 من جوان الجاري بهدف تعزيز شبكات التواصل المهني وتطوير فرص الأعمال في قطاع التغذية والمشروبات وتقنية التصنيع والتعليم في القارة الإفريقية، حيث سيشهد الصالون مشاركة واسعة لعارضين من تونس وإفريقيا ومن مختلف دول العالم.
1: وقبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن الوضع الجوي إذ يتميز طقس اليوم بسحب عابرة تكون جزئيا كثيفة بأغلب المناطق، فيما تسجل درجة الحرارة ارتفاعا ملحوظا تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات.
0: في أخبار العالم، أعلنت كل من إيران والكيان الصهيوني وقف تبادل الهجمات استجابة لمناشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن إيران توعدت بشن هجمات أعنف إذا واصلت تل أبيب الغارات على حزب الله في لبنان.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال من جهته إن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفان اتفقا على وقف إطلاق النار، وكشف أنه حذر رئيس الكيان الصهيوني من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا تسبب في تحويل التصعيد الأخير إلى حرب.
0: وفي سياق متصل، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء دون اكتراث بمواقف الكيان الإسرائيلي، لأن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وفي الجانب الإيراني، أعلن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أن بلاده ستنشئ حزاما أمنيا جديدا للمقاومة يمتد بين مضيقي هرمز وباب المندب قبالة سواحل اليمن ومن الخليج إلى البحر الأحمر للرد على الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. يأتي ذلك بالتزامن مع سقوط مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز دون أن يتعرض طاقمها لأضرار، ولم يتضح على الفور ما إن كانت المروحية أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطل ميكانيكي.
0: وفيما يكتنف الغموض مسار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، قال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة إن إيران والولايات المتحدة تقومان عبر الوسيط الباكستاني بتقديم وتبادل الرؤى ووجهات النظر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل شامل يغطي المنطقة بأسرها بما في ذلك لبنان، معربا عن الأمل في أن تثمر هذه الجهود نتيجة النهاية هي آخر الشهر الجاري.
1: وفي لبنان، وفيما تعرضت عدة بلدات وقرى في الجنوب لغارات إسرائيلية، أعلن حزب الله تنفيذ 16 هجوما ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة، ما أسفر عن تحقيق إصابات في صفوفهم، وذلك ردا على تهديدات الكيان الصهيوني بمواصلة العدوان ضد حزب الله رغم وقفه في إيران.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد أمس والليلة الماضية 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال الصهيوني بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية في مختلف محاور القطاع. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم انطلاق الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. البريد التونسي يحذر من مواقع إلكترونية تنتحل صفته للقيام بعمليات تصيد وقرصنة. اليوم الشروع في تزويد صغار ومتوسطي مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهيكل المهنية. وفي العالم، طهران توقف هجماتها وتل أبيب تستمر في قصف لبنان، والحرس الثوري يعلن إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة بين مضيقي هرمز وباب المندب.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشأة بصباح قدمناها لحضرتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ونسلوتي الكلمة الآن لمهدي قاسم، والأخبار الرياضية متابعة طيبة ويومكم سعيد.
12: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
12: عشرة ديمة.
5: سبور نيوز.
0: ساعة
13: 46 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ بجديد على مستوى الاتحاد الدولي لكرة قدم على مستوى آخر تصنيف صدر أمس تقريبا مع مساء أربعة متاع العشية. تراجع منتخبنا التونسي لكرة قدم بمركزين ليحتل مرتبة 46 عالميا في التصنيف الأخير الصادر يوم أمس. وأضحى منتخبنا التونسي يحتل المركز التاسع إفريقيا بعد كل من المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوت ديفوار، الكاميرون، كونغو الديمقراطية. الرابع على المستوى العربي في التصنيف الأخير الصادر على الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، نلقاو على مستوى الطليعة المنتخب الأرجنتيني الصدارة بعد إسبانيا مرتبة ثانية، فرنسا المركز الثالث. نذكر المنافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 تنطلق بعد غدوة يعني 48 ساعة 11 جوان بإذن الله، تتواصل إلى غاية 19 جويلية بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك. ويشارك المنتخب التونسي في النهائيات ضمن المجموعة السادسة بمعية السويد المرتبة 38 عالميا، اليابان المركز 18، وهولندا المرتبة 8 عالميا. بعد غدوة إذن انطلاق العرس الكروي العالمي المكسيك جنوب أفريقيا. وهيتنجي والآن لمنتخبنا التونسي لكرة القدم، وصلت أمس على الساعة 7 صباحا بتوقيت المكسيك، ما تساعة بتوقيت تونس من توها، كيزمكم تعرفوا فارق التوقيت، إلى العاصمة مكسيكو سيتي استعداد المشاركة في كأس العالم 2029. منتخبنا التونسي خذ الطيارة قعدة ساعة وعشرة دقائق وتحول مباشرة إلى مدينة مونتيري، محط أنظار الجميع اللي مش تبدأ بطبيعة الحال فيها المغامرة التونسية العالمية. السيد أنيس الحجري القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بواشنطن، السيد جليل بلقاسم قنصل تونس بواشنطن استقبلوا الاثنين بعثة المنتخب التونسي بمدينة مونتيري. تقدمهم السيد حسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. لاعبي المنتخب التونسي لبسوا شاشية، هوية تونسية موجودة، ويرحم والديكم البسوا شاشية، نفرحوا لكم الناس كل، لكن الهوية والطابع التونسي حبوا يكون أكثر على أرضية الميدان. بالحق نحبوا منتخب المرة هذية عكس ربما المشاركات السابقة، امتداد ربما المشاركة الأولى الأرجنتين 78. أعطيونا كورة، فرحونا كورة، شيخونا كورة، ونتمنى برشا حاجات إن شاء الله لمنتخبنا التونسي لكرة القدم. مادام نحكي على ليكيب ناسيونال، نذكركم ثلاثة ماتشوات اللي تستنينا تونس السويد، ثلاثة متاع الصباح نهار اثنين الجاي بإذن الله، متوا نعدلوا رواحنا. دائما في مونتيري تونس اليابان يوم 20 جوان الخامسة صباحا، وبعد تونس كانسيتي نلعب ضد المنتخب الهولندي يوم 26 جوان بإذن الله. بطبيعة الهزيمة الأخيرة أمام المنتخب البلجيكي كانت محط الجميع، كانت محط أنظار الجميع، وسائل الإعلام العربية الأجنبية الكل حكيت على تونس، على بلجيكيا، على أداء فيه برشا كلام. كنا واقعين جدا كحكينا على هزيمة منتخبنا التونسي أمام بلجيكيا، أخطاء بالجملة قام بها الناخب الوطني صبري اللموشي، قلنا تكتيكيا منتخبنا كان ضايع على مستوى الأداء الفردي، ما كانش ربما موجودين ملاعبية يوجعوا على أرضية الميدان. نتمنى وإن شاء الله تكون صحابة صيف تعادات، ولو أنه صيف صحابات متاعه قاعدة تتكرر وتتعدد، وإن شاء الله منتخبنا التونسي يوصل للأقناع. لكن صراحة نحب نقول الكلمة هذية اللي نشوف فيه في بعض البلاتوات التلفزية والإذاعية، دي كرونيكور ولا إيك جوار لعب لسنوات مع عديد الفرق التونسية، يوصل باش يقول لك معناه في قناة تلفزية راهو صبري لموش عملها بالعاني باش يضيع منتخبات السويد، اليابان، هولندا. يا وليدي الله يرحم والديكم، رانا في 26، رانا 2026، نكونوا واقعين جدا في الكلام نتاعنا، حتى إذا نحبوا اللمة ونبيضوا ونكونوا ربما صوت صبري لموشي ما نوصلوش بالكلام هذي اللي يتقال، راهو عيب، راهو فما ديكرونيكار. انا اقول لهم يرحم والديكم، ارتاحوا في الكاس العالم، ابعدوا شويه على ظهور الاذاعي والتلفزي، لانه بصراحه ياسر راهو زودتولها ياسر. كون واقعين خسرنا 5-0، المنتخب ضايع نهرتها تكتيكيا، المنتخب ضيعت هذي، مش قلتوا وقت سامي ترابلسيت، أو يزم نكونوا واقعين دائما مع اسم يكون موجود، وإن شاء الله توا قلوبنا راهي مع ليكيب ناسيونال والناس الكل، يلزمنا قلب واحد مع منتخبنا التونسي لكرة قدم. إن شاء الله اليوم تبدأ الحصص التدريبية المنتخب التونسي لكرة قدم، لكن وجه آخر في الحقيقة قاعدين نراو فيه في المكسيك، في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا في كندا. أمس كي وصل المنتخب التونسي حضور أمني رهيب جدا في المكسيك، يعني على كامل الطريق تقريبا كل 50 متر وتلقى الأمن موجود على اليمين وعلى اليسار لتأمين الوصول. أيضا الحاجة ما تعجبش إطلاق نار اللي صاحب تمرين المنتخب الإنجليزي تصور ملاعبية الرنية ويسمعوا إطلاق نار وطول وقعت مطاردة الجماعة هذوما اللي أطلقوا النار زي ده منتخب سويسرا. منتخب اليابان قاعد يترينا ويلقاو ثعابين حنوشة حنوشة معناها دخلوا للميدان هربوا بسكنات خطر في اليابان ما عندهمش حنوشة راو يتفرجوا عليهم في الناس ولا الجيوغرافي أما قاوهم على أرض الواقع معناها اللي يتفرجوا فيه قاوا قدامهم برشا حاجات إضافة إلى رئيس الأمريكي ترامب اللي أصدر قرار قال لهم منتخب إيران صحيح يلعب ثلاثة ماتشات في أمريكا لكن ما يبقاش في أمريكا هذاك علاش توا المنتخب الإيراني مش يعسكر في المكسيك ليلة الماتش يتحول بالطائرة ويقيم في النزل بعد كل مقابلة يعود يرجع من جديد صور غريبة جدا وحتى بعد شوية ونرجع لكم للتحكيم لأنه أيضا رفضت إدارة الهجرة الأمريكية دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان إلى الولايات المتحدة لتحكيم مباريات كأس العالم 2026 وقامت بترحيله تصور هذي جاي سفر في ماتشوات قاموا بترحيل متاعه إلى تركيا قبل أيام من انطلاق البطولة التصديفة إلى جنب المكسيك كندا. الحكم الصومالي عمر عبد القادر تم منعه من دخول أمريكا رغم أنه ضمن قائمة 52 حكم اختارتهم الفيفا برشا كلام قاعد يتقال وإلى حد الآن لم تتضح الأمور اتضحت إلا على فلوس التكي غالين بشكل كبير جدا تصوروا ماتش تونس السويد الماتش الأول التكي قيمتها 408 دولار اضربوها في 3,200,000 معناها شهرية مواطن تونسي باش تحضر تيكي المغرب التكي قيمتها تقريبا 774 دولار يعني تساوي 2,000,000 تونسية ارتفاع كبير برشا للأسعار تذاكر في نهاية كأس العالم. المنتخب الهولندي اللي مش يكون طرف في حوارات منتخبنا التونسي أمس أعلن غياب غوغين عن مونديال 2026 وقال المنتخب الهولندي المدافع البالغ من عمر 24 سنة لم يتمكن من التعافي بشكل جيد من الإصابة امتاعه. أيضا أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم كلاعب خط الوسط كريستيان إريكسون اللي خضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة 2021 سقط مجددا على أرض الملعب الأحد بصحة جيدة والمتوقع خروجه من المستشفى اليوم العشية أو غدوة على أقصى تقدير. ونذكركم ماتشوات اللي تلعبت أمس أميكال فرنسا ربحت إيرلندا 3-1 هولندا ربحت أوزبكستان 2-1 كولومبيا ربحت الأردن 2-0 واليوم فجرية 3 متاع الصباح إسبانيا ضربت بقوة وفازت على البيرو 3 أهداف مقابل هدف. تخيم حالة من القلق على تربص المنتخب المغربي في مدينة أرسون في أمريكا بعد تعرض نجمي زوز ملاعبية كبار رزان في المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي وأيضا نصير المزاوري لإصابات مقلقة ربما تحرمهم من خوض اللقاء الأول في المونديال أمام البرازيل. البرازيل اللي ربحت مؤخرا المنتخب المصري 2-2 مش يبقى مع آخر الأخبار. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن عبر موقعه الرسمي عن تمديد عقد المدرب فلاديمير رفقة طاقمه الفني إلى غاية 31 جويلية 2028. هذه تقريبا كل أخبار المونديال. الأمور ما تعجبش من الناحية ربما الأمنية سيرتو المكسيك فما تخوفات كبيرة برشا. نرجع لمنتخب أقل من 23 سنة البارح منتخبنا ربح الصين 3-0 بعد ما ربحها الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى 3-0 وخسر مع المنتخب السعودي 3-1 ابن بوجة وغدوة يلعبوا إن شاء الله أمام المنتخب الكولومبي. نجي الآن لإخبار الأندية التونسية نبدأ بالسياسيس نعرفوا إعلان الهيئة التسريرية لنادي صفاقسي عن عقد الجلسة العامة العادية التقييمية الجلسة العامة الانتخابية الخاصة بالمدة النيابية 26-28 ها 3 جويلية بإذن الله. برشا كلام قاعد يتقال على انتدابات السياسيس طارق سالم يقول إلى حد الآن في ظل عدم رفع عقوبة المنع من الانتداب راهم فما حد شيء برشا أسماء اللي شفناها البارح راهو ليس لها أساس من الصحة ربما برشا صفحات قاعدة تأكد مؤمن الرحماني لعبة الرجل جيسي اللي براتيك ما الأمور أخذت مجرى معناه بنسبة تتجاوز 80% مع النادي الصفاقسي لكن الأخبار الأخرى ما هيش واضحة برشا كلام على المتيبا هل يتحول إلى الدوري الإماراتي. أنا أقول دائما الأخبار هذه راهي تتعلق بالصفحة الرسمية للنادي والإعلان عليها بصفة رسمية. الكواليس تقول أنه الأمور تقدمت على مستوى التفاوض وحتى قيمة العقد واضحة لكن ديما يلزم نرجع للنادي الصفاقسي كمصدر أول خبر تولي يقوم الصباح روعة بالصفحة الرسمية يقول لك رسمي فلان في السياسيس وتلقاه فلان أصلا مع البلوش بروحه انه في مفاوضات مع الأندية التونسية. نمشي لاخر الاخبار وين ماشيين بالضبط. نمشي الى الترجي التونسي. رسميا إدارة الترجي أبرزت موافقتها على التركيبة الجديدة للجنة الانتدابات، فيها شوكي الواعر، مجدي تراوي، محمد الغربي، سمير شمام الأفريقي من البارح إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، رمز البطولة في بارك الأفريقي في حديقة باش يكون حاضر يتصوروا معاه أحباء النادي الأفريقي. البارح مهدي ميلاد كان في حوار خاص للصفحة الرسمية الأفريقي وقال فوزي البنزرتي يحب مواصلة المشوار، ولو أنه الكواليس تقول فوزي البنزرتي مقلق صحيا. نعطيكم الأخبار هذه من الكواليس الخاصة جدا، وإن شاء الله لباس مقلق شوية ربما خاصة على مستوى التنفس، وهذاك علاش الإطار الطبي قالوا يلزم الراحة والابتعاد عن الأضواء ليمات هذية بالذات. فريق الاتحاد المونستيري في بلاغ أكد أنه تم إحداث لجنة مستقلة لفض النزاعات، وذلك بالاعتماد على كفاءات وخبرات من أبناء النادي، فيها سامي سليمي رئيس اللجنة، ثمر محمود، حاتم حرزالة، وعلي البحوري. المنتخب التونسي لكرة السلة تحذيرات المكثفة تتواصل لخوض غمار النافذة الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027. زوز ماتشويت مش لعبوهم كونتر كوت ديفوار، ثم نتحول لقطر ونلعب ضد المنتخب القطري. رسميا في كرة اليد نعرفوا كريم الهليلي هو الرئيس اللي واصل المشوار على رأس الجامعة التونسية لكرة اليد. ننهي بزوز أخبار. خبر أول يهم العداء التونسية مروة البوزياني بن سيدي بوزيد اللي أحرزت المركز الأول في سباق 3000 متر موانع للسيدات خلال ملتقى ستوكهولم بالسويد. فريمون ملا بنات عنا وملا أبطال، والرياضات فردية هي اللي تنور فينا، والرياضات الجماعية هي اللي طلع في التونسيون لينا. وسجلت بوزياني توقيت 8 دقائق 59 ثانية و28 جزء بالمئة. والأخبار الآخر أنه البارح رئيس مستقبل سليمان أبارامو بعث الاتحاد الدولي لكرة قدم قال لهم راني مانيش هابط للرابطة الثانية خلفا، لأنه فما ثبات كلي الآن أنه فما كومينيكي صار من الاتحاد الدولي للجامعة على مستوى خصم نقاط للسيابي. الشبيبة قالت أنا مانيش لعب العام الجاي في الرابطة الثانية، والأجواء ما تعجبش بالمرة، كأس العالم غطانا الصفحة هذية، ماذا تحت الطاولة بالنسبة للجامعة التونسية لكرة قدم؟ والعصفورة تقول أنه عام جاي إن شاء الله مش نوليه 20 فريق، لأنه سياستنا في الرياضة التونسية كي تشد بعضها ما فماش تياح السنة، وكمل طلع الملعب الجيبسي اللي اكتمل النصاب إلى 20 فريق. خبر هذا نقوله لكم اليوم، والعصفورة تأكد غدوة بإذن الله. مع أحلى تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء.
14: إشهار إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق، ملا ما تساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
15: يا مش نرمان يا مش نرمان ومعبيهاش أقوى
16: بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو، 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: هل نحن بحاجة لتفحص ميراث الماضي الحرفي والصناعي؟ كتاب الدكتور ناصر البقلوطي صناعات تقليدية وحرف صغرى من صفاقس يأتي للإجابة عن هذا السؤال. والأمر الذي يكسب هذا الكتاب أهمية كبيرة أنه يمثل نتاج عمل بحثي جاد أقدم عليه الباحث ونقحه ضمن كتاب صادر عن غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس باللغة الفرنسية حول نفس الموضوع.
0: صفاقس قصة كتاب.
1: في مقدمة هذا الكتاب يقول الدكتور ناصر البقلوطي، وهو الآن عضو باللجنة الوطنية للتراث غير المادي، يقول: يتناول هذا العمل عرض عدد من الصناعات التقليدية والحرف الصغرى التي كانت سائدة بصفاقس. لهذا يتحول متن الكتاب إلى بانوراما فريدة من تاريخ هندسة الحجارة ونحتها، وعمل الخشب والحدادة، وفن الرسم على البلور، ونجارة الجبوس، وصناعة الحصير، والنسيج، والحلي، والنحاس، والغربال. كتاب صناعات تقليدية وحرف صغرى في صفاقس يعيد الحياة لهذه الصناعات والحرف في أذهان الشباب، ويوثق للمستقبل أنجازات قديمة بدأ يمحوها النسيان لو لم يحمها التوثيق الدقيق، وليس التوثيق المعلوماتي فقط. لقد تعقب الكاتب معارف العمل وحلقات الصنع ومراحله انطلاقا من المواد الخام وصولا إلى المنتج الجاهز، ليكون الكتاب سلسلة حقيقية من الفائدة والحنين للحرفيين وللقراء أيضا، عبر جولة ممتعة في سوق الجمعة، سوق الرباع، سوق الحدادين، ودكاكين نجارة الجبوس وهو الزيتون البري، وسوق الطعمة، وسوق الصباغين والغربلية. يبدو أن أحدا لم يؤرخ بعد للمهن التالية: الحلاق والقرباجي أو السقاء، والعدل، وبائع الروبافيكيا، والطهار، والخباز، والحمال، والطياب، وغيرهم. هذا الكتاب إن أردتم الاطلاع عليه موجود بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
0: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح.

تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: 17 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم من جديد باش نكملوا مع بعضنا مشوار الصباح المنوع على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. نكملوا رحلتنا الصباحية مع عدد في الحقيقة من الاستضافات ومع متابعة لأبرز التظاهرات والمواعيد القادمة اللي تهم مختلف شرائح المجتمعية. باش نبداها في الحقيقة بربيع الكتاتيب. نقول ربيع الكتاتيب المهرجان هذا اللي كان نهاية الأسبوع اللي تقريبا شاركوا فيه أكثر من 25 ولا 26 كتاب في صفاقس. نحكي على الولاية الكل بمعتمدياتها. نحاولوا نشاركوا أكثر ما يمكن. مع التحية للمندوبية الجوية للشؤون الدينية مدام آية حامدي، نحب نحييها ونحيي كل إطارات الإدارة الجهوية معاها وكل أيضا المؤدبين والمؤدبات اللي كانوا حاضرين في الحقيقة في المجال هذايا في إطار ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية عند الناشئة. نحكي على أطفال صغار 3 سنين و4 سنين و5 سنين موجودين في الكتاب تقريبا في مختلف ولايات الجمهورية، يعني هم موجودين في الولايات الجمهورية. نحكي على صفاقس أكثر من 150 كتاب تقريبا موجودين في ولاية صفاقس بمعتمديتها. نحب نحيي أستاذة بصراحة صورة من الصور الإيجابية الكبيرة والممتعة وقت تشوفها قديش تفاعلها مزيان مع الأطفال، أطفالها مش أطفالها كلهم أطفالها، وتجربتها كبيرة في المجال هذايا وخاصة أيضا الرسالة اللي تخدم فيها هادفة إلى أبعد حد. أستاذتنا أنيستي كما يحبوا يسميوها الوليدات الصغار الكل، أنيستي صباح مذيوب صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام عايشة، شنحويكم لباسة؟
0: يقولوا لك أنيستي ولا يقول لك أستاذتي ولا شنو يقولوا لك صغارك؟
1: أنيستي
0: أنيستي ما شاء الله عليك، صورة إيجابية مهمة جدا رسختها، ومش الصغار قالوها، الكبار يقولوا أنيستي صباح من أفضل النسات اللي تجم تحكي على التجربة هذية وتكون موجودة معاك. يظهر لي قريب نعمله 40 سنة في الكتاب. ما شاء الله عليك، من 87 وانت موجودة ما شاء الله عليك، يطول في عمرك والله الحمد. تعديوا عليك أجيال
1: أجيال، حتى وليت كما نقولوها جدا قري في صغار وصغاري، قريت صغاري طن قرينا في صغاري.
0: أفضل ربما الرسائل اللي حبيتوا توصلوها من هذا المهرجان وتخرجوا بها أكيد في مهرجان ربيع الكتاتيب اللي العدد كان كبير من الأطفال، مشاركات كانت مكثفة ثرية أيضا، تقريبا فما رسائل معينة ونجم نقول أنا يعني أهداف أرسمتوها باش تخرجوا من المهرجان هذا؟
1: والله بالحق احنا حبينا الحقيقة من المهرجان هذا واللي هو المهرجان الثالث ربيع الكتاتيب دونك اللي هو عنوانه تحت شعار
0: أسرتي قدوتي،
1: حبينا نقوله بين أهمية الأسرة اللي هي تعرف الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع وفي صالح الأسرة صالح المجتمع بطبيعة بأكمله، لكن احنا الأسرة متاعنا توا موجود فيها وكل شيء حق صحيح، موجود فيها الرعاية، موجود فيها الحماية النفسية والتنشئة كل موجودة، ما عدا كاين فمنا جانب ناقص حبينا نأكدوا عليه هي جانب غرس المبادئ الأخلاقية والقيم الصغيرات. هذا اللي ناقص صغيراتنا، حرصنا كل الحرص باش نوصلوا مساجات للأولياء راهو يا ناس التلهيو شوية اعتنيوا شوية بالجانب هذا.
0: حبينا شوية حملتوا مسؤولية للأسرة التونسية أنه بالحق ما يكفيش أنك توفر الدراسة وتوفر المال وتوفر البورتابل وتوفر الرفاه ربما
1: راهو شوية شوية بهيك وفرت وتحسب روحك أنك أديت الرسالة كاملة، تقول أنا سي كملت رسالتي ووصلت صغيري من بعد إذا أنت تربي أخلاقه قيمه يقعد يتساءل علاش. دونك احنا يلزمنا نحصوا من بابنا احنا من جانب مؤدبين ومن جانب مربين الصغيرات والنشأة هذه صغيرة، نحرصوا على القيم، نحرصوا على الأخلاق، نحرصوا باش نظروا فيهم القيم والأخلاق، واحنا أول قدوة لهم هما
0: أكيد كأستاذ وكمربي وكولي أكيد جدا.
1: نعم احنا نعم. أول ناس فهمتي توا ما نجمش نحكي على الاحترام وأنا ما عنديش مبادئ الاحترام، ما نجمش نحكي أنا على صلة الرحم وأنا ما نصيرش الرحم نتاعي، ما نجمش نحكي على احترام الكبير وأنا ما نحترمش الكبير.

0: وهي كلها قيم.
1: صحيح صحيح صحيح، مهم جدا رسائل أخلاقية وصلتوها من خلال المهرجان هذية، وإحنا في أمس الحاجة لها. يقول قايلي لهالدرجة إحنا معناتها مجتمعنا ربما ولا أسرنا ناقصة فيها العملية هذية، لا موجود. أما ديما نقولوا رانا نحب نزيدوا، راهو بالحق قد ما نحاربوا
0: إحنا نحب نزيدوا، ونحب إحنا المجتمع متنع هو يزيد، فهمتي توا؟ خاطر هو مجموعة أسر، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله.
1: صحيح
0: صراحة. والأسر إذا كان ما تمش قيم وما تمش أخلاق وما تمش احترام وما تمش مبادئ كما يقولوها التواصل، هذه الكل ما تمش بها. قريت وكملت وخرجت أستاذ وخرجت محامي وخرجت طبيب وكل، وانت ما عندكش مبادئ هذه نقصتك، كيفاش تجم تتعامل؟ كيفاش تجم تتواصل مع الناس؟ ما تجمش، لا تلقى لا شكون يحترمك ولا تجم تتواصل مع الناس. دونك احنا ماذا بينا هذه نخليو صغيراتنا تنشأ عليها من الصغر، من الصغر راهو
1: الاخلاق
0: نشوفوها ركيزه ركيزه الركيزه الاساسيه. ازمتنا ازمه اخلاق،
1: مش نقول لك تحسوا انه احنا في ازمه اخلاق، هذاك علاش حاربتوا المجال هذا؟
0: اخلاق احنا الحقيقه ولا ما ينقصنا حتى شيء، احنا مشكلتنا ازمه اخلاق.
1: اللغه اللي تبدلت، التصرفات اللي تغيرت، الانانيه اللي انتشرت، عقوق الوالدين هذا موجود ما نجموش ننكروه، صلة الرحم اللي غابت
0: موجود، نراو في دعينينا تو نراو فيه واضح. ما تماش يا اخي قاعدين نراو السيد يحترم الكبير، قاعدين نراو العباد تصيل في الرحم نتاعها، قاعدين سامحني نراو كيما يقولوها التعاون مع بعضنا. ما نشوفوش قلب مش ما نقولوش ما نشوفوش، خاطر هكاك الواحد
1: موجود موجود ما نقولوا دائما، وقد ما ننشروه قد ما نضمنوا سلامه وتوازن مجتمعنا،
0: قد ما ننشروه قد ما نوفروه وشويه.
1: انا شفت برشا اهتمام الاطفال بالرسائل هذه، شفت برشا تفاعل مع الاطفال ايضا بالرسائل هذه. فقط في كلمه ربما خاطر المجال ما يسمحش، شنو سر المحبه ليك انت مدام صباح؟ شنو سر النجاح في العمل مدام صباح؟
0: والله بصدق انا بالنسبه لي نشوف اول حاجه نقول سر نجاحي هو اول حاجه التوفيق من الله عز وجل،
1: ونعم
0: التوفيق اللي بالله عليه توكلت واليه انيب. الحقيقه هذه اول حاجه نقولها، تقوى الله.
1: نعم.
0: تقوى الله اني نخاف ربي في الصغيرات، هذه رساله نبيل عطاها لي ربي واعطاني اطفال طيور جنه بين ايديا. اذا كان انا ما نخافش في رسالتي، خاطر رسالة مش سهلة، رسالة في التعليم مش سهلة.
1: نعم.
0: هذو ما رهي ناس تسلم لك في فلذات تبدها عزم عندها تعطيك صغيرات
1: تقريبا صفحات بيضاء صغار بالكل.
0: صحيح. نعم. صفحات.
1: نعم.
0: بيضاء.
1: نعم.
0: إذا أنت سبحان الله ما تخافش ربي فيهم، ما تتقيش ربي فيهم، وما تخدممش بضمير، تكون إنسان تكون بحب وبغرام، هي النجاح راهو شنية؟ إنسان مغروم يتغرم بخدمته، مغروم
1: في أي مجال،
0: في أي مجال.
1: نعم.
0: أي مجال تجم تبدع فيه بشرط يتوفر الحب للمهنة، تحمل وتدرك معنى قيمة المسؤولية اللي عندك.
1: نعم.
0: وتتأملها وتقدرها بتواصل باستمرار بنفس الروح بنفس المثابرة بنفس الجهد بنفس بالأخلاص، حبك للصغيرات. أنت بطبيعة كي تحب الصغيرات وتخدمهم
1: ومش
0: تبدع فيهم مش.
1: نعم.
0: يحبوك الصغيرات.
1: نعم.
0: مش تبدع أنت سبحان الله، مش زيدة روح التجديد، ميزمكش تقعد في بقعتك، تقعد كو اللي تقري سنة تقري عام جي تقري عام جي تقري بعد عام جي مثلا،
1: وعاود وعاود وكرر.
0: وعاود لا يزمك. سبحان الله يزمك زيادة تسير تسير كيما تسير قاعد فانشي توا تتطور كيما يتطوروا قاعدة تمشي
1: الدنيا الكل الدنيا الكل تتطور
0: سبحان الله. انا مش كيما قريت عام اكزامبل عام 80 مش كيما عام 90 مش كيما 90 مش كيما 2000 مش كيما 2025 مش كيما 2026.
1: محلاها روح التجديد عند الانسان مهمه جدا، مهمه جدا،
0: هو اللي يخليك تخلق وتبدع. هيك هو انا ساعات نقري صغيرات يقولوا لي مثلا الاولياء مدام صباح هذا مش كيما قريت خو عام ناول كيما مش كيما سنه بدلت شويه. لا كل مراني عم بدل كل
1: بدل
0: عام
1: كل عام.
0: شوف يا مدام اللي شوف اللي ما يقدمش يوخر.
1: برافو عليك. صحيح صحيح. فما حاجه قلت لي، لا يأس مع الحياه، ما تصرفش باليأس.
0: شوف انا بالنسبه لي لأنا اي ميدان اي بقعه انت فيها اللي يزمك تكون الشمعه المضيئه فيها.
1: برافو.
0: هذا بالنسبه لي لنا انت من كل حد من مجاله، هو من مجال التعليم من مجال الصحه مهما
1: في اي مجال في اي مجال
0: في اي مجال راك تجم تبدا
1: تخلق شعاع النور.
0: تخلق شعاع النور انت سبحان الله، تخدم بضميرك، تخدم بحب، تخدم بغرام، تواصل سبحان الله، معناتها ما غير لك ولا ما لا. واكثر حاجه اللي تجيب النتائج وتجيب النجاحات الصبر، ثم الصبر
1: والاجتهاد. ما شاء الله عليك، رساله رساله مهمه جدا.
0: الاجتهاد قلت لك وتحمل المسؤوليه اي، وقلنا الاحترام زاد
1: في الاحترام
0: المتبادل بينك وبين الاولياء، الاحترام المتبادل بينك وبين ادارتك، المحترم المتبادل بينك وبين الناس، بين زملائك وبين زميلاتك، كله راهو هذا الكل يساعد على النجاح. والثقه بالنفس، زيدك الثقه بالنفس.
1: انا نحب نحييك بصراحه، لانه اللي شفته نهارتها كلهم يشكروا فيك، كبيرهم وصغيرهم بالحق، الكلهم يقول لك مدام صباح تعطينا النموذج، تعطينا حسن التربيه بالحق، معناتها في المجال هذايا، ونجم تقدم الرساله وتوصلها احسن صوره هي مدام صباح المذيوب. نحب نشكرك ونحييك ونتمنى لك طول العمر وصبرك الكبير ما شاء الله. يا ربي والنعمة بالله، صبرك كبير ايضا، ورسالتك ساميه جدا، ان شاء الله ربي يحقق لك دائما كل اللي تطمح له. يعطيك صحه لك انت،
0: يعيشك بارك الله فيكم، يعيشك بارك الله فيكم.
1: شكرا شكرا جزيلا لك، يومك طيب، ربي يوفقك ان شاء الله. هذه واحده من نساء تونس في الحقيقه للمجتهدات اللي تجم تكون عنوان للنجاح في اكثر من مجال في الحقيقه، في هذا المجال خاصه كما قلنا تربيه الاطفال الناشئة. هي في كتاب وبدأت من 87 لحد الساعة هذه، وتقول لي حتى حفظت القرآن، حفظته عام عديت الكونكور بالحق في حفظ القرآن عام تقريبا حسب ما قلت في 8 عام 87، أيضا حافظة وقتها 545 حسب ما شاء الله عليها، وتسلمت الكتاب من وقتها وهي فيه ما شاء الله من الناس اللي افتخروا بها. ونحب نحيي من خلالها كما قلت الإدارة الجوية للشؤون الدينية اللي وصلت لنا رسالة هذه وقالت لنا هذا أحسن عنوان يجب يقدم المهرجان. شكرا جزيلا اليوم متواصلين معكم احنا في منوعة أحلى صباح. بعد شوية باش نحكيه على المعرض اللي يفتتح اليوم في دورة رقم 60، يوبيل الميسي لمعرض صفاقس الدولي، نحكيه عليه بأكثر تفاصيل بعد شوية بعد ما نسمعه

0: غنوة كي نفهموها مليح أكيد 8:35 دقيقة معاكم في منوعة أحلى صباح متواصلين حتى للتسعة. وقلت اليوم باش نحكي وفي الحقيقة على حدث اقتصادي هام من أكبر تقريبا وأقدم المعارض الدولية, صداه كبير وأيضا حضور كيف كيف كبير لهذا المعرض والمتابعة تكون دائما وأبدا في المستوى هذاك. علاش باش نحكي اليوم على معرض صفاقس الدولي الدورة رقم مش واحد مش اثنين, الدورة رقم 60. دورة رقم 60 نحكيه على اليوبيل الماسي ذاك. علاش باش ناخذ مباشرة المدير التجاري ومكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية معرض صفاقس الدولي, في الحقيقة هي جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية, عصام بن عبد الله. صباح النور, أهلا وسهلا. ألو,
1: صباح النور كل صباح النور.
0: مرحبا,
1: يعيشك صباح النور على كل المرافقين ليك على المباشر على موجة الأثير ذا تفاق.
0: يعيشك, شكرا جزيلا ليك سي عصام. اليوم نحكيه على يوبيل ميسي, نحكيه على الدورة رقم 60, مش أي دورة وأكيد عندها خصوصيات وعندها أيضا انتظارات ربما وأهداف مرسومة.
1: أكيد أنت بتخذيتني على المباشر بالدنيا تضحك وأنا أقول لك اليوم صفاقس هي اللي تضحك.
0: الحمد لله,
1: إن شاء الله صفاقس ديما فرحانة وإذاعتنا ديما فرحانة. اليوم نحتفلوا بستين دورة من معرض صفاقس الدولي كما قلت, عميد وقيدوه من المعارض الوطنية في تونس. وستكوب معكم أنتم يبدأ البارح, وصلت الجائزة الكبرى قصر المعارض, هي بشكون سيارة
0: صح عليه
1: اللي بشير سعيد الحظ أو سعيد الحظ
0: صح عليه صح عليه. إذن استحفظوا على التذاكر متاعكم, هذه كي تدخل في السحب واضح.
1: التذاكر تخول صاحبها الفوز بسيارة نهار 23 إن شاء الله.
0: به منتظر أنه يوصل السقف القبول أو قبول ربما والوفود على المعرض 250 ألف زائر.
1: هذا الهدف متاعنا إن شاء الله في ظل اللي وفرناه احنا كعارضين, عملنا انتريبون سيليكشن ولينا نختاروا باش يلقاو حاجات حلوة الزوار, باش يلقاو تنظيم حلو برشا يسهل لهم التجول والتبضع. وكيف كيف ما خممناش كان في الجانب التجاري, خممنا زادة في الجانب الاجتماعي العائلي الترفيهي. عن فضاء كامل للألعاب الجو غونفلاب للعائلات والصغيرات, عن ورشات حية في الرسم وفي البوتري للصغيرات, زادة عن منصة لتعليم الذكاء الاصطناعي أو ترغيب في الذكاء الاصطناعي بالنسبة للصغيرات. يعني العائلة باش تلقى إن شاء الله كل شيء. وعلى مستوى العارضين, أكبر شركة مصنعة للبورسلين في تونس بمساحة قياسية, ولأول مرة في معرض صفاقس باش تكون موجودة. هذوما هما كادواتنا احنا لزوارنا في الدورة 60.
0: نعم, مهم جدا, فما تنظيم خاص لهذه الدورة, فما حضور خاص أيضا لهذه الدورة كما قلنا, أكثر من 150 تقريبا والأكثر من العارضين بتبع اللي باش يكونوا حاضرين, عددهم كبيرة.
1: أيوة, نهزنا الميتين عرض,
0: مهم جدا ممتاز. إذن أكثر من 200 عرض باش يكونوا حاضرين في مختلف تقريبا الاختصاصات, خليني أقول معناتها كما العادة. أيوة, كما استنسوا
1: الوفدين من الحرف اليدوية الصناعات التقليدية حتى للصناعات, باش نلقاو الفوتوفولتايك, باش نلقاو أو شركة جديدة لبيع وتصنيع وبيع الدرجات الكهربائية. أيوة, مازالت ما هبطتش في السوق, يعني اكتشاف للزوار, واحنا تو على موسم نتائج البكالوريا اللي يحب يهدي الولد ولا
0: حاجة
1: موتو الكتريك باش يلقاها
0: موجودة في المعرض,
1: اي باش يلقى كل شيء ان شاء الله. وكيف كيف الجناح العائلي المخصص للاستجمام والراحة والاكل, امينجمون توتال عملته هيئة الجمعية وادارتها.
0: نعم,
1: وان شاء الله باش يلقاو المعرض في حلة جديدة.
0: حتى الفضاءات كبرت يظهر لي, حتى الفضاءات يعني زدتوا فضاء اخر ولا استغليتوا فضاء اخر في المعرض.
1: زدنا رجعنا الروح في الفضاء, عدد خمسة اللي كبرنا معاه المخصص للفخار زادة باش يلقاوها اخر المعرض, ولكن من المدخل الرئيسي باش يلقاو حاجة حلوة برشا, باش يحسوا انه المعرض تغير تبدل, باش يلقاو ذاكرة زادة, باش يلقاو متحف فيه ذاكرة 60 دورة و70 سنة من معرض صفاقس الدولي. يعني برشا نأكد لك برشا عائلات وبرشا كهول وشيوخ باش يعيشوا عبر الصور والتعاليق اللي باش يلقاوها معلقة, باش يعيشوا مراحل من طفولتهم وشبابهم اللي شافوها في معرض صفاقس الدولي.
0: 60 دورة, هذا هو الشعار في الحقيقة, الستين باش تلقاو برشا ذاكرة كما قال سي عصام, باش تلقاو حنين مزيان للسنوات القديمة ربما في المعرض, وباش تلقاو التغيير واضح من اللي تدخلوا كما قال منذ حين كما قلت مدير تجاري مكلف بالعلاقات الخارجية. نذكركم أنه اليوم يفتتح رسميا للوفود بتبيع للناس اللي تحضر واللي تمشي للمعرض من 11 متاع النهار حتى لنص الليل كل يوم من اليوم 9 جوان حتى 23 جوان. بالتوفيق والنجاح لكم، دورة إن شاء الله تكون مميزة على جميع الأصعدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك عصام بن عبدالله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية صفاقس للمعارض والمؤتمرات الدولية. هذه فكرة عن دورة رقم 60 لهذا المعرض، امشيوا واحضروا وتفرهدوا زادة لأنه فما فضاء خاص بالعائلات، وما تنساوش تستحفظوا على القصص متاعكم على التذكرة لأنها تدخل في السحب، عندكم سيارة للربح آخر المعرض. تحياتي لكم ولكل من التحق بنا الآن في الاستماع، احنا متواصلين معكم حتى للتسعة. هذه نغمتنا جميل الشبي وراجعينا.

بدنا نحكي على معرض صفاقس الدولي. تجمو ترجعوا لي كما بعثت لي صديقتنا سعاد لنص كتبه صديقنا محمد الحميمي. يقول الأيام التجارية كانت آنذاك سنة 57 أول انطلاقة لمعرض صفاقس سنة 57 على شكل أيام تجارية يقع تنظيمها تحت أسوار مدينة صفاقس في الساحة اللي تربط ما بين باب الديوان ببرج النار بدروج متاع برج النار. وكانت تقام عروض فنية وموسيقية واستعراض شبابي تؤمن مختلف الجمعيات والمنظمات على غرار الكشافة. تجم ترجعوا للتفاصيل. كما قلت الانطلاقة كانت سنة 57 وذولي حتى الدورة هذه دورة 2026 فيها برشا عروض فنية وموسيقية في الليل خاصة في فضاء المعرض. وإحنا كنا حتى في اقتراحات ندوة الصحفية قلنا الفيستيفيتي والاحتفالية هذه تحاول ما تكونش في أسوار المعرض فقط في داخل فضاء المعرض فقط, لازم تكون خارج المعرض باب الديوان باب الجبلي ببحر يعني في 100 متر على الأقل تحسس الناس وتعلم الناس أنه راهي فما دورة رقم 60 لمعرض صفاقس الدولي اللي كما قلت يرنو لي أنه يستقبل أكثر من 250 ألف زائر إن شاء الله وبالمجالات اللي هو افتحها بالعروض اللي موجودة عنده سواء كان كما قلنا العروض التجارية ولا العروض الفنية اللي موجودة في سهرات هذا المعرض. من يقول التوفيق والنجاح ويتعدى في ظروف طيبة أيضا ومزيانة باش نرجع خاطر نعرفه ويستقطب برشا اهتمام العائلة التونسية لما متنفس أيضا في الصيف اللي ما يجمش يقدر باش يمشي البحر ولا يخرج خارج صفاقس يكون موجود في يعمل طلة يمشي يتفرد شوية حتى ساعتين ثلاث سوايع في المعرض يجم يقضيهم وهو متفرد. إن شاء الله هذا اللي نأملوه للعائلة التونسية في صفاقس. نرجع بكم للبكالوريا. قلنا اليوم وغدوة نختموا أجواء البكالوريا, غدوة تختتم امتحانات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 وذكركم يعني عن النتائج باش يكون نهار 23 جوان إن شاء الله. إن شاء الله نسمع كان الفرحة والزغريتة على إيقاع البكالوريا. نذكركم أيضا اليوم 9 جوان هو آخر أجل أمام التلاميذ كما قلت لمرشحين الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة ومن مترشحين أيضا لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 أنهم يطلعوا على أعداد ورموز المراقبة المستمرة يعني المعدل السنوي رمز السيرة وأيضا المعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. اليوم الأجل هذية آخر أجل باش تطلعوا على الأعداد هذية باش تطلعوا عليها على الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. كما أفادت بذلك وزارة التربية تجمو تدخلوا المبادرة طبعا بالدخول على الموقع هذية باش تطلعوا على الأعداد والرموز المراقبة المستمرة. وإذا فما أي خطأ طبعا اليوم آخر أجل للاعتراض, مطلب الاعتراض من الموقع تجمو تاخذوه في الموقع هذية وتسلموه لإدارة المعهد في أجل أقصاه اليوم 9 جوان. إن شاء الله ما تلقوا حتى غلطة في المجال هذية وما تتلزوش للاعتراض. هذا اللي نتمناه ونحب زادة كيف كيف في نفس الإطار في علاقة بالبكالوريا نذكركم أنه أمس تم الإفراج على 9 تلاميذ اللي وقع إيداعهم بالسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. نذكركم أيضا ببلاغ الرابطة التونسية ولا بيان الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان اللي شافت أنه اعتماد مقاربة التربوية والتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات اعتبرت أن العقوبة السجنية ما تمثلش حل, ما لازمش تكون الزجر, لازم يكون فما مقاربة تربوية وتأديبية في إطار آخر, ما تكونش فما عقوبات سجنية لأنها ما تمثلش حل ناجع لحد من الغش. هذية طبعا فيه انعكاسات سلبية خاصة على نفسية التلامذة المترشحين للبكالوريا. إن شاء الله مرة أخرى نقول هل الحالات هذه الغش تبقى حالات شاذة وإن شاء الله ما تتكررش في البكالوريا وفي غيرها من الامتحانات في الأخرية وامتحان في الحياة ويجب أن نكونوا فيه صادقين مع أنفسنا قبل ما نكونوا صادقين أيضا مع الآخرين. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل تلامذتنا تلاميذ البكالوريا تلاميذ المراحل الأخرى التربوية الكل وكما قلت نهاية سنة جامعية ونهاية سنة دراسية. إن شاء الله تكلل بالتوفيق والنجاح لكل تلامذة في مختلف المستويات التربوية والعلمية. وصلنا معكم للتسعة غير درجين, هذه إيقاعاتنا مازلت نتواصل معكم على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما وراجعين بعد النغمة. حوليا قالوا زين يا عامل حالة هكا باش تغني لكم وراجعين بعدها.

0: الوقت قديش يجري يا طارق؟ قبل نقولوا على الوقت يجري برشا، ربي يقدر الخير وإن شاء الله ديما في الصالح وفي الخير وفي الطيبات إن شاء الله. تحية لكم من الناس الكلها، كملنا معاكم رحلتنا ضمن مناوات أحلى صباح، نوجه لكم التحية كل الأصدقاء اللي بدوا معنا مصباح بكري في الحقيقة، مروة، سمير، محمد علي بوغاشة، صالحة بن أحمد، منساش نجح أبو عزيز كيف كيف وعيد الكل، نحييهم نطلبنا حتى بالتليفون. تحية ليك سي ناجح، ديما بصحة وخير ليك انت والعائلة الكل، سمحني في الأسماء. منظر جلولي كيف كيف، أبو أمير الصغير، فاطمة الدير، ليلى علي، نجاة الرقيق، لميا العفيس، أحمد حاج عمر، أمال الخرات، كل الأصدقاء ما نجمش نذكركم الكل، وداريجان نقول لكم شكرا شكرا من الأعماق على وفاكم وتفاعلكم وتواصلكم مع إذاعة صفاقس، بقاو ديما أوفياء للإذاعة، شيء هذايا يسعدنا ويشرفنا. اسمحوا لي في الأخير باش نترحم على روح زميلتنا كانت معنا في الإدارة، يقول توفيت البارح نزيهة عبد الكافي المرحومة، نزيهة عبد الكافي الله يرحمها وينعمها بالجنة، حرم المرحوم نور الدين الحشيشة، كيف كيف زوز زملائنا هما في الحقيقة كانوا في الإذاعة، ونعزي أولادها فارس وزياد وخلود، نقول لكم البركة فيكم والله يرحمها، وتعازينا الحارة لكم الكل. هذه هي اليوم تفينا اليوم في الظهر، يقول لي في جامعة قبل تعازي في جامعة لطف بطريق المطار كيلومتر 7، ونرجع إن شاء الله بعد في البلاغ هذية، فقط نترحموا على روح زميلتنا نزيهة عبد الكافي الله يرحمها إن شاء الله في الجنة يا ربي، ليكم الكل أمواتكم الكل إن شاء الله رحمة جيل الأموات الكل، وإن شاء الله تحية لكم أنتم بطول عمركم الناس كل يسمعوا فينا. خليوا المجال للفاطمة الزلوزي في موجز الأخبار، تحياتي لكم نهار الخميس، ملتقانا في من هنا وهناك إن شاء الله.
1: أحلى صباح عشرة دايما. التاسعة صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. يتميز طقس اليوم بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشهد الحرارة ارتفاعا حيث تتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا. تنطلق اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية التي تتواصل إلى 23 من جوان الحالي، ومن المنتظر أن تستقطب نحو 250 ألف زائر مع مشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين يمثلون مختلف ولايات الجمهورية إلى جانب عارضين من مصر والجزائر. حذر البريد التونسي في بلغ له حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والتي دينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعملية تصيد وقرصنة. تختتم غدا امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا للسنة الحالية، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المناظرة الوطنية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجارية، واليوم هو آخر موعد لتقديم الاعتراضات المتعلقة بأعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان البكالوريا. تنطلق اليوم عملية تزويد صغار ومتوسطي مربية الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية المبرمة لاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات المذكورة وحسب الأسعار المحددة. ودعا الديوان الهياكل المهنية إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسلمها. في أخبار العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. وأعرب ترامب عن آماله في التوصل إلى صفقة رائعة مع إيران أفضل من الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما سنة 2015. وجه جيش العدو الصهيوني فجر اليوم انذارا عاجلا بإخلاء مدينة سورة اللبنانية والمخيمات والأحياء المحيطة بها. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة
5: في خدمتكم.
6: كان عندي إشكالية
7: مشيت لقابة المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شمس
6: هذا المقتل عمتاعي
7: ما فهمت شيء. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
8: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
6: واش ما أقول إحنا وين نمشيه معناها
3: في خدمتكم
5: في خدمتكم

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم احلى ناس، مرحبا بمستمعينا الكرام اينما كنتم على امواج اذاعه صفاقس في الساعه هذه. اكيد باش نتواصل معاكم، باش نزيدوا نتعرفوا اكثر على اشكاليتكم، على ربما ايصال اصواتكم على رقم 70 164 280 70 164 280، تتواصلوا معنا، تتفاعلوا معنا. ومرحبا بكم الناس الكل، ونحن في خدمتكم. مش نبداو باولى قاعاتنا، بعدها ناخذ فكره حول ابرز الاشكاليات اللي انتم طرقتوا لها الخميس الفارط. مرحبا بكم الناس الكل، نسمعوا فضل شاكر.

اهلا وسهلا بكم، مرحبا بمستمعينا الكرام اينما كنتم. تتواصلوا معنا على رقم 70 164 280 70 164 280. وقبل ما نمشيوا لتليفوناتكم لاشكالياتكم ربما اللي تطرقوا لها واللي تحبوا تطرحوها على موجات اذاعه صفاقس، باش نرجع لحصه 2 جوان 2026. في الحصه هذه تواصلوا معنا عدد من المواطنين، سلوى بن عمارة اللي هي من بير علي من خليفة حكيت على مشكلة مع السوناد، تقول انه في منطقة اسمها الخميسية تقريبا تقول اكثر من عام الماء ما يمشيش عندهم رغم انه كان يتم تزويدهم الماء صالح للشراب وما فما حتى اشكال، لكن تقول لي الفترة اللي تعدت كلها نظرا اللي يقول المنطقة عالية. تواصلت مع السوناد يقولوا نحبوا نزيدوا نتأكدوا اكثر يلدر المنطقة عالية ولا لا، ونزيدوا نتبعوا شنو الموضوع وعليش العائلة هذية ما هيش قاعد يوصلها الماء بصفة عادية. نزيدوا نتواصلوا إن شاء الله من هنا لنهار الخميسة ناخذوا الإجابة الدقيقة مع السوناد. سي محمد شبير المدير الجهوي للسوناد مشكور جدا. كيف سي سمير لحول من طريق المحارزة كيلومتر 5.5 يقول أنا عملت مطلب ما خلصت كل شيء، خلصت جزء من المعلوم والتوى مازال ما تمش ربطي بالعداد، معناتها أنا وتوصلت كيف مع السوناد إن شاء الله في القريب العاجل سي سمير يتم تزويدك بالماء الصالح للشراب. هذه شنو اللي يجيبوني فما زي مراد برشا اللي فويته برشا اللي فيت الفترة هذه إن شاء الله في الحصة هذه ما نلقاوش بليغ على فويت بلي فويت نتاع الماء. زرقة بو حامد سقيت الزيت فما فويت نتاع ماء بحذا جامع الفوز بالضبط، تواصلنا معهم وتصلح الفويت هذه والحمد لله. سي عزدين حكي على كورنيش شط القريقنا يقول الكورنيش هذي للأسف غير مهيئ، احنا في قادمين على الصيف الدنيا سخنت الناس تتفرهد تحب تقعد شوية على البحر، الكراسي يقول ماشي مكسرة والمكان ما هوش مهيئ ما فهميش حاويات حاسيلو اشكاليات بالجملة في كورنيش شط القريقنا. ان شاء الله مع بلدية صفاقس مع سي فرحة بريك شوفوا اكثر الموضوع هذي لانه بالحق المواطنين راهم وين فما شويه البحر ونسمه البحر ناس على قليله شويه قلوب شويه كذا يقعدوا يتفرجوا، المهم ما يسخوش الدنيا هذا بطبيعه يقعدوا على البحر عندهم هذيك حاجه كبيره برشا وتعني لهم برشا على قليله باش يتبردوا، مش ناس كل راهي تصيف البرا ولا ناس كل تصيف في الوتله، كل فما ناس قايده هكا على البحر عندهم بالدنيا مع صغيراتهم، فهذيك علاش تهيئه شاطئ الكورنيش القريقنا مهم جدا وضروري جدا قبل دخول الصيف، وهو دخل الصيف بقوة خلينا نقول الأيام هذه حرارة مرتفعة جدا. بدأ بمونيا والحمد لله فحكيت على رياكتيف راو رياكتيف هذه موجود في مستوصف محمد علي النهضة اللي قالت لنا هي راه مش موجود، وصلت أنا مع الإدارة الجهوية لي صحة يقول لي راه موجود توجد الرياكتيف وتجم تمشي يا مدام مونيا إن شاء الله وصلك النداء هذية كيف. وفما مواطنة تواصلت معنا لأنه زوجها سي محمد الزويري ساعة إن شاء الله تكون بخير ربي يفرج عليه ويعافيه ومقيم بالمستشفى حاليا للأسف، بتواصلي مع الكنام يقولوا لي الدواء هذية اللي طالبينه غير متحصل على ترخيص في بلادنا، هذاك علاش بتمش تزويده بهذا الدواء رغم أنه الطبيب هو اللي يوصف له الدواء هذا كان ينجم يبدل الدواء ينجم يلقى له حل اخر باش يعاونه على الشفاء. نعرف الطبيب ما يقصرش مع الباسيون نتاعو هذايا اكيد جدا. تحيه ليكم وين ما كنتوا شويه اخر بعد ما نسمعوا شيرين باش ناخذ تليفوناتكم مع زميلي فريده على 70 164 280 ومرحبا بكم نسكن

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. نرجع بكم كيف اللي حصه 4 جوان 2026. مدام خديجه الكتاري تقول في طريق المحارزه وين موجوده الكنام، تقول فما البطويت نتاع ضوء من عندهم تقريبا شهر يشعل ويطفى الضوء. فتواصلت انا مع البلديه، مع السيده دارين دقدوق المتصرفه بدائره البلديه حي الحبيب، وتقول لي راي في بالي بالموضوع. تو نزيدو نشوفو مع عوين الستيك وان شاء الله تو تصلحت الامور. يا مدام خديجه، كيف سي الحبيب العقربي يقول عنا جنين في طريق المطار كيلومتر 4 قبل القنطره على اليمين، كل جنين هذية ولا مصبة متاع فضلات. أنا تصلت كيف بمتصرف دائرة البلدية مركز سيكا سي شكري داود، مشكور تحية لي، ويقول لي سي شكري إنه راهو ما نجموش نتدخل في ملك خاص. وانا تقريبا هذا هو شنو جاوبت المواطن، لأنه ما ينجموش يتواصلوا إلا إذا عارفوا هو شكون، ولا المواطن عاون البلدية يعرفوا هو شكون، عنده رقم تليفونهم الكل، ولا فما تنسيق بين صاحب الأرض هذية ولا حد من الورثة متاعهم والبلدية، وقت يكون فما تنسيق بيناتهم ويتم تنظيفها، ولا يلزموهم باش يعملوا لسيج ولا غيرها لأنه ضر المواطنين. إذا فما بعض الاستفسارات الأخرى حسب تاريخ 4 جوان نزيدوا ناخذوا الإجابة إن شاء الله يوم الخميس القادم بحول الله، إن شاء الله ناخذوا أكثر إجابات وأكثر توضيح. باش نمشي مع بعضنا لاستقبال المكالمات الهاتفية اللي توصلنا على 70 164 280. ألو، على السلامة، مرحبا بك.
1: بخير،
0: صباح النور، هلا وسهلا.
1: صباح النور اخت حنان،
0: مرحبا بك، مرحبا، شكون معنا؟
1: زين، معك زهير قديش، رئيس نقابه مركب الامان الساقس شارع الحريه بالقرب من ولايه الساقس.
0: مرحبا سي زهير، مرحبا بك،
1: يعيشك. احنا نحب نشكر اذاعه الساقس، اذاعتنا اللامعه، وخاصه المنشطه حنان،
0: ربي يحفظنا
1: الحشيشة.
0: شكرا لي،
1: ونشكرك على المتابعه وعلى كل ما قدموه في من خدمات لي اللي كل جهة ساقس
0: حصيله.
1: احنا في مركب الامان اللي هو في شارع الحرية عنا شخص يعتبر نفسه فوق القانون، واحنا وقت اللي نشوفه رئيس دولة احلى هرم في السلطة يحرص على تطبيق القانون، نشوفه مالورزمو ثم شكون في بلدية ساقس يعاون فيه، وهو يصرح على الملأ ويتفاخر ويقول اني انا عندي علاقاتي وما تنجمونيش وما
0: تنجمونيش. شنو عنده علاقات سي زهير؟ شنو الاشكال؟ لا اعطينا شنو الاشكال. احنا لو تسمح
1: سي زهير، السيد هذايا استحوذ، قام بالاستيلاء على مدخل العماره، مدخل كامل استلى عليه، قدمنا به قضيه عدليه. ومن بعد
0: شنو معناتها تم الاستيلاء على مدخل العماره؟ شنو يعمل فيه؟ شنو
1: استلى عليه؟ فجاء عمل بيبان وسكر ولا مدخل انتهى وملكه وما ينجم يكلموا حد. بين زيدك حاجة أخرى أخت حنان، السيد هذايا اللي يسلم منه لا الأخضر ولا اليابس، هذايا يقول لك أنا فوق القانون، ويقول له عندوش خطوط حمراء. راهو البوتر تتخيل أسس العمارة ما خل كسرها، عندنا معاينات، راهو هذا كل بالمؤيدات، راهو مش نحكي معناتها كلام الكل، فما قضايا عدلية شرناها ضده. هذايا عندنا حديقة

0: أمام المركب. الحديقة هذه خليت جيدة في يوم ما أحسن جيدة في ولاية فاقس. جاء تودنكو أعدمها بمساعدة بطبيعة شكون في بلدية فاقس ما نذكرش اسمها. السيد هذا عنده زوج قرارات غلق، فما عنده محل باسمه ومحل باسم الصانع نتاعو. القرار الغلق اللي مطعم ما يطبقش، اش عملوا له؟ عملوا له ثغره قانونيه، قالوا تحضير وجبه غذائيه. وجبه وين وجبه غذائيه؟ المطعم يعمل ليل النهار بدون حسيب ولا رقيب ولا مجيب. يعني انا بعثت لبلديه فاقس، بعثت للسيد الوالي ورسلت السيد الوالي، وسيد الوالي على باله بالموضوع. ونتمنى الكاتب العام المكلف بتسيير شيء بلديه فاقس يزورنا على الميدان ويزورنا ويشوف التجاوزات. السيد هذا قريب يفك لنا برواتنا. السيد هذا كنشوف لا في السمن ولا ممر ولا مدخل ولا حديقه. الحديقه ما هم عطاوه ترخيص وقالوا وتاكدنا انه مشربه، هي مشربه مشربه
1: وتعمل
0: زهير.
1: واضح توا المشكل، سامحني
0: جيت فقط خطير جدا. مشربه وتخدم مقهى وشيشه وكراسي لبرا. الحديقه ما هم عطيتوش ترخيص، نهزوا له كراسي. علاش علاش هذا الكل؟ علاش يصير وقت اللي احنا في دوله القانون، وقت اللي احنا هرم في السلطه؟ سيد رئيس ينادي بتحرص على تطبيق القانون، هذا موجود وقتنا احنا توا في وقت قيس قيس. ما انا لا اصدق، انا لا اصدق.
1: زهير انت عطيتنا المكان اللي تحكيت عليه وتحدثت انه فما قضيه جاريه حاليا، فما
0: قضيه من العدلي
1: وتوصلت انت لحظه فقط لو تسمح، لانه من خلال كلامك فما اتهام مباشر وصريح لبلديه سفاقس الصفاقس بالتواطؤ مع الشخص هذا، رغم انه احنا من ماذا بينا ما تكونش الامور بالطريقه هذه ولا بالحديث هذه، لكن انت قلت رانينا شكيت ديجا. انت متضرر كيما ربما متسكني العماره اللي انت فيها وتنتظروا في القانون شنو يقول هكا ولا يا سي زهير؟
0: تنتظر قرارات.
1: ايوه تنتظر صحيح. انتم ديجا قمتوا بالخطوه الضروريه اليوم، قدمتوا ورفعتوا قضيه بالسيد هذيه، ونزيدوا تتواصلوا ربما مع البلديه، ونزيدنا نتواصل مع البلديه نفهم معهم اكثر. تبارك الله معناتها اكثر من رئيس. قداش عندها تو الاشكاليه هذه سي زهير؟
0: الاشكاليه عندها تقريبا هو فك المدخل عنده اربع سنين.
1: اربع سنوات.
0: حاجه باش ما تقولش غلطني يا خاطر ممكن ياخذوا حق الرد. بلدي فاقس يقول لك انت اعطيته ترخيص، احنا اعطينا ترخيص بعد ما شكينا به وبعد ما فكوا، وقلنا له اعطيناه شروط، قلنا له رخصوا لك باش تستقل اما في حدود، ما تعملش الابواب، ما تسكرش، تخلي الناس تدخل تتعدى، هذا كل ما التزمش به. رجعنا له عملنا له قضيه عاديه، احنا كتو عامين بعد القضية الأولى، عملنا له قضية ولا بلدية فاقس لم تحرك ساكنا في هذا الموضوع وفي مواضيع.
1: هي البلدية تنتظر من فما قانون حكا ولا يا سي زهير؟ هي تنتظر في ماذا يقول القانون لتنفذ ربما تولى البلدية، وهذه هو دورها.
0: لأنه انتما انت عطيه مطعم وتقول له قرار غلق، وبعد المطعم يعمل ليلا نهارا الروائح، الشافط غير شغال، الشافط تعرف معناها الاسبيراتور غير شغاله، البيع المحل الاخر اللي يبيع في البلاوي.
1: قل لي سي زهير، توصلت انت تو مع كتب عام بلديه فاقس حاليا؟ توصلت معاه؟
0: بعثت له، تواصلت معاه، كلمته حتى في التليفون في الهاتف. سيد الكاتب العام قلت له راهو فما بعد بعد كلمته ما عادش يردش عليه، ما عادش كلمته بصراحه. كلمته وقلت له سيد الكاتب العام راهو فما دوسي هذايا، دوسي راهو فيه ملف، هذايا فيه ملف تجاوزات خطيره، هذايا يجي في الميزانين ويعمل لك بوكس للخدامه، بوكس تتخيل في الخدامه دخان ما نسمع. هو الميزانين اول حاجه ما عندوش حق باش يعمل فيه نشاط تجاري، هو نشاط اداري في الكره شروط المنظم للملكيه المشتركه. الميزانين ليس له الحق في استغلاله كنشاط تجاري، ويستغله كنشاط تجاري، ويزيد يوسخ ويزيد يفك فكنا المدخل، فك زاد طلع للميزانين، فكنا عمل البوكس، بوكس عملوا الخدام ملكه، هذايا المرتب لا يعترف بالملكيه المشتركه، هذا يجي ينقب يعمل يفلق البيتون، ينحي البودر، يقص الحديد، هذا الملكيه المشتركه. لا
1: هو سي زهير انتم الكل متسكنين العماره متضررين معناتها من هذه الكل قدمتوا شكوى مشتركه.
0: كلنا متضررين. انا اعطيك عندي كل واحد مصحح هم صحين بتعريب الامضه في البلديه بار اني انا نمثل النقابه ورقي رئيس النقابه ومنين ان متضررين على جمال انت كي جيتوا فم الباب العماره هاو تو عمل المحل جديد جاء فم الباب وحط لنا كراسي والله تدخل تبدا داخل العماره.
1: سي زهير تسمح سؤال، انت اتصلت بينا نحن كمؤسسه اعلاميه وفي برنامج في خدمتكم واعطيت ربما اسم حتى العماره والمركب هذه اللي انتم تسكنوا فيه واللي انتم متضررين، وقلت انت انه نحن رانا قدمنا بشكوى فما قضيه جاريه حاليا لدى المحاكم التونسيه، ماذا تنتظروا منا نحن كوسيله اعلام باش نجموا نعاونوك؟ قل لي انت سي زهير.
0: اول حاجه نود انه ننتظر انه الكاتب العام المكلف بتسيير بلدي شوي والسيد الوالي يقوموا بزياره المقر هذايا اللي بجنب الولايه. انه سيد انا سيد الوالي دخلت له مره وشفته ديريالمون في زياره ميدانيه في ريانة وحكيت له وقلت له السيد هذايا لا يذعن للقانون ولا يعترف بالقانون وعندوش خطوط حمراء، هذايا كيجي يضربك ما يهموش، يضربك انت وزوجتك انت طالع في الاسانسير ما يهموش. يقول لك انا
1: واضح. شكرا ليك سي زهير، برشا كلام تقال من قبل سي زهير، قلت تذكر هو حتى اسم المركب اللي هو يقيم فيه مع مجموعه المتسكنين المتضررين حسب ادعائي من الجار هذه اللي هو مقلقهم وقام بعدد من التجاوزات. باهي، فما قضيه جاريه لدى المحاكم حاليا والمفروض ينتظروا مادام فما قضيه ينتظروا شنو مش يقول القانون في السيد هذي، مش ينصفهم اكيد القانون بطبيعه كل حد ياخذ حقه والمزيد كيف ما فما حد فوق القانون والقانون يطبق على الناس الكل، ما فماش هذيك صاحب فلين ولا يعرف فلين ولا يعرف فلتين داكوردو، المفروض هذي اللي معمول به والجيري اللي عمل به في بلادنا هذيا كما قلت المفروض انه قانون يطبق على الناس وكل متجاوز يطبق عليه زاد كيف القانون. فقط انا حبيت في نهاية سي زهير نقول حق الرد مكفول لاي طرف سمع ربما الاشكال اللي طرحه سي زهير يحب يتواصل معنا، سواء هي سواء اشخاص سواء اداره سواء مؤسسه سواء بلديه، اي شخص يحب يتواصل معنا وربما يمشي يجاوب عليه سي زهير نقول مرحبا وحق الرد مكفول ليك، وان شاء الله بعد ما يصدر القانون انا مش نقول زاد الجمله اللي نقولوها في اغلب البرامج القانونيه معناتها لا ننظر في القضايا المنشوره لدى المحاكم، لانه وقت اللي يصدر القرار ربما نجموا نرشدوكم باش تعملوا حاجه باش نعاونوكم في حاجه، ما باش نجموا نتدخل في قرار القاضي شنو مش يقول الحكم شنو مش يكون فيه، هذه ما نجموش نعملوها لأنه فما قضية حاليا منشورة وهما أدرى بكل التفاصيل وكل الحيثيات وكل الجزئيات الموجودة أمامهم في الملف. هذه القضية سي زهير، إن شاء الله كل حد يأخذ حقه، وأنا هذا شنو نجم نقول، إن شاء الله كل صاحب حق يأخذ حقه. القضية والإشكالية تقريبا عمرها توا 4 سنوات، مع هذا نزيدنا نتواصل مع المكلف بتسيير بلدية صفاقس سي فرحات برايك. مرحبا بك سي زهير، مرحبا بكل المواطنين وكل المستمعين. نمشيو المكلمة موالية. الو صباح النور.
2: الو صباح النور،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: عايشك.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك نرجس من صفاقس.
1: مرحبا اختي نرجس، مرحبا بك.
2: عايشك.
1: هذا الاختي غالية،
2: انا نحب ملاحظة عايشك ونديل بلدية صفاقس.
1: مرحبا بك.
2: والله فيما خفت الكورنيش ماذا بينا.
1: انا هو منهم
2: كورنيش شط قراقنا.
1: عطاو كنت نحكي عليك انك سمعتني.
2: ماذا بينا يوفرونا بيت الامن قبل الفارق. وقع اختطاف طفل صغير في الكورنيش، يعني في قلب
1: شنو صار؟
2: اختطاف طفل. اي الحمد لله، معناها المواطنين بالسياح المرأة والكل وقع وجاب الامن الحق زيادة بارك الله فيه من الامن في وقت وجيز لقوا القبض عليه الحمد لله، معناها شدوه وقعدوا معناها سكينة، لكن ماذا بينا يزيد يوفرونا الأمن في الكورنيش وزيد مدخل الكازينو بالله دعوة هذه كبيرة كبيرة كبيرة للبلدية مدخل الكازينو والله يصديحة في الظهر احنا نبعد
1: وصار فيه حادث نهارين يذو مدخل الكازينو صحيح
2: ايه مازال فيه الظلام وماذا بينا زيد يوفروا الامن والله بصراحة مدخل الكازينو مخيف شوية معناها ظالم ما ظالم من فيه
1: واضح مدام نرجس
2: وعندنا الوشويشة عايشة في الحفارة رأى ناس ما عادش ترقد بالوشويشة سكان الحفارة غادي وطريق المهدية ما عادش يرقد من الوشويشة عايشة بدعوة البلدية فقط بشكة تقتلنا فيها المواضيع
1: دكا. مرحبا بيك مدام نرجس شكرا ليك ربي فضلك شكرا باهي انا قبيلة شوية في بداية الحصة تحدثت على الكورنيش الموجود في بحر صفاقس الكورنيش هذايا اللي كيما قلت كان مهيئ كان محلي كان ياسر مزيان كان فيه الحاويات كان فيه كراسي وين الناس تقعد هكا مرتاحه لكن برشا حاجات تكسرت ما تمش لا صيانتها ولا اعاده تهيئتها مادام نرجس تزيد ملاحظه اخرى تقول لك زاد ينقصنا الامن في كورنيش بحر لانه المواطن راه وقت اللي يلقى بوليس وقت اللي يلقى امني موجود في كل مكان في تجمعات وغيرها راه يطمئن ويفرح اكثر باش ما تصيرش اشكاليات هذه بالنسبه لكورنيش الموجود في بحر. النقطه الثانيه وعلاش ليه وهذه نوجه دعوه مباشره للمكلف بتسيير بلديه صفاقس فرحات بريك انه يكون حاضر بحذنا يوم الخميس القادم علاش ليه يجي بحذنا للاستوديو ونحكيه في النقاط هذه وهي دعوه مفتوحه ليك سي فرحات انك تكون حاضر بيننا في الاذاعه يوم الخميس ان امكنك ذلك بطبيعة الحال. حكيت على نقطه اخرى مدام نرجس اللي هي الكازينو راهو الكازينو زاد كيف كيف كان ما نعرفش علاش تكون حاجه باهيه برشا في صفاقس بعد مده تولي خايبه الحقيقه بعد مده قصيره تولي خايبه تولي تقلق تولي العباد تحكي تقول علاش كيرت باهيه ولات خايبه علاش الحاجه الباهيه نزيد نحسنوها المفروض نزيد نطوروها نزيد نتقدموا بها. المدخل نتاع الكازينو كارثي انا نقول انه هو مدخل كارثي بيتم المقاييس لانه برشا حفر ويخوف ومدخل فيه الكمين الكبار اللي يتعديو او ليه مسكين فما حادث في المدخل هذه تنقصوا برشا الإنارة ما هي مش موجودة وأيضا فما ناس راهي تحب تسترزق فما ناس تحب تخدم فما ناس تمشي الكازين وتحب تاخذ بيبزمات تاخذ قهيوة كيما قبل موجود تلقى كل شيء متوفر على الأقل شهرين متاع الصيف تكون فما أمن وتكون فما بلدية تحرص على النظافة وناس تخدم وتكون فما حركية كيما نمشيو للشابة نمشيو للمهدية نمشيو للسوسة تلقاو ناس كل تخدم في الكورنيش علاش في صفاقس ما يخدموش العبيد ما تخليونا على المواطنين يخدموا في ظروف طيبة في احترام القانون في احترام قواعد النظافة وقواعد الصحة لكن الكازينو راهو في حاجة يكون حي أكثر يكون في ديناميكية أكثر والناس تفرح فيه أكثر فمعناتها طلبها مشروع وشرعي مدام نرجس لأننا نمشي إذا كيف للكازينو ونشوف ونرى بعض الحاجات اللي يقول يخسر لو كانت هكا خاطر كانت هكا معناتها نحب نقدمه ونحسنه ونطوره ما نرجعوش بالتوالي وذي من حق المواطن لشويشة في تونس الكل للأسف معناتها تسخن الدنيا شوية ناس تولي تتقلق برشا من الوشويشة فهذيك علاش راهو دور البلديات وانا شفت مؤخرا فما فيديو هبطوا ومتبارك الله معناتها ما خلاو شيء معناتها قاموا بالمداويات الحشرات على البعوض هو ربما يلزم يكون في وقت قبل معناتها وقت البيض نتاعها يتم مداواتها اكثر لكن صبت المطر برشا سنين بيعطانا خير وذيك علاش يلزم يكون المداوات بصفه اكثر واكثر واكثر وانا ننصحكم بيبسه خل فيها عود القرنفل شويه ماء شوية زيت عطري في بخاخة كم تعمي وديما رشوا بيها الدار بتاعكم لأن الحشرات هذية والبعوض ما يحبوش الروية حكم القوية هكا ما تضرش خير ما اللي تشريوا الدواء متاع الناموس وغيرها اللي هو مضر بالصحة راهي تفيد برشا خاصة الصغيرات مسكنات تلقى لحيمتهم حالة. نمشي ولبو كلمة مويلية تكلمت برشا. ألو عسليمة. ألو عسليمة صباح النور أهلا وسهلا. مسيش طارق لو تنقص لي شويه في الكاسك لو تسمح. مرحبا بيك. الحمد لله. شكون معنا؟
3: العام
1: جاي يعيشك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مازلنا معيدين
3: مازلنا معيدين وانا ما شفناك حالك.
1: يعيشك يعيشك ربي يفضلك. يلا مرحبا بيك. شكون معنا؟
3: معك فطوم من بعيده ترجيبس.
1: فطوم من ترجيبس. مرحبا
3: الحيدة سعيدة ترجم.
1: مرحبا بك للا فاتو متفضل للا
3: عايشك يا للا. احنا طوى من العيد ويجا جاي كل يوم قصة لنا الله
1: شنو كل نهار يقص عليكم الضوء؟
3: كل يوم يقص علينا واحد
1: معليش؟
3: ما هو مش الحي الكل راهو ما نعرفش يعني شنو بيكو، لكن يقص علينا العشاء المغرب حتى لصلاة العشاء والضوء مقصوص علينا. كان احنا المربع هذا صغير معناتها من جيت من السكة ورجع هكا ثاني شوية، ومن داري انا ورجع هكا للجامع. فانت كان يعرفوا مجمعة السيد معناتها يعرفوا المنطقة.
1: فانت يبس كيلومتر قديش مدام فاتو؟
3: خمسة
1: كيلومتر خمسة.
3: اي راهو تعرف شي يقص علينا ويرجع وين ساعات مثلا انا نهار السبت مانيش في داري مثلا. وقص البريجيدير الدنيا كلها تحرق لي ما كيفش نعمل انا.
1: باه واضح
3: معقول معناتها فهمت. وثاني وحاجه اخرى الزبله كي هذا الزبله ماهيش مهزينها من قدام داري عدال البلديه فينا
1: اللي رفع الفضلات
3: راهو بصراحه راني قدام داري راني مش بالحق راني مش راني مش نعمل حاجه معناتها اللي تخليهم هم يفوتوا من هم جماعه البلديه راه
1: شنو هل هذا تهديد في المباشر مدام فتو؟ تهدد في البلديه؟
3: بالحق انا راهو
1: في
3: البلديه مشيت لها من المباشر نادي تحييت سبحان الله يعني بوباله علاش ما يعملوش بوباله غادي قدام بعيد عليا انا؟ العباد يحطوا لي في الزبله قدام داري اري انت الزبله في الوقت هذايا فانا الزبله قدام دار ايش نعمل انا؟
1: قداش
3: نقعد انا نحرق وقداش نقعد ننظف وقداش انا مانيش فاضي انا نخدم راني
1: باهي مدام فاتوم تو نتواصلوا احنا مع بلديه تينا ونشوفوا
3: بداش من مره جيت لها مشيت والضوء الدور اللي قلت علينا احنا المربع هذا معناتها يسمعوني جماعه اللي في السيف راهو قلت علينا المربع هذا كل يوم تو قلت علينا من المغرب لصلاه العشاء
1: واضح واضح تو الاشكال من غير ما تقلق روحك ومن غير ما ربما تقول كلمة تتحاسب عليها مدام فتوم راهو في عصفاق يسمعوني الكل يسمونا مسؤولين يا بنتي هديك ربي ربي يهدي والله والله يعطيك صحة مدام فتوم شكرا ليك ربي فضلك والله يصحته مواطن هو يتكلم على نيته هكا من قلبه يحب يفرغ قلبه لكن في بعض الأوقات فما كلمة تتقال راهي معناتها تقلق برشا ربما معناتها تصير فيها تتبعات وغير هذيك علاش ديما وقت اللي نتكلموا في مؤسسة إعلامية نعرفوا نعرف شنو نقوله بالضبط باش ما نتقلقوش وكهو مرحبا بكم من الكل نمشيو التليفون موالي عسلامه صباح النور صباح الخير اهلا وسهلا مرحبا بك
4: صباح الخير
1: مرحبا شكون معنا
4: معك ماهر
1: تفضل سي ماهر
4: يعيش بالله من فضلك انا عندي ملف نتاع اونتريت نتاعي من فرنسا كنت مقيم في فرنسا صبيت الملف نتاعي تو مده 8 شهور في شهر نوفمبر حتى الان ما صار فيه حتى شيء معناتها طلعت حتى للمديره هنا في صفاقس قالت لي تو نكلمك ما كلمتك
1: سي ماهر مشيت لا سي ماهر انا مش نسالك وانت تجاوبني لو تسمح
4: تفضل
1: انا هي انا هو سي نساس مشيت له
4: سي نساس اللي مقابل المحكمه مش جديد
1: باهي
4: ايوه مش القديم معناتها
1: عندك 8 شهور ملي صبيت المطلب نتاعك
4: عندي 8 شهور من حيث صبيت المطلب ومشيت عدة مرات وفي الأخير طلعت للمديرة
1: شنو جاوبتك؟
4: المديرة قالت لي بون خلي نمروك تو نجاوبك مشيت أمس مشيت أمس قالت لي لا تو مجاوبيني عندي قلت لها رسول الله شهر معناتها تو مجاوبك
1: يستناو في تونس أكيد فما لجنة تنعقد في تونس بالنسبة
4: لا ما سماش حتى الدوسي تو كنت في السي نساس
1: دوسي ما قيتوش
4: ما ظهر لنا شيء قالت لي قالوا لي برا ارجع للمديره هي تجي ما تحل لك مشكلتك
1: بيسي ماهر انا ترشي تو نعاود نتواصل معك بعد الحصه داكوردو بعد البرنامج وناخذ رقم تليفونك وناخذ معطياتك نتاع السي ان اس اس ونتواصل معاهم ونشوف شنو وين وصلت الامور والوضعيه داكوردو مرحبا بك يا سيدي
4: بارك الله فيك
1: شكرا ليك تليفون موالي الو عسلامة صباح النور
5: الو عسلامة
1: صباح الخير اهلا وسهلا
5: صباح النور نهارك سين
1: مرحبا شكون معنا
5: انا مدام شراق اللي كلمتك الجمعه اللي فاتت نهار الخميس على حكايه الدار اللي في طريق المطار
1: هي اللي هي مصبته بفضلات هكا
5: صحيح مصبته بفضلات وليت
1: في ولد شعبوني
5: اي في ولد شعبوني يعطيك الصحه
1: اي
5: والله القيم معناتها شفت معناتها من الجيران كل على عندي شويه معطيات على مول الدار
1: هذيك عندي رقمك انا شراق تو نكلمك انا بعد الحصه لانه اتصلت بيه كان الاسبوع الفارط نذكر مليح قلت لي تو نشوف انا كيفاش نجم نتواصلوا معهم ولا الدار داكوردو مرحبا بك يا اشراق
5: باهي عايشك
1: شكرا مرحبا تليفون موالي
6: الو صباح الخير يا مدام
1: صباح النور اهلا وسهلا
6: شنو احوالك لاباس
1: الحمد لله لاباس انت
6: معك عبد الله اسمي
1: مرحبا يا سي عبد الله
6: مشيت لك البنيات والله يدوا عليك بالخير والله حشيتي في بلاصتك انت وان شاء الله فرحتك يا مدام هاني. انا كنت في فيت المهديه تكلمي عليهم، قالت لي هي قالت لي بالله بالله يا سي عبد الله تكلم علينا، قلت له بيت هو كنكلم مدام هاني.
1: انت تحكي على زوز بنيات اللي هما كافي فيت واللي هما قايمين بهم بهم في طريق المهديه.
6: ايوه والله يا اخوي كان مروح البلاد طلعت طريق المهديه تقريبا كيلومتر 9 وني ما نراش بعدني كيف رجع ولا رجع تخليني ونمشي. قال لي دخ دخ، قال لي كي شفتك العائله هذيك مسكنه كل بنيات وكل بو وكل لم، والله الله يرحم والديك ويرحم امك ويرحم ابيك يا مدام.
1: تعيش بارك الله فيك وبارك الله في كل فعل خير يعاون في العائله هذه بالحق، لانهم يستحقوا كل الدعم وكل المساعده المعنويه والماديه. معناتها
6: اسمع ان شاء الله فرحتك يا مدام.
1: يعيشك ربي فضلك يا عبد الله.
6: قول حبه الرسول امين الله يرحم والديك، والله انت حاجتي في بلاصتك.
1: تعيش بارك الله
6: فيك. انا عندي مشكله والله من 2009 وكلمتك انا خذش المره 2009 ومشيت عام وكل عام نمشي للمعتمديه وعندي ما يثبت وعندنا واد بحذانا سكروه مسكر ومشى مول الواحد ومن ما شرته تقريبا زميترو وحصاب حديد في مات نقولوا احنا شلنا فيه في مات الغفله في 2009 فهمتني ولا حيته وصل شويه ومسكر علي الولد التويك ومشيت للسيد المعتمد نتاعنا هذه وقداش من السيد المعتمد مشيت انا ولا جو حلوا الولد ولا حلوا وعامل باب وعامل سيسين وتو وام انت كلمي لي المعتمد نتاع الشيخ الزيت ومشيت انا عامله وعندي اسمه عندي ما يثبت الورقه نتاعي شاي والله العظيم والله كلمينا السيد الولي والله يمسكر علينا وتو كيف خبره النهارات على كل احنا ربي حن علينا بالمطر نحب المطر اما وراي بوره يا مدام حنين تقريبا فيها نقول لك 20 30 مرجع الماء يتلمد فيها وكل شيء خاطر ما يتعداش يتلم هو الواد الله يعدي حتى لسقيت الزيت.
1: واضح واضح سي عبد الله شكرا ليك.
6: كلمينا السيده المعتمده هي اللي انا راني قلت لك عبد الله الزيدي ومشيت لها من اول اذا تسمع فيا وقلت لها تو نجيك ونجيب لجنه ونشوف ما جاتنيش ما ضمنتنا حتى شيء.
1: واضح مرحبا بك سي عبد الله شكرا ليك شكرا سي شكرا ليك سي عبد الله. نمشي للمكالمه مولي العسلامه صباح النور.
7: الو
1: صباح الخير اهلا وسهلا.
7: اهلا مرحبا
1: مرحبا بك شكون معنا سيدي؟
7: عمك علي بن حسين اولاد ضو.
1: مرحبا بك يا عم علي بن حسين مرحبا بك. اه
7: يا بنت عمي تو احنا من التسعينات واحنا داير مراقبين السبابيل وكل شيء وعطاشه في دراجيم يا وقت الستير نجيبها ب 70 و 80 دينار راويه شر على المواطن.
1: وين هذا عم علي؟
7: الابراج بير علي
1: منطقه الابراج بير علي بن خليفه.
7: اي
1: ما عندكمش مال منطقه كامله
7: السبابي الراقبة والماء ما يمشيش.
1: قدش عندهم
7: ومشيت لغنين اللي قدام العيد للمعتمدين نشكو وقالوا لي باهي وكلمنا العمدة وكلبوها وطوجوها مش يديروها مش يديروا ما ثم شيء.
1: قدش عندهم اللي ركبوا المنيقة اللي سيعيام عليه
7: يا بنتي من التسعينات راقبة
1: من التسعينات المنقيلة ركبة والماء ما يمشيش.
7: ايه
1: يا والله حوي
7: الشيرة معناها اللينية هذه تمشي اللينية الأخرى ما تمشيش ضر العرش ما يوصلاش الماء بتات من قدام رمضان ما يجيش الماء.
1: داك أخبي واضح يا عم علي. تو نسألين نتواصل معها الإدارة الجوية للسونيد ونشوفوا معاهم شنو الإشكال وعلاش المنطقة هذه
7: جمعية
1: مائية انتوما.
7: أي
1: داكوغ بي تاو نزيدو نتواصلوا معاهم ونشوفوا معاهم داكوردو.
7: مشينا للمعتمد وأنا سليم نقول لهم جاكم فلان هذايا ولا لا.
1: مرحبا لا عاد أنت صادق قلت مشي دراك مشي. مرحبا بيك يا سيدي شكرا ليك مرحبا بيك سيد الكريم مرحبا يا عم علي. نمشي بمكالمة مولي العسلامة صباح النور.
8: الو
1: صباح الخير مرحبا شكون معنا؟
8: نور الدين زميت معك.
1: مرحبا سي نور الدين تفضل سيدي.
8: اخيرا مدام حنان ربي يعينك
1: يعيشك ربي يفضلك شكرا ليك.
8: انا والله خلصت ورقه نتاع ماء وفي السونيد نتاع صفاقس وقلت لهم راني عندي فيت. قال لي لا هذه راهي تابعه سقيت الدير النيور هذه. قال لي ثبوت نطلب ما يجاوبوش بالكل الحكايه راهي مش شويه عندها بريسك 5.
1: عطينا رقم العداد اللي فيه الفويت يا سي نور الدين.
8: رقم العداد 330
1: ايوه
8: 365 50 كيلومتر 5 زنقة الجراية
1: زنقة تونس كيلومتر 5
8: زنقة الجراية
1: وكي طلبته ما انتي قالوا لك هاي تابا ساقية الزيت
8: لا في سفاقس قالوا لي تابا ساقية الزيت في صنيد بتاع سفاقس
1: زنقة شنو قلت سنور دي
8: زنقة الجراية
1: زنقة الجراية تو نتواصل معاهم ونعطيهم
8: عند بس 6 شهور ل 5 شهور
1: فهمتي والفوت هذه في المونجيله نتاعك انت هذه سنور دينا
8: في المونجيله نتاعي انا من شيت جبت انا بلومبي قليله من جبش نصلح هذه راني مباسي هذه نتاع تبع السنيد
1: تبع السنيد هما يتكفلوا بها
8: قال لي لا يا خويا من جبش نص هذه
1: باه داكور دو سي نور الدين
8: شرب ياسر بالماء اما مازال ما طاحش
1: واضح سي نور الدين مرحبا بك يا سيدي شكرا لك ربي يفضلك شكرا لك نمشي التليفون موالي طارق دهنا التليفونات مازالوا برشا نمشي التليفون موالي لو عسلامة صباح النور
9: على عسلامة
1: مرحبا بك شكون معنا
9: محمد الجوادي
1: تفضل سي محمد هاي
9: بارك الله فيك نشكر الإذاعة اللي حتى
1: نقولوا
9: حاجة نقبركم
1: مرحبا بك يا سيدي مرحبا بك
9: عايش أختي يا سيدي هذه ثم فويت بتاع ماء
1: هاي
9: طريق المهدية
1: هاي
9: زنقد بن عطوش صدقني من العيد والماء يمشي
1: قد ايه رقم الفويت سي محمد
9: رقم الفويت عندك 33
1: ايه
9: عندك هكا من فوق 33 وبعدها 240 247 صدقني من العيد هو يمشي
1: قلت لي زنقة بن عطوش
9: اي زنقة بن عطوش
1: طريق شنو هذية
9: طريق المهدية
1: طريق المهدية
9: اي طريق المهدية
1: ماي طبعا
9: الماء مشى كيلومتر ومخزز صدقني مخزز الماء
1: دكاك ماي سي محمد تهنى سي محمد بعد الحصة مباشرة نتواصل مع سي محمد شبير المدير الجهوي للسونيد ونعطيه كل التفاصيل وأكيد راهم في وقتها تصلح الأمور إن شاء الله داكوردو
9: يعيك الله
1: يعيش
9: وبارك الله
1: تعيش تعيش بارك الله فيك مرحبا بك ربي فضلك شكرا لي يعيشك تليفون موالي لعسليمة صباح النور
10: ألو صباح الخير
1: مرحبا شكون معنا
10: عايشك مرحبا بكم عايشك مدام عيدي
1: تفضل مدام عيدي
10: والله احنا مشكلتنا في الماء عندنا توا قريب 3 سنين الواد الزيادي الواد السلطنيه سلطنيه كامله بدلوا معناها الجعب ويقولوا له تو يصلح تو يتقوى صدقني عندي طاقه شمسيه فوق بيت السطح ما نستعملهاش ما نستعملهاش خايفه لا تتسلق لي الماء سخون ما يطلعش الفوق بالكل سبت وحد الماء ما يمشيش معناها ندوشوا بالطنجره
1: اي توصلتوا مع سونيد مدام عيدي
10: تواصلنا مش نعملو مكتوب نصبوها في السوناد معناها مشكلة هيك في العيد ما فهمناش بالكل البرامل الصولة البيض المليانين
1: وين عاود ذكرني مدام عيدي
10: طريق المهدية بين المهدية والسلطنية مركز في الساقية كان تحب نعطيك رقم العداد 33-03-04-04
1: والله راني نكتب أنا نكتب راني مانيش هكا 33 قد إيه
10: 33-03-04-04 رضا العيادي
1: سي رضا العيادي
10: اسمع راهو أنا وجيراني راهو منجيتلي شارع منجيتلي أنا وجيراني رحنا مشكلة معناها نقفوا ما عادش الواحد يلقى ماء ما عادش الواحد يستعمل وعندنا المجد اما خايفين
1: على شنو يجاوبوكم في السونيد مدام عيدي شنو يجاوبوكم
10: تو نشوفوا معناها الواحد مش حد
1: باهي مدام شكرا ليك وين مرحبا بك مرحبا بك لالا وين في وين نقدم في الاميسيون قلت ان شاء الله ما يكونش فهم دي فويت لكن تقريبا رجعنا من جديد لالا مدام شكرا ليك طارق شكرا ليك انا قلت صار ما يكونش فما دي فويت لكن تقريبا برشا زاد كيف تواصل معنا على الفويت نتاع الماء اكثر من مواطن دخل في النقطه هذه كيف يوصلنا زاد كيف التسرب تاع ماء وين المعهد العالي لعلوم التمريض في النهج اللي فيه المعهد العالي لعلوم التمريض تقريبا التسرب الماء هذه الفويت عنده جمعه والا اكثر الفويت هذايا تو نزيد نشوفوا معها سونيد بالنسبة لتسرب المي اللي في التعلمي مش المكلمة مولي العسلامة ألو
11: السلامة صباح الخير
1: صباح النور مرحبا بيك
11: وبيك عايشك يا رحمة والديك وإن شاء الله ربي يزعلك مفتاح للخير مغلق للشر انت وكافة العامدين معك الكل ذي
1: أمين بتاع. أمين ربي فضلك
11: يا ربي فضلك ويبارك لك إن شاء الله
1: شكرا
11: حبيت نشكرك على نتاع زنقة بو حامد احدى جامعة الفوز الفويت كلموني توت سويت بعد بنهير كلموني بارك الله فيك.
1: الحمد لله الحمد لله مرحبا
11: يرحم والديك وربي يجازيكم كل خير الكل.
1: ربي يفضلك يا سيدي
11: بارك الله فيكم. دخلت باش نشكركم.
1: دخلت باش نشكر يا عيني ربي يفضلك يا سيدي.
11: لا يلزم كيما دخلت كيما انت مقضيت والحاجة يلزمني نشكركم في
1: ربي يفضلك
11: المباشر.
1: شكرا
11: يبارك لكم ان شاء
1: شكرا ليك زاد انت زاد على المكالمة الباهية هذيا خاطر نفرح برشا زاد وقت اللي يكون فما تفاعل مع المواطنين الحقيقة أنا حتى كي تحل إشكاليات ماذا بيه حتى المواطنين هم اللي يتواصلوا معانا لأني نبقى نتبع يقول تحلت الإشكالية لكن المواطن ما نلقاش حتى بعد ردة فعل ولا كذا. المهم الأمور تحلت نقول أنا مش إشكال المهم الأمور لباس. هاي نمشي والمكالمة مويلة لو عسليمة. ألو صباح النور مرحبا بيك. الحمد لله سبا لباس
12: الحمد لله
1: مرحبا لحظة شكون معانا
12: كرام
1: تفضل اختي كرام.
12: عايشك يحيك بالله حبيت نكلمك على انا نسكن في طريق العين نسكن حدا مصحة خاصة حاسيلو الدار متاعي تحل على الباركينج متاع الكلينيك هذايا باه مش نبدي لك الكلينيك حاشيك ولا يطيشوا جيران الزبلة في الباركينج هيكيا فما فيس مش يطيح ما فيهاش عساسة لا في النهار لا في الليل في الليل تفرغ من الكريهة فيها باب أما ما يتسكرش ما يسكروهش يتلمدوا أولاد غاديكا حاشيك يشربوا كلام زايد نقص.
1: أي تصلتوشي تصلتو بالأمن ولا يا مدام إكرام؟
12: أنا ما نتصلش بالأمن أنا نخاف أنا نسكر داري ونشد صغاري وكهو كلام زايد نقص. والله صدقني صيف كامل لا نخرج ولا للبالكون لا نحلو بريسن لحتى شيء مشكلتنا من الكلينيك ومن الوشويشة حاشيك والخماش بعرفت أنا وجاري يا ولدي ما عادش الطيش حاشيك زبل تكوني ما يفهمك حتى حد مشيت للكلينيك يجيبوا لي زوز وحيد ينطفوا ويخليوا هكيكة بعد يجوا بعد بنهاري يحرقوا ويخليوا هكك. أنا مشكلتي حاجة بك نحب عساس النهار وعساس الليل سكر الباب من يطالب شيء على الأقل واحد حتى ما نعرفش أنا حتى كي في هالسخانة كي يخرج للبالكون يقعد ما فيها بيت معني تفهمتش نقصد
1: ذكر من ذكر
12: أثناء فما سيس الباركينج مش يطيح مشكوك في اثنين أصلا به ويراكي خاطر ما فما حتى حد يشوفه كل شيء يراكي ونجي ونخرجوا الكريه بالسيف ما نخرجوهم. والله رانا على الأخر مشي تحكيت وبعدك يسكتوك وبعد ما نرجعوا هي الحكاية وما ثم حتى شيء جديد.
1: بيه. شكرا لك مدام إكرام. شكرا يعني. شكرا لك. باش نجيو في النقطة هذه مدام إكرام هي حكيت على طريق العين وين موجودة المصحة هذه وتقول فما إشكالية بالجملة عملتها ربما المصحة ولا اللي يدير بالمصحة للمساكنين المنطقة. إن ننصحكم راه وقت الإنسان يكون متضرر يا من جاره ولا من مؤسسة بحذية ولا غيره راه ينجم أول حاجة يمشي ودي يعني يمشي يتواصل معهم ويقول لهم راه تالو تالو تالو راه ما يساعدنيش ويزم يكون فما عساس في الليل وعساس في النهار ما تحلش الموضوع وديا. فما طريقة أخرى اللي هي سهلة أباغ أنكم تتواصلوا مع وسيلة الإعلام اللي توصل صوتكم راهو المواطن زي كيف يبلغ صوت ويشكي فما أمن فما قانون فما عدل منفذ يجي ويهاين شنو صاير في المكان هذي ووقتها يكون المواطن فاعل ووقت اللي هو متقلق يعبر على رأيه بالزادة كيف كيف بأنه يشكي لأنه حس روحه مظلوم وعلى في المنطقة اللي هو فيها متقلق. ونتخيل هي مدام إكرام مش كان هي ربما بعض المتسكنين معها ما بعثكم بتتقدموا بشكوى ضد تجاوزت هذه باش تتصلح الأمور يعني معناتها ما نتخيلش تكون الأمور معقدة أكثر من هكا. بالنسبة للأولاد اللي يتجمعوا يقولوا كلام زايد الكل راهو الأمن زادة ينجم يدخل وقت اللي مواطن يتصل ما عندهم ناش يخاف راهو يا اخي مش يعرف اللي هو فلان اللي يتكلم يتصل ويجيو عواد الامن ويشوفوا الوليدات هذوما علاش يقعدوا في مكان ربما المفروض راه كل واحد يقعد قدام دارهم مش قدام دار الناس ويقول كلام خايب والكل. فربي يهدي ما خلق وانا ديما نقول راهو فما الامن اللي هو يلزم يقوم بالدور نتاعو بالواجب نتاعو وين مكان. نمشيو تليفون موالي لعسلامه. نمشيو تليفون موالي طارق. الو عسلامه.
13: مرحبا
1: صباح النور مرحبا شكون معنا
13: صباح النور
1: مرحبا شكون معنا للاسف نعتذر منك اختي العزيزه باش نقص على المكالمه لان الصوت نتاعي يعاود يتكرر وانا ما نحبش صوتي يتعاود يتعاود نتقلق داكوردو كيما يتقلقوا المستمعين. نمشي وقت تسمعوا الراديو وتهزوا التليفون سكروه الراديو واسمعوا من خلال التليفون داكوردو باش الصوت يتعدى 5 على 5. الو على السلامه.
13: الو على
1: السلامه. مرحبا شكون معنا؟
13: مع السلامة.
1: اسمي إكرام. مرحبا إكرام السيدي هذه مرحبا بي.
13: هاي حبيت يعني نتواصل معكم.
1: مرحبا بك أنت في المباشر أعطيني شنو الإشكالية يا إكرام. هاي
13: فما حالة إنسانية هي يعني إنسان نعرفه كان يخدم مرسم لاباس عليه طردوا يعني صارت له مشكلة بالكل تو حاليا يعني ما عندوش خدمة للأسف عنده يعني زوج صغيرات زوج غيرات واحدة يعني عامين بخمسة سنين كي هو ما قاش يعني فلوس والكل صارت له بعض المشاكل الديون رهن داره بما انه تو ما يخدمش داره يعني مهدم مش تاخوها البنكة.
1: طلبتنا احنا ما اكرام شنو شنو شنو تحب تقول بالضبط ما اكرام؟
13: حبيت نقول اذا بالحق يعني الحالة وراهي مرته مش تولد يعني في شهرها بالحق يسخفوا يعني وصلوا الحالة يعني الناس نعاونوهم احنا نعاونوهم باش يلقى في الشقل الصغيرات والكل وتو ولاده والكل مع الدار مهدم يعني اقل شيء اذا الناس تجي متعاون حتى باي مبلغ للدار باش ما يفكوهاش من عنده.
1: هو جارك هذيا كرام ولا شنو؟
13: ايه بالضبط جار خمسه يعني بالحق حاله يعني ارجنت
1: ان شاء الله. ان شاء الله ربي ربي معاه وربي يوصل بالسالم بالنسبه لزوجته ان شاء الله ربي معاه بالحق لو وضعيه من نوع هذيا تجب كي تقلق اللي يحب يعاون فما رقم تليفون الحجر مرحبا فما حتى اشكال والمواطن بطبيعه ينجم يثبت من الموضوع يمشي حتى على عين المكان مع ترى كلنا في سياق فما حتى اشكال ويثبت من الموضوع الكل
13: بالاوراق كل شيء.
1: قديش الرقم لانه فات الحصه وقت الحصه فيه
13: رقم 52 269
1: 0-0-2 به هالمواطنين سمعوك عن طريق إذاعة صفاقس دلا إكرام وإن شاء الله ربي معاه السيد هذية وانتي حدثت بلسانه لأنه أزعجك الموضوع والحالة الإنسانية هذه الحالة الاجتماعية. مرحبا بكم الناس كل نتلقى بكم في نفس العنوان نفس التوقيت نهار الخميس الجاي إن شاء الله من 9-10 في عدد وتقديم برنامج في خدمتكم أجمل تحية حنان الحشيشة فريد العدد التليفونات طارق بكور بعد شوية علي المرزوقي زهر النفيتي بكامل الإكيب معاكم 10 نصف النهار باي باي في أمان الله.
14: مروا عندكم واثنين تشوفوا الحالة
15: واش ما أقول احنا وين نمشيوا معناها
16: في خدمتكم
17: في خدمتكم

0: أهلا بكم. تنطلق اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 23 من جوان الحالي بمشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين من مختلف الجهات إلى جانب عارضين من مصر والجزائر، ومن المنتظر أن تستقطب هذه الدورة نحو 250 ألف زائر. بالتزامن مع مواصلة امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا، تنتهي اليوم الأجال التي حددتها وزارة التربية لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.an وللاعتراف في صورة وجود أي خطأ. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتقاء 8 فلسطينيين وإصابة 34 آخرين بجروح في قصف صهيوني استهدف مناطق بالقطاع. أعلن الدفاع المدني اللبناني عن إصابة عنصرين من طواقمه أثناء إغاثة جريح أصيب في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شرقية في جنوب لبنان. كشف المتحدث باسم مقرر خاتم الأنبياء المركزي في إيران عن تنفيذ القوات الإيرانية ضربات وصفها بالقاسية والذكية ضد أهداف حساسة في الأراضي المحتلة، محذرا من رد أشد إذا استمر العدوان. في الأثناء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، كما أكد نائبه جي دي فانس مواصلة المساعي الأمريكية لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء وافق الكيان المحتل على ذلك من عدمه. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة. إذاعة صفاقس
3: على درب التجويد والتجديد الرقمي
1: 11 جوان 2026.
3: انطلاق البث من استوديو واحد
1: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
3: بالصوت والصورة والنص
1: وعبر مختلف المنصات.
3: العشرة تبقى دائمة مع إذاعتكم
1: إذاعة القرب.

0: إشهار.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي.
0: طيب كيما أرضها،
1: ثابت كيما زيتونها،
0: ثابت كيما زيتونها،
1: عالي كيما سورها،
0: عالي كيما سورها.

0: اهلا، يصبحكم ربي ان شاء الله ديما بالخير وبالبشاير اللي مليها حد. شي الاحوال؟ لباس لباس ان شاء الله، وليداتنا وبنياتنا اصدقائنا صديقاتنا اللي عديوا الباك لباس، ويبشركم ربي نهار الثلاث الجايلة وش اللي بعده ان شاء الله يبشركم ربي بهك الاسماس اللي تحمل النجاح. قولوا يا رب. صبحية الثلاث، والأصل تونسي والروح التونسية والنجاح تونسي والناس والعائلات والشباب اللي منهم آلاف وآلاف. وقت اللي نقوله آلاف وآلاف يعني بالآلاف.
1: شي يشرف بالحق، شي يشرف
0: والله، شي يشرف هك الناس اللي قلت بالآلاف يحبوا هك الحاجة التونسية الأصيلة المتجددة، يحبوا القديم المتجدد، يشدوا الموروث ويطوروه ويجددوه ويعاودوا يقدموه للناس ويمشي به للعالم. احنا صوتهم ومن حقهم علينا ديما نعرفوا به، نعرفوا بكل الناجحين. زادة الناجحين مش كان في ميدان الصنعة التقليدية، الناجحين في قريتهم. نعرفوا بكل الناجحين التوانسة اللي عطاوا المثال ونجحوا وتميزوا وتألقوا في تونس والبرة. في تونس هالأيام، في تونس هالأيام، في تونس هالأيام صارت حاجة مزيانة في صفاقس تحديدا، أكثر تحديد في مستشفى الهادي شاكر.
1: شي يشرف بالحق، شي يشرف.
0: اليوم ما احنا هنا في الاستوديو بعد غيبة طويلة يا زهرة. صباح الخير.
2: صباح الخير يا علي، صباح النور لكل مستمعينا الكرام. اهلا وسهلا بيك يا علي، مرحبا.
0: شكون البرة اليوم؟
2: البرة ريم وعبد المجيد وعلولو بحذايا في الاستوديو لهنا. مرحبا بيك يا علي، اهلا وسهلا بيك. وشي شرف،
1: شي شرف بالحق، شي شرف.
2: على قد ما تتقال الكلمة هذه، على قد ما تكون عندها نكهة خاصة.
0: أي.
2: شي يشرف على خاطر ديما فما نجاحات، ديما عندنا حاجات نتشرفوا بهم. معنا ريم. ريم باش تقول لنا على الشي اللي شرف، على الإنجاز اللي شرف. أهلا وسهلا بيك يا ريم، صباح النور.
3: صباح النور علي، صباح الخير زهرة، صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. أنتم اخترت استديو، أنا اخترت التجويل والترحال، وأنا في مكان جميل جدا. بعد شوية إن شاء الله تاخذوا تفاصيل هذا المكان، لكن قبل هذية نحب نتمنى كل النجاح والتوفيق لتلاميذ البكالوريا فردا فردا، كل العائلة التونسية إن شاء الله تسمع الزغروتة، نسمع الزغروتة في ديارها كما قال علي الأسبوعين الجايين إن شاء الله، ويزيدك الاسميس وفرحة الباك الله لا تحرم منها عائلة.
0: وطارق بكور إن شاء الله يقول لك نسمعها في دارك زادة، لأنه بنتك تعدي البكالوريا
3: إن شاء الله يا ربي. الناس الكل اللي عندهم،
0: وإن شاء الله وإن شاء الله أنا العام الجاي لا العام اللي بعد
3: إن شاء الله. يعني
2: أنا سكرت
3: البكالوريا بنجامعة نتمنى لها بنتها زادها تتفوق في البكالوريا. تو تعرفوا شكون هي مدام حنين بن جامع، بعد شويه تكون معايا في المحطه الخارجيه. مانيش مشي نصرح علي وخلي الامور هكايا في الخفية، انا وين بالضبط في المحطه الخارجيه نعطيكم التفاصيل بالضبط. مانيش في فندق الحدادين، مانيش في البلاد العربي، بعدت شويه على المدينه وين انا بالضبط، بعد شويه نقول لكم. اما خليني في تو شيء شرف كل حدث لو الانجاز الطبي الاول من نوعه في صفاقس وفي تونس سيغتو. نجاح انجاز اول عمليه زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب بدون اسلاك بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر في صفاقس. الانجاز الطبي هذايا هو نوعي، لانه الاول كما قلت في تونس، انجاز يبلور التطور العلمي والطبي اللي وصلنا له، المكان المتقدمه اللي بلغتها تونس في مجال طب القلب، التدخلات القلبيه الدقيقه، والحمد لله قاعدين نحقق في نجاحات باهره. الحدث هذا ايضا هو انجاز يعكس قدره الكفاءات الطبيه متاعنا في مواكبه احدث الابتكارات والتقنيات المعتمده على عالميا في معالجة القلب. أجهزة تنظيم القلب الجديدة هذه تتميز بكونها تزرع بدون الحاجة إلى أسلاك داخلية، وهذه يقلل من المضاعفات المرتبطة به، لأن الأسلاك هذه فما أسد معناها تتقلق منها وعندها مضاعفات خارجية، لكن هذه الأسلاك هذوما معناها الجهاز هذا متاع تنظيم القلب ولا يتزرع من غير أسلاك، بالإضافة أنه عمره الافتراضي يوصل حتى العشرين عام، يوصل حتى العشرين عام وفي سورة وفاة ديلين تاعو نجمو نحيوه وندبلوه بسلاسة عند انتهاء فترة العمل به. نجاح طبي أكيد ثمرة جهود متواصلة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية في مختلف مستشفياتنا في تونس، وهذا بالحق شيء يشرف.
0: شيء يشرف. هذا في مستشفى الهادي شاكر، احنا متحدثنا على البكالوريا.
2: أي.
0: اللي يتعدى ناجح يوصل رحلة النجاحات، لأنه البكالوريا محطة من محطات الحياة،
2: بالفعل.
0: نجاح من نجاحات الحياة. ياخي الدكاترة اللي نجحوا في زرع هذا المنظم لضربات القلب بلا أسلاك ما متعدوا على البكالوريا ولا
2: صح.
0: لا
2: صحيح.
0: وأيضا ثم وليدات وطلبة التوانسة تعدوا على البكالوريا وتخرجوا. نهار اللي تخرجوا يا ريم عملوا وابتكروا وصنعوا روبو. الحكاية تعرفها زهر النفاتي وشي شرف.
1: شي شرف بالحق شي شرف.
2: شي شرف علي، انت قلت مشروع تخرج مشروع جامعي، ولكن انا نزيد عليه إضافة انجاز علمي وانساني بامتياز. علاش؟ على خاطر هالروبو هذايا التونسي اللي اسمه رفيق هو من اعداد وابتكار الطالب ادم سميده والطالب محمد امين بوميزه تحت اشراف الاستاذه سناء عيسي بالمعهد العالي للدراسات التطبيقيه في الانسانيات بمدينه زغوان. رفيق هذايا الروبو شنو هو اللي يعمل بالذات؟ مبرمج بالذكاء الاصطناعي، يعمل كمرافق تربوي يساند المتعلم في استيعاب دروس مادة الإيقاف العلمي، وهو مخصص موجه خاصة لتلاميذ مرضى الصرع. يعني بشرى لتلامذة هذوما، للنوع هذي متلامذة مرضى الصرع، يعاونهم في استيعاب مادة الإيقاظ العلمي وتدارك ما فاتهم بسبب النوات المتكررة. ونعرفوا احنا الحالة الصحية للفئة هذية من المرضى، ربي إن شاء الله يخفف عليهم. كذلك الأثار الجانبية للأدوية نعرفوا اللي هي تأثر فيهم، هيك علاش ممكن تفوتهم دروس. الروبو هذية مكلف باش يرافقهم ويكون لهم أحسن معلم خلينا نقوله. والتجربة صارت بالملموس يعني في الواقع وأثبتت نجاعتها.
0: نعم.
2: ونجاعة توظيف التكنولوجيا الحديثة دائما النجاح اللي طلبتنا
0: ولا شيء يشرف ولا
2: هذو مباك عندهم عامين ولا
0: عامين ثلاث سنين
2: معناها هذا مشروع التخرج.
0: مراد قال لك أنا الخبر عجبني هذاك، علاش مش نعمل شيء يشرف؟
1: شي شرف بالحق شي شرف.
0: من الأسبوع الأول للامتحان للأسبوع النتيجة ثم مسابقة سميناها بنات البكالوريا 2026، كل نهار ثلاث هما يعديوا بطبيعة الحال نعرف. أما أمهاتهم ولا أخواتهم ينوبوهم، واحدة منهم باش أو الكلهم يكلموا 22 300 508، نعود الرقم 22 300 508، أمينة الكراي فضاء الأزياء طريق القايد محمد تحت القنطرة. كيما الجمعة اللي فاتت ثم فايزة من بنات البكالوريا، الجمعة هذه زادة فايزة، هي تختار من المئات اللي يجيو واحد وتفوز بوصل شراء بقيمة معينة تمشي لفضاء الأزياء أمينة الكراي ربي يبارك فيها، وتتحصل على الوصل وتتحصل على اللي باش تختاروا هي بقيمة الوصل هذاك. 10:13 دقيقة واللي يبدأ شي يعمل يصلي على النبي
2: صلي وسلم على سيدنا محمد.

0: أحلى طلتك علينا، شرفتنا، تستاهل كل خير. محلى طلتك علينا، نقولوها للناس الكل اللي يسمعوا فينا، يسمعوا في الأصل تونسي على إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. مرحبا بالناس الكل، محلى طلتك علينا وشرفتنا، وكل الكلام الجميل يقال لريم بسيطة وكذلك لضيوفها الكرام في هالمحطة الخارجية اللي باش نكتشفوا ريم وين ومع شكون. وفما خصوصية عليه، قال لي معناه هو عليه الحقيقة حكي لي الحكاية، أما مش أخلي الريم هي اللي تقدم. أهلا وسهلا بك ريم، مرحبا. أهلا
1: وسهلا بك زهر. ريم بتنفع فما خصوصية في الحكاية، وفما برشا محبة، وفما مكان مميز جدا. اليوم اخترت اني ما نكونش معاكم في الاستديو، نلوج على المحبة، نلوج على خصوصية المكان هذايا اللي احنا موجودين فيه، نلوج على حفلات نهاية السنة الدراسية والتتويج بالنجاحات وال
0: باش تنقل لنا الفرحة اليوم.
1: صحيح،
0: ايوه.

0: احنا توا تحديدا في مقر اتحاد رعاية القاصرين ذهنيا فرع الشاحية موجودين ندخل البيوي وهذه في يونس القاسم مدير الفرع. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: مرحبا
1: بكم في الفرع متاعنا، شرفتونا بالزيارة هذه وان شاء الله تاخذوا كل نقاط المحبة والفرح متاع صغيراتنا وتعيشوا معهم الأحداث ومعنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. آية في يونس فرع الشاحية الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا موجودين احنا فيه اليوم، ما شاء الله حركية كبيرة، معلمي تربية مختصة، رئيسة الفرع مدام حنان بن جامع قبيلة تمنيت لبنوتتها ان شاء الله نجاح في البكالوريا، ما هيش نشتري فيها حتى طرف بعد شوية نكون معها. اما في يونس اليوم استقبلنا زادة فرحة كبيرة، نشوف في منتوجات صغيرات اليوم عندهم طابع تونسي بحت، وفما حفلة فيها برشا لبسة تقليدية، فيها أغاني تونسية، فيها تراث ما يكون موجود مع الصغيرات هذوما. أنا نجم كان نحييكم ونقول لكم بغفو على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. نتعرفوا شوية على الفرع.
1: مرحبا. فرع الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا، هذه مؤسسة عريقة ومن طن خفية باعتبارها أصبحت فرع في جهة الشيحية. معنا مؤسسة تنور هذا البلايص هذه وتلمد لنا الوليدات معنا نشرف على تأثيرهم مع المربيات نتاعنا، وإن شاء الله نخرج بريد التواتم عام من عام، إن شاء الله ديما بريد التواتم نتاعنا في الشيحية سمحة. إن شاء الله
0: إن شاء الله. قديش عنا من صغير توا في الجمعية؟
1: عنا 56 سنة
0: ما شاء الله. وعنا ورشات، قديش عنا من ورشة؟ احنا استاذيني خلينا نتذكر، شفت ورشة الخياطة، شفت ورشة البريكولاج هذه كانت الصورة اليدوي، شفت تطريزة، تطريز ثم طبخ يظهر لي.
1: لا تم برنامج، تم برنامج بتاع ورشة المرقوم والسدية عودة إلى الماضي.
0: اي هذيك المرقوم والسدية يا عيني عيني
1: الحنين بتاع البناق
2: والجذور. جذور جذورنا هذية هكا ولا
0: كيفاش يا زهرة؟
2: لهنا يلزمنا نربطهم بجذورنا وأجدادنا وتاريخنا هكا ولا؟
1: طبعا طبعا. نحن رسالة متاع صغيراتنا، احنا رأي الخدمة متاعنا نبيلة جدا باعتبار الفئة اللي قوموا برعايتها ان ندمجوها ونعطوها المكتسبات الثقافية والاجتماعية وكل ما هو معناها باش يحطوا ويأثر صغير باش يكون فاعل في المجتمع ويكون عنصر كيف وكيف الأسوية. بطبيعة المربي كيف يحاول حتى باش يعلمهم الخياطة ولا هذه المرقوم ولا السدية البرنامج هذا باش يمرر لهم رسائل ضمنية يتعلموها، اللي هذا موروث من جديدات واللي هذا يتم نحافظوا عليه واللي يلزمنا معناها أمام طون جدوا فيه.
0: ده الفرع توا شكون يضم قديش من صغير؟ 56 56 صغير اللي يسمعوا فينا ربما عندهم صغيرات من حاملي الإعاقة الذهنية، نجموا يجيو لهنا؟ شنو هي الأعمار ربما؟ شنو هي الطريقة السيركوي معناها؟ شنو نعملوا؟ نحضروا أوراق؟ شنو
1: نعملوا؟ الولوج والتواجد في المركز بتاعنا عنده القوانين بتاعه والضوابط، هو يمر بلجنة فنية نبدو بالقسم الحر الاجتماعي وتحضير شهادة الإعاقة والقسم الصحة الأساسية القائد محمد يعرفوه الأولياء أغلبية معنا اللي عندهم الإعاقات وكل يعرفوه المعروف معنا بالفرنسية اللي هي اللجنة كاملة عن الشؤون الاجتماعية والصحية، هي قيم صغير وتشوف المستوى الذهني والعمر بتاعه وتوجهنا هكا كيف توجهنا صغير احنا من العمر بتاع 6 سنين يبدا في القسم بتاع البريكوس سيارات جاردان دونفون ويبدا عمليه التحضير بتاعهم في من خلال تمرير رسائل كما كنت معرفيه والكل اجتماعيه ومعرفيه وثقافيه وتحضير للجانب الاجتماعي والخروج المجتمع معناها معلومات جيده انه باش يكون على 5 مجالات الجانب الاجتماعي، الجانب اللغة، الجانب المعرفة، الجانب خاصة الاستقلالية الذاتية تكون مستقل بذاته.
0: نعم.
1: وهذا كل يمر معناها من قسم قلنا الجاردان دافونس صغيراتنا، فما قبلها الدراسة، فما قبلها المهني، فالأقسام المهنية

0: كنا نحكي عليها الورشات.
1: وفما شكون زاد باش يعدي امتحان الكفاءة المهنية عندكم هنا؟
0: أنا عندي كنت نسمع في البرنامج شنو هي شنو اللي كان
1: ها أي شرف
0: شيء شرف
2: أي شرف
0: شيء شرف
1: حبيت حتى نرى عندنا شيء شرف يعني ويا زهرة الناس من مركز بالحق ثم مراتب مشرفة ونجاحات ممتازة فضل
2: يا ريم يا ريم على كلمته هو هاي نعديه شيء شرف
3: شيء شرف بالحق شيء شرف
2: خاطر اللي قاعدين نسمعوا فيه شيء شرف اللي قاعد يقدم فيه شيء شرف اي اذا كان نوصلوا احنا لشهاده الكفاءه المهنيه في المركز هذايا معناها حاجه ما تنجم تكون كانت تشرف
0: الحمد لله
2: الحمد لله
1: والمجال شنو هو
0: مجال هو يخص ورشه الفريزه والخياطه وبالذات الاختصاص التطليق اليدوي عام 3 بنيات عدوا واجتازوا نشكروا ربي سبحانه وتعالى اللي وفقنا والمربيات والواقف والشكر الثاني هو وزارة التكوين المهني والتسهيل اللي ما قصرتش وفرت لها موازنة باش نكون واضحين شهادة الكفاءة المهنية وصلت بيدي أنا والسيد الرئيس وصلنا بصغيراتنا قالونا من البيت ترجعوا تعملوا قهوتكم ولا حاجة وبعد يا ينجحوا يا يدوبوا من الاخر ترجونا بنت غريب الحمد لله
1: الحمد لله والله يا سيونة اسمح لها الكلمات نتقدموا شوية
2: أكيد أنه فما الداعمين زي داريم إذا كان نحكيه على الداعمين هو توحكي على الوزارة ولكن الداعمين بصفة عامة أكيد فما شكون يدعم المركز
1: أكيد زين وجين ويدعم الداعمين أنا أحب نشكر البنوتة اللي قاعدة تصور فينا في المباشر إن شاء الله الصورة قاعدة توصل 5 على 5 على صفحتنا شوية برجع لخطر من جموش المدو أكثر كاتلوا فيها قصة علينا سيونة شكين البنوتة
0: هو رأي مساج من كيش نوصلها على الدولة أنه فيه تسليلات دوما والناس الجندر واحة ومتطوعة بالصنطر هذي بش ينفتبوهم صدقني معناها يمكن أن يقولها ولا مسؤوليتي يمكن العام الجاي تتعطل هالفرحة اللي صاروا فيها وكل تتعطل بي
1: هي تقوم بكل توثيقة
0: كل ما هو إداري وكل ما هو توثيق وكتابة و ولا حتى دور القيم اللي ما نحل
1: هي متطوعة في الجمعية
0: في الآخر متطوعة
1: صحيح إن شاء الله
0: منها منها برشة متطوعة لكن في إطار عقد مبعوث للانتداب
1: نعم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يكتبوك يا بوسيد هنيدة ندخل للمكتب مكتب سيد الرئيس رئيسة فرع اتحاد عائد قصري المهنية سيدة حنين بن جيمة قلت لهم هيش استريسي حتى ذا رفيدة بنجاح وتغريطة شاء الله في داري في داري شاء الله يا ربي وعلى العائلات التونسية نقول بالحق
4: اسمها البنوتة
1: اسمها ألفة ألفة شقرون بنجاحين في مزيدة بوليلة شقرة ربي نجاحها يوفق ويوفق صحاب الكل ويوفق الصغيرات الكل بالحق احساس غريب الاثناء نحس به عرفت لي كل ام بالحق تعدي هي العام
4: اول باك عندك
1: اول باك الحمد لله صلى ربي معاهم
4: شاء ربي معاهم ربي
1: نجاح انت عندك صغيرات بعد غدوه ان شاء الله ما لا هذه صغيره تاع سنتين تاع صغيراتنا هيك لازم
4: صحي الفرحه هذيك
1: انت تسبق للصغيرين الصغيرات هذوما وتفرح معاهم ان شاء الله ربي يجيب لك الفرحه
4: كلها احتفالي في كل عام سنتين تاع صغيراتنا المربيين يخدموا على نشاطاتهم وعلى معنية الحوصلة متاع عام كامل قبل ايه تتفرج فيها في الحفلة تشوف الامكانيات متاع الصغير تشوف الصغير وين وصلوا بيه خاطر يقدموا بيه تشوف بالحق حوايج ان شاء الله ان شاء الله تكونوا حاضرين بحدينا ان شاء الله فذا بيه تتفرجوا على الصغيرات وعلى خدمتهم وعلى الكفاءات اللي عندنا من المربيين اللي موجودين وربي يبارك لهم ويبارك لكل الداعمين ان شاء الله ويعطيكم الصحه ومرحبا بكم
1: العفو العفو سيده حنين نجم يديركم الثمار نتاعها ان شاء الله بعد غدوه تجنيوها انتم ومعلمي التربيه المختصه اللي باش نصافحها من زيدا بعد شويه من قبل المحطه هذيا درت وعملنا دوره وجوله في كامل المركز هذيا طلعنا حتى للفوق ثم قاعات ياسر مزيانه كان تحكي لي شويه افتراضيه لان شفت بالعيد اما انت شنو عندنا الفوق وقلت لي رانا بدينا من الصفر راهو هذا كل من عند ربي قاعدين وانا انبهرت بالحاجات اللي شفتها بالفعل يا زهره فما برشا تجهيزات برشا انجازات للصغيرات وقلت لكم يعطيكم الصحه ما شاء الله عليكم شيء شرف بالحق حاجات اللي قاعدين تقوموا بها القاعات اللي الفوق
4: نقابل فوق بوحنا الجبايه نبداو من الوسط على خاطر عندنا البريكوس عندنا الحمد لله مختصه نطلعوا الفوق نلقاو ما قبل المهن اللي هما يحضرون للورشات الحمد لله للورشات مو بالامكانيات المحدوده ان وصلنا للشيء كفاءمانيه صغيراتنا بدينا بالتريزة عندنا الخياطة بدينا نطور شوية في التريزة والخياطة تو إن شاء الله عندي مشروع نتاع ورشة نتاع منتج قاعدين إن شاء الله نخدم فيها إن شاء الله عام الجاي تكون حاضرة
1: إن شاء الله
4: نحاولوا باللي نقدروا نخدموا مع الصغيرات هذونا ونقدموا ديما ماذا بيها الريزة كل عام أنا ديما مش فرحانة راني على فكرة خاطر كل شيء
1: ديما مكتراضية
2: قاعدين نشوفوا في مجموعة من الكؤوس والتكريمات على كل حال هذا زيادة نتيجة مجهودات
4: عندنا نخبة الرياضة اللي كومبيتيتور اللي نعملوهم على الجهوي وعلى الوطن يشاركوا على صغيراتنا يشاركوا على الوطن والحمد لله ومشكورة أستاذ الرياضة اللي هي أستاذ تخدم معها ومتوصلهم عندنا كرة قدم خماسية نتاع صغيراتنا عندنا نخبة الموسيقى عندنا المسرح عندنا الحمد لله عند التوفير نشاطات قاعدين نوصلوا باللي نقدروا مربين نتاعنا عملوا دي فورماسيون وتعبوا باش يوصلوا ينجموا هما يخدموا معناتها المسرح والموسيقى باش وصلنا للريزلتا هذيا وربي معاهم وربي يوفقهم
1: ربي معانا وربي يوفقنا واهل الخير زاده ما ننساوهمش اللي نقدموا لهم تحيه كبيره
4: عندنا برشا ناس داعمين للمؤسسه نتاعنا نشكروهم بالحق من معناتها من
1: المنبر هذايا
4: من عندكم انتم مشكورين يدعمونا كان مفهومه بالحق احنا ما نقدروش باش نقدموا احنا عندنا مشكله كبيره نتاع زاد خلاص نتاع منح نتاع مربيين اللي هما يخلصوا على الجمعيه اللي هما قاعدين يعاونوا فينا باش احنا نجموا نوفروا كل مربي في قصر باش يشد 8 صغار اللي احنا الامكانيات نتاعنا في الامور راهي ناقصه لان عندي زوج برك على الوزاره البقيه راهم متطوعين يجيو بمنحة نتاع منحة التنقل معنا
1: هي الشيحيه الناس اللي في قلوبهم
2: اللي مهتمين
1: قلوب الرحمة برشا والحمد لله وناس برشا تحب تعاون امثال الجمعيات هذوما
2: ريم لو كان نعملوا شويه معناها نظره وحكايه مع المؤطرين كلمه كلمه ونحب انا نربط بالبرنامج الاصل التونسي واحنا اهتمامنا تراث واهتمامنا اللباس التقليدي وانت حكيت على الحفله نشوفوا مدى حضور اللباس التقليدي وجذورنا التونسيه في مثل هالحفلات هذيا وانا متاكده اللي العنصر هذيا موجود على احسن ما يرام
1: يا زهره والله هو كذلك بس راك حزيت انت وعلي نعرف علي من غادي يقول لك تيسع قول لنا على
2: لا ابدا ابدا
1: نعرف ان التجويد نفتي صباح النور صباح النور صباح الفل صباح الياسمين مع تعرف علي مربيه بوسينه بسر نفتي بوسينه محليك نفتي قالت حضرنا في اللبسه التقليديه والله نحاولوا بكم معها بالقدرات اللي عندنا وبالإمكانيات اللي عندنا احنا نقدموا بالصغيرات هذيما هذوما ونصلوا لهم برشا حاجات معناها هو راهو الباز لولا انه الصغير يتعلم معناها خاطر مور سيرا تفاصيل تحكي مع الصغير معناها قاصر ذهنيا باش يوصل له فورماسيون معينه معناها معناها مش نتاع نهار اثنين ثلاثه معناها نتاع وقت طويل
5: يتعلم من التطريزه
1: هينا عندنا كفاءه مهنيه في الجرب اليدوي
5: هاي
1: تركي حرفي معناها خيوط منتج معناها ولازمنا نعرفوا حاجه معناها ممكن انتم تستغربوا منها ما احنا راهو الاول والباس انه الصغير يحاول معناها بالإمكانيات البسيطة نتاعه معناها بيديه باش يشد إبرة باش
2: يتعرف على الأدوات
1: ماهوش سهل لا تفاصيل معناها احنا كي مش نمروا بالأول حاجة معناها معناها المدرسة تايفين نتاعه وكل شيء هذيك ياخذ لنا برشا وقت أما ما يمنعش إنه بعد جهد كبير برشا اللي احنا نوصل معاه ومعناها وهذا اللي يثبت هذية أنه الصغيرات
5: تعجروا
1: على الكفاءة المهنية ويأخذوا الشهادة بتاعهم
5: خلي
1: رأيك تلك الصغير يمشي بش يعمل
5: مش صغيرة عادي
1: معني يمشي بش يطرق قدام بروف الأخر هي بيدها تجد أنه هو أول حاجة قاصر خاطر تشوفه كيف أي إنسان وثاني حاجة تتفاجأ بريزوتا على خاطر
5: المنتجات بتاع الصغيرات هذوما التقليدية وين القوم قامنا الحفلة
1: ان شاء الله تحبوا نعملوا كوع نجموا اماها نجم تصور البرة عنا باش منتوجات ما يمنعش انه رانا
5: في عطيلي وين البرة هدوما هدوما اني سترة معايا خلينا نشوف المنتوجات التقليدية بيدينا صغيرات هدوما قاسرين ذهنيا في
1: فرع الشحية للاتحاد.
5: عطينا
1: زاوية صور لنا التصويرة هذه كتصوير زاوية من انتاج صغيرات.
5: انتاج صغيرات
1: اللي وصلنا للصغيرات نشاركوا بها في معارض اخرى اشهر معرض الحجوجة ياسر منتوجات فيها الحق للأمانة يديروا على حاجات وحاجة. اما الحمد لله بحكم الامكانيات الضعيفة اما ياسر قدرات كبيرة
5: هذوما شنو
1: هذوما سوسيتين معناها هدية
2: استعمال مختلف المواد معناها
1: لا لا هدية تنجم احنا نخدموها بالحلفة نخدموها بالحلفة رانا احنا يدين واحدة ثم معناها مش أنيسة ولا تين برشا عنا اللي يخدموا في الورشات
2: ريم
1: أفار انه نخدموا في التبكي خيط وخيشة وعنا زيدا رانا عنا ورشة ان شاء الله
2: الحقيقة قاعدين نشوفوا احنا عبر الصورة في ابداعات يا ريم
1: انه عم جيت تحل الورشة هذه
2: ان شاء الله ان شاء الله ريم ريم بطبيعتك انت باش تكمل الجوله والتصوير عبر الفيديو على صفحتنا ونحب نثمن كل مجهودات الفريق كامل
1: اللبسه التقليديه يا زهر نحب نحكي شويه على اللبسه التقليديه
2: باهي الحفله باهي اللبسه التقليديه ونختموا بها
1: قلنا كاشه كبيره برشا اللي احنا خدمنا عليها السنه ان شاء الله اللي هي اثبات اللبسه التقليديه ومعناها ولبستنا اللي هي الام معناها
5: والأغاني
1: التقليدية معناها إن شاء الله تكونوا أنتم متواجدين
5: وهذا مصورة
1: اللي هو بشي تثبت هذية إن شاء الله في الحفلة
5: نتمنى هويتنا وأصلتنا التركية اللي نحصل عليها مع المعذرة لبقية المعلمات
2: لا مسيرش نذكروا أساميهم يا ريم نذكروا أساميهم معتي لزميلتهم تذكر أساميهم نحييهم فردا فردا معناها وننهيه معاك
1: المعلمة اللي قاعدة تسرها فيها سيرت الرياضة اسمي كلامة مرحبا بكم مرحبا بذاعة الساقط أمينة الفريخة أستاذة في الأنصة البدنية الملائمة بنخدم مع صغيراتنا نخدموا لهنا في الصالة نعملها رياضات محاور اللي هي صغيرات نخدموا لهم عليهم كيما الحركية العامة الحركية الدقيقة التحكم في الاداب
5: برافو يعطيك الصحه ما نجمش نطول معك اكثر بقيه المعلمات لو نذكرهم تباعا ونقفوا نكملوا المحطه هذه
2: نقدموا لهم تحيه الناس الكل على مجهوداتهم
1: نذكر بقيه المعلمات والمربيه اللي هي اسامه رسولي كنت كانت معاكم مدام سعاد العشي مشكوره جدا اللي هي خدت سنوات عندي مدام احلام الحس نطلع لكم نلقاو مدام تيسير زاد حكيت خبره معنا جريدي نلقاو اماني الطاهري نلقاو امل بالربيح زاد ما ننساوش العمل الموجودين الكل معناتها من السائق للطباخه
5: للمنظمين
2: للاولياء على خاطر العمليه التشاركيه ايضا التربويه
1: صغارنا انا راني انا نحاس صغار حتى من الولي ما نكتبش عليك
5: نعم الصغيرات كل اللي موجودين
2: ان شاء الله يا ربي يوفقكم ان شاء الله جميعا ربي يوفقكم إن شاء الله وإن شاء الله حفلة موفقة زيدة نعرفوا تتويج وأفراح إن شاء الله تعمر هالدار هذية اللي في الحقيقة فما لمسة الأناقة والنظافة والترتيب والإنسجام إن شاء الله ربي يدوم نجاحكم إن شاء الله وديما راهو ديما نقول لكم نعود لكم راهو شيء يشرف شيء يشرف اللي قاعدين تعملوا فيه خاصة إنه ما هوش هين وما هوش سهل موافقين الناس الكل إن شاء الله
1: شكرا
3: شي يشرف بالحق شي يشرف

0: نسوي بعد تحرير. تبارك الله.
1: أنا توا يا زهرة بين نسوي بعد تحرير ونسوي بعد تحرير. وين أي حرير توا باش نمشيله أنا؟ وين الحرير؟ الحرير موجود في الصويبعات اللي تكتب، والحرير موجود في الصويبعات اللي تبدع. أنا ما بين مبجلو كبيرنا سيدي نجيب بوصباح، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا. احنا اليوم استضفناك بعد باش تكلمك زهرة على رحلة لفنان مختص في إعادة تدوير المهملات في الطبيعة.
2: صحيح.
1: يعني حوايج متاع نخل يخرج منها تحفة، وتو تشوفوها تو تشوفوها. هاي
3: فنان موجود. استثنائي.
1: ايه ايه ايه ايه ايه ايه هكا هذيك الكرنافة يسموها هذيك.
2: هذه الكرنافة.
1: كرنافة. اش ترجحها انت؟
2: نرجحها ان بورتري، وجه رسم.
1: اي.
2: بل كل شيء هذي معناها ننحتها انا.
1: اه.
2: باش يولي فما فوليوم.
1: اي.
2: وبعد النحت.
1: اي.
2: نرسم عليها.
1: باهي. افطرت زيت اليوم؟
2: لا اما
1: روح حداك محمد ابو عزيز.
2: تحكي على زيت الزيتون. هذا يوميا مغرفه 3 نتاع الصباح ل 4 نتاع الصباح دوبلاش نقوم زيت
1: مغرفه
2: مغرفه زيت نتاع زيتون على الخوار.
1: على الخوار.
2: على الخوار.
1: زهره تفطر زيت
3: زيتون؟ طبعا زيت
1: يوميا.
3: يوميا
1: حتى
3: ما فيش كلام.
1: والله سنوات يوميا. سيدي محمد ابو عزيز استاذنا باحثنا التونسي المرموق اللي تحصل مدة في المدة الأخيرة نقول عامين 3 من سيادة الرئيس بالجائزة الوطنية للبحث العلمي كأحسن باحث علمي في تونس. علاش استضفناه؟ ساعات استضفناه في وقتها مدة ساعات رجع من اليونان حبا في إذاعة صفاقس. جانا اليوم كان التونسي والإفريقي والعربي الوحيد اللي موجود يمثل جامعة صفاقس، يمثل تونس، ضربوا تونس في مؤتمر دولي حول آخر صيحات البحث العلمي، آخر البحوث العلمية في مجال زيت الزيتون باتجاه الزهايمر وعافانا وعافاكم الله السرطان وأمراض أخرى. الله. سيدي محمد مرحبا بك.
4: مرحبا بك سيدي علي ومرحبا بجميع.
1: شرفتنا والله شرفتنا.
4: شكرا جزيلا. هو نحب أول حاجة نقدم تحياتي وشكري لإذاعة صفاقس على متابعتها.
1: شكرنا ليك.
4: متابعتها للبحوث العلمية هي
1: وقت.
4: هي معناتها تعتبر فرد من الأفراد اللي يساهم في النشاط البحثي العلمي في جامعة صفاقس وفي في الجهة بصفة عامة.
1: أرش يقول لك مراد الحساس
0: شي شرف بالحق شي شرف
1: والله بالحق. الرحلة في اليونان قديش؟
4: كانت لمدة 4 أيام، وكان في الحقيقة هي دعوة من الأمم المتحدة، من مؤتمر دولي نظمته الأمم المتحدة في اليونان،
1: المركز الدولي للزيتون والصحة.
4: بالضبط هذا هو المركز، المركز الدولي للزيتون والصحة
1: تابع الأمم المتحدة.
4: تابع الأمم المتحدة والمركز متاعه هو في اليونان. مش تقول لي يمكن كيفاش علاش وقع دعوتك انت وكيفاش
1: وقع دعوتك؟ عشرة مع الجامعات العالمية والجمعيات العالمية.
4: بالضبط. هي والمنشورات العلمية.
1: والمنشورات العلمية
4: المرموقة هما عندهم معناتها، هما كيما نقولوا يعملوا يحلوا الكتاب عليك في الانترنت، يشوفوا الأشخاص المهمين في العالم ويأخذوهم مباشرة ويقدموا لهم الدعوة باش يقدموا. والحمد لله دعوة جات من تونس وبالأخص من جامعة صفاقس اللي أنا نشرف كثير للانتماء إلى الجامعة متاعي اللي هي الحقيقة في المراتب العليا خاصة حتى في الترتيب العالمي، وهذا غير غريب على جامعة صفاقس. ونحب نقدم شكر كبير كبير كبير للإذاعة اللي تتابع ونشيطة جدا في المجال العلمي، معناتها في المجالات الكل هي تقوم بالخدمة للمواطنين، لكن حتى هي قاعدة ماشية معانا في البحث العلمي. وإحنا نحب الشيء اللي تعلمناه نحب نفيد به المجتمع المدني والناس كل تستفيد.
1: إيش قلت لهم في المحاضرة؟ أنا شفتك في التصور بعثتهم لي مليونين
4: في المحاضرة. أول شيء نقوله لهم اللي أنا قبل كل شيء نحب نقول لكم اللي تونس عندها صيت كبير وكبير جدا في مجال زيت الزيتون
1: في العالم.
4: في العالم، واللي مساهم فيه هذا راهو هو الجوائز اللي قاعدين نتحصلوا عليها. وتو نحكي لك بعد المفاجأة السارة اللي صارت في المؤتمر في آخر يوم تفاجأت بها. معناتها أنا أول حاجة قلت لهم أنا تونسي والزيتون متاعنا وزيت الزيتون التونسي لا يضاهيه أي زيت في العالم. في الحقيقة الحاجة السارة ياسر، ثم بعض الباحثين من الجامعات الأمريكية قالوا ونحن نؤكد ذلك.
1: اي حلو،
4: معناتها هذا شيء اعتراف دولي، حاجه ممتازه جدا. احنا نقولوا اللي راهو احنا كباحثين قاعدين نساهموا في الاقتصاد الوطني. تقول لي كيفاش نساهموا في الاقتصاد الوطني؟ راهو بالمحاضرات نتاعنا وبالحضور نتاعنا
1: ساعد على التصدير
4: وبالتعريف بالضبط احنا نساعدوا. معناتها خاطر هو كيف يسالك سؤال يقول لك يا اخي شنو الفرق بين الزيوت نتاعكم والزيوت المنتجه في اسبانيا ولا في ايطاليا ولا في اليونان؟ شنو الفرق؟ هذا السؤال نترقبه انا كل مره. احنا نحاول نظهروا لهم بالبحث العلمي راهو اللي قاعد يصير في المخابر التونسيه هذا مما لا شك فيه، وقاعدين نبينوا لهم اللي احنا التفوق نتاعنا فاش يوقع. وهذا اليوم مش نحكي
1: التثمين، يعني
4: في المركبات، حتى في الزيتونه
1: هذا ذاك من ربي هو اعطانا
4: الحمد لله
1: طقس
4: هذا الحمد لله
1: موقع جغرافي
4: الحمد لله
1: اللي هو عنده دخل في الجوده
4: بالضبط. هذا عنده جوده، عنده دخل كبير. حتى لا ثم زاد فصل اخر
1: طرب.
4: هو التقنيه معناتها ولات عنا عباد تفهم
1: يعني
4: تفهم.
1: في العصر يعني
4: بخلاف العصر معناتها عنا معناتها في البشر عنا ناس تفهم كيفاش تتعامل مع الشجره، وعنا معناتها التقدم العلمي في مجال الفلاحه. ولينا نفهم الزيتونه اش تحب، ولينا وقتاش نعرف وقتاش نعطيوها المواد اللي تحشتها بها، معناتها ولينا نخدمه بطريقه علميه في تونس. وهذا هو التفوق نتاعنا، معناتها احنا شعب متعلم ومتثقف. ومعناتها قاعدين
1: نجم عندك الزيتون متعلم به حتى شيء
4: بالضبط. هذا هو، ثم دول شقيقه وصديقه عندها الزيتون لكن مش قاعده عامله به حتى شيء.
1: باهي الزيتونه يعني جات ملاحظه تو، الزيتونه جاي من اليونان؟
4: لا لا لا، هو حسب التاريخ هو يقولوا لنا الفينيقيين من لبنان. لكن توا اللي مشيت في المؤتمر يقول لك لا، اصل الزيتون هو كل واحد يضرب على صلاح بلاده. هو في اليونان يقول لك راهو الزيتون اصله من الاغريق من عنا، بعد انتشر مشى لبنان ومشى لتونس. لكن اللي بتاكد منه انه تونس هي اللي نشرته في المغرب العربي وفي اسبانيا، هذا متاكد منه. معناتها الاصل، لكن الجيبان نتاعه هما الجدود القرطاجنيين اللي جاءوا، هم اللي جابوا لنا
1: من لبنان.
4: من لبنان
1: رحلة الفينيقيين
4: بالضبط. هذا هو عليسة والتاريخ اللي قريناه احنا صغار. هذا هو معناته، شفتوا حتى التاريخ معناته هم ياسر في العلوم.
1: معناته اليونان هنا تشبه لنا احنا في الطبيعة.
4: اليونان هذا حس ما شفت غادي الطبيعة بالضبط كيف كيف، ما عدا احنا عندنا خاصية احسن منهم، احنا الارض منبسطة، هم كثير جبال
1: جبلي
4: وجزر هما، لكن احنا اسهل لان الارض عندنا منبسطة. هما يمكن احسن حاجة عندهم يتفوق علينا عندهم اكثر شوية ماء، لكن ديما عندهم مشكلة الماء زادة. مشكلة احنا عندنا مشكلة الملوحة.
1: كيفاش ما
4: لا عندهم مناطق جبلية تنزل فيها الثلوج وبعد يصوب المياه عندهم الانهار.
1: قال لك المهندس مراد الحشقاس معناتها الاصل تونسي، يعني الزيتون تونسي، معناتها
4: تونسي بطبيعة هو دائما.
0: الاصل تونسي.
5: الاصل تونسي.
3: هالأنواع اليونانية توا اللي غزيت السوق التونسية ودخلت الأراضينا
1: جديدة
3: يونانية وإسبانية.
4: شوف أنا بالنسبة لي للموضوع هذا نعتبره أنا أول حاجة يزمنا نهتم بها هي الأصناف متاعنا
1: الأصلية، يعني
4: الأصلية متاعنا. أنا أقول لك حاجة، راهو الأصناف متاعنا راهي ما جاتش تورا، راهم جدودنا عندهم كثير أصناف، يمكن حتى صنف اليوناني موجود عندهم مقبل، لكن يلقاوهم يتمشاش مع الأرض متاعنا، يتمشاش مع المناخ متاعنا، يتمشاش مع السخانة اللي تشوفوها متاعنا. معناتها احنا هذيك الزيتونة اللي فضلت توكي يقولوا شمالي ولا شتوي ولا راهي هذيك جات بعد سيليكسيون كبيرة، معناتها اختيارات كبيرة اللي هما في الأخر قاو هذه هي الصنف الوحيد،
3: فرز عملية
4: كبيرة. فرز كبيرة وقت هذا الصنف الوحيد اللي يناسبنا، هذا الصنف الوحيد يمشي مع طقسنا.
1: بيام جابوا لنا جديد،
4: جابوا لنا
1: علي زهر،
4: أراهو احنا عملنا بحوث، ثم أصناف جابوها سبحان الله انتقلت ولات كيف الأصناف متاعنا، معناتها المناخ معناتها ولات تنتج
3: يعني ولا تتعاون معهم بعام ولات نفس الخاصية
4: هذا بالنسبة للأصناف
1: يعني تأقلمت.
4: ثم أصناف ممشتش بالكل، ثم أصناف تعيش 10 سنوات بالماء وبعد توفى. ثم أصناف الصنف الوحيد اللي هو توا قاعد ماشي شوية في تونس هو صنف يوناني، هو الكورونيكي. هذا الكورونيكي صنف الحقيقة، وعليش مشى معنا؟ لأنه المناخ متاعنا وكمية الأمطار منين هو موجود في المنطقة هذه نفس الشيء في
3: نفس
4: هذاك علاش مشى معنا. أما إحنا الأصناف متاعنا قاعدة تأخذ الجوائز، قاعدة تأخذ الجوائز.
1: وانت غادي من غير ما نذكر الشركة يعني تونس أخذوا
4: الجوائز. أنا كانت مفاجأة معناتها ثم 1300 عينة
1: من العالم،
4: من العالم كامل، تونس تجي الثانية.
3: 1300
4: عينة وقع تحليل
1: تحديدا من باجة،
4: تحديدا من باجة، معناتها 1300 عينة. أنا تفاجأت يقول لي تونس تونيزيا، مثلا حتى واحد تونسي عيطوا لي انا قالوا انت تمثل تونس دونك تطلع تاخذ الجائزه لحد الان موجوده عندي الجائزه
3: احسن مني مثلها تواضعا وعلما
4: والله الحمد لله
1: انا كنت فاهم عندك حاجه انا مازال 10 دقائق ايش باش يقدم البحث العلمي للزيت للزيتون التونسي مازال ثم حوايج يعني
4: انا نقول لك فيه المؤسسة جامعة أمريكية قالت قديش ثم بحث منشور في ظرف من جانفي 26 إلى ماي 26 تصور أنت 600 بحث تنشر
1: على الزيتون التونسي
4: لا لا لا على الزيتون في العالم في العالم على الزيتون التونسي في الحقيقة هو قاعدين ننشره في 10 8 منشورات في الحقيقة أنا قاعد
1: في العام
4: لا لا أكثر في العام لكن لحد الآن معناتها لحد الآن الحقيقة أنا قاعد ننشر حتى في المجلات مرموقة أمريكية
1: إيش تقول لهم يعني تثمين جودته أو خصائصه
4: احنا احنا شوف خصائص زيت الزيتون التونسي أنا مش نحكي لكم مثلا اللي مش
1: آخر منشور عملته أنت مثلا علاش يتحدث
4: يتحدث على الغش في زيت الزيتون معناتها منشور كيفاش نجمو احنا بطريق وطرقنا نعرف اللي الزيت هذا خاصة الزيت نقول احنا خاطر عندنا في التوانسة الموضوع كيفاش يجي هي من المشكلة في المجتمع يقول لك الزيت هذا مخلط بزيت عمنال ولا احنا عملنا طريقة سهلة
1: ولا مخلط شوي معدنوس
4: مخلط احنا توا والليلة تعطيني عينة ونقول لك راهو نتاع هذا مخلط ولا مش مخلط
1: بالعين بالعين
4: لا لا بالوسائل تحاليل تحاليل تدوم حكاية نص ساعة أي نقول لك بعد النتيجة نتاعك
3: قبل ما يأخذ العولة نتاعه يهز تحليل معناها يعمل دبوسة صغيرة يهز تحليل
4: بثم حتى
1: هو مش يساعد المعصر يقول له أعطيني عينة خلنا نمشي نحلها
4: يعطيهم المعصر اللي متأكد بالروح ويعرف روحه ما يعطيك روح ما عنده حتى مشكلة اللي ميعطيك شراه ثم
1: شو اللي باش يقدموا البحوث العلمية في القادم للزيت الزيتون التونسي
4: أنا مش أقول لكم حاجة هذه نورمال ما نقولها في الأخر لكن مش أقولها من الأول باش بعد نكمل أول حاجة نقول لكم أنا حسب ما شفت بعد 10 سنين زيت الزيتون مش تلقاه كان في الصيدليه ما انت مش يولي دواء راهو المركبات الكيميائيه اللي فيه شيء رهيب سبحان اسمع هو ثم حاجه لازم نقولوها راهو ربي كي يذكر شجره في القران سبحان الله, سبحان الله. راهو مش هكاك وبرا راهو حتى الرسول قال عليها راهو قال كلوا به ودهنوا به معناتها فيما معناه معناتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه معناتها انا شجره مش مباركه اكثر من مباركه راهو توا العلم اثبت انه اللي يستهلك زيت الزيتون مش زيوت الكل راهو ثم زيت صنف ممتاز راهو ثم في الزهايمر مثلا ثم نوعين ثم
1: نوع تحدثتوا على الزهايمر
4: تحدثنا على الزهايمر وتحدثنا على كثير الامراض ومش نعطيكم الامثله كثيره مثلا الزهايمر هو الشيء الغريب ثم نوعين في نوع وراثي في نوع لا يقول للعالم بعد البحوث هذا في وقعت في جامعة في أمريكية يقول لك إذا كان تستهلك الزيت بمعدل مغرفة لمدة 8 أسابيع للزهايمر إذا كانك إذا كانوا مثلا وراثي يراه مش يجيك خفيف ياسر وإذا كانوا مش وراثي يستحيل باش يجيك
3: مثبت هذا علميا
4: مثبت علميا معناتها المركبات الكيميائية اللي فيه نعطيك ثم واحد
3: نحكيو على الاكسترا فيرج اللي تجمع في نوفمبر بداية الموسم ولا
4: لا هو صحيح هو في بداية الموسم هو الزيتون توا ما عادش راهو القوانين اللي يقول لك بالأوليك واحد راهو ما عادش تو ولات بالمركبات الفينولية هذه المركبات الكيميائية الفينولية قد ما تكون أعلى قد ما يكون أحسن وإحنا باش نقولوا إحنا مشكلة في صفاقس مثلا نحبوا الزيت الحلو هو لا راهو كالزيت المر والزيت اللي يحرق في القرجومة هذاك هو هكا هو
3: الزيت نزوح اللي معصور بما
4: يمكن أنا إحنا تو بالنسبة لنا أهم حاجة اللي قالوا عليها راهو قالوا كيفية تحليل هذه المركبة الفينولية الحمد لله احنا عندنا في المخبر نتاعنا معناها احنا في تونس مقدمين معناتها كيف نحكيوا معاها ما احنا نحكيوا على الحوايج عندنا انا تو في المخبر نتاعي اي واحد يجيب لي عينه نقدر نعطيه قداش عندك كمية البوليفينول خاطر تو الامريكان واليابان ما عادش تحكي لهم تقول لهم الزيت نافع لا خاطر ولا يعرف وحده تقول له انت قداش ثم مركبات كيميائية فينولية يقول لك تاخذ من عندك معناتها انت تو هذه الجائزة تصوروا انتم التونسي اللي خذها الواحد عنده 1.8 جرام فينول في الليترة معناها وانت كشخص يلزمك تاخذ 5 ملي جرامات برك في النهار معناتها انت كي تاخذ زيت كما هذا بحول الله انا اقول لك راهو دواء معناتها الناس كل عندنا صيدليات في دارنا
1: الحمد لله
4: عندنا صيدليات والله هذه نعمة مني عامل لها لتونس راهو راهي ثروة انا اقول لهم ديما كي
1: نعمل امراض اخرى دكتور
4: الامراض الاخرى نعطيك انا مثلا اللي يحكيوا عليها زاد كثر مرض الركيب بالنسبه للكبار تلقاه بالسيف يمشي مثلا والله جابها بالتصاور جاب كيفاش الركبه كانت كيفاش بالسيف يمشي
1: يمسد بالواحد
4: لا يشرب زيت هذه المركبات الكيميائيه هذه الموجوده في الزيت يشرب لمده 8 اسابيع بعد 4 اسابيع لقى تحسن ولا يمشي وما عادش راهم الزيوت هذه اللي نحكيوا عليها ردوا بالكم بعد يقولوا لي راهو زي زيت الزيتون راهو ثم زيوت معينه راهي ثم زيوت معينه اما انا شنو انا نفتح لكم الابواب حتى نتاع المخبر اللي نشتغل لي انا بتكلف به معناتها انا نجم نقول لكم كيف تجيب لي انت عينه انا نجم نقول لك قداش بوليفينول فيه وقداش هذا يكون نافع ولا مش نافع راهو التحاليل راهو
1: كي نعملوا حصه زهره من من من المخبر نتاعو
4: ان شاء الله
3: حاجه رائعه انا تو تاثرت بفضل ربي علينا في هالبلاد هذيا بالزيتون
4: هذا
3: فضل ربي علينا بهالعلماء هذوما بهالناس اللي قاعدين يبحثوا بصراحه معناها حاجه تشرف على الاخر
4: انا اللي نقول حتى للناس كل اللي يسموني
3: وين عندنا معناها
4: صحيت انا قلت لهم في الاخر انا عندي حاجتين مقتنع بهم متاكد 10 سنين القدام ثم زيوت والله انا جبتها توا في امريكا يبيعون في حيدات صغيره تك البابس الصغيرات والله للاسف نسيتها يبيعوا فيه معناتها تاخذ النهار بيفسا قداش فيها فيها 5 مليليتر تقسمها
1: زيت زيتونه
4: زيت زيتونه ويبيعوا فيه في الصيدليه ويكتب لك قداش
3: بمواصفات معينة
4: وحتى اليونان بدأت تبيع أنا نتمنى تونس وأنا مش نحاول مع الشركات حتى اللي خذت جائزة
1: تصنيع
4: ماشي نقلها يودي صنع وبيع وهي تنقيسي لك احنا البوليفينول ما تبعثش البرة راو كل شيء عندنا في تونس راو احنا كل شيء عندنا والحمد لله هو هذا سبق ممتاز جدا الليل نحن معناته كيف نحكيه مع الأوروبيين ولا الأمريكان عندنا احنا هذا الشيء موجود عندنا معناته ما عندنا حتى إشكال
1: والله ربي يبارك فيك والله الحمد لله
4: صح
1: توا الباحث هذا يفطر الزيت الصباح
4: يفطر بالطبع
1: يوميا
4: يوميا لابد منه
1: مع الخبز
3: بعد التحليل بالطبيعه
4: والله اين
3: خلي على ربي
4: على أما نعرف بالذواقه خاطر انا
3: سمي بسم الله
4: نذوق شويه زيوت نعرف الحقيقه لكن والحمد لله انا اقول لكم مثلا في القريب في الشتاء معناتها قليل والنمرض ما سيستحي
3: الحمد لله
4: معناتها انا اقول لكم راه الناس كل استهلكوا زيت الزيتون راهي ربي عطاكم ثروة في هالبلاد وراهو نقول لكم حاجة
3: وين نحتفظوا بها زيت الزيتون هذا
4: حتى ربي يحبنا
3: بالضبط معناها خاطر يتأثر بالإناء
1: مش في البلو مش في الواحد مش في البلاستيك
4: البلاستيك هذا العدو اللدود
3: أيوة.
4: هذا راهو يولي لنا عكسي ردوا بالكم اللي عنده أي حاجة في
3: يفرخ يجري فرخ
4: يمشي فرخة تاو راهو توا تسخن الدنيا المواكبات الكيميائيه اللي موجودين في البلاستيك كل مش تعدي في الزيت وراك مش تخدم وراهو عنده تاثير كبير
3: في القزيدر
4: في الاحسن انا نعطيكم مش نعطيكم حاجه
1: فخار ولا باللور
4: فخار ولا باللور ومش نعطيكم شيء سبب زاده نعطيكم حوايج اللي هما مخطره جدا
3: معناها بلاستيك
4: هي معناش بالعربيه الفيرتيليتي معناتها تشوفوا اللي يجيبوا الصغار راهو انجاب راهو عنده دخل في المشكلة صحة الإنجابية راهو يجب وقف الصحة الإنجابية راهو أنتم شباب راهو ردوا بالكم من هالبلاستيك راهو البلاستيك راهو معضلة كبيرة والزيت راهو يتفاعل مع البلاستيك خاطر وقت يسخن خاطر هيك المواد البلاستيكية تذوب في الزيت هذه الإشكالية
1: الفخار تو
4: البلور وإلا الحديد ولا الإينوكس حتى الفخار الفخار ما نخافه احنا من التكسير
3: نعم
4: اما هو احسن حاجه
3: ودخلت عليه حتى مواد اخرى
4: الفخار التوافق. احسن حاجه ولكن ثم حاجه اخرى زاد المواد اللي مصنوعه من الفخار انا خاف منهم مش قاعدين يعملوا فيه شيء لكن انا تو بالنسبه لي الاينوكس ولا البلور في المنطقه ظالمه وكلوا بشفاء وبحول الله لا باس راهو انا اقول لكم ثم هذه تعتبر من خيرات بلادي
1: برنامجنا الاصل تونسي والوعد امام الناس انه من المخبر نتاعك نعملوا حص
4: ان شاء الله
1: شكرا
4: ان شاء الله شكرا جزيلا
1: شكرا
4: الى اللقاء
1: اوه محلاه
4: شكراً.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. تعطف السادسة من مساء اليوم إشارة انطلاق الدورة الستين لمعرض صفاقس الدولي وسط أجواء احتفالية استثنائية لأحد أعرق التظاهرات الاقتصادية والتجارية في تونس. وتتميز هذه الدورة ببرنامج متنوع يجمع بين البعدين التجاري والترفيهي وبرمجة جملة من المفاجآت والهدايا والسهرات العائلية المؤثثة لليالي المعرض. تنطلق اليوم عملية تزويد صغار ومتوسطي مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية. ودعا ديوان الأعلاف الهياكل المهنية إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسليمها. شدد وزير الداخلية خالد النوري اليوم في افتتاح ورشة العمل حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، شدد على أن السلامة المرورية هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها عديد القطاعات، مضيفا أن نجاحها هو رهين التزام كافة الأطراف بتحويل الأهداف إلى واقع ملموس ونتائج حقيقية عبر عمل ميداني جهوي ومحلي. في العالم، وسع جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عملياته العسكرية في جنوب لبنان مستهدفا عددا من المناطق، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. بالتزامن مع ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا لإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة، وهو ما يبرهن على إصرار تل أبيب على مواصلة الحرب على لبنان وفصلها عن مسار التهدئة مع إيران. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. أعلنت الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا إلى أكثر من 100 حالة بعد تسجيل 35 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة دايمة.

الله أكبر، البقاء لله وحده. انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى لحبيب بن علي المنيف، والد حسونة ورشيد وفاطمة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الفخفاخ طريق لفران كيلومتر 4. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى بديعة عاشور، أرملة الهادي عميش، والدة مديحة وسميرة ونداء ومنصور. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع العالية طريق العين، ويكون الدفن بمقبرة بومرة طريق منزل شاكر كيلومتر 11. وانتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن حمدة العيادي، والد أكرم وأمين. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع السلام مركز عمار طريق تنيور كيلومتر 7. وانتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى لحبيب المنيف، زوج المرحومة آمنة المصمودي، والد حسونة ورشيد وفاطمة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الفخفاخ طريق لفران. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذنه تعالى الزميلة المتقاعدة نزيها عبد الكافي حرم المرحوم، بإذنه تعالى الزميل نور الدين الحشيشة، والدة فارس وزياد وخلود. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع اللطف طريق المطار كيلومتر 7. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهاليهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في الأصل التونسي وتوقيع تصويبات تحرير. تصويبات تحرير قدمنا احنا شوية ضيفنا اليوم، ضيفنا المبجل، ضيفنا الكريم سي نجيب بوصباح، اللي بدأ يحكي شوية على اللي باش يقدمه لنا اليوم من إبداعات. لكن الإبداعات هذه خلينا نحكي عليها فاش تتمثل، ومن بعد باش نرجعوا بالتاريخ، تاريخ سي نجيب اللي ما بداش من توا، راهو عنده سنوات وسنوات في مجالات أخرى قريبة من اللي باش نقدموه، ولما لا نقولوا أفضت لي هالإبداع هذايا. مرحبا بيك سي نجيب وصباح، مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك في الأصل التونسي.
1: بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة.
0: كل الشكر ليك وشرفنا.
1: بارك الله فيكم، شكرا.
0: مرحبا بيك. اللي قدامنا ساعة نقدموه للسادة المستمعين، هم قاعدين يشوفوا فينا توا صوت وصورة، هل لوحات لوحة هذية، وهل مادة الخام هذية، وهل منحوتة هذية، قدموهم.
1: قدموهم. نبدأ الشيء الأول، هو هذا اسمه فن الاستعادة، الأرض دو لا ريكوبيراسيون. هذه ما يسمى بالكرنافة، نقاوها مطيشة في كل بقعة تحت النخلة، تطيح وحدها وقت تكبر الجريدة، وهي تطيح وحدها، وبعض المرات احنا نحيوها بالعاني باش نعملوا بها أشياء أخرى كالشرفية ولا حوايج كيف هكا. مع الأسف احنا في الواحات التونسية هناك إهمال كبير ياسر، فهمتني، وهذا الشيء اللي هو معناه يأسفني أنا. بحكم أني قرقني التلهيت بالنخلة متاع قرقنا، أنا جفيد لا ريكوبيراسيون، لمد الكرنافة هذية ونلمد مواد أخرى من النخلة، ونحاول تكريما لها، تكريما لهذه الشجرة اللي نحبها أنا، تكريما لها، أحاول أن أعيد إليها نوعا ما من الحياة، وذلك بعمل فني نقوم عليه، نقوم على السيبور هذا. العمل الفني نظرا للكومبوزيسيون تاعها هي
0: التركيبه،
1: اللي هو التركيبه تاعها اللي هي فيوز موا، معناها سي تني فيغور، سي ان بورتري، تشبه الوجه. انا نقوم باعمال كيف هذه تتحول للشيء هذا.
0: انا باش نجيو الاعمال هذه هذوما، وانت قلت معني عرفنا على شنو باش نحكيو، معناها الماده الخام شنية، انت حبك للطبيعه وحبك للشجره هذه بالذات، واصولك القرقنيه هي اللي خليتك تنجذب وتهتم بهذا مع صديق البيئة معناه. لكن قبل هذية ثم مسيرة كاملة تعملت خارج الوطن، نحكي عليها بإيجاز. يعني
1: المسيرة، أنا عشت في فرنسا وقريت، أنا مشيت لفرنسا عام 1972، سادات با دو جوردوي
0: كيما يقول،
1: وقت عمري 20 سنة.
0: 20 سنة
1: كنت أحسب حساباتك.
0: يبارك في عمرك.
1: عايشك. وغاديك أول حاجة معناها بديت نقرأ في الجامعة، لكن أون ميم طون معناها فرد وقت.
0: خذيت باك، كنت تونسية ومشيت نقرأ غادي.
1: ومشيت نقرأ.
0: باك شنو؟
1: باك لاتر، لكن غاديك قريت حوايج اخرى، قريت شيء اشياء اخرى.
0: ماذا شنو الاختصاص؟
1: انا قريت سينما،
0: قريت
1: اخراج سينمائي مع الاستاذ صديقي وزميلي جون ديني بونون، فهمتني. لكن كان عندي وخدمت
0: في نفس الوقت تقرا،
1: في نفس الوقت نخدم في لابوراتوار نتاع ديفلوبمون سينماتوغرافيك اسمها CTM GTC CTM موجودة في جنفيليه. دونك ولا فما احتكاك مع الصورة، ولا فما احتكاك مع الصورة. لكن قلت أنا هات نبدأ بشوية بشوية، هات نبدأ بالتصوير الشمسي. بديت بالتصوير الشمسي، تغرمت بالتصوير الشمسي، وشريت مصورات، وبعد المصورات شريت لابوراتوار، وبعد وليت نقرأ في التصوير الشمسي، قريت التصوير الشمسي في فرنسا،
0: وقريت بالموازاة مع السينما.
1: لا، خليت السينما، خاطر أنا وقتها في كارفور نبحث عن طريق اللي هو بون، أنت تعرف اللي إنسان مع القرايه نتاعو لازم مطالعة في الدومين هكايا، في لازم لي ريفيو، يلزم كتب على على التصوير الشمسي،
0: على باج.
1: دونك أنا ولا غرامي وعشقي لتصوير الشمسي، معناها سيت ان شوا بريسك ديفينيتيف.
0: اخر مع شكون تعاملت لهنا في التصوير الشمسي في
1: تونس؟
0: لا، في فرنسا. خلينا
1: في فرنسا، في فرنسا خدمت قبل كل شيء دون دي لابورا دون دي

0: الثمانينات الثمانينات وحتى التسعينات يلزمك انت تكون عندك لابوراتوار خاصه في بيت البانو نتاعك ولا في دبو فهمتني, وتطلع حسب طريقة علمية حسب دراسة علمية
1: تحميض هكا
0: التحميض تحمض النيجاتيف نتاعك اللي يخرج هو من المصورة نتاعك. وبعد التحميض هكايا لا فيه قواعد انت والنوعية نتاع الفيلم, مش كيما تخدم فيلم الفورد سيكونتازا, مش كيما نروح نحكي لك 40
1: على اختصاص وقراية ونعلم عن دراية
0: ما غير شك, ومش كيما تخدم فيلم نتاع 400 ازا فيلم دو 400 ازا سيتم فيلم اللي فيه ياسر جرا الجرا هكايا ما تجمش تكبروا ياسر, بينما وقت فما عندك بانيف مثال ولا عندك الفورد سيكونتازا ولا كونيكا سيكونتازا نواري بلون, نحكي عن نواري بلون مازلت ما نحكيش على الكولور, كان نواري بلون الفيلم هذاك يا دي غران كي سون فان فهمتني, دونك بلو كو لو غران اي فان بلو كو تو اغراندير لا فوتو. بعد المرحله هذه نتاع تحميض النيجاتيف بعد نجيو تشيح النيجاتيف نتاعك صحيح وتقصه وتنظمه في الكلاسور نتاعه صحيح خذا بقته, بعد يلزمك تختار التصويره اللي تحب عليها انت التصويره الناجحه, اين فوا اخترت التصويره الناجحه تدخل في مرحله نتاع تحميض الورق.
1: حسيت بهاللمعة اللي في العينين وقت اللي حكينا على التصوير الشمسي ولكن ما زال مواصل معاك لتوا؟
0: لا لا لا, فما خيانة وقعت من منيانا واعتذروا
1: على كل حال إلى هذا الفن. أنت يظهر فيك تلوش على الحاجة اللي ترتاح لها وتنجذب لها وتنجذب لنرجع للحديث لهنا على النخلة. انت فقط تتعامل مع النخيل وكهو معناها في
0: والله تعاملت مع لوح الزيتون
1: في النحت, النجم نقولوا النحت هذا
0: نجم نقول نحت رسم
1: رسم
0: هذاك نحت بير هكا نحت بير
1: هكا التحفه اللي بحذايا هذه منحوته
0: هكا منحوته سيد لاسكولبتور
1: فهمتني, هذه جذا انا كرنافه
0: لا لا لا هذاك مش كرنافه هكا اللي قلت لك عليه اسمه العود, الاصل نتاعها اسمه العود. العود هذايا هو الجذع نتاع النخله اللي يتقص على ثلاثة وإلا على أربعة وبعد يقعدوا ثلاثة مون في البحر يقعد يراقد في البحر باش ما يسويش, وبعد نستعملوه احنا للسقوف نتاع الديار نتاعنا.
1: جديد نستعملوه
0: نعم
1: جديد نستعملوه للتسقيف
0: فما ديار التو في قرقنا موجودة اللي هي السقف نتاعها موجود بالعود نتاع النخلة, فما 30 سنتيمتر تقعد ما بين العود والعود وما بين 30 سنتيمتر هكايا نحطوا كرنافة هكا ونحطوا كرنافة أخرى دون لاتر سونس.
1: هذا ديما نحكيو على السقوفات احنا
0: نحكيو على السقوفات
1: على البني
0: على البني وبعد نحطوا احنا الذريع نتاعنا الناس نتاع قبل الناس نتاع قبل معناها عندها حتى ان سونس
1: امور علميه
0: امور تقنيه ديسكولابيل فونيك راهو سي تان ايزولون الذريع اليوم سي تان ايزولون, اكتشفوا اللي الذريع سي تان ايزولون خارق العاده وماذا بيك كان تبني دوبل كلوازون حط الذريع ما بينات ما يهمناش
1: هذا وين تحط بيه انت وين
0: هذاك هذاك عود طاح مثال مسقف طيشوه الناس لبرا انا هزيته فهمتني عندي ترونسونوس قصيت الديمونسيون هكية وروحت لداري فرحا مسرورا
1: تخيل
0: وعملت وعملت منحوته وعندي ستوك توا ما يقارب 50
1: منحوته هي تتمثل توا سيدة المستمعين قاعدين يشوف فينا صوت وصوره معناها المنحوته هذه منحوته
0: هذه منحوته تمثل امها فهمتني تمثل امراه لكن بالطريقه نتاعي انا وبالخيال نتاعي انا وبالعمل نتاعي انا والخدمه نتاعها صعيبه ياسر
1: احنا نعرفوا رمزيه المراه الخصب
0: هذاك هو الشيء
1: وتعلقها بال
0: والحياه
1: خاطر
0: بون فماش صغير يعيش
1: مريض نحكي زيادة على اللوحه اللي انا قلت لك هزتني لافريقيا بالوانها
0: صحيح
1: وبال هي كرنافه عباره على صحيح. مجموعه نتاع
0: هذه كرنافه هذه سي تي نيبيتيول هذه تو الساق نتاع الجريده اللي هي واحله في النخله فهمتني كيف كيف لمد من القاع طيشين تحت النخل وفما مواد اخرى اللي هي سمحه ياسر زاده فما معناها اشياء اخرى تابعه للنخله اللي هي تطيح بطبيعتها ولا احنا نحيوها
1: تستغلها كيف ما هذاك الباز نتاع اللي حاط عليه الكرنافه
0: هذا مثال الشيء اللي حاطت عليه الكرنافه اللي احنا كنا في قرقنا مثال هذا ينصفي فما معناها نخدموه شويه ونصفيه به الماء معناها كل
1: استعمالات
0: في النخله في النخله
1: ما تطيش
0: حتى شيء ما يطيش
1: كيما كنا نحكيو على الزيتونه شيء ما يطيش
0: كيما كنا نحكيو على الزيتونه يعطيك الصحه العجم نتاع النخله والنخله هذه راهي معناها عايشه اجيال من الناس ومن الحيوانات فهمتني
1: نشكر فضلها يلزمنا
0: نشكر فضلها وتزيد هي تهز ما بين تشد

0: في القاعة واحنا ستنو تير بلات الجزر وتونس كاملة بكلها ستنو تير بلات فهمتني. وقت انت عندك نخلة تشد لك ما بين 1000 ولا 1200 ولا 1300 كيلو نتاع تراب فهمتني, واللي احنا نستعملوا فيها ضد الزحف نتاع الرمال, وانت تجي تعمل مشوى تحتها وتخلي النار تشعل وتحرقها. هذا شيء معناها عمل اجرامي بالنسبه للي انا, وممنوع حتى حسب القانون, لكن القانون ما لا يطبق في هذه الحالات مع الاسف.
1: اكيد فما العديد من الابداعات, ولكن جبت لنا انت عينه لهنا. فما اقبال, فما ناس قاعده تشارك انت في معارض.
0: انا شارك في كل المعارض برسك اللي وقعت في تونس. الصالون الأخير متاع صفاقس كنت مشارك فيه ب25 عمل كيف النوع ذا يونستلاسيون تركيبة. نشارك في عضو في الاتحاد الفنانين التشكيليين في تونس. نشارك بالرسم متاعي بلوحاتي, خاطر عندي قلاية ماخر ما يقول لك جامي دو سنترو الفرنساوي اللي هو الرسم فهمتني.
1: هذا نوع معناها من الرسم على
0: هذا سيبليتو معناها لار دو لا ريكوبيراسيون فهمتني,
1: بما تبع
0: تبع الفن الاستعادة. فن الاستعادة والفن الخام لار بروت فهمتني, اللي هو دي بوفي معناها في الخارج المعلم نتاعو فهمت. دونك هذه انا اسميها لا فامي دام بيشير, عائلة بحار. هذه كرنافة
1: فهمتني,
0: وهذه كرنافة, هذه عنده هناك عبا حوت اي هنا فما كعبات حوت اسماك سمكتين معناها
1: هي منحوته ومرسومه معناها
0: هي منحوته مرسومة وبعد
1: ملونه
0: ملونه فهمتني. لكن
1: النظرات العينين
0: الكل معناها احنا
1: فما نحس فما تعب فما ارهاق فما يعني حتى على الوجوه اللي ترسمها لهنا نقل معاناة ناس معاناة بحارة معاناة
0: وقبل كل شيء زاد فما معاناة متاع فنان
1: متاع فنان
0: يفوش فوار سا خاطر فما تراكمات متاع عقود حتى باللي انت صغير راهو عمرك 10 سنوات و5 سنوات راهي ولو حتى انت ما تتذكرهاش, لكن هي تخلي بون كل واحد كيما نقولوا احنا ربي شعطاه الدرجات نتاع الحساسيه ونتاع لي بيرسونسيبيليتي اللي هي بعد مرات راهي ما هيش سنه مفيده للانسان.
1: قلت لي انت قلت لي كلمه كيفاش انا والفنان نغزروا لنفس الحكايه انا نشوف ننظر معناها نظره عاديه لكن هو يلوبسيرف معناها
0: ما غير شك فما تعمق
1: تدقيق النظر
0: ابسوليومون
1: معناها ما يغزرش. فما شكون يقول شنو جريده يعني خاطر ما يفهمش
0: عنده حق من اللموش انا من اللموش نحاول باش نفسر له الشيء باش نحبه في الشيء هكايا فهمتني. الوجه ربي راهو بلا ما عندي حتى شيء اخر.
1: انا فما اعتراف بالفن هذايا
0: فما
1: تحس فما يعني تقدير فما اعتراف
0: باش نكون واقعي معناها بون احنا يلزمنا الفنانين يلزمنا نكونوا كيفاش يقولوا هو فواتر موديست معناها لازم الانسان ما عندوش الغرور ابدا. الغرور هو يقتل. هو العدو نتاع الفن. لكن انا حسيت وريت اللي فما ياسر ناس تحبني حسب لي
1: مساج. احنا زيد حابين لوحاتك حابين ابداعاتك
0: فهمتني,
1: وشرفتنا اليوم بالحضور سي نجيب صباح. ريحه قرقنا وحضور فنان متميز, مسيره لك ان تفخر بها.
0: الحمد لله
1: خاطر
0: الحمد لله
1: عملت شنو تحب شنو اللي حبيت ما فرض عليك حتى واحد
0: الباز
1: حاجه
0: القاعده نتاع الفن هذايا هذا فن حرية. الاستعاده هو الحريه
1: طلقت جناحاتك
0: انا
1: ابدع
0: انا ارسم كما اريد ولا عندي لا نحترم لا قاعده اكاديميه لحتى شيء. انا جو سوي اوتوديداكت ما عدا في التصوير الشمسي قاريه على قاعده كل شيء, اما في الرسم وفي العمل هذا عمل فن الاستعادة أنا
1: جنحت
0: أخذ كل الحرية ما نخلي حتى شيء.
1: دمت فنانا متميزا حرا, وإحنا حصل لنا شرف في اليوم إنك كنت ضيف بحذانا, وإن شاء الله يا ربي تتكرر هالاستضافات هذية جيب لنا إبداعات أخرين. صديق الطبيعة زيادة حب إلى جانب فنان نقول صديق البيئة صديق الطبيعة وحبيبها, هيك علاش اليوم عطانا درس في الفن في حب الطبيعة في انك تكون حر تعمل شنو اللي تحب خاطر الدنيا رحلة قصيرة.
0: absolument absolument يزمنا... زيد en même temps c'est une thérapie.
1: ثيرابي
0: سي تون غروب دو ثيرابي وهو راه الموضوع هذا يستحق حلقه اخرى على خاطر الاوريجين نتاع الخدمه هذه والاوريجين نتاع الرسم. انا عندي ستوك نتاع 250 لوحه مش
1: فهمتني
0: هو سي لا ثيرابي.
1: حديثنا معاك كان ثيرابي في الحقيقه. شفنا وكان لو كان معناها تشوفوا معايا في التصويره اللمعه اللي في العينين تاع الفنان سي نجيب مصباح
0: ربي يخليك.
1: لمعه فنان طفل خلينا نقوله مازال يطمح مازال يحب يبدع. شكرا ليك شكرا ليك انسنا اليوم
0: مواصلين
1: معاكم. شكرا ليك مواصلين معاكم حتى نص النهار اغنيه ومن بعد يكون معانا عبد المجيد العبدلي في محطه خارجيه.

0: الأصل تونسي.
1: الأصل تونسي. الأصل تونسي. كنا في قرقنا باش نمشيو للسوق من الأسواق. لو تتذكروا ريم مشات لسوق العطرشية، الساحة اللي في باب الجبل يبيعوا فيها العطرشية. مشى عبد المجيد لسوق الورد، مشينا احنا لسوق النحاس. توا عبد المجيد اختار حاجة أخرى، هو قعد البرة اليوم، قال لي باش نمشي لسوق أو مجموعة من الدكاكين أو حاجة تتحرك الوقت هذايا، والصيف جاي مش جاي، توا احنا 11 يوم قد بالله حاجة قدش عندنا في الصيف. هو نهار لحد نخدم 9 أيام، اليوم 11 يوم تقريبا في الصيف، 11 يوم. يا عبد المجيد صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح النور عليك، تحيه ليك والكل عاملين معاك. بالفعل عليك كما قلت، يعني احنا الاجواء من البرود من قرخنا الارخبيل الى المدينه العتيقه باب الجبل، حتى هو عنده اجواء الخاصه به. علي ما تعرف الصناليه ودخول صيف ومع يعني الافراح والمسرات والاعراس، شم حاجه تنشط يعني حقيقه وهي محبوبه،
1: والنجاحات زاده، والنجاحات
2: أي. طبعا يعني والنجاحات يعني تم حاجة اللي هي مطلوبة، حتى في النجاحات مطلوبة ياسر. بيد قلنا احنا السيترون والليموناظة وما أدراك، تبدأ بارد كويس بارد ليك والأختي زهرة يعني، ونشربوا فاك
1: مراد. لا مراد الحاج قاسم لا ما يحبش، تعرف اش يحب مراد الحاج قاسم؟ قال لي كاس وقرن.
2: كاس وقرن هيك هو صحيح الحقيقة. احنا ما غير دعاية، ما حبيناش دعاية، هو ما يحبش دعاية، وقال لي ما أنا تعمليش دعاية، قال لي نحكيه وعليه ما يسالش، هو مش نعطي اسم برك، خلي كان اسم جمال، خونا جمال مش نحكيه معاه. وانا قلت له يعني الفرق بين الليموناظة والسيترون كيفاش نقدمه في العراس، ايش نجم نقدمه في العراس. هو حب يعطيني ومش رجع لك الكاس وقرن، لانه عنده يعرفه بالفعل علاش سما كاس وقرن. كيف تجيب النهار الطيب؟
3: نهار
2: الطيب خير صح على باس
3: تباش
2: يا اخويا نعملوا تو
3: نهار الطيب يا مدام
2: تباش نهار الطيب
3: تباش عليك
2: ربي يفضلك. اي احنا قلنا الليموناظه،
3: اي الليموناظه سيدي احنا نعرفوا كان السيترون في العريش يتقدم.
2: اي
3: هذا نخدموا معناها نعمل مثلا بيجون، نقولوا بيجون البيجون عليه 4 كيلو نص سكر 5 كيلو، وتعمل 4 كيلو قرص.
2: اي
3: ترحي القرص وتخرجوا،
2: اي
3: بعد ما تخرجوا في الماء،
2: اي
3: انا تعمل جوز لتر ماء باش يخرج لك بيجون،
2: اي والسكر،
3: ومن بعد ما تمشكيه هيك القرص وتخرج لك ولا يولي اصفر ياسر القرص، وانت تصب السكر نتاعك وتبدا تخلط.
2: اي
3: خلص السكر وذا بالسكر وذا بالسكر،
2: اي
3: وانت تصب دبوسه روح قرص،
2: اي
3: صفرة ومعها شكاره روح قرص. هذه معناها نتاع كميه نتاع بيجون
2: تابيجون. علاش احنا ما نعملوش الليموناظه في العرس؟
3: الليموناظه راهي تحبلوه اي بوبلي
2: كيف
3: تمشيش في العرس كم في الدار؟
2: شو كيف
3: في الدار؟ انا تو مثلا في داري كي نخدم السيترون ايش نعمل القرص هيك الفضل اللي قرشته انا، نعمل له مثلا اتر ماء، هيك نزيد نخرجوا بالقرص هكايا ونصب حكايه 200 غرام نصرت السكر ونشرب.
2: لا بابا باش هما يسمعوا فينا تو باش الناس تفهمنا، الليموناظه ما تشربوا كان في الدار.
3: كان في الدار
2: علاش ما نعملوش في العريس؟
3: ما يصيرش في العريس، يا تحبلوا برشا العرس فيها الفرق بقداش تحب
2: الكميه وتحبلوا صعيبه ياسر
3: وصعيبه ما سهله
2: صعيبه الكميه. اما السيترون
3: السيترون يمشي لك تو
2: واضح هكاش حابين نفهموا.
3: لا يمشي بارتو
2: معناها الليموناظه في دارك يشربها
3: يشربها شيخ،
2: وفي وعندك السيترون
3: وعندك السيترون هذاك يمشي 100%
2: يمشي العريس
3: ايوه. ومن بعد ما تعبي البيجون نتاعك، قبل ما تعبي البيجون نتاعك تعمل ساشي فانيليا،
2: ايوه سكر فانيليا،
3: سكر فانيليا يزيد يعطيك النكهه
2: نكهه
3: بخلاف الفانيليا. تيجي انت معناها تشد الشطر دبوسه روزاتا وتصبها في السيترون زاد يولي لك لوز وسيترون اورجا بالقدا
2: اورجا هذا
3: سيترون اورجا هذا هو اللي يسمح ياسر هكا وصلت وكان نعملوا صحان معناها
2: نمشيو للفاكهه
3: فاكهه شويه فستق شويه جلوز مقلي شويه كاجو هكا هو
2: هكا الفرحان المقلي
3: ثم اللي يرميه في جيبه ثم اللي يتمادى برا
2: وثم اللي ما ياكلش
3: ثم اللي ما ياكلش
2: انا
3: اللي ما ياكلش ياخذ
2: منه. خلينا نمشيو للمدام يلا نهار كاس هاد الايام
4: يعيشك
2: ربي يفضلك
4: يعيشك بارك الله فيك.
2: السيترون ولا الليموناظه
4: المناضة وحده والسيترون وحده.
5: اي
4: سيترون للميت والمناضة للدار.
5: لا لا في جو العائلة هكا المناضة هكا ولا
4: لا؟ اي في جو العائلة هكا مش كسب.
5: اي فهمتك بخاطر يطلب كميات.
4: تحب لك 50-60 كيلو سكرة؟
5: بالله
4: والله تاع العريق تاع المناضة مش تحب لك انت. اي
5: فهمتك.
4: تحب لك برشا ما يخدموهاش المناضة.
5: ما يخدموهاش
4: لا ابدا.
5: يخدموا كان السيترون.
4: مستحيل باش تحضر في عرس ولا في لمة وتلقى في المناضة. لا تلقاها كيف الدار ويعملوها زادة بالش يقولوا له هو هيك اللي بالنعناع وبال حش يقولوا له هو
5: مخيته
4: مخيته
5: مخيته
4: مخيته ترحيب المولينكس
5: يعني على على
4: شويه نعناع
5: ايه
4: والقرص
5: ايوه
4: ايه يعني مناضة هيك يسمى مناضة ما هي مخيته
5: مخيته
4: قشر القرص
5: قشر القرص وتعمله بالنعناع
4: على حسب الشيء عندك انت الدار
5: قداش الناس
4: وتغسل النعناع بالقدا بالقدا وترحيب المولينكس وترحيه وصفيه تشرب مخيته زاد
5: هذا مخيطه حاجه معناها ايه مدام يمشي مع الملوخيه ولا كيفاش
4: يمشي مع كل شيء كمونيه الملوخيه اللي هي
5: انا قلت لك على
6: الملوخيه ليش معناها المدام هذه انا معناها وريتها كيفاش تعمل الشرب والورد زاد عندها شرب ورد
5: نورمال كيفاش شرب الورد
6: شرب او هي تقول
5: لما بالك شي ما تحبش تقول عليه
6: لا لا
5: مش رجال
4: تعمل لي تاكل السكر كل طلع لي كل دبوسه كل إدرا عليها طل سكر
5: إيش
4: كده تعمل كيما نقول وثلاثة كيلو سكر تعمل عليه إدرا ونص ماء
5: إيوة
4: وتسخن الماء بالقدا
5: إيوة
4: الماء تسخنه بالقدا ماذا بيك يكون حلو ولا صافية
5: إيه
4: وبعد التالي شد السكر هو سخون شد السكر وصبه هيك ثلاثة كيلو وابدأ حرك حرك هو وإذا كان سخون يذوب في ساعة زبشي تأخذ روح الورد وتعمل الورد الدار
5: لكن قطر الورد
4: هيك مقطع تعمل كيف
5: تسمى شروب الورد
4: شروب الورد
5: باهي والفستق الفستق
4: لا انا ما نعملوش فستق
5: نخدموه لا ما كيف كيف
4: فردوزة. كيف كيف كيف
5: كيف كيف
4: فردوزة
5: فردوزة
4: ولا ناناس ولا
5: تزيد روح الفستق اللي تحب انت
6: تعمل تزيد روح
5: انت تعمل كل شيء
6: الناناس تجم تاخو وترحي شوية وترمي في وسط
5: لا
6: ناناس وراو بالروح
5: بالروح الناناس
1: يا عبد المجيد بالله مثلا اربع دقائق الكاس وقرن كاس وقرن
5: الكاس وقرن
6: هذا جاني الحانوت بحذا المدينة
5: ايه كيفاش الكاس وقرن
6: شو هكا وكاس وقرن المكينة
5: يمشي لوز
6: شو لوز
5: لا لا
6: شبرو لوز انا تو في الحانوت متاع حبيب ولدي يخدم وانا وريكم كيفاش يعمل سيترون اناناس روزات الكاس مخلط ويشربوه بالقرن
5: بالقرن
6: القرن هذا قرن بسكوي ناخذوه معناها سمح ياسر
5: قرن بسكوي هذا بتاع الخمسينات تاع الستينات تقريبا هكا ولا الستينات
6: لا هذا سمني
5: هذا
6: قول له جانا
5: قول له كاس وقرن
6: قول له يبلغ السلام الحمدي خويا قول له جمال القرقوري هو ومركز مسلمين عليه
1: مازالت البركه شكرا يا عبد المجيد ربي فضلك
6: انت شو تقول له جمال القرقوري وفاء
5: مرحبا ومازالت البركه
6: شكرا وتفضل في كل وقت
5: يعني
6: وش زورنا ونعطيوك ذوق الكاس وقرن
1: انت خلي ذوق عبد المجيد كنا احنا كلينا
6: نجي سخونة يا كتاب والله قال رقمي قلت له نبطك الشروب الورد قال لي لا
5: لا لا بالرقمي راهو والله قال عنده الموخيتو وعندي شرب مناش الورد وبرشنو قلت له
1: ربي يفرحكم ان شاء الله شكرا يا عبد المجيد يعيشك شكرا يا عبد المجيد
5: شكرا
1: شكرا في الامان الى اللقاء

0: أصل تونسي،
1: الأصل تونسي. الأصل تونسي. سيدي محمد المعاوي بن سعيد، علاش استضفنا المصائف والجولات نادي حزق، نادي فرحات حشاد فحزق؟ لأنه اللي عمله نادر وغير متكرر وما نعرفوش برشا، ربما صارت أنا ما نعرفهاش. اللي عرفته أنه يا زهرة سيدي محمد المعاوي بن سعيد ومعاه تلاميذ ومعاه طلبة بين معهد الحنشة جبنيانة والعامرة يستقبلوا تلاميذ البكالوريا بكعبة حلوة هكا معد تنوريك تصاور ولافتات فيها ربي نجحك، النجاح مش صعيب عليك، فرح ميمتك. حاجة لاقت أنا عندي شكون أقاربي وعندهم شكون يعدي في البكالوريا دخلت على قلوبهم الفرحة.
2: لافتات تحفيزية
1: ورجل مربي رجل مربي، أنا خريج هالمربي هذاي، انا صغير في المروير الثقافي كل انت المذيع لازم ترسل الاذاع، عمري 16 عام تقريبا
2: تنبأ لك
1: اي وفضله هو رسلت الاذاع. ها وجا وقت انا باش نعترف له بالجميل. سيدي محمد المعاوي بن سعيد مرحبا بك.
3: شكرا لك خويا علي، شكرا لمستمعي اذاعه الصفاق ومستمعي اذاعه الوطنيه بانوراما.
1: ربي يفضلك ربي يفضلك. معك علي المرزوقي ومعك زهره النفاتي، تحب تسلم علي؟
2: اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك.
3: مرحبا بك اختي زهرة.
2: اش هالبادرة السمحة هذية، اش هالنشاط اللي يثلج الصدر في الحقيقة. معناها ما يجي كان
1: عمرها 11 عام عمرها تقريبا 11 عام سيدي،
2: يعني
3: 11 نعم دور 11.
1: شنو تعملوا بالضبط؟
3: والله سعلي مني كنت قيم عام انا
1: اي
3: وخريج المنظمة الوطنية تفورة توزيع المصائف والجولات اللي عودتنا التطوع وعودتنا خدمة الآخر وعودتنا حب الوطن وعودتنا تونس الخير وتونس المحبة وتونس خاصة مع شبابها وأطفالها. يا أخي ريت أنه منها التالك يصبح البكالوريا تلقاها كريسبي، تلقاها عنده شوية ضغط كذا كذا. أنا نعرض لك كعبة الشوكولاتة، ولكن هو مش في حاجة كعبة الشوكولاتة والدبوس الماء، هو في حاجة يكون يحفظه، يكون يعطيه البسمة الباهية، يكون يقول له كن عالي الهمة ولا ترضى بغير الهمة عم قدامي كلها، سأنجح سأحقق أحلامي سأطير، مش نعمل كرة باش نمشي برش شوية. من جد وجد، مبارك عليك صمت الاجتهاد، تفائل بالخير تجده، هذه كل تاع من ثقتك في نفسك، برشا ثقه برشا ثقه اللي تكون عندنا باش ندخل مع بعضنا. نقول له محلاك وانت تضحك وانت داخل البكالوريا تضحك، محلاك هو يزيد شيخ ويضحك ويزيد كعب شوكولاته ويتفرج. امس في مع جبيان في 18 جام في منها يودي منها الاساتذه كل رجعوا لي ويشكروا فيه، يقول قلت لهم ما واجبي واجبي نحو الوطن، ما عنديش حتى مزيره. تونس خير، تونس المحبة، تونس الحب، تونس التفاعل.
2: شو محلاها علي يعتبر هذا واجب وطني.
1: واجب. ملا مش رجل فاضل يعني. كل اللي مشيتوا للحنشة أثناء
3: غدوة إن شاء الله الصباح
1: غدوة معهد العامرة وجبنيانة والحنشة
3: ونعم
1: ثلاثة. وقتاش تمشيوا سيدي؟
3: أنا بحاول له نكون غادي 7:15 7:15 قدام، خاطر منكون أول واحد منها باش نستقبل اي اول واحد اول تلميذ جاي مش عادي نستقبله، من هو جاي على الاول ما عندوش جيب ما عندوش كار ما عندوش ندرافة جاي في الصعوبه نتاع نقل، خاطر جاي بكري راه فما حاجه منها ضغط عليه باش يوصل بكري.
1: اي حكاوا لي برشا تلامذه انه كنت محفز انت والطلبه اللي معاك والشباب اللي معاك على انه تخلي عدي وهو يعني مرتاح فرحان
3: مرتاح بيتابع الحال، يلزم يوصل عادي مرتاح، يلزم تعطيه تحفزه تعطيك الموجات الإيجابية تعطيك الحوايج السمحة تخليه منها يدخل منها وهو ما شاء الله عليه على ودي الباهي.
1: اي حلو.
3: وعنده ثمرة النجاح منها في راسه.
1: اي
3: وكتبت لهم عندي ورقات، كتبت لهم كلهم سأنجح اي باللي هي ازاي هز الورقة دي شو فيها ترى وهي فيها سأنجح راه مش من
1: حاجة. اي ما فيهاش حاجة أخرى. اي حلو والله مزيان.
2: هذه تجربة كبيرة وإلا زيدة معناها تعمقت ودرست في مجال التحفيز هذايا على امتداد سنوات.
3: والله أنا مني مكون وطني في المنظمة الوطنية للطفولة التونسية ونعمل في علم النفس ونعمل في التواصل الاجتماعي ونعمل في
2: خبرة كبيرة
3: بالضبط. والحمد لله والحمد لله أننا كنا المصايف أعطتنا دفع كبير وكبير وكبير وكبير مع تعاملنا مع شبابنا في المعاهد, لأنه الشريحة اللي عنا وشرائح للجيك ونوعية العباد للجيك والأمهات والتلامذة اللي كله خليك ديما تكتسب خبرة وزيد وزيد في طموحك باش أنت زيد تعطي لأهل الوطن هذايا.
1: أنت أنت أنت كنت قيم عام في تطاوين في الذهيبة.
3: في الذهيبة عملت تقييم عام في الذهيبة نعم, وقعدت 3 شهور وحدي بدون مدير.
1: أي هو وخدمت في جبنيانة؟
3: خدمت في جبنيانة, خدمت في الحنشة, خدمت في سفاخ, خدمت في شخص أنا في الحي.
1: أي. أنت صغير خلاص في الحي.
3: ناي عمري 19 عام.
1: صغير يا صغير. سبحان الله والله العظيم. باهي يحكي لي توا على الحملة اللي عملتها متاع الكتب أنت والتعاون المدرسي ومكتبة جبنيان.
3: توا عنا تروب واللي هذا اللي الأول منا بيحاول يغدو حيكمل منا ونعودوا في مع الأبطال في إن شاء الله في
2: دورة المراقبة.
3: الثانية هو أنه بالتعاون مع جمعية التعاون المدرسي بجبيانة والمكتبة العمومية بجبيانة عنا حملة في جمع الكتب وتبادل الكتب. أنا مش نعمل عندي دراجة وعندي كروسة, مش نعمل مش نزينها.
1: اسمح هذه مليح.
3: مش نزينها باللافت اللي عملناها احنا مع بعضنا وبعلم تونس منها وفيها شعار الكتاب اللي مستحقوش أعطيه لغيرك الله اللي يحوجك.
1: هي حلو
2: معناها انت باش تدور.
3: اي نعم انا مش ندور.
1: مش هم يجيبوا
2: مش هم يجيبوا له مش نقطه تجميع كتب.
1: لا هو يزيد يحسن.
2: انا مش على منويل وخطفه من ناس راهي يعني قاتل تجميع هذيا ما تبخل باش تمشي
1: كيما ناس وناس انا نتعدى من قدام لسيت الحقيقه ونعرفها لسلسي وامام مدارس واطنان من الورق ملقى على الارض.
3: أنا صدقني خوي علي خدمت 40 عام مرة في قدام نسيت نخدم فيه طيشت ورقة.
1: أي.
3: والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: تقول أنت لو كان نخدمه على وعي تلامذة معناها على امتداد عام كامل ما نلقاوش المنظر هذيك معناها صحيح. موجود.
3: أهم حاجة أختي المتميزة أهم حاجة وعي تلامذة. إذا كان التلميذ مش واعي إذا كان يخاف منك راهو يعمل اللي يحبه وكان يقدرك ويحترمك راهو معناها يتوعى ويعمل بالتواصل وبالتفاهم وبالحوار راهو يعمل اللي تحب عليه أنت.
2: صح.
1: باهي سيدي الباهي ما زلت نتذكر الشوكولاتة نتاعك وزال قال لي لا لازم شد صحيح اعطيني ترى ساعتها انا الرسل في الجريدة كانت اسمها الصداق تابع درس دار الصباح قال لي هات نشوف رسلت الإذاعة ولا قلت له لا ترسل الإذاعة انا بخلت شوي المقابلة جاية ترسلت الإذاعة ولا لا وشد صحيح
2: شافيك حاجه
1: والحمد لله والحمد لله.
3: اختي المتميزه احنا كنا مبارس ثقافيه في المعهد جبيانة كانوا قسما بالله هما يحظوا 2000 تلميذ باش يحظوا مبارس ثقافيه بين الاقسام النهائي معناها
1: كنت حاجه كبيره
3: التعليم معناها بصراحه معناها كان عنده النبره نتاع المنشط
1: ربي يفضل
3: يعني المنشط البارع هو النبره نتاعه كيفاش يجلب ويستوعب
1: ربي يفضل
3: ويرم المستمع
1: ربي يفضلك. المسابقه اليوم كانت على عزيزه الصديق هي مديره المركز الاقليمي للتدريب في امن الطيران التابع للمنظمه الدوليه للطيران المدني وهي اول امراه في العالم تتحصل على شهاده مدرب معتمد دوليا في مجال امن الطيران المدني. ميرا اميره تعمل مزيه تتصل بينا باش تاخذ كادو ما نقولوش جائزه كبيره ولكن كادو على غد. انا نحبك في اخر الدقيقه تقول لي تقول غدوه اخر يوم في البكالوريا اش تقول لهم.
3: غدوه حي صباح بحول الله ان شاء الله برشا ثق بالنفس ساحقق احلامي ساطير سانجح ساخذ كرهب لبابا مش نعمل دار سمحه مش نعمل برشا حوايج مش نبني هالوطن صراحه الوطن هذا ما تبنى كان بينا احنا هذا كل نحيت عليه منها والله أمس بحيت أخويا علي
1: في ربي سلمك ويرعاك ربي سلمك ويرعاك
3: ما شاء الله 400 واش من هاي
1: أنت تول برا من الدار ولا في وسط الدار؟
3: لا في وسط الدار لا باس.
1: باهي خلي عليك الجبين هذه قبلة
3: ربي يخليك
1: ربي يفضلك
3: انتم ربي يفضلكم وشكرا لكم وشكرا لكل مستمعي اذاعتكم الزوز وشكرا لك
1: ربي يخلي لي سيدي شكرا لك يفضلك الى اللقاء الجمعة الجاية نتلقى اما احنا برا

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم صفاقس المدينة أنه سيسجل انقطاع في التزود بمياه الشرب يوم الخميس القادم الموافق للحادي عشر من جوان الجارية من الساعة 9 صباحا بكل من حي النور وحي البحر وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4 بسبب الأشغال المبرمجة في إطار مشروع تهذيبي وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية واد الشعبونية. تم اليوم نقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس أحكاما متفاوتة في قضية تجاوزات مالية وإدارية تعلقت بإسناد صفقة عمومية بالمجمع الكيميائي فرع قفصة، وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق مسؤول سابق بالمجمع في حين أدانت الرئيس السابق لإدارة الشراءات وحكمت عليه بالسجن مدة عامين، كما قضت بإدانة مقاول وسجنه لمدة 6 سنوات مع تتبعه بخطايا مالية. في العالم، قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني إن قواته هي تتمتع بجاهزية عمليات عالية ومستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم أن تل أبيب نفذت الغارات الأخيرة في جنوب لبنان بهدف توجيه رسالة إلى إيران بأن تهديداتها لن تمنع استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بعلاقة متينة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولطالما كانت حكومة تل أبيب حليفا قويا للولايات المتحدة. وأضافت أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران حققت نجاحا كبيرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: إشهار. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
6: في بالك من هذا الخميس 11 جوان الجاري نجم تتفرج في إذاعة صفاقس على الرقمي؟
7: هذا خبير مزيان.
6: نعم، شيء يسر برشا.
7: استوديو جديد مجهز بأحدث تقنيات البث عبر بروتوكول الانترنت الإي بي،
6: وتجهيزات عصرية للبث السمعي البصري المدمج
7: باش تسمح بحسن المتابعة ومتعة الفرجة على أبرز حوارات الفضاءات البرامجية لإذاعتنا.
6: فضل تعزيز جودة الصوت بمنظومة تصوير رقمي وبأداء عالي الجودة HD.
7: إذاعة صفاقس أخيرا مرئية،
6: والعشرة دائمة وقوية.
0: المنتصف.
8: المنتصف
9: المنتصف
10: المنتصف
11: المنتصف, المنتصف.

0: المنتصف مع فاطمة مقني.
1: نص نهار و11 دقيقة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. المنتصف بتاريخ 9 جوان 2026، نحن في بداية فصل الصيف إن صح التعبير، والطقس ربي يعطينا على قد ما نقدره، هذا اللي نقولوه، وإن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. وأكيد أنه ريتم الصيف ريتم خاص جدا، خاصة بالنسبة للتوانسة، عندك الصيف وعندك رمضان، هذوكم نسقهم خاص جدا، كل شيء بعده على شيرة، خاصة كيكون متزامن في جوان بالمونديال، مونديال 2026 اللي بيشنجوا للقراءة من خلاله بعد بشوية إن شاء الله في الجزء الثاني. تحية غريبة من أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فاطمة، أهلا وسهلا فتحي جاموسي، رحب فتحي وقلوا ربي ينجح بنيتك.
1: أمين يا رب.
3: عايشك.
2: ونصب على كافة مستمعات ومستمعين إذاعة فاطمة.
1: الله يخليك فتحي جاموسي، مرحبا.
3: مرحبا وصباح خير غريبي، صباح خير فاطمة، ربي نجح الصغار الكل.
1: أمين يا رب العالمين.
3: في الساعات الأخيرة اللي قاعدين يكموا فيها الباك من خطر مجال تو وغدوا الصباح ماتير بركي ظلي، ربي ينجحهم الكل وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب ويعطيهم الصحة وكو.
1: أمين يا رب العالمين. أي سيدي نتوكلوا على الله، نتوكلوا على الله. نبدأ بالجزء الأول. الجزء الأول في أرقام يقول أنه 647 حالة غش وقع تسجيلها في بكالوريا 2025، أكيد في انتظار أنه 2026 نتبعوا من بعد الإحصائيات والأرقام، خاصة اللي تابعنا شوية أحداث خلينا نقولوا نحن المجموعات اللي تشدت بين الكيت وبين هالمنظومة هذه الكل، ونتحدث في نفس التوقيت أون باغاليل على 570 مليون دينار هدر طعام في سلات المهملات. نعم تربي قاعدة تطيش كما نقولوها في سلات المهملات في تونس، وجهني لنفسي أزمة الاستهلاك السريع، هذا العنوان اللي اخترناه، لكن أكثر تفاصيل في هذا التقرير ونعود من خلاله للحديث.
0: التقرير. الصورة الأولى، قاعة امتحان في بوعرادة جوان 2026، مراقب يلقى وشوشة جاية من وضن تلميذ. الصورة الثانية، مطبخ في صفاقس نفس النهار، خبزة كاملة تتلوح في الزبلة قبل ما تبرد. بين الصورتين خيط واحد، في تونس ولينا نغشوا في الجهد مش في النتيجة بركة. الأرقام الرسمية تحكي أكثر من الخطابات، وزارة التربية أعلنت في بكالوريا 2025 أنها سجلت 647 حالة غش وسوء سلوك في الدورة الرئيسية. التفصيل يكشف 433 حالة في المعاهد العمومية، أي 66.92%، منها 262 عند الإناث و 171 عند الذكور، و 143 حالة في الخاصة، أي 22.10%، منها 48 إناث و 95 ذكور، و 71 حالة عند المترشحين الأفراد، أي 10.97%، منها 39 إناث و 32 ذكور. في 2024 الرقم كان أكبر، 821 حالة، أكثر من 93% منها باستعمال أجهزة إلكترونية، يعني الظاهرة ما نقصتش فقط بل تبدلت أدواتها. جوان 2026 أكد الانحدار، النيابة في سليانة أودعت 9 تلامذة أعمارهم بين 18 و 19 سنة بعد ضبطهم بسماعات إلكترونية. وقبلها بنهارين قاضي التحقيق في تونس أودع أجنبي وأستاذ جامعي وزوز طلبة وزوز تلامذة في شبكة متاع بيع إجابات. الدولة جاوبت بالتشريع، مكتب البرلمان أحال نهار 8 ماي 2026 مقترح قانون يجرم منظومة الغش كاملة بعقوبات من سنة إلى 5 سنوات سجن وخطايا من 20,000 إلى 100,000 دينار ضد كل من يصنع أو يروج أو يبيع وسائل الغش. في المطبخ الغش أهدأ لكنه أغلى، حسب معطيات نشرت في 8 جوان، التبذير الغذائي يلتهم 5% من مصروف العائلة الشهري بخسارة وطنية تتجاوز 570 مليون دينار سنويا. هذه مش خسارة عابرة بل هو تحويل دعم عمومي إلى نفايات في بلاد تستورد قمحة بالعملة الصعبة. الدليل شنية؟ الغش في الباك والغش في الخبز يشتركان في 3 نقاط دقيقة. الأولى تآكل قيمة الجهد، الشهادة لم تعد تفتح باب شغل والخبزة المدعمة لم تعد تحسب، عندما تفقد الأشياء قيمتها الاقتصادية يصبح التحايل عليها منطقي جدا. النقطة الثانية، تحول منفعة الفردي إلى سوق منظمة. في 2024 أكثر من 9 من كل 10 حالات غش كانت إلكترونية، وفي 2025 ثلث الحالات في العمومي، هذا يعني شبكة بيع لا مجرد ورقة في الجيب. النقطة الثالثة، الدولة تعاقب النتيجة لا السبب. نشدد العقوبة على بائع السماعة وما نسألوش علاش يشريها تلميذ أو 647 تلميذ، نحصي الملايين المهدورة وما نراجعوش سياسة دعم تشجع على الاستهلاك من غير حساب. الخلاصة شنية؟ تونس لا تعاني فقط من أزمة أخلاق، بل من أزمة عقد اجتماعي زادة. وقت يصبح النجاح اختصار والوفرة مظهر، يصبح الغش هو القاعدة الصامتة. نحكيو على القاعدة الصامتة اللي تجمع بين زوز منظومات، المنظومة التربوية والمنظومة الاستهلاكية، وبين هذا وذاك نتحدث على التعليم مجاني بين ضفرين، منعم ومنمق بالدروس الخصوصية وغيرها من الملاحظات الأخرى والانتقادات اللي نحاول نقدموها دائما. وفي الضفة الأخرى صندوق الدعم ومنظومة الدعم والاستهلاك اللي قاعد يمشي التلثين متاعه لسلة المهملات. بين هذا وذلك نتحدث انطلاقا من الأرقام بين التحليل السياسي، القراءة السياسية الحقوقية، وبين القراءة الاجتماعية. نبدأ معك فتحي الجاموس.
3: هو شوف، موضوع الغش في الامتحانات راهو موضوع مش كلي سهل، موضوع يلزمنا ان نتعاطاو معه بكل مسؤوليه. هو موضوع وطني، هو موضوع عائلي، هو موضوع دولي.
1: اكيد
3: ما نجموش نقلوا من الخطوره نتاع الغش في الامتحانات، لكن وما نقلوش زادا من الجهد المبذول من طرف الأساتذة، من طرف إدارة، من طرف أعوان الأمن، من طرف المندوبية الجهوية في أن تحد من الحكاية هذه. لكن اعتقادي أن التعاطي لصد المنظومة هذه تعاطي خطأ. خطأ لأنه علاش نقول لك أنا التلميذ اللي يغش ويستعمل كيت ولا ينقل ولا يعمل أدوات الغش كل في الباك، كيفاش وصل للباك؟ راهو أغلبية اللي يستعملوا أدوات الغش متلامذة راهم نقلوا واستعملوا أدوات غش من الابتدائي حتى مسار الثانوي كامل، وصل في الباك نعصوا عليه في الباك. اعتقادي أنه المراقبة على الغش والصرامة في خصوص من تثبت عليه حالة الغش يجب أن تكون في أي مستوى تعليمي كامل، حتى ولو كان في الابتدائي. من غادي إنه فوا احنا صديناهم من الابتدائي ولا من السنة السابعة والسادسة من التعليم الأساسي ولا السابعة والثامنة والتاسعة تعليم أساسي، بيصوش الباك. دونك حكاية الغش تنقص. الموضوع زادا ما نجموش نقلوا من الخطورة متاعه باعتباره يمس من الشهادة العلمية لتونس، ومش يمس من الناس المتميزة اللي قرأت على رواحها واللي عندها مستوى باهي. الشهادة العلمية متاع تونس أصبحت مهددة بعدم الاعتراف بها دوليا. دونك فما خطورة.

0: لكن أنا مع العقوبة السجنية مش كان على التلميذ، على التلميذ وعلى كل شخص يثبت تورطه أو مشاركته في الجريمة هذه.
1: واضح.
0: لكن نقطة حاجة أخرى، لكن أم ميمتون ما نهولوش الأمور، راهو كي نشوفوا احنا 647 حالة في عام 2025، والأكيد السنة مش يكونوا أقل, أقل. على خاطر قصوا الانترنت وخاطر كانوا ربما أكثر صرامة، راهو فما عدد المجتزين للبكالوريا 162,435. يعني مش كل باك فزت، ما فزتش الباك لبس عليها باك تونس السنة وعمناه ولولة عمناه لبس عليها. فما ظاهرة خطيرة يزم نقضيوا عليها من بدايتها.
1: واضح. تحس وأنه صحيح العدد تراجع غريب بن مناه، لكن اتطور في الجهة الأخرى على مستوى التقنيات والأساليب. يعني هذا ديجا اللي حاولنا نركز عليه في التقرير. فاليوم اللي نعيش فيه هي أزمة أخلاق فقط، هي أزمة بين أزمة الأخلاق والأزمة التعليمية، أم أخلاقية تعليمية اجتماعية واقتصادية بين فيدا؟
2: هي فعلا أزمة الغش في تونس ظاهرة خطيرة كما قال فتحي وكما قلت أنت، ظاهرة اجتماعية، ظاهرة عندها تأثير على الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كانت تحب، ظاهرة أخلاقية معناها. لكن باش نكون واضحين، راهي ظاهرة عالمية يا فاطمة،
1: كونية،
2: ماهيش خاصة بتونس.
1: ديجا نشوف في الأخبار اللي جاية من المغرب،
2: في الأخبار اللي جاتنا من المغرب، اللي جات من الجزائر عام 2016 كثيرة برشا بالضبط في الجزائر 2016، ويظهر لي يعاودوا الباك. كانت موجودة قبل فتحي في الثمانينات، تعاود الباك،
1: تعاود الباك،
2: عام تعاود الباك. كانت الغش بطرق تقليدية وبسيطة جدا، ديما كان الغش موجود. معناها اطلعت على بعض الدول الأخرى في العلاقة بالموضوع، لقيت موجود في الدول الكل، في الصين وما ندرك، في كوريا الجنوبية وما ندرك، في فرنسا يا فاطمة، في الدول الكل فما الغش. لكن كي نشوف أنا مستشفى في فرنسا، أكبر مستشفى في فرنسا 90% من الطب متاع توانسة، نفهم لي ما عندناش غش في كلية الطب في تونس مثلا؟ هذا خبر يفرح. داكوردو، كي يشوف الرقم، قال فتحي 162,000 تلميذ يجتاز في البكالوريا
0: و 405.
2: معناها كي نعمل الكالكلاتريس، لو فتحي يعمل لنا العملية متاع من 162,000
0: 0.0
2: معناها متاع عملية غش، مش هذا مبرر في الغش، لا، ماذا بينا نمنعه. لكن يا فاطمة يستحيل حاجة، استحالة، ما نعرفه، ديما السارق يغلب اللحاح، دونك يستحيل باش نمنعه الغش نهائيا. لكن شوفوا أسبابه شنية،
1: خلينا في الأسباب بعد الأذان مباشرة، نرجع على الأسباب ونربط الموضوع بإهدار الطعام.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف،
3: المنتصف مع فاطمة مقني.
4: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. ما زلنا في هذا الموضوع اللي يجمع ما بين الغش في الامتحانات البكالوريا أو في المناظرات الوطنية بصفة عامة، وما بين مسألة إهدار الطعام اللي وصلت ل 570 مليون دينار هدر طعام. هذا ماشي على حسابي وحسابك وحساب الآخر من صندوق الدعم اللي احنا ندفعوا له زاد كيف كيف. بين هذا وذاك حتى في الكواليس قلنا شنو الرابط المشترك بيناتهم. الرابط المشترك بيناتهم انه هذا صندوق دعم، دونك الدولة تخلص بالنسبة لنا نسخيلو ببلاش او كزي غراتوي كما نسميوه، ومجانية التعليم. لكن هذا وهذا شنو اللي خلقنا بالنسبة لنا كم موديل؟ مثلا نقولوا على التلميذ اللي غش، هل هو يعتبر كسول ام يعتبر انه يحكي في لغة جديدة، لغة بعيدة شوية على الواقع المنظومة التعليمية امتاعنا؟ كيف كيف اليوم كي نحكيه على اهدار طعام، هل يعني انه الكاليتين تاع الخبزة اللي تبرد دونك ما عادش تجب تستهلكها وبلاستها سلة القمامة، ام لانه سومها رخيص ففي عوض نشيو خبزة نشيو خمسة وبالتالي نستهلكوا كان خبزة وبركة والاربع رخينا يمشيوا شو يمشيوا يمشيوا على فكة ولا لا غير منا نرجع
5: فعلا. شوف قلت مدى خطورة قبل الأذان، قلنا نحكيه على خطورة الغش.
4: نعم.
5: خطورة كبيرة معناها، وقلنا نجم نربطوها بالخبز ونجم نربطوها بالمأكولات اللي قاعدة تطيش، ما يسمى بقايا الأكل. نعم. اللي قاعدة تطيش. دونك شوف واحد على حساب الاخر، مو هذا اللي انت قلته، هذا واحد على حساب الاخر معناه الاخر يجتهد يا فتحي ويقرا على روحه وعوامه هو يقرا، والاخر وسط عام كامل ماهوش يقرا او غير معناها مؤهل للقرايه وينجم ينجح ويفك لك بلاستك. اش معناها احنا ما نحكيو على المناظرات الوطنيه باهي، هي باش نكون واضحين ما عادش امتحانات ولات مناظرات. اش معناها مناظرات؟ كي نجيو للباك احنا عندنا عدد معين من جامعات وكليات وعندنا عدد معين تاع قاعات. تستوعب القاعات تستوعب مثلا 62 ألف طالب، دونك يلزم الباك ينجحوا 62 ألف، من نجموش ننجحوا 64 ألف. دونك 62 ألف ينجحوا اللي يجيبوا المعدلات الأولانيين باش يمشيوا للجامعة. دونك هذه مناظرة، مناظرة معناها باش يعديوا ثلاثة ينجحوا زوز واحد ما ينجحش، ينجموا زوز اللي غش وينجح والسيد عمره ما غش ما ينجحش ويشد الشارع. دونك انت يا فاطمة السيد اللي غش فك بلاصة تلميذ مجتهد،
4: هذا هو
5: فك له بلاصته في الجامعة وزاد مفك له بلاصته في سوق الشغل، لانه غدوة يتخرج هو يخدم استاذ ولا مش عارف شنو ينجم يخدم، والاخر مسيكن ما ينجمش يخدم لانه ما غشش. هذا مدى الخطورة. الاسباب متاحة يا فاطمة انه احنا ولينا عنا كشعار نرفع فيه عنا سنوات العرب، يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. دونك التلميذ وقت يسمع الجملة هذه معناها ولت إهانة كي ما ينجحش. احنا نقولوا لهم لا، ديما نقولوا يوم الامتحان يكرم المرء ولا يهان
4: ولا يهان،
5: مش معناها راك تنجح، كان نجحت خارق العادة، وكان ما نجحتش راك ما فشلتش.
4: صح.
5: تنجح في ميادين اخرى، وراه الميادين في الحياه ما هيش قرايه وشهاده وانك تخدم، تنجم تنجح ميادين. ونشوفوا رجال اعمال ناجحين ما عندهمش شهاده جامعيه، ما هكا ولا فاطمه يا فاطمه.
4: نعم.
5: ونشوفوا فلاحه ناجحين في فلاحتهم ويعيشوا ما شاء الله ويوكلوا فينا في الفلاحه ما قراوش، ولا قراوة الحد الأدنى. صحيح نحب ولادنا يقراوا وعندهم شهية، لكن مش بالطرق بتاع الغش. نحب الشعب التونسي ياكل
4: على خاطر
5: ويعيش، اما مش ميلوح الفضلات متاع الماكلة في الزبلة.
4: بخلاف هذي، هو اذا كان تعود بمنظومة الغش راو نهار اخر زعمش تكون عندي في ثقة انا باش يداويني، ولا باش تكون عندي في ثقة.
5: اولا هو باش يواصل، هو باش يواصل الغش
4: هي.
5: تحت الضغط متاع العائلة وتحت الضغط متاع المجتمع، يزمك تنجح، يزمك يزمك يزمك
4: ومتفوق.
5: هو افرض من الغش اخي كان في المناظرات، الغش في الشهاده اللي قدمها باش يدخل يخدم،
4: هذا هو.
5: هو غش في الباك، غش في الجامعة، خذا شهاده، وغدوة مناظرة أخرى متاع خدمة. وزارة المالية تحل مناظرة، هو يغش في المناظرة باش يدخل يخدم. دونك فك بلاصة في الجامعة الواحد قرا على روحه، فك بلاصة في الخدمة الواحد يستحق يخدم وما خدمش لأنه هو غش في المناظرة. دونك خطورة كبيرة، لكن ما نهولوش الأمر في تونس. كما قلنا رقم ماهوش مفزع موجود في العالم كل، لكن
4: على عدم
5: لكن, لكن عندنا الحلول. أنا ريت الشعب الصيني، ريت الصيني كيفاش موجودة، القاو الحلول. الشعب الصيني شعب إلكتروني موكا ولا معناها
4: يحكي لغة الشباب متاع اليوم.
5: أي شعب معناها القات الدولة الحلول في بالله توي يا فاطمة هالكيت اللي كيت وباع وحطها في وذنهم الآلة، أنا عمري لا ريتها. ما يقولوا قد كعبة الحمص ولا أصغر شوي اللي تدخل في الوذن والآخر يبدأ يحكي هو.
4: بالله تخيل أنت عنده سعبال ويمشي يخذها.
5: بالله قديش يا فاطمة عندكش فكرة حسب ما يحكي بين الميتين دينار
4: أي
5: وثلاثة متر.
4: أي هي قبل كنت باع حتى بعشرة بلين، بعد بشوي بدأت
5: تقص. طب 200 دينار و150 دينار هالآلة هذه، زعم الآلة اللي تشوش عليها اكيد راهو نفس السوق.
4: أيه.
5: دونك احنا هات ناخذ قداش عندنا من ولايه فتحي في تونس، عندنا 24 ولايه. عدد الليسيات في كل ولايه قداش؟ اكثر ولايات خلينا ناخذ معدل، ولايه القصرين فيها 10 ليسيات، ولايه تونس فيها 30، نقولوا معدل 20 معهد في كل ولايه.
4: نعم.
5: 20 في ال 24 480 معهد. خلينا نقولوا 500 معهد، 500 معهد على الدوله على وزاره التربية. أن توفر 500 آلة تشوش في الليسي.
2: عملوها تراجعوا فيها
4: عس... أي... عملوها
5: لا تنفسلك عليش تراجعوا فيها صفقة فساد هذيك يا فتحي. لأنه الآلات اللي جابوها فيها صفقة فساد، جابوا آلات ما تخدمش والدوسي الطاولة تحل وتلوحوا عليش تراجعوا فيها لأنه طلعت ما تشوش تزغرت تكاو هاو نعطيك تعمل في الحس هي لا ما شوشتش على دونك اليوم هاو عندك حلول عملتها الصين وكوريا الجنوبية فرنسا
4: امشي فيها
5: في عندك 500 ليسي او 600 او 1000 معد او 1000 سنتر بتاعي عديو فيه 1000 آلة في ال 200 دينار في ال 500 حتى في المليون تمنع بها الغش تحطها قدام الليسي اني حتى تليفون ما يمشي وحتى حمصة ما تمشي في الوذن
4: او كتولي اسنا
5: سهلة برش نمشي العقوبات ولا مش لازم
4: خلي بعد خليشي فتحي جستمو فتحي المنظومة التشريعية في الأساس هذي كيقولك في 8 ماي عديو مقترح متى قانون ضد الغش وشفتوا فيه يعني حتى الخمس سنوات سجن وتوصل حتى 100,000 دينار اختية. هل تجم تكون رادعة؟
2: هي تجم نشوف المنظومة الرادعية ديما ديما هي الحل قصير المدى اللي وقت تكثر الظاهر يلزمنا أن نستعملها.
4: نعم.
2: لكن الحلول الجذرية مش حلول الحلول قصيرة المدى، إنما هي الحلول الجذرية اللي تكون طويلة المدى. يعني باهي تواك خطر شوف هنقولك شنو قيمتها المنظومة الردعية ويقولك بالحبس اللي نقل ولا اللي يستعمل ولا اللي يبيع ولا غيره.
4: نعم.
2: فما تلامذة كما ذكرنا من الأول ما عندهم حتى مستوى وينجح من السنة أولى حتى للسنة السابعة بالتنقيل وبالكيت وبغيره. هذوما كي تقول لهم راهو العقوبة حرمانك 5 سنين ما تعديش الباك لا تعني شيئا.
4: نعم.
2: لأنه هو يعرف أنه استحالة أنه ياخذ الباك من غير غش. دونك الغش هي آخر وسيلة وآخر مراهنة يقول لك أنا ما عندي ما نخص أنا بطبيعتي مش بتاخذ الباك وشو المشكل برحكم 5 وحكم 20 سنة أنا مش أجرب حظي. أما كي تقول له فما سجن تولي الحكاية حاجة أخرى تولي حاجة أخرى. المشكل شوف احنا المشكل راهو جذريا وكي نمشيو للتحليل العميق أنا شباب يعاني من أزمة وعي.
4: هو راهو مش كان الشباب خاطر إذا كان نربطوا زوز ظواهر وقبيلة شوية قلناها في الكواليس هي المشكلة وأنه العقلية الاستهلاكية وصلتنا للنقطة هذه. بالنسبة لي ياخذ ورقة الباك أو ياخذ شهادة الباك اللي احنا قبل الشهادة كانت هكا منمقة وبزينة ومزيانة وحتى كي تحطها في كواتر وتفتخر بها يعمل يجي للوالدي يقول لهم هاني خذيت لكم الباك يعني بالبناليتي هذه وتطيشها كما هكا الشهادة كيما الخبزة اللي طيشها اللي طيشوها في الـ في
2: لا الـ هو زاد يجم يضمن مستقبله يجم يضمن مستقبله باك متعرفك
4: اي
2: على خاطر بعد الباك متعرفك يمشي لك الفاكيتي ليبر
4: اي
2: بالفلوس ياخذ شهاده مش كلهم بيان سور اما انا دي فاكيتي سربيو في الشهيد من غير مستوى
4: دونك لا ميم شوز
2: وبعدك يخرج لك تيتر انجينيور
4: أي.
2: فهمتني ولا تيتر افوكا ولا تيتر كذا وهذا كما قال الغريب يا راهو الغش يمشي بمراحل كامله وبعد يا اخو عمل
4: اي
2: يا اخو يجي ياخذ عمل راقي راقي يا اخو عمل راقي بدون اي مستوى
4: هذا اللي قاله غريبيا ياخذ بلاصه الاخر اللي كان
2: لكن يشوف
5: عندي لك فتحي سؤال في الموضوع هذا واصل انت جاوب واصل علاش في الكليات الخاصه البريفي ما فماش شعبه الطب خذ
4: يقرأ في بلدان أوروبا
5: لا في تونس نحكي في تونس لا لماذا تونس الوزارة ما تصرحش في كلية بريفي متعطم
2: على خاطر فما مونوبول عندها أول حاجة تعرف كلية الطب ديما بحثها مستشفى جامعي نجمش
5: تحكي في علاقة بلي كنت تحكي فيها في علاقة بلي كنت تحكي فيها قلت يعطيه شهيد دونك من نجموش في تونس نعطيه شهاده الواحد باش يخرج طبيب يقتل العباد
2: شوف الميدان مش كان الطب راهو حتى ليزانفيرمي معناها احنا كنا من اكثر المهن المطلوبه دوليا هما
4: الميزانفيرمي
2: والعدد ضعيف جدا يعني تجم تكون مورد للعمله الصعبه نتاع تخريج ليزانفيرمي ميدسان كما عامله كوبا مثلا
4: يعني كوبا من اكثر اوروبا زاد
2: من اكثر الدول اللي تخرج عدد
4: اوروبا الشرقيه هكا روسيا نفس الشيء
2: والتو حاجه كبيره راه نقول لك حاجه المنظومه الصحيه اليوم هذا بكل الفقر بكل المآسي نتاع الدواء راه توخي من اوروبا راهو برا اسالوا اهلكم اللي عايشين في اوروبا قولوا باش تاخذوا رونديفو مع طبيب قد ايش
4: حاب يقول لك حاب يقول لك تلمون نحن عندنا المنظومه الصحيه واللي كادر اللي عندنا منظومه نوبل دو تلفاسون اللي حبت الدولة تحافظ عليها من اللامبيغتي اللي تنجم تكون وقت اللي باش نعطي انا رخصة للبريفي وانه يستثمر فيها فهمت كيفاش وينجح
2: راهو البكالوريا التونسية اليوم هذا
4: مانيش نحكيو على الباك
2: اليوم
4: نحكيو حتى على دبلوم مازالت بقيمتها
2: لا لا سامحني صغار
4: لا كي تخش برا لك تعمل الدوبل
2: لا اوكي صغارنا اللي يمشيو تو قاعدين يقراوا لبرا بالبكالوريا التونسية قاعدين متميزين متفوقين
4: ليه متفوقين اوكي
2: احنا البكالوريا هذه شو البكالوريا هذه ما عادش فما اساتذة فرنسيين جاوا لتونس جاوا لتونس وشافوا مثلا السجاي نتاع المات الرياضيات شعبة الرياضيات
4: نعم
2: انبهروا بالمستوى قالوا كيفاش احنا صغارنا في فرنسا تو كان قدموا لهم السجاي نتاع المات بكالوريا مات نتاع تونس يستحي باش يجاوبوا لي راكم تفوقتم علينا باش من
4: مش كل شيء
2: اما نقول لك حاجه فما ثقافه لقان فاسيد انه ثقافه العمل قاعدين نفقدوا فيها حاجه اخرى الايمان بقيمه الشهاده العلميه يقول لك تقرا ما تقراش مستقبل ما ثماش وفما مشكل في تشغيل اصحاب الشهاده العليا
4: نعم.
2: يقول لك انا نقرا بريتول ويش انا توني اخوها الشهاده ومن غير ما نقرا من غير ما نتعب فما حاجه اخرى فما كريز دو فالور شنو يقول لك اليوم الغشاش الغش قبل كان عيب اليوم ولا عنصر للذكاء وعنصر يقول لك ماف نجح من غير ما يقرا ماف نجح من غير ما يقرا هذا فما مشكل ايدونتيتي مشكل كولتوريل برشا حوايج
4: زعما عقليه ودخلنا حتى في الكومباريزون كما قلنا انا بنتي تقول لك انا يا خويا جبت دي سيتي كيلك اش معناتها هذيك انا نهى عام كامل وانا نقرا وعلى اعصابي وكل والاخر يدخل هكا بكتفه يمشي كانه كل شيء جارونتي بالنسبه ليه مجرد حمصه حاطه في وذنه ما يقبل شيء
5: لا لا شوف فاطمه ستنتهي الحمصه وسينتهي الغش
4: والحمصه من الحمصه
5: سينتهي الغش ثم ابتكارات ثم الناس تخدم على الحوايج هذه علماء وكذا انا متاكد الدوله يلزمها تقف وقفه صحيحه
2: وانت سي تودي معناها خاطر ثم تكنولوجيا اخرى قاعده داخله
5: او نعطي تحدي فاطمه قالت عم ناول 2025 647 حاله انا متاكد في توا 26 اقل.
4: لا اكيد أقل. هي من 2024 بدات بالتراجع.
5: الغيان انا اعطيك واش بدات الظاهره
4: على التطور.
5: الظاهره بدات 2017
2: كبيره. شوفوا راهو شوفوا اسمعوا 647 حاله عام
5: المعلن عن
2: 2025 اللي اكتشفوها.
5: اي اللي اكتشفوها
2: ماشي اللي الحالات الكلها.
5: لا فما
2: يجمع السناب شو
4: يجمع
2: عام 2025 كانوا 1000 حاله اكتشفنا منهم 647 والسنة يجب يكونوا 2000 حالة اكتشفنا منها 200 معناش العدد انخفض.
5: لا لا موافقة
4: أي سيدي نمشيو للجزء الثاني بالتوفيق إن شاء الله. مراد الحاج قاسم يدولي عنده ولد وعندك ولدك ولدك زاد كيف باك بنتك زاد كيف يا فتحي
2: ربي
4: خليه هذاك تونا نرجع له الجمعة الجاية. ولو إنه حاولنا اليوم نركزوا على زوز ظواهر متاع إهدار الطعام ومتاع الغش في الباك لأنه في الاثنين ثم نوع من الغش.
5: ما نمشيو لأمريكا
4: باش نمشيو لامريكا جوستمون نبداو بهذا التقرير وباش يبدا لكم زاده كيف اللايف ستريمينغ في الجزء الثاني باش نحكيو مونديال 2026.
3: التقرير في 11 جوان تنطلق اكبر نسخه من كاس العالم في 3 دول امريكا وكندا والمكسيك، لكن التحضيرات كشفت ازمه سياسيه. واشنطن تحت إدارة دونالد ترامب وسعت قيود السفر لتشمل عشرات الدول، ومنظمات حقوقية حذرت من مناخ خوف داخل الملاعب بسبب مداهمات الهجرة. حتى جماهير أوروبية كيما سكوتلندا تم إلغاء تصريح سفرهم قبل المونديال. إيران المتأهلة رسميا منع 15 من طاقمها من الفيزا واتهموا بمحاولة تهريب إرهابيين، فاضطر المنتخب للتمركز في مدينة تيخوانا المكسيكية ويعبر الحدود فقط يوم المباراة. الفيفا اللي ترفع شعار الحياد لقات روحها في قلب السياسة، رئيسها جياني إنفانتينو ظهر مع ترامب، وشبكة الجزيرة نقلت ضغوط على الفيفا للمطالبة بوقف مداهمات الهجرة وقت البطولة. منظمة العفو الدولية ردت بحملة تحت عنوان الإنسانية يجب أن تفوز، وصورة كرة قدم محاطة بأسلاك شائكة. في المكسيك نقابة المعلمين هدت باحتجاجات يوم الافتتاح واعتبرت المونديال خصخصة للفضاء العام. تونسيا الحدث يهمنا مباشرة، منتخبنا متأهل للمرة السابعة وباش يلعب في أمريكا في وقت تزايد فيه صعوبة حصول التونسي على تأشيرة، والأول مرة 8 منتخبات عربية تشارك، ما يجعل البطولة ساحة دبلوماسية عربية في ظل توتر عام مع واشنطن. نصنا 42 دقيقة المونديال بالرهانات، وكما قلنا الكرة عند أمريكا والرهانات والتحديات السياسية على الخط كبيرة وكبيرة برشا، ومونديال السنة باش يكون عنده طعم مغاير جدا للي عشناه، خاصة هو باش يكون بعثر بين ثلاثة دول. هذا دو أن دو دو مسألة الهجرة اليوم اللي تطرح يعني روحها ونفسها بقوة كبيرة برشا على الصعيد الأمريكي، إضافة لبقية العواصم الأخرى. طعم آخر للمونديال السنة، طعم ستريس والبريسيون والصيف الساخن. نبدأ معك غريبي
5: فاطمة، كاس العالم هذا لا جاذبية له. العالم في العالم الكل ما هوش يحكي عليه كما كاس عالم قطر فتحي وكما كاس عالم الأرجنتين وكاس عالم فرنسا. معناه بالحق أول مرة أكنار تفاجئت بزوجتي قلت لي كيف فما كاس عالم، قلت لها تونس هاي بتشارك كاس العالم، قلت لي فما كاس عالم
4: أي.
5: نحكي أي. رسميا برشا عباد ما في بالناش فما كاس عالم، والعالم الكل أمريكا العالم تاعها ما هوش يحكي عليه ما هوش يحكي، نظرا لأنه العالم لا يهتم بكرة القدم في أمريكا. أنت تو قلت يا فاطمة ثلاثة دول
4: أي
5: 75% منهم الدول هذوما، يعني دو تير زوز دول لا يهتموا بكرة القدم، لا كندا عندها تقاليد ولا الولايات المتحدة الأمريكية عندها تقاليد.
4: صحيح.
5: المكسيك صحيح دولة عندها تقاليد في كرة القدم وفي كرة قدم.
4: صحيح.
5: لكن المكسيك اليوم ماهيش متاع تنظيم كأس العالم. المكسيك ظروفها الأمنية نورمالمون انفانتينو هذا ولا شو اسمه يعني الفيفا ما تعطيهاش تنظم كاس العالم. ماذا لو يا فاطمة، خلينا نذكروا حويجة، الفيفا هذه الجامعة العالمية لكرة قدم احدثت جائزة في ديسمبر 2025 سماوها جائزة السلام جديدة، ولشكون اهداوها؟ لشكون اعطاوها؟ اول شخصيه اعطاوها لترامب في ديسمبر 2025.
4: صح.
5: تو ترامب خاطر بخذاش جائزه نوبل للسلام، تقوم انت الفيفا تعطيه جائزه الفيفا للسلام.
4: للسلام
5: شنو اللي يقدم لكره قدم؟ والا شنو يقدم للانسانيه؟ ولا شنو يقدم للسلام؟ ما عنده حتى اضافه قدمها، فاعطوه جائزه. اليوم انا متاكد راهم ندموا على الجائزه اللي اعطوها له، متاكد، لانه اليوم يحاولوا فيه باش يعطي تاشيرات للعباد للفرق للمدربين للحكام. رفضوا الولايات المتحده بقياده ترامب، رفضت باش تعطي تاشيره يا فاطمه حكم احسن حكم في افريقيا من دوله الصومال.
4: أي.
5: عمر عبد الرحمن يبدو هكا اسمه، احسن حكم في افريقيا، ما عطاوش التاشيره. باهي الولايات المتحده مشى لدوله كينيا عطاو باسبور دبلوماسي، دوله اخرى مش الصومال، مشى لكينيا خذاها باسبور دبلوماسي على اساس يدخل، فاخذها الطياره من تركيا وصل الولايات المتحده الامريكيه وراها من الباسبور الدبلوماسي، رجعوه في نفس الطائره يا فتحي لتركيا. باش عملت الفيفا لهنا كيف تصرفت؟ شوف العلاقه بين الكره والسياسه والفيفا.
4: هذا اللي قلنا قبل شويه حسن،
5: انه كانت تنجم تهزوا لكندا الحكم ماذا، او تهزوا المكسيك. انت رضيت امريكا برا، هزوا حكم عندنا ماتشات في المكسيك
4: وعندنا في كندا،
5: لا رجعوه. وتم شط اسمه موش بالشارع
2: تعويضه،
5: ما تم تعويضه بواحد اخر طرد عليه الليكيب العراقيه، عملوا لها مزره بريس سبعه سوايع ويفتشوا فيه الليكيب. الفريق السنغالي كيف المدرب العراقي كيف الايرانيين مش يلعبوا في الولايات المتحده. تو انت تنظم كاس عالم وانت طلبت، راهو هي الولايات المتحده طلبت هي، دونك وقت الايران تحت القرعه باش تلعب في بلادك تقول ما نعطيكمش تاشيره، يعني ما تجيوش هكا ولا ما تشاركوش في كاس العالم. نورمالمون الفيفا تاخذ قرار فيها اذا لزم تاجل كاس العالم، كما عملته مره كان مش يكون في دوله اصبح في دوله اخرى، انت غير قادر باش تنظم، دونك نحيه لك ونعطيه للمغرب او
4: نعطيه لدوله اخرى اللي بعدها اللي ما ترشح عليه من بعد.
5: هذه الولايات المتحده الامريكيه عملت قيود كثيره يا فتحي على الفيزا، مش اي واحد، مش اي جمهور يمشي.
4: هي.
5: الجماهير مش كل جماهير الاسكتلنديه تم منعها باش تقص تسكر برشا جماهير. احنا التوانسه ما هو سهل لانه عندهم 62 دوله
4: ممنوعين بما فيهم تونس،
5: ممنوعين برا قص تسكر وانت عندك الاموال من نارك عندك فتحي.
4: اين لك هذا يا فتحي؟
5: ما تاخوش تاشيره ما انت تنظم في كاس العالم
2: بالفسد.
5: ماذا لو كانت دوله، انا سؤالي فاطمه، لو كانت دوله اخرى افريقيه او دوله عربيه افريقيه خاصه نظمت كاس العالم وعملت العمل هذا، راهو على البلاصه انفانتينو الفيفا راهي ديريكت عطاتها لدوله اخرى اوروبيه. دونك امريكا ما فهمتش انا وين ماشيه السياسه، معناها الجاذبيه نتاع كاس العالم ومستناو فيها وكل الجو وكل الجمهور وكل الاحتفالات وكل الطبله والذكرى وكل نتاع كاس العالم
4: لا، ودخلنا ببريسيون كي تمشي منظمه العفو الدوليه تقول لك يعني قاعده تعمل في حمله نتاع شعار الانسانيه يجب ان تفوز، ولينا نحكيو ما عادش نحكيو على كوره وعلى بارتي كوره في شكون في استاد، ولا تقول لك صوره كوره محاطه باسلاك شائكه. ايوه
5: يا سيدي، نعطيك الاخبار الجديده نتاع البارح. الاخبار الجديده دون منع حكم يا سيدي، البارح تم طلق ناري بجنب لوتيل يسكن فيه المنتخب الانجليزي وجرحوا فيه سبعه.
4: مجموعه الهوليغان صح؟
5: دونك سبعه جرحوا، يعني المنتخب الانجليزي مش يدخل كاس العالم وفي مخه الطلق الناري نتاع البارح. المنتخب السويسري البارح طلب تغيير لوتيل، تغيير الملعب اللي يدرب فيه، لانه بجنب الملعب افاعي وثعابين وحشرات بجنب الملعب. وتصور سويسري سومو قداش، جوار سويسري سومو قداش، وشوف في لفعه بجنب يهرب معناها في هذا المكسيك. يا سيدي هاو نعطيك الخبر نتاعنا. ليكيب ناسيونال ما وصل البارح في الليل المكسيك، وصل الحافله نتاع ليكيب ناسيونال متعديه بحمايه بسيارات رباعيه الدفع محلوله.
4: يا والله
5: محلوله وبشنوة بالجيش الحمايه، زي زوج سيارات قدامها وزوج سيارات ورا، معناها كي تشوف انا حنا بعد مجبري باش يشوفك الحرس المكسيكي بسلاح شنو مش يعطيك.
4: لا عطينا الحرس نتاعنا اللي كلا خمسه ديجا يشوف في المنظر هذا.
5: لا بالحق معناها ظروف خايبه في المكسيك فتحي، والله لا عاد نتكلم خاطر
4: نتكلم
5: في المكسيك ظروف خايبه امنيا. في امريكا ممنوع الهجره وباش يحاربوا الهجره ما هما عندهم تو يحاربوا في الهجره دونك يشوفوا غريبي بالناس داخل يقول لك هجره ما يخلينيش
4: نتفرج وحتى جماعه المكسيك كيف
5: دونك ثلاثه دول نحي كندا ممكن امنيا مريقله وكذا وما عندهاش عادات وتقاليد في كره القدم كان كاس العالم
4: انت الاستاد اللي كامل هكا كيفاش
5: كاس العالم كانوا قبل يا فتحي وكاس افريقيا كانوا يعطيوه للدول الفقيره نظم كاس العالم تاخذ قروض تنظم وترجع في خلال قروضها وتصور كما عطاوه الارجنتين عام 78 وشاركت في تونس وقتها لإنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني عطاوه الروسي 2018 لي معناه دعم الاقتصاد الروسي في 2018 اليوم تعطي فيه لأمريكا بمقابل شنو
4: قصلوا الميكرو يا مراد قصلوا الميكرو
2: يلا بالحق هو اللي قالوا غريب كله صحيح
4: شوف لا لا حافظ درسه بالكدا
2: الكأس العالم هذية في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب وكأنه عرس في دار صفاح وفصالة يعني كانت تشي مش ضامن تروح مش ضامن تتعشى وممكن كانت تعشيتي زاد يكمل بيك بالحق راهو فصالة شوف كل الظروف تقول انه مش تكون دورة استثنائية وبدون طعم ولا رائحة وفيها اي وفيها حتى خطورة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بخلاف حكاية مسألة الهجرة وطرد اللاعبين وطرد الحكام وطرد الجماهير والتضييقات اللي صايرة كله وليزار سلمون اللي مش يصير لهم في الشوارع فما المشكل انه الحرب الإيرانية الأمريكية ما توقفتش وذيك تعطي انه فما الاليرت نتاع السكيورتي مش تكون كبيرة برشا في الولايات المتحدة الأمريكية لانه مش مستبعد انه يصير ردود فعل من الأطراف الكل سواء من طرف أمريكان ضد عرب وضد مسلمين او من طرف يهود مناصرين لإسرائيل أو من طرف مسلمين ضد الولايات المتحدة الأمريكية دونك العامل الأمني والهاجس الأمني باش يخلي الاحتفالات في الشوارع الاحتفالات في المقاهي في الحانات في غيره مكهرب برشا وحتى داخل الاستاد ربما مش يكون مكهرب برشا بالنسبة للمكسيك المكسيك كما قلت أنت في المرافقة الأمنية والجيش وكذا راهو مازالت الحرب مع العصابات متاع الدروغ وعلى كده قتلوه وغيره وغيره زاد حتى أمني أمنيا غير مضمونة تقعد أحسن بقعة تجم تمشي لها هي كندا توا بالنسبة لتونس احنا كتوانسة مش نتفرجوا على فريقنا الوطني في كوب دي موند حتى احنا راهو ما ويش به اول حاجة التعثرات اللي صارت على مستوى الفريق الوطني وتغيير المدرب في اخر لحظة وحكاية للسيليكسيون متاع لي جوار وبوليميك الكبيرة ثاني حاجة نشوفوا الخمسة بليش
4: اي
5: لا لا لا بربي لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا لا
5: لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شكون مش يقوم من خدمة
4: لا سمحني قبل ما حمد عليك لا ما كانوش ناس تقوم بالمتعني مش تطبع الماتشوات
2: متاع اي محمد عليك
4: وقت كان متعة متاع
2: والقمودي مع شنو وكذا
4: ايه ما كانت ثم متعة
2: لكن شو الحقيقة تحبها ولا تكرهها قبل في كوب دي موند كي تتعدى في توقيت عادي من غير الديكالاجوري كانت العائلة كلها تتفرج
4: لا لا ايش نقول لك
2: توا كان مبلي مش يحل التلفزة ثلاثة متاع الصباح انا قاعد من الناس ما نقول
4: لحظة ايش نقول لك شوف وقت اللي كانت ثم نفحة وثم ناسيوناليزم في وسط الحكاية راهو الناس تقول لكم
5: شارة
4: خلنا نذكركم بحاجة الكوب دي موند اللي كانت شارك فيها ليكيب المنتخب متاع الهوند نعش في أنا بلاد وقتها عملوها وكانت فيها ديكالا جورير وكنا نقوم بالمتعني بكري تتم تاع الصباح ونتفرج عليها وقتها أيام الصانع وغيره وقتها كانت ثم إكيب يعني خلقت فينا روح متاع تحفيز
2: هي تجم ترجع
4: لحظة أنس جابر تلعب في التنس وكنا في الديكالا جورير ونقوموا بالمتعني ونتبعوها
5: لأنه نقوموا له ولا ما
4: يستحق أما لو أنت وليت فيها تصفيط حسابات ونحي هذيك وخلي هذيك ولينا ونهزوا هذيك على خاطر الفلوس اللي مش تدفع من اللي
2: كيف تسمعها
4: الناس كل معش تتبع هذيك هو التونس
2: لكن أنا شو نقول باش ما بورنبا معناها مش ما نبثوش الديسيبسيون نقول لك أقول لك حاجة الماتش الأول نتاع ليكيب ناسيونال نتاع تونس اللي نتمنى لها إن شاء الله تربح كان ربحت راهو لعبت باش تولي تقوم ماتش ثاني او الحقيقة
5: معقولة
2: واذا كانت هزيمة تأكد راهو مش تقام كل رقدي
4: مش
2: نعاودوا نبرمجوا اذا اذا اذا ربحت الماتش الاول راه مش نبرمجوا بعضنا الناس كله والعائله والصغار وسيتو توكا مثلا
4: نحبوا الفرحه على خاطرنا
2: اي الباك باش يشوف تقعد دور التدارك بالنسبه للي مش يقعد وغيره ديك وفما سيزيام وفما نافيام وكذا أيه. حتى ذاك اسمك تقرا له حسابه لكن اكيد عدد المشاهدين مش يكون اقل برشا
4: اما لكن ثم بريسيون
2: لو كان في توقيت
4: ثم ضغط كبير برشا باش يكون على المنتخبات العربيه في المونديال هذايا
5: كنا
4: وجو بوليتيك كبير ياسر
5: فاطمه سبعة سوايع المنتخب السنغالي في المطار يفركسوا فيه سبعة سوايع يفركسوا في الجوارات والمدرب سبعة سوايع يا فتحي
4: دونك ما عادش مونديال الصحافه
5: ومنعوا 20 صحفي إيراني طلبوا الفيزا باش يمشيوا 20 صحفي إيراني باه يقولوا أنتم في حرب مع إيران أما السنغال إيش دخلها شوف يا فاطمة فما حاجة أخرى يا فتحي 2022 كأس العالم في قطر وكل أبها وكل عظمة وكل النجاح
4: والمهرجان
5: وقع كأس العالم دونك مش نقعد نقارنوا بين هذاك اللي صار
4: بلد عربي
5: وبين بلد عربي
4: والكوب دافريك زادا بتعمل مونديال اللي عملته المغرب
2: تشوفوا السعودية كي تستقبل الكوب دي مونديال
4: مش تعمل
5: أقوى أقوى أما أمريكا كندا المكسيك ستكون أسوأ نسخة في نظري
2: أيه
5: للكسلة أسوأ نسخة
4: أنا تندون 11 جوان دونك بعد غدوة الافتتاح الرسمي ومن وقت عاد نبدأ
5: احنا في ذات فاس
2: مناو جوان تونس
4: لا لا نحكي الافتتاح الرسمي لا.
5: احنا اول ماتش 15
2: يظل اي 15
5: نلعبوا
2: كيما اليوم
5: نلعبوا ضد
4: المكسيك
5: ومن اذاعه فاكس
2: لا لا 16
5: نلعبوا اول ماتش
4: 16
5: اي ما 15 بالنسبه لي مازلت ساهر 16 غدوه انت تسمع دونك نتمنوا من اذاعه فاكس نتمنوا كل الخير المنتخب الوطني التونسي كل النجاح والتوفيق ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله يعملوا نتيجه باهيه
4: نعم.
5: كما قال فتحي حتى اللي ما قمناش الماتش الاولاني وتفرجنا ماتش ثلاثة يربحوا
2: نقوموا
5: في اي وقت ونتفرجوا مهما كانت الظروف
4: وكذلك التوفيق للرايه الوطنيه بالاساس في الاخير تبقى ترفرف رايه وطنيه تونسيه بالتوفيق للجميع في كل المحطات شيء طيبه لكل الناس وان شاء الله ثنيه زينه لكل مستعملي الطرقات الاسبوع المقبل الثنائي هذايا وانا لقاوني في الاستوديو الرقمي الجديد ان شاء الله اللي بشق افتتاح نهار الخميس استوديو رقم واحد
5: هذا فما مشروع معناها ولا علوش تذبح يزمكم تسيلوا الدم دي توتيفاسيون فاطمة إذا عطفات تسيلوا الدم باي باي أنا راني ولد ريف ونؤمن بالعادات التقاليد أنا كل عام بابا اشترى كات كات باش يذبحنا عجل طلع العجل أقلب الكات كات
4: شيء طيب أجمع سكروا علي الفيكرو برا بغريبي إلى اللقاء نلتقي في الشخص الثاني بعد بشوية بسلام

0: أهلا بكم. اليوم انطلاق معرض صفاقس الدولي في دورته 60. نقل 170 مهاجرا غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم كيلومتر 21 بالعمر اليوم استعدادا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية طوعيا. من أجل فلاحة بيولوجية مستدامة شعار تظاهر اليوم بمنطقة لحزق. إيران تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي تهديد محتمل، وترامب يعلن عن استمرار الجهود الدبلوماسية لبلاده للتوصل إلى اتفاق مع طهران. تحت شعار اليوبيل الماسي تاريخ يبنى ومستقبل يصنع، تنطلق اليوم الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 23 من جوان الحالي. هي دورة وصفها المنظمون بالاستثنائية لما تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وترفيهية متنوعة بمشاركة 180 عارضا من مختلف الجهات إلى جانب عارضين من مصر والجزائر، وينتظر أن تستقطب نحو 250 ألف زائر، في تأكيد جديد على مكانة هذا الموعد السنوي العريق في الذاكرة الجماعية لأهالي صفاقس وزوارها. المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله:
1: خصوصية الدورة هو باعتبارها أن عدد 60، يعني اليوبيل الماسي، وفي إطار الخصوصية زادة باش نفرحوا بزوارنا وكافة رواد جهة صفاقس وقصر المعارض، خصصنا ان جران طومبولا، ان جران بري، سيارة جديدة لصاحب الحظ السعيد إن شاء الله يربحها نهار 23 جوان. كيف كيف فما جوائز يومية على ذمة الزوار، عندنا كيف كيف فضاء مخصص للألعاب والعائلات، ورشات حية في البوتري، ورشات حية في الرسم والتزويق، هذا إضافة إلى وضعنا على ذمة زوار زاد متحف القمح والخبز التقليدي ورواق معرض صفاقس الدولي للفنون. يعني التذكرة تخول للزائر متاع الدورة 60 أنه يربح السيارة وأنه يزور المتحف ويزور الجاليري دار متاعنا بصفة مجانية.
0: تولت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم كيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي في تصريح صحفي أن عملية النقل تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية بصفاقس، وضفنا المصالح المعنية قامت اليوم بتجميع قرابة 250 شخصا بكل من تونس العاصمة وسوسة ونابل من المهاجرين غير النظاميين، تمهيدا لنقلهم إلى مخيم كيلومتر 21 الذي أصبح نقطة مركزية لاستقبال المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العودة الطوعية. من أخبار صفاقس أيضا، دعا رئيس مصلحة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد شلغاف في تصريح للأخبار مجهزي مراكب الصيد بالجر بميناء الصيد البحري بالجهة الراغبين في الانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية لسنة 2026 إلى استكمال الإجراءات اللازمة قبل انتهاء الأجل المحددة وهي 15 من جوان الحالي.
2: تم إقرار المنظومة هذه سنة 2009 وتم من قاعدة 3 اللي تبدأ من الباراليل من برج الشابة إلى الحدود التونسية الليبية. والراحة البيولوجية هي منظومة تعملت على أساس المحافظة على ديمومة الثروات السمكية بالتنسيق مع البحث العلمي والمهنة. واللي نحب نقوله كونه الانخراط في المنظومة هذه هو مساهمة من البحارة متاعنا، مساهمة من الأطراف الكل في حماية الثروات البحرية في خليج جابس بالأساس، اللي هو يعتبر محطة المتوسط واللي هو فيه تنوع بيولوجي كبير وفيه تعدد وسائل الصيد. كل سنة يتم إصدار بلاغ لدعوة البحارة للانخراط في منظومة الراحة البيولوجية، وإيداع مطالب يتم سحبها من قسم الصيد البحري للمشاركة في منظمة الراحة البيولوجية. وآخر أجل لقبول المطالب هو يوم 15 جوان 2026. سنة 2026 بارح نعقدت اللجنة الاستشارية الوطنية الاستشارية لتعاطي نشاط الصيد البحري، تم عدد المنشور المنظم للراحة البيولوجية، وإن شاء الله يتم مراعاة عدد المراكب المشاركين، إن شاء الله يكون خير من عم ناول وخير من أولة عم ناول، وهذا كل في إطار المحافظة على الثروات السمكية.
0: تحت شعار معا من أجل فلاحة بيولوجية مستدامة تحتضن الأحزق اليوم وغدا فعالية التظاهرة الفلاحية حول تقنيات تربية الماشية وفق النمط البيولوجي، والتي تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس قسم الفلاحة البيولوجية دائرة الانتاج الحيواني بالشراكة مع الشركة التعاونية بالأحزق لفائدة الفلاحين الشبان والباحثين الجدد، متضمنة مداخلات علمية بهدف تحسين المردود والإنتاجية وتعزيز المعارف التقنية ودعم الانتقال نحو فلاحة مستدامة وصديقة للبيئة. رصد الانطباعات عدد من المشاركين مع مراسلنا مختار بن علي.
3: لقاء حول انتاج الحيواني بالنمط البيولوجي، انا اليوم فرحان برشا على خاطر فما حركه وعي جديده بين اهميه المنتوج البيولوجي في كيفيه طبيعيه. فرحان برشا خاطر فما برشا حضور مقتنعين رغم الصعوبه نتاع الانتاج هذا.
4: يعني هدف ممتاز من تسعى له معنى الفلاح البيولوجي، لكن كتطبيق على الارض الواقع بالنسبه لتربيه الماشيه ابقار ولا تربيه اغنام صعيب تطبيقه في منطقه كما حزق ارض قويه فيها الافلاح فيها المداوات فيها الزيتون للخضرة لكل شيء، دونك تطبيق الفلاحة البيولوجية 100% صعيبة شوية، لكن نحاولوا
5: استفاد من أن البيولوجي أبدأ يأخذ في حظه بياخذ ذي. الواحد يفهم أن البيولوجي راه مكلف شوية، أما حد عنده نتيجة على صحة الإنسان اللي هي رأس مالنا. لكن يمشي مع جانب البيولوجي رغم أني مش هتكلف لي مادين أكثر، أما نربح صحتي، هذه أهم حاجة.
6: مادية التوعية باش يمشيوا للنظام البيولوجي، لكن دي تبقى ديما المشاكل، ديما مشاكل هي التسويق، معناها التكلفة مش تكون بعضة، والتسويق هي المشكلة اللي قاعدين نعانيوا منها في العالم.
7: فلاحة البيولوجية إنتاج نباتي، إنتاج أعلاف وتربية الماشي بصفة عامة أبقار وأغنام، تثقيفي تحسيسي قائمة به المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مجال مفتوح للفلاح الكل اللي يحب ياخذ فكرة على الفلاحة البيولوجية، الباب مفتوح للجميع. تنحسوا كونه معناتها الصغار الفلاحين عندهم رغبة وعندهم بالتكوين وعندهم استعداد لو لقاو ظروف ملائمة باش ينخرطوا في الفلاحة البيولوجية.
0: تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم صفاقس المدينة أنه سيسجل انقطاع في التزود بمياه الشرب الخميس القادم من 9 صباحا بحي النور وحي البحر وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 بسبب الأشغال المبرمجة في طريق مشروع تهذيب وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني، على أن يعود التزود بالماء إلى نسقه العادي بعد الانتهاء من الأشغال. في إطار التصدي لظاهرة انتشار الكلاب السائبة وما يرافق ذلك خلال الصيف من ارتفاع من في مخاطر الإصابة بهذا الداء، فالله الجميع أوصى المشاركون في جلسة عمل انعقدت بمقر معتمدية صفاقس الجنوبية وخصصت لتدارس سبل تعزيز الجهود المبذولة للوقاية من داء الكلب والحد من مخاطره على الصحة العامة بتكثيف حملات التلقيح الوقائي للحيوانات بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، ودعوة البلديات إلى مزيد العناية بالنظافة ومقاومة المصابات العشوائية وتنظيم حملات دورية لقنص الكلاب السائبة والحد من انتشارها، فضلا عن تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة المواطنين حول سبل الوقاية من داء الكلب والأجراءات الواجب اتباعها عند التعرض للإصابة. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس بالتزامن مع مواصلة امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا اليوم في يومها قبل الأخير. تنتهي اليوم الأجل التي حددتها وزارة التربية لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعهد العمومي والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn وللاعتراض في صورة وجود خطأ. في موضوع آخر، تهدف الاستراتيجيات الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 إلى التقليص في نسبة حوادث المرور بنسبة 50%، ذلك ما تم الكشف عنه اليوم في ورشة عمل مخصصة لتقييم أنشطة هذه الاستراتيجية، والتي أكد وزير الداخلية خالد النوري في افتتاحها أن نجاح الاستراتيجية رهين التزام كافة الأطراف بتحويل الأهداف إلى واقع ملموس ونتائج حقيقية عبر عمل ميداني جهوي ومحلي حتى تكون الطرقات آمنة كامل السنة، انطلاقا من أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية.
8: هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة قطاعية ضيقة، بل هي خيار سيادي جامع وتجسيد لإرادة الدولة في حقن الدماء ووقف النزيف البشري والمادي على طرقاتنا عبر مقاربة تشاركية تتكامل فيها الأدوار وتتوحد فيها الجهود. السلامة المرورية اليوم هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية، الصحية، التربوية، الاتصال، البنية التحتية، النقل، كل يعمل مع بعض جنبا إلى جنب مع الدور المحوري أيضا للمجتمع المدني وللقطاع الخاص. ومن هذا المنطلق فإن نجاح هذه الرؤية يبقى رهن التزام كافة الأطراف بتحويل الأهداف المسطرة إلى واقع ملموس ونتائج حقيقية يلمس أثرها المواطن في حياته اليومية.
0: في أخبار العالم، أكد الجيش الإيراني جاهزية قواته لمواجهة أي تهديد محتمل، وكشف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي عن تنفيذ القوات الإيرانية ضربات وصفها بالقاسية والذكية ضد أهداف حساسة في الأراضي المحتلة، محذرا من رد أشد إذا استمر العدوان. فيما أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني استمرار حركة السفن في مضيق هرمز وفقا للقواعد المتفق عليها مسبقا. في الجانب الأمريكي، أكد الرئيس دونالد ترامب اليوم أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، وأن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي. كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس مواصلة المسعى الأمريكية لبرام اتفاق نووي مع إيران سواء وافق الكيان المحتل على ذلك من عدمه. في ذات الوقت، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن رئيس دونالد ترامب يتمتع بعلاقة متينة مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وطالما كان الاحتلال المحتل حليفا قويا للولايات المتحدة، مضيفة أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران حققت نجاحا كبيرا. في الأثناء، يتوقع أن تدفع الولايات المتحدة ودول أوروبية أمام بمشروع قرار جديد يطالب إيران بالكشف عن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح باستئناف وكالة الطاقة الذرية عملية التحقيق والتفتيش، في حين ترفض إيران تسييس الملف النووي ضدها في مجلس محافظي الوكالة الذرية. على الجبهة الشمالية، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان أن 8 أشخاص استشهدوا اليوم في غارة صهيونية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. كما أعلن الدفاع المدني اللبناني عن إصابة عنصرين من طواقمه أثناء إغاثة جريح أصيب في غارة للاحتلال واستهدفت بلدة الشرقية في جنوب لبنان. وفي ظل استمرار التصعيد الصهيوني رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن المجلس الصهيوني المصغر قرر تنفيذ هجوم على بيروت دون موافقة سياسية في حال إطلاق أي صاروخ من لبنان في اتجاه الأراضي المحتلة. تذكير في الختام بأبرز العناوين اليوم: انطلاق معرض صفاقس الدولي في دورته 60، نقل 170 مهاجرا غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم كيلومتر 21 بالعمرة اليوم استعدادا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية طوعيا. من أجل فلاحة بيولوجية مستدامة شعار تظاهرة انطلقت اليوم بمنطقة لحزق، وإيران تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي تهديد محتمل، وترامب يعلن عن استمرار الجهود الدبلوماسية لبلاده للتوصل إلى اتفاق مع طهران.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشر، أجمل تحيات رشيد الغريبي، فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة
12: إشهار.
13: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
14: سبور نيوز. 15 دقيقة بعد الوحدة بعد الزوايا لحب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية آخر مسجدات الرياضية. البداية تكون مع آخر تصنيف للمنتخب التونسي عالميا. المنتخب التونسي أمس تراجع بمركزين ليحتل مرتبة 46 عالميا في التصنيف الأخير اللي أصدروا الفيفا. المنتخب التونسي يحتل حاليا المركز التاسع افريقيا خلف كل من المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، الكوتيفوال، كاميرون، كونغو ديمقراطية. الرابع على المستوى العربي في التصنيف الأخير الصادر على الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقا للنتائج اللي حققتها جميع المنتخبات في الفترة الأخيرة. يحتل أيضا المنتخب الأرجنتيني الصدارة، إسبانيا المرتبة الثانية وفرنسا نلقاوها في المركز الثالث. نذكر المنافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 تنطلق بعد غدوة إن شاء الله بكرنفال مميز. المكسيك أمام منتخب جنوب أفريقيا وتواصل إلى غاية 19 جويلية المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية. كندا المكسيك مشارك منتخبنا التونسي في النهائيات ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخبات السويد المرتبة 38 عالميا، اليابان المركز 18 وهولندا المركز الثامن عالميا. دائما مع آخر الأخبار، المنتخب التونسي لكرة القدم وصل صباحة أمس تحديدا متساعة يعني التوقيت 7 متاع الصباح بتوقيت المكسيك، الواحدة بعد الزوال بتوقيت تونس إلى العاصمة مكسيكو سيتي استعدادا لمشاركة في كأس العالم 2026، وتحول مباشرة عبر الطائرة ساعة وعشر دقائق قعد بالضبط إلى مدينة مونتيري لتحتضن فعالية اللقاء الأول والثاني لمنتخبنا التونسي. ونذكركم ثلاثة ماتشوات إن شاء الله نهار الاثنين ثلاثة متاع الصباح كي توانسة الكل مش يبدأوا فيقين يتابعوا لقاء تونس السويد إن شاء الله بداوا بانتصار وثلاثة نقاط ثمينة. قاعدين منيو النفس تونس اليابان الماتش الثاني في مونتيري 20 جوان، واللقاء الثالث مش يكون 26 جوان بإذن الله أمام منتخب هولندا. بالنجاح والتوفيق إن شاء الله لكرة القدم التونسية. منتخبنا التونسي ملاعبية هبطوا بالشاشية التونسية، عملوا لوك معين ربما استقطبوا الأنظار، كانت إحاطة أمنية كبيرة جدا على اليمين وعلى اليسار إلى الوصول إلى نزل المنتخب باعتبار الوضعية ماشي الكل ما تعجبش. نحكي لكم على الصور اللي تأتينا من المكسيك وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية، برشا كلام على 5-0 على الهزيمة الثقيلة لأبناء الكوتش صبري اللموشي. الغريب في الأمر وهذا كما قلت اليوم الصباح أنه تلقى كرونيكور وتلقى ملاعب كبير سبق له لعب في عديد الأندية التونسية نحترمه ونعزوه يقول لك صبر اللي مش عملها بالعاني، معناه وصلنا سامحوني الضمار الخايب متاعنا ولا وساعات كي تحب تلمع صورة مدرب صاحبك ولا فما حاجات بيناتكم إذا توصل للدرجة هذية على الدنيا السلام وعلى الكرة السلام. وسامحوني فيكم ككرونيكور وكأسماء رياضية قاعدة في البلاتويات، أنا نتمنى أنكم تغيبوا شوية في المونديال لأنه إذا يجي يقول لك أنا وصبري عملها بالعاني باش يضيع منتخب هولندا واليابان والسويد ونعمل المفاجأة على الدنيا السلام ولينا لعب متاع حومة، وحتى في الحومة راه ما نقولوش كلام كما هذا. يا رجاء أن بعض الكرونيكور ارتقي شوية بالمستوى، وقت فما نقد نقولوا ماتشوس وبلجيكا رانا خرج الموضوع، رانا أورسيجي راهو تكتيكيا مدرب كان ضايع، تكتيكيا برشا ملاعبية كانوا ضايعين. شوف كي تبدأ هزيمة وتبدأ أمور ما تعجبش وأخطاء يتحملوا عدي الأطراف ونكونوا واقعين كي نخفوا قدام المراية نحكيوا على العيوب باش نجموا نصلحوا. أما بالطريقة هذية راهي البول دنيا شتاوت كبار وإن شاء الله ما نلقاوش حاجات لا يحمد عقبها. على كل احنا مع ليكيب ناسيونال نتاعنا الناس كل تونسية تونسي معك ربي والنبي، نعرفوا انه فما برشا اسماء بقات في تونس برشا اسماء بقات في اليابان وتعرفوا الاسماء هذية، لكن توا كل يدخذت اختها والناس كل مع منتخبنا التونسي في نسخة باش نبدأ واقعي جدا. برشا غرائب وعجائب قاعدة تصير في المونديال. قبلك شوية نقرأ في ارتيكل معناه بالحق مونديال الغرائب، مش نبدأ لكم واحدة واحدة، هيت نبدأ بالواقع الغريبة الأولى. هداف المنتخب العراقي أيمن حسين اللي سبق له لعب بزي النادي صفاقسي، أيمن حسين قعد لمدة 7 ساعات محتجز في المطار تحت طائلة الاستجواب. مصور الرسمي المنتخب العراقي تم ترحيله ومنعه من الدخول ضمن البعثة الرسمية، كأن بأمريكا تحسب روحها تعمل اللي تحب عليها كرويا. أيضا العديد من الوقائع الكارثية الأخرى، منع بعثة منتخب إيران من الدخول لأمريكا إلا يوم المباراة. هل يعقل معناها الحرب

معناها بجانب الميدان اللي فيه المنتخب الإنجليزي ومركز تدريبات كارثي لبعثة منتخب اليابان وسويسرا، بالإضافة إلى أن المنطقة المحيطة لكل المنتخبين منطقة توجد فيها الأفاعي السامة. تصوروا ملاعبية قاعدين في النزل، أفعى معناها كوبرا تدخل على طول للنزل. صراحة صور قاعدة تفاجأ فينا من مونديال معناها أمريكا، مونديال كندا، و مونديال المكسيك. إن شاء الله مونديال يتعدى لباس على كل، ونعطيكم آخر المستجدات بالنسبة للمونديال، لأنه يعني فما عديد المقابلات الودية، من بينها مقابلة لعبة اليوم الصباح. إسبانيا ربحت البيرو 3-1 مقابل هدف، فرنسا البارح ربحت إيرلندا الشمالية 3-1، هولندا ربحت أوزباكستان 2-1، كولومبيا ربحت الأردن 2-0. وبطبيعة نعطيكم جديد المنتخب الهولندي، أمس تم الإعلان رسميا عن إصابة اللاعب غوغين وغيابه عن المونديال، وقال المنتخب الهولندي بكون مدافع البالغ من العمر 24 سنة لم يتمكن من التعافي، وهو من الأعمدة الكبيرة يركز عليها المنتخب الهولندي. كيف كيف حالة من القلق على تربص المنتخب المغربي، إصابات كبيرة في المنتخب المغربي، وإن شاء الله التفادي متاعها يكون جوس بعد اللقاء الأول أمام المنتخب البرازيلي. هذه إذن آخر الأخبار. أمريكا تمنع عمر أرتان من الدخول أراضيها، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية دخول الحكم الصومالي عمر أرتان أراضيها. وآخر الأخبار استقيت قبلك شوية، حتى من بين أسماء هامة جدا في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعطوا باسبور دبلوماسي أمريكا، قاتلوا زيد ما عندك ما تعمل، موكش داخل للأراضي الأمريكية، أنت صومالي، وفما برشا كلام يتقال في الأمور هذية سياسيا. الاتحاد الدولي بقى صامت، الحكم رجعوه لتركيا، وصور فريمون لأول مرة نشاهدها، وينك يا قطر، وينك على التنظيم الممتاز اللي كان بشهادة الناس كل على كل أجواء. متعجبش إلى حد الآن في المونديال، ساعات قليلة قبل انطلاق أولى المقابلات اللي تجمع المنتخب المكسيكي بمنتخب جنوب أفريقيا. إن شاء الله فما كين الخير، إن شاء الله المونديال يتعدى لباس إن شاء الله. خبر آخر زيادة بالنسبة للأشقاء المغاربة، برشا مغاربة حصلوا لأنه الفيزا اللي أخذوها فيها أونتري برك، معناها تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وبعد المغرب تلعب في المكسيك، تعمل ديبلاسمون المكسيك، ما عادش نجم ترجع للأمريكا من جديد. صور صراحة قاتمة جدا في مونديال حتى على مستوى الفلوس، الأمور ما تعجبش لأنه ارتفاع مهول بالنسبة للتذاكر. تيكي ماتش المغرب 774 دولار، يعني بفلوسنا الزملين يزيدوا. تونس الماتش متاح الأولين تيكي قيمتها 408 دولار، اضربوها في 3.1.2 تلقاو 1,200,000. وين ماشي الأمور بهذا معناها بالصور القاتمة هذية بالنسبة للمونديال. هي تنجي الآن بالنسبة للمنتخب التونسي 23 سنة، بالمناسبة ناسبو جلبان ينهي غدوة مسيرته مع المنتخب ويتحول للإشراف على الانتدابات وعلى الأمور الفنية في فريق الأهلي المصري. نسأل جينا البوجة ناسبو جلبان، البارح منتخبنا التونسي ربح المنتخب الصيني 3-0، وغدوة ننهي الدورة هذية باللعب أمام المنتخب الكولومبي. نذكركم ربحنا كونغو ديمقراطية 3-0 وخسرنا مع السعودية 3-0. هتنجي لأخبار أندية تونسية. بالنسبة للسياسات الناس كل نعرفوا أنه الجلسة العمل الانتخابية مش كون يوم 3 جويلية القادم، على هذا بدأ الإعلان الهيئة التسييرية عن فتح باب الترشحات، وفما إكيب كاملة خاصة بالعملية الانتخابية تتكون من السيدة شفيقة قدورة، سلمى بسباس، ومحمد المعالج. برشا كلام على موتيبا والتحول متاعه للدولة الإماراتي، فمش كون حتى عطى الصفقة اتصلت بعديد الأسماء في السياسات إلى حد الآن، فما حد شيء اللي كونتاكت موجودين، لكن موتيبا مازال بزي السياسات، مازال متحوش الإمارات. برشا كلام على مؤمن الرحماني اللي تقريبا بنسبة تجاوز 90% أصبح بزي السياسات، لكن الأسماء الأخرى أنا أقول لكم ما غير ما نذكرها لأنه في ذكرها نولي فماش ثقة بي وبين الطرف الآخر. نعرف أسماء ونعرف حتى أسماء براتيكمون على وشك الإمضاء، لكن الكريديبيليتي والواقعية وحتى الأمانة الإعلامية مدام أمنوني على معلومات ما تنجم تكون واضحة بصفة رسمية إلا بعد الإمضاء مع نادي صفاقسي. لكن نقول فما زوز ملاعبية من طراز عالي جدا براتيكمون على وشك اللعب مع نادي صفاقسي، وهذه الكل بطبيعة يقتضي حاجة أخرى هي رفع عقوبة المنع
من الانتداب. بالنسبة للترجي التونسي، هيئة الترجي رسميا التركيبة الجديدة للجنة الفنية المشقوم بالانتدابات، فيها رئيس اللجنة شكري الواعر، مجيد تراوي، محمد الغربي.

سمير شمام بالنسبة لفريق بارتير من اليوم 8 متاع الصباح. لقب البطولة على ذمة حبان نادي الفريقي من اليوم الآخر الأسبوع صور للذكرى. وأمس مهدي ميلاد كان في حوار مع الصفحة الرسمية الفريقي أكد أنه فوزي البنزرتي أعرب عن رغبته في مواصلة المشوار مع الفريق وبين قوسين إن شاء الله بيس. فوز البنزرتي وعكة صحية تلزمه الابتعاد على الهاتف الجوال وحتى على الناس. إن شاء الله بيس لسي فوزي صحتك هي في المقام الأول. فريق الاتحاد المنستيري أكد لي حباو أنه تم إحداث لجنة مستقلة لفض النزاعات فيها سامي سليمان، ثامر محمود، حاتم حرزلة، علي البحوري. بالنسبة للمنتخب التونسي لكرة السلة يواصل تحذيراته المكثفة لخوض غمار النفذ الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027. زوز ماتشوات أميكال مش يلعبهم أمام منتخب الكوت ديفوار في تونس، ثم التحول إلى قطر، وزوز مقابلات أمام المنتخب القطري. كريم الهليلي في كرة اليد يواصل رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد، منافسة كانت مميزة مع قائمة كمال السنوسي. كمال السنوسي تحصل على 35 صوت و 87 صوت لكريم الهليلي. نقول برافو برافو للعداء التونسية بنت سيدي بوزيد مروة البوزياني، أحرزت المركز الأول في سباق 3000 متر موانع للسيدات خلال منطقة ستوكهولم بالسيد 8:59.28. وننهي بالبطولة الوطنية لكرة قدم العصفورة. اتأكد وتأكد وتأكد وتقول بطولتنا سليمان بنسبة 90% مش تبقى في الناسيونال آ. نفس الشيء للجي اس كا، كيف كيف المستقبل جابس على ضوء خزعبلات كانت موجودة على مكتب الجامعة التونسية لكرة قدم بعد المراسلة اللي كانت من الفيفا لي باش ينقصوا وإزالة بعض النقاط من رصيد السي بي. الجامعة ما عملت حد شيء، بقات مكتوفة الأيدي، تحركت الشبيبة، تحرك مستقبل سليمان وتحرك مستقبل جابس. العصفورة تأكد 20 فريق بمعية الملعب الجابسي آخر ربما المنظمين للرابطة المحترفة الأولى، زوز مجموعات وكل مجموعة فيها 10 فرق، وهذه الكل في ظل سياسة كروية اسمها باش منغشوا حد 20 فريق في الرابطة المحترفة الأولى. هذا هو واقع كرة قدم التونسية. مع تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف.

0: الماضي الساعة 37 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في الجزء الثاني من حديث المنتصف، من خلاله سعيدة جدا باستقبال السيد العميد الركن المتقاعد من الجيش اللبناني الصديق والمحلل الاستراتيجي نضال زهوي. سيد العميد أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك فيك ست فاطمة، وأنت صديقة وأخت عزيز يعني.
0: شكرا
1: لك وللمستمعين الكرام.
0: الله يخليك. في أقل من 12 ساعة الشرق الأوسط رجع لنقطة الانفجار ليلة الأحد، قرابة 30 صاروخ باليستي إيراني تعبر السماء نحو وسط إسرائيل. فجر الاثنين إسرائيل ترد بضرب منشأة بتروكيميائية في مهشهر جنوب غرب إيران، وطهران تقصف هدفا مماثلا في حيفا. إنها أوضح مواجهة مباشرة بين الطرفين منذ هدنة 8 أبريل، ثم فجأة تدخل من واشنطن الرئيس دونالد ترامب يطلب وقفا فوريا لإطلاق النار ويتحدث مع بنيامين نتنياهو. إسرائيل تعلن، حاول نعود نتصل بسيد العميد، إسرائيل تعلن وقف الضربات وإيران تقول عملياتنا متوقفة، لكن إذا تواصل القصف على لبنان الرد القادم سيكون أشد وأقسى. هل نحن أمام هدنة حقيقية بأمر أمريكي أم مجرد التقاط أنفاس قبل الجولة القادمة؟ وهذا اللي بش حاولوا نجاوب عليه الآن السيد العميد الركن المتقاعد من الجيش اللبناني والخبير الاستراتيجي والخبير العسكري السيد العميد نضال زهوي. المكالمات والاتصالات طبعا فيها نوع من التشويش. أستاذي نضال زهوي مرحبا بك من جديد معنا.
1: الله يحفظكم يعيشك ست فاطمة. الحقيقة بأن ما حصل في 24 ساعة الماضية هو محاولة من قبل العدو الصهيوني أن يجعل معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال هي أمر واقع قبل الدخول في أو قبل أي تفاهم إيراني أمريكي. واضح بأن هذا المسار كان إما لتعطيل المفاوضات أو يعني منح لنفسه قدرة على حرية العمل فوق الأرض اللبنانية بعد توقيع الاتفاق. أعتقد أنه خرب هذا المفهوم. عاد الإيراني رسم معادلة جديدة، معادلتين جديدتين، أولها وحدة الساحات بين قوى محور المقاومة وخصوصا بدخول اليمن.
0: نعم.
1: والتهديد بالفصائل العراقية للدخول في هذه العملية. طبعا بالإضافة إلى أهم يعني النقطة الثانية التي تثبيت معادلة بأن قصف الضاحية الجنوبية معنى ذلك الدخول الإيراني المباشر على خط المواجهة وليس فقط مستوطنات الشمال، لأن أصلا العدو الصهيوني سيعود و يضرب في إيران. ومن هنا يعني تبين بأن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت تحت الأهداف الإيرانية. لذلك يعني أعتقد ما حصل حتى الآن هو محاولة تثبيت المعادلات. اليوم الإسرائيلي يحاول إعادة تثبيت جزء من هذه المعادلة، وهو أن يبقى يقصف في جنوب لبنان. اليوم هناك تهديد واضح من قبل الإيرانيين أيضا بأن إذا ما تم وقف إطلاق النار سنعيد الكرة مرة أخرى.
0: نعم.
1: ولكن هناك مسألة يعني يجب الإشارة إليها بطريقة جدية، وهي المفاوضات التي تحصل اليوم في باكستان ما بين السلطة اللبنانية الممثلة بقائد الجيش والرئيس بري هو المحاور الأساسي.
0: نعم.
1: وطبعا بالاتفاق مع باقي السلطة التي كانت قد وقعت اتفاق استسلام او بيان استسلام سابقا لتصحيح المسار الذي كان يعني يسود في المرة الماضية، متأكئين على الدعم الإيراني وعلى الإنجازات المقاومة على الأرض.
0: نعم.
1: اعتقد ان الاستحى المجال هذا يتم اليوم من قبل الأمريكيين والإيرانيين. والحقيقة اليوم بأن فقط نتنياهو هو الذي يكمن في التفاصيل.
0: نعم. انت حدثنا الآن على بعض التفاصيل العسكرية سيدي العميد، عندما نتحدث على أنه إسرائيل اختارت ضربة مجمع مهشر البتروكيميائي وإيران ردت على منشأة حيفا، لماذا أهداف صناعية وليست عسكرية سيد العميد؟
1: يعني طالما أن هناك استهداف لمنشأة بتروكيميائية طبعا اليوم يعتقد الجميع، يعتقد الأمريكيين والإسرائيليين، وهم حددوا مركز الثقل الحقيقي أو نقاط الضعف الحقيقية للجمهورية الإسلامية في إيران بأنها الوضع الاقتصادي. لذلك كانت كل الفترة السابقة هو القصف على المنشآت الاقتصادية، وهذه جزء من المنشآت الاقتصادية. كان يعتقد بأن هذه المسألة ستمر مرور الكرام، رغم أنها منشأة اقتصادية حيوية في طهران، ولكن الرد كان مشابه. وطبعا يعني الأهداف التي يمكن أن تقصف في الكيان الصهيوني، وخصوصا يعني في حيفا، هناك الكثير من المنشآت التي تولد وكأنها قنبلة نووية. ولكن طبعا الإيراني دائما يحرص على أن لا يكون هناك إبادة جماعية في منطقة فلسطين المحتلة، وخصوصا أن جزء من سكان حيفا هم من العرب.
0: نعم.
1: لذلك أعتقد بأن يعني موضوع مصنع البتروكيماويات هو المشابه المصنع البتروكيماويات، ولكن باقي الأهداف كانت بالمطلق عسكرية وعسكرية ذات ثقل مهم، يعني تعتبر من الأهداف ذات القيمة العالية، ومنها استراتيجي، يعني مباني الخاصة بمطار الموجود في جنوب نيفاتين هو حقيقة استراتيجي بالمطلق. هناك حظيرة للطائرات قد دمرت بالكامل، واضحة من خلال صور القمر الصناعية، ولكن هناك مباني في رمات دافيد وغيرها، مباني عسكرية بالمطلق قد قصفت وتم تدميرها، وهناك 7 مباني في مناطق مختلفة تم تدميرها، طبعا غير المباني الخاصة بمنطقة الضفة الغربية، طبعا استعمارات الضفة الغربية، المراكز العسكرية الأمن الصهيوني الذي يعتدي يوميا على أهالي الضفة الغربية.
0: نعم. عندما نتحدث الآن سياسيا، وخاصة مكالمة ترامب مع نتنياهو وموقف واشنطن ما بعدها، من خلال مسؤول إسرائيلي أكد أن ترامب تحدث مع نتنياهو يوم الاثنين يعني بالأمس، وبعدها إسرائيل قررت وقف هجماتها. هل نتنياهو نفذ فعلا أمرا أمريكيا، أم وقع استغلال الموقف فقط سياسيا ما بين تبادل الأدوار ما بين واشنطن وإسرائيل؟
1: لنكون دقيقين في هذه الإجابة، حقيقة ترامب ونتنياهو هم وجهين لعملة واحدة، وأصلا هم يقسمون الأدوار بكل تفاصيل، وهم يعني يحاولون التملص من بعض الالتزامات التي يلتزمون بها على طاولة إسلام أباد. ولكن طبعا يعني عندما يكون الخطر إلى حد مستوى أن باب المندب سيقفل مثلا على سبيل المثال، طبعا الأمريكي لن يكون راضيا على أن يتمادى نتنياهو باعتداءاته في المنطقة وتهديد الأمن الدولي والأمن الاقتصادي الدولي، لن يكون يعني من أجل عيون نتنياهو. لذلك طبعا ممكن أن يفرض بعض الأحيان رأيه على نتنياهو، وهو فعلا ينفذ ما يريده ترامب، ولكن التفلت كما قلت حتى يعني عندما يعني تظهر عنفه في الميدان نتنياهو على المدنيين في أي مكان في هذا العالم، يعني معنى ذلك بأن ترامب هو أقرب إلى التفاهم من استكمال المعركة، لأن مصالح الدولتين اليوم هي متضادتين.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: كأحزاب سياسية طبعا الليكود اليوم هو إذا ما توقفت الحرب سيخسر كل أوراقه، ولكن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أعيدت الحرب سيخسر كل أوراقه. لذلك أعتقد بأن القدرة الأمريكية اليوم على فرض هيبتها على نتنياهو موجودة، رغم أنهما يعني متفقين على من هم أعداؤهما ومن هم أصدقاؤهما، ولكن المسألة في طريقة تشخيص المصلحة وطريقة تنفيذ أو يعني كيف تنفذ هذه المصالح.
0: نعم. في مقابلة في قناة الام بي سي تحدث ترامب وقال أنه لن يسحب نحو 50,000 جندي أمريكي حتى تستكمل الحرب. هل هذا يتعارض مع دعوته للوقف الفوري للنار؟
1: يعني أعتقد حتى هذه المسألة أصبحت تهويلا بعد طبعا صوت الكونغرس الأمريكي بأغلبية على تقييد ترامب من أي عمل عسكري. والقوى الموجودة اليوم في الشرق الأوسط كانوا 50,000 أو 100,000 أو 5,000 هي ليست متخصصة بالمجالات التي كان يعني معتادا عليها العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى مسألة مهمة يجب الانتباه إليها، لأن المقرات العسكرية الأمريكية على الحافة الغربية للخليج الفارسي في تلك المنطقة هي دمرت بالكامل ولا يمكن ترميمها بهذه السهولة، لذلك يتخذون من مراكز عسكرية جديدة مستحدثة، وربما يعني أخرجوا أو أخذوا بعض المراكز من الدول العربية رغما عنهم لكي يتمركزوا فيها، وخصوصا في دولة الكويت تمركزوا في نقاط حساسة وذات أهمية، وأخرجوا يعني بعض القطاعات الوحدات العسكرية الكويتية من مراكزها ليتمركزوا فيها. من هنا أقول لأن هذا التهديد حقيقة اليوم يعني أو أنه لا يريد سحب القوى، هذا هراء أعتقد بأنه لا يتجاوز الديماغوجيا في الإعلام الأمريكي بمحاكاة الشعب الأمريكي فقط.
0: نعم، في السيناريوهات المتوقعة سيد العميد، إيران أعلنت وقف العمليات لكنها هددت علنا، هل نحن أمام هدنة الخوف التي تنهار بأول غارة على بيروت؟
1: صحيح، يعني اليوم حتى موضوع التفاهمات الموجودة في باكستان هي حتى الآن غير منجزة، يعني حتى بين الأمريكي والإيراني هي غير منجزة، ولازال في هناك تعارض كبير أو على الأقل يوجد أرضية صحيح، ولكن الأرضية يعني الكثير من التفاصيل لم تنجز بعد. موضوع التفاهم على موضوع اللبناني هو أقرب إلى الواقع، يعني ممكن أن يكون أول التفاهمات أو أول الغيث، ولكن طبعا يعني سيجبر نتنياهو على ذلك. لذلك أعتقد بأن حتى هذه المسألة بموضوع إجبار نتنياهو على أن يخرج من لبنان بدون بخفي حنين لن يكون راضيا، لذلك نعم هذه الهدنة لازالت هشة حتى الآن. أعتقد بأن مسار المعركة هي قريبة جدا، ولكن لنكون واضحين بكل دقة بأن كل هذه التوترات الأمنية لا تتعدى أنها من رحم المفاوضات وليس من رحم الحرب. لا أحد اليوم يريد الذهاب إلى حرب بحرب شاملة وحرب يعني كاملة متكاملة، والمصلحة الوحيدة لمحور المقاومة بأن تقوم هذه المعركة، ولكن دائما يجب أن يكون هناك خصم يريد كي تذهبي باتجاه هذه الحرب إلى الأحد.
0: نعم، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في الشق الآخر تستأنف أو ستستأنف في واشنطن، هل يمكن فصله عن الملف النووي الإيراني سيد العميد؟
1: سيدتي ليس اليوم يعني لا يعول اليوم على أي مفاوضات في واشنطن. اليوم هناك مسارات أخرى للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسار تفاوض غير مباشر، وهو يقوده اليوم قائد جيش في باكستان بالتوافق مع الرئيس بري، وأصبح هناك عروضا كبيرة يعني، وعلى الأقل هناك أرضية مهمة يمكن التوافق عليها. طبعا استخدموا جزء من الخطة الخاصة بالإعلان من واشنطن الذي حصل بالاتفاق الذل أو بيان الذل والعار الذي لطخ سمعة هذه السلطة أمام شعبها والاستسلام الكامل، وحتى أنه كان يرفض مثلا عودة النازحين. اليوم واضح بأن كلام السفير الأمريكي عندما خرج من عند الرئيس بري كان واضحا بأن عودة النازحين هو جزء أساسي، وموضوع رفض الرئيس بري بأن 2300 شخص سيغادرون تلك المنطقة ولن يعودوا إليها طبعا لن يرضى بذلك، وحتى قائد الجيش قال لن نكون شرطة عند الإسرائيلي في أي نقطة من النقاط. ولذلك أعتقد بأن يعني تفهم السفير الأمريكي عيسى للكثير من التفاصيل، ويعني ترحيبه ببعض النقاط وبالعكس أشاد ببعض النقاط وقال أن هذه المفاوضات أصلا ترتكز على المفاوضات الإيرانية وليس على يعني صراحة. وكانت صفعة كبيرة تصريحه أمام الإعلام اللبناني للرئيسين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نواف سلام.
0: نعم.
1: يعني مجلس وزراء عفوا.
0: وهو كذلك عندما نتحدث اليوم لا قدر الله إذا انهارت هذه الهدنة سيد العميد نضال زاهوي، ما هو الهدف التالي المنطقي لكل طرف؟ هل المنشآت الطاقية؟ هل القيادات؟ أم بنية تحتية مزدوجة؟
1: يعني أعتقد بأن اليوم ما حدده الأمريكي والإسرائيلي بأهدافه داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مراكز الطاقة، ولكن هذه الأهداف يعني حتى لو أن قصفت أي مسألة تانية لن تؤدي إلى تغيير المزاج الإيراني، وحتى لو قصفت هذه لن تؤدي إلى تغيير المزاج الإيراني، ولكن التحسب الحقيقي اليوم بعدم فعل هذه المسألة هي ليس في الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يشجع على هذه الأهداف بطريقة كبيرة وضغط كبير، ولكن البنتاغون الحقيقة يشخص بأن هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي. إذا ما تم هذا القصف سيكون سينتهي بترول العالم، ويعني بترول العالم الغربي تحديدا، لأن طبعا مسارات الطاقة هي من نقطتين، مضيق هرمز وباب المندب، و ينبع في السعودية. وبهذه الحالة أعتقد بأن تقرير البنتاغون أو المخاطر التي حددتها البنتاغون أمام الإدارة الأمريكية هي التي ستجدي أكثر من تقرير نتنياهو، لأن طبعا البنتاغون قد أعاد هيبته أمام ترامب بعد فشل الفشل الهجوم الأول، وخصوصا الهجوم الأول اعتمد على تقرير المخابرات الإسرائيلية وليس المخابرات الأمريكية، وتقدير موقف الخاص بنتنياهو وليس الخاص بالبنتاغون.
0: نعم.
1: لذلك أعتقد اليوم لن يكون لترامب مزاجا بأن يأخذ تقرير غير تقرير إدارته لأي معركة
0: قادمة. نعم. خلاصة القول سيد العميد والخبير الاستراتيجي نضال زاهوي، وقف إطلاق نار بأمر ترامب أعلنه نتنياهو وقبلته طهران بشروط. التاريخ يقول أن مثل هذه الهدن لا تصمد إذا بقيت أسبابها، لبنان، الحصار، والخمسين ألف جندي على الطاولة. ماذا يعني هذا الكلام؟
1: صحيح سيدتي، حتى عندما قلت لك قبل قليل بأن كل هذه التوترات الأمنية هي من رحم المفاوضات، يريدون من خلال هذه التوترات الأمنية إن كان في مضيق هرمز أو إن كان في لبنان تحسين شروط التفاوض، لأن يعني الأطراف جميعها اليوم تحاول تثبيت معادلات وليس الدخول في حرب شاملة كما ذكرت سابقا. هذه التوترات اليوم حتى لو كان هناك خروقا لبعض التفاهمات، هذه لتثبيت أمر واقع معين حسب اليوم ما يحصل في جنوب لبنان وإعادة القصف اتجاه صور. يعني أعتقد بأن اليوم الإسرائيلي يحاول مجددا تثبيت أمر واقع جديد أو معادلة جديدة بأننا نريد قصف الجنوب، ولكن حتى الآن لنقولها بدقة أن لم يوقع حتى الآن اتفاق يلتزم بها نتنياهو، ولكن نتنياهو اليوم يريد إعادة السيطرة والهيمنة على كل لبنان وليس فقط على جنوبه، يريد أن يعني يفض كل هذا التفاوض وليس فقط تفاوض بشأن القضية اللبنانية، يريد أن يبقى هو سيد المنطقة وبدعم أمريكي، ولكن الأمريكي اليوم لديه محاذير كبيرة من هذه المعركة. لا زالت حتى الآن كل النقاشات والمفاوضات هي غير ناضجة، لذلك هذا التوتير سيزيد من حدته بالمستقبل، ولكن لن تجر المنطقة إلى حرب شاملة إلا إذا أرادت إيران.
0: نعم. شكرا لك سيد العميد الركن المتقاعد والخبير الاستراتيجي من لبنان مباشرة العميد نضال زاهوي على هذا الحوار، ألف شكرا. شكرا.
1: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا.
0: إلى اللقاء. هكا وصلنا نهاية مشوارنا في المنتصف، غدوة صباح إن شاء الله لقانا من السادسة إلى التاسعة من هنا الغدوة. ربي خليكم إن شاء الله بخير، نيزين لكل مستعملي الطرقات، وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم صفاقس المدينة أنه سيسجل انقطاع في التزود بمياه الشرب يوم الخميس القادم من 9 صباحا بحي النور وحي البحري وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4 بسبب الأشغال المبرمجة في إطار مشروع تهذيب وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية واد الشعبوني على أن يعود التزود إلى نسقه العادي بعد الانتهاء من الأشغال. دعا رئيس مصلحة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد شلغاف مجهزي مراكب الصيد بالجرة بميناء الصيد البحري بالجهة الراغبين في الانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية لسنة 2026 إلى استكمال الإجراءات اللازمة قبل انتهاء الأجال المحددة وهي 15 من جوان الجاري. تولت الإدارة العامة للحرس الوطنية اليوم نقل قرابة 170 مهاجر غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. استشهد اليوم 8 أشخاص في لبنان إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، كما أعلن الدفاع المدني اللبناني عن إصابة عنصرين من طواقمه أثناء إغاثة جريح. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش مقتل 136 من موظفي المنظمة حول العالم خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن قطاع غزة سجل وحده الحصيلة الأكبر ب80 قتيلا في سياق النزاع الأعلى كلفة بشرية في تاريخ المنظمة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: موعد جديد مع التميز
5: نهار الخميس 11 جوان،
4: تفتح إذاعة صفاقس صفحة جديدة من تاريخها بانطلاق البث من استوديوها جديد
5: المزود بأحدث تقنيات البث عبر بروتوكول الانترنت ليبي،
4: بما يضمن أداء أكثر كفاءة وجودة ومرونة،
5: كما تم دعم الإذاعة بمنظومة تصوير رقمي متطورة وعالية الدقة
4: لتقديم تجربة إعلامية متكاملة تواكب تطلعات الجمهور وتحديات العصر.
5: إذاعة صفاقس،
4: صوت الجهاد
5: بخبرة الماضي
4: وتكنولوجيا المستقبل. جولة تونس.

0: جولة تونسي.
1: جولة تونسي. إشهار.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: أكاديميا.
4: أكاديميا
3: فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: هذه ساعتين وواحد وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج أكاديميا يبدأ معكم توا، يتواصل حتى ليلة أربعة. سعداء بتجديد الموعد ولقاء معكم في هذا اللقاء الفضاء المباشر. تنجموا تسمعونا على الموند فام، على منصاتنا الرقمية، على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.ca. نذكركم صفحتنا على الفيسبوك هي راديوسفاكس. برشا مواضيع وضيوف باش يكونوا حاضرين في الموعد معانا اليوم في برنامج أكاديميا. بعد لحظات باش نتعرفوا على تميز تونسي خارج الحدود في مجال وفي عالم الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. عمر اللومي 24 سنة باش يكون ضيفنا بعد شوية على المباشر. تمكن مؤخرا صحبة مجموعة من زملائه من الانضمام إلى أكبر مسرعة شركات ناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر مشروع مختص في تقديم حلول للبنائات الذكية. أكثر تفاصيل بعد لحظات. يكون معنا عمر بالتليفون اليوم. زاد كيف كيف في حصتنا باش نسلط الضوء على إحدى أبرز التظاهرات العلمية الدولية اللي باش تحتضنها تونس في صيف 2026. نحكيه على المؤتمر الدولي للبحوث التطبيقية وتكنولوجيات المعلومات باش ينتظم في صفاقس أيام 14 15 16 جويلية 2026. أكثر تفاصيل كيف كيف بعد قليل. واليوم باش نسلط الضوء في أكاديمي على التميز الأكاديمي والعلمي للطالبة آمنة القرعة اللي طبعا سنة كملت سنة أولى ماجستير اختصاص فرنسية، ولكن الرحلة مع التألق والتميز بالنسبة لآمنة ما زالت متواصلة. هذا تقريبا محتوى حصتنا معكم اليوم في أكاديميا. أجمل تحيات أمير الجموسي، سمير طقطق في الإخراج، أسامة في ربط الصلة بينا وبين ضيوفنا، وأنس ربيعي معكم في الأعداد والتقديم. كما قلت إذن في الجزء الأول باش نتعرفوا على عمر اللومي، الشاب التونسي المتميز في مجال وفي عالم الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. عمر معانا بالتليفون، حيوك نسلم عليك، نرحبوا بك في إذاعة صفاقس في برنامج أكاديمي. عمر
1: عسلامة مدام أنس، شرف لي باش نكون موجود في راديو صفاقس مرة أخرى.
0: احنا زادا كيف كيف، احنا زادا كيف كيف، الشرف لنا انه تكون معانا. نورتنا برشا اليوم في برنامج أكاديميا. قلت انه عمر تمكن مؤخرا صحبة مجموعة من زملائه من الانضمام الى اكبر مسرعة شركات ناشئة في الولايات المتحدة الامريكية عبر مشروع مختص في تقديم حلول للبنائات الذكية، هكا والا لا؟
1: اي
0: قبل ما نخلطوا نحكي على المشروع هذايا وعلى الانضمام هذايا، نتعرف عليك أكثر عمر، يعني كيفاش أنت تقدم روحك للسادة المستمعين على طريقتك؟
1: مع السلامة الناس الكل، اسمي عمر اللومي، من ولاية صفاقس. قريت في مستير، كنت صغير كوليج بالديبو متاع الليسي، بعد وليت نقرأ في هدي السوسي ومجيد أبو ليلة ونعديت الباك متاعي، ومن بعد طلعت لفرنسا وكملت قرايتي في ماتس، ومن بعد رجعت لكومبيان وباري وكملت قرايتي في الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي. وان شاء الله على قريب باش نطلع لامريكا باش نكمل خدمتي غادي.
0: نجحت في الباك من معهد مجيد ابو ليلى. عام قديش خديت الباك عمر؟
1: 2020 باك الكورونا.
0: باك
1: الكورونا.
0: باك الكورونا، اي باك الكورونا الشهيره بالطبيعة. بعد مشيت يعني بعد الباك طول مشيت لفرنسا عمر؟
1: اي ديريكت بعد الباك مشيت نقرا في فرنسا.
0: ومعناها الباركور الاكاديمي في فرنسا على شنو ركزت بالضبط؟ القرايه نتاعك، الدراسه نتاعك على شنو تركزت بالضبط؟
1: قبل ما نقول انا على شنو كانت مركزه قرايتي، نحب نقول نحكي شويه على خويا، خاطر هو اللي خلاني نتغرم بالانفورماتيك وكل شيء. خويا عنده دكتوراه في الانتليجنس ارتيفيسيال، زياد اللومي، نقدم له تحيه كبيره. ملي انا صغير هو مغرمني بالليزورديناتور وبالبروغراماسيون وكل شيء، وكي كبرت كان اوبجيكتيفي اللي انا معناه يكون كيف خويا، متالق زاده في المجال هذا. وهو اللي غرمني بالانفورماتيك. دونك مشيت لفرنسا، اول حاجه عملتها اللي انا اخترت سبيسياليتي انفورماتيك، ومن بعد في ليكول دانجينيور كي تقول في الانجينيور تخصصت في الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط. دونك حليت عينيك في موندو متاع اعلاميه انفورماتيك. الفضل في هذا يرجع لخوك زياد اللومي، نحييه واحنا بالمناسبه ونقولوا له ان شاء الله زاد كيف كيف ديما متميز وديما متالق. دونك انت اختصيت في الذكاء الاصطناعي عمر، لكن من بعد صار الجمع بين مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.
1: اي
0: كيفاش معناتها؟ زيد فهمنا، زيد وضح لنا أكثر.
1: اليوم خاطر الانفورماتيك كي نشوفوه ما هو انه بروجرام كود، معناها تنزل على بوتون تخرج لك اوتبوت، تخرج لك حاجه تخدم. وانا كنت مدمن على الحاجه هيك اللي انا نكتبها بيديا ونخرجها تخدم، دونك قلت علاش ليه ما في بلاست، معناها الحاجات اللي نعملهم ونعرف نعملهم، علاش ليه ما يكونوش يكونوا سيرفيس الانسان اخر ينجم يستعملهم كل نهار، وتنجم تكون معناها فايده لي انا وفايده الانسان الاخر. دونك وليت مركز اكثر على نعمل حاجه يسحقوها العباد ويحبوها العباد ويستعملوها كل نهار. دونك بديت بشويه بشويه كل مره نعمل بروجي. اول بروجي عملته اللي هو كان ماي ماتش ابليكاسيون، كانت موبيل للجوارات نتاع الفوت باش يلقاو مع شكون يكوروا، معناها حاجه سامبل على الاخر، كانت قبل الذكاء الاصطناعي وقبل كل شيء. اما هيك كانت كيف
0: البوابه
1: وكانت كيف الانترودكسيون لرياده الاعمال، وبشويه بشويه تعرفت على العباد وسافرت باش نجمت ندخل في ليكيب هذه اليوم.
0: نعم، ونعرفوا نحن توا عمر انه عالم الشركات الناشئه اليوم يشهد نمو متسارع، معناها اليوم نحكيو على محرك هام للاقتصاد للابتكار في العالم. دونك انت اخترت المغامره في العالم هذايا، عالم الشركات الناشئه، بديت بتطبيقة بسيطه اللي هي ماي ماتش، ومن التطبيقه هذيك تحلت لك برشا بيبان. وين وصلنا اليوم عمر في الدومين وفي الموند وهذايا؟
1: اي في توا نصمو على الكونستركسيون، عالم البناء. الحكايه كيفاش بدا، تكلمني عندي واحد صاحبي قابلته في نيويورك، مشيت لنيويورك باش نقابله. كنا جوست اصحاب، ما كانش بيناتنا خدمه. يا اخي مره عنده مشكله في الاورديناتور نتاعو، معناها في الكود نتاعو، عاونته باش يحلها. وبعد كي روحت لفرنسا كلمني هو معناها صديقه اللي خدم معه في البروجي هذا، قبل هذا ما يكون عندنا دي كليون ولا يكون عندنا انفستيسمون ولا اي حاجه، كانت جوست ايدي، كانت فكره كهو. وقال لي معناها اش قالوا تدخل معنا في البروجي هذا نتاع كونستركسيون كل شيء. وانا تنجم تقول كذا سنين اللي فاتوا الكل نخدم على حاجه اسمها ناتشرال لانجويج بروسيسنج، هذه كل ما هي تريتمون تاع تكست وتريتمون تاع لي دوكيمون بالذكاء الاصطناعي. والبروجي هذا موجود منه برشا الحاجه هذه، خاطر احنا نعاونوا جماعه نتاع البناء يزيدوا طبقه نتاع ذكاء فوق لي دوكيمون تاعهم. دونك قلت معاهم في المغامره هذه، والحمد لله بعد 4 شهور خدمه معاهم وصلنا للبروجرام هذا اليوم.
0: دونك البروجرام هذا اللي انت قدمت به في اكبر مسرعه شركات ناشئه في العالم هكا والا لا؟
1: اي
0: اللي هي واي كومبينيتور.
1: واي كومبينيتور اكبر اكسليراتور في العالم.
0: دونك شنو نجمو نعرفو اكثر على الواي كومبينيتور هذايا؟ شنو ما المزايا اللي قدمها لرواد الاعمال؟ شنو ما لي زافونتاج اللي قدمهم للشركات الناشئه اللي مازالت في البدايه نتاعها؟
1: باهي واي كومبينيتور هو معروف اول حاجه اللي هو عاون شركات كبار باش تنشا كيف اير بي ام بي، اوبن اي اي اللي هي اللي عندها تشات جي بي تي اللي احنا نستعملوه كل نهار، وبرشا دي ليكورن وبرشا دي زونتربريز كبار اليوم. وزاد نحب نقول لي انا مانيش معناها اول تونسي باش يدخل الستارت اب هذه، باش نكون
0: معناها شفافيه هي ما برشا
1: بالهي خاطر ديجا باش ان شاء الله باش نقابلهم في امريكا باش نعملوا لما تونسيه. والاكسيليراتور هذا كي تتقبل فيه هو معناها الاكسبتونس نتاعو 0.2% معناها صعيب على الاخر. وكي تتقبل اول حاجه معناها معروف عليه اللي يعرفوها العباد الكل اللي موجودين في الدومين هذا، انه يعطيك كيما نقولوا 500,000 دولار مقابل 7% من الانتربريز نتاعك. ومعها كل ما هو نتورك كامل، معناها العلاقات اللي انت باش تسحقهم برشا، اللي معناها نتاع الانفستيسمون باش يعطيوك كل ما هو اوتي انت تستعمله في البروغرام نتاعك باش يكون غراتوي، معناها يعطيوك كيف ما عرفش كيفاش نقولها بالعربي، اما المهم اللي باش نسهلوها كي تعمل ستارت اب ولا تعمل بروجي ولا ابليكاسيون، ثم حاجات لازمك تدفع عليهم فلوس،
0: واضح،
1: معناها باش تخلي البروجي هذاك يخدم، هما يخليوك الحاجه هيك تخدمها بلاش. دونك اول فلوس باش تدخل لك هي الفلوس نتاع الكليون تاعك، معناها يقول عليك تخدم غير ما يكون عندك كوست.
0: دونك هذا هو كيفاش نجم نفسره ولا نجم نفهمه سيد المستمعين الواي كومبينيتور هذايا اللي هو لو بلو غران اكسيليراتور دي ستارت اب او موند، موجود في سان فرانسيسكو في الولايات المتحده الامريكيه، هكا ولا يا عمر. ودونك انت قدمت في الواي كومبينيتور في الاكبر مسرعه شركه ناشئه دونك في العالم بالمشروع هذا اللي كما قلنا يهتم بعالم البناء. سؤالي ليك يعني شنو ربما اللي خلى الملف ولا المشروع نتاعك هذا يلفت الانتباه ويتقبل في الشركه هذه؟
1: الحقيقة في كل شركة ناشئة فما أول حاجة يغزروا لها هي مش البروجي، هي مش ليدي، أول حاجة يغزروا لها هما الفريق،
0: ليكيب.
1: احنا ليكيب احنا كيف قدمنا كنا ثلاثة في ليكيب، زوز اللي معايا، واحد فيهم كان معناها مهندس في البناء، هذه حاجة مهمة على الاخر. الثاني كان معناها انسان قوي برشا في كل ما هو تيك، بروغراماسيون وكل شيء، وانا عندي الباك جراوند نتاع الان ال بي اللي حكينا عليها، اللي انا خدمت على لي دوكيومون قبل وكل شيء. دونك لازم اول حاجه يشوفوها انه يشوفوا ايكيب كابابل باش تعمل ليدي اللي هما حكاو عليها. ثاني حاجه يشوفوها هي قداش المارشي كبير، خاطر هما باش ينفستيو فيك باش يعطيوك فلوس باش ياخذوا معك بورسنتاج، دونك حتى هما يحبوا يربحوا. دونك لازم المارشي نتاعك زاد يكون كبير، ينجم يوصل معناها ليكورن، معناها يقولوا في 1 بليون دولار ايديا كيما نقولوا في الجارغون هذا. فوالا، دونك هما بليزيور فاكتور اللي يخليوك تتقبل في البروغرام هذا. هو صحيح سيليكتيف، يتقدم عليه اول مره مش بالضروره تقبل. انا هذه ظهر لي خامس ولا سادس مره نقدم عليه، معنا عندي ثلاثه سنين نخدم عليها الحاجه هذه، والحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي. دونك تقبل الملف، تقبل المشروع واللي هي خطوه هامه برشا دونك في المستقبل، خليني نقول العملي نتاع عمر. وسمينا الزوز اللي معاك في الفريق عمر،
1: هما من أستراليا، اسمهم واحد اسمه زاندر والآخر اسمه شيلو.
0: أنت مش توينسا؟
1: لا مش توينسا.
0: فريق دونك متعدد الجنسيات النجم نقوله. مرحلة جديدة تنتظر فيك توا في الولايات المتحدة الأمريكية، إن شاء الله وقتاش باش تبدأ بالضبط عمر؟
1: إن شاء الله باش نبدأ 21 جوان.
0: 21 جوان، كيفاش تشوف المرحلة هذية؟
1: هذه باش تكون اهم مرحله بالنسبه لي، توا الخدمه توا باش تبدا، معناها صحيح حاجه كبيره صارت وكل شيء، اما هذه ما هي الا البدايه. لازمنا 3 شهور كما نقولوا في امريكا باش تعداونا مليتير، معناها باش نخدموا من الليل للصباح، خاطر بعد 3 شهور هيك هذاك ثم حاجه اسمها ديمو داي. ديمو داي هذا وقت باش نبريزونتيو البروجي نتاعنا ديزانفستيسور موجودين في البروجرام هذا، ولازمنا نعملوا لو فيت فون تاعنا، هيك معناها باش تكون الفروين تاع خدمتنا الكل. دونك توا بالنسبه لي الخدمه ما زالت، توا ما زلنا كي بدينا خطوه باهيه، اما الخدمه توا باش تبدا، ما زلنا ما عملنا حتى شيء.
0: ما زلنا في كيما نقولوا في البدايات، اكيد مرحله كبيره برشا تستنى فيك، ان شاء الله كل النجاح والتوفيق. تونس عمر عندها مكانه في مشاريعك المستقبليه؟
1: تونس هيك كيف اي تونس نصوروا البرة هيك ديما في القلب. انا ديجا اول بروجي عملته في تونس، كان عندي امنية ولا حاجة نحب نعملها في تونس، انه نسهل كرياسيون بتاع الشركة الناشئة ان شاء الله، خاطر انا كي اول مرة عملت بروجي متاعي في تونس ما كانتش سهلة، كانت صعيبة برشا، وكنت ملزوم باش نوقف البروجي متاعي. في تونس. دونك ماذا بيا نكون ان شاء الله نهار سبب باش نسهل الحاجه هذه للجينيراسيون بتاعنا والجينيراسيون الجايه، خاطر هذا المستقبل. الناس الكل عندها حق تحلم، مش البركه هاو. احنا زاد في تونس عندنا لي تالون موجودين بارتو، سيرتو كي نشوفوا حتى لي ستاتيستيك. معناها تونس ظهر لي ثالثه عالميا في العباد اللي خارجين من ليزيكول دانجينيور. كان ما فماش طلب معناها في سوق الشغل، على الاقل يكون عنده فرصه باش يعمل شركه وباش يحلم وباش يخرج.
0: أنا نتمنى لك إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. نخلي لك كلمة الختام، رسالة نختم بها المصافحة، ماذا بيا تكون رسالة محفزة للطلاب، للباحثين، للأكاديميين اللي يسمعوا فيك، شنو تقول لهم عمر؟
1: نقول أول حاجة نحب نوجه كلمة للجنراسيون تاعنا، أنه وقتنا توا. كان فما حد باش كيف نقولوا يطلع في تونس، راهو بيدنا احنا. احنا اول عباد لازمنا نحطوا هذه الحاجه في مخاخنا، لازمنا نضحيوا، لازمنا نتعبوا. وكان فما حاجه تحطها في مخك وتصدقها من داخل راك باش توصل لها. دونك عمرك لا توقف، عمرك لا توقف حلمتك، مهما يكونوا الظروف. كان عندك حاجه في مخك راك باش تعملها
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك عمر اللومي، نورتنا برشا اليوم في برنامج اكاديميا، مثال من الامثله الناجحه للشباب التوانسه المتميزين في مجال في عالم الذكاء الاصطناعي، وكذلك في مجال رياده الاعمال. نعاود نذكر انه عمر تم اختيار مشروعه مؤخرا مشروع باش يقدمه في أكبر مسارعة شركات ناشئة، واللي هي واي كومبينيتور في الولايات المتحدة الأمريكية، دونك في سان فرانسيسكو بالتحديد. المغامرة رسميا تبدأ نهار 21 جوان مع إكيب من أستراليا ومن وين ذكرني؟
1: الولايات المتحدة.
0: إن شاء الله كل النجاح والتوفيق ليك عمر. نسمع عليك إن شاء الله كان الأخبار الباهية واللي تشرف إن شاء الله يا ربي.
1: شكرا
0: على السيدة فعلا. العفو، شكرا لك. هذه كانت إذن فقرتنا الأولى معكم في برنامج أكاديميا. عمر اللومي كان معنا من فرنسا، قاعد يحضر في روحه بطبيعة باش يمشي الولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى له كل النجاح والتوفيق. وكما عمر الحقيقة ثم برشا أمثلة وثم برشا نماذج أخرين منتصبين في جميع أنحاء العالم، شباب كفاءات توانسة في برشا مجالات، في عالم الذكاء الاصطناعي وفي عالم الإعلامية، الطب، الهندسة، وبطبيعة المجال يضيق ربما باش نذكر كل المجالات اللي قاعدين يبدعوا فيها ويتألقوا فيها التوانسة. بعد شوية بعد موجز الثلاثة إن شاء الله باش نرجع لكم باش نسلط الضوء على تظاهرة علمية دولية باش تحتضنها صفاقس في صيف 2026. الحقيقة جامعة صفاقس هي اللي باش تنظم هذه المؤتمر الدولي للبحوث التطبيقية وتكنولوجيات المعلومات أيام 14-15-16 جويلية 2026. تظاهرة علمية باش تكون دولية كما قلت، باش يحضروها خبراء من جميع أنحاء العالم، وتنجم تكون معناها فرصة للطلبة للباحثين الشبان من صفاقس باش يكتشفوا آخر التطبيقات في المجال وفي الموضوع اللي تم اختياره السنة للدورة. مش باش نكشف عليه توا، نخلي ضيوفي بعد شوية هما اللي باش يحكيوا بأكثر تفاصيل على الموضوع هذا. في انتظار أنه يكون الموجز بعد شوية حاضر. ماضي ثلاثة نسمع جورج وسوف في النغم هذا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتضن غرفة صفاقس للصناعة والتجارة يوم 27 جوان الجاري لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية بمقرها في إطار دعم علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المؤسسات ورجال الأعمال من البلدين. ويأتي تنظيم التظاهره في سياق التعاون بين غرفة التجارة ممشى تبسة وغرفة التجارة والصناعة لصفاقس. في افتتاح أشغال ورشة عمل خصصت لمتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية اليوم بالعاصمة، قال وزير الداخلية خالد النوري أن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات في المرور، داعيا إلى اعتماد مؤشرات واضحة وقابلة للقياس تضمن التوظيف للحد من حوادث الطريق. أكد أعلام الكيان الصهيوني أن قوات الاحتلال استهدفت بالاغتيال اليوم عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي في جنوب قطاع غزة في مواصلة لخرق وقف إطلاق النار والإمعان فيه من جانب إسرائيلي. قال حزب الله اللبناني أنه استهدف بمسيرات انقضاضية قوة إسرائيلية وعربة اتصالات تابعة له في مبنى عند تلة الصلعة ببلدة القنيطرة، كما قصف الحزب بالصواريخ موقعا مستحدثا للعدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان. أصدر جيش الاحتلال الصهيوني إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور اللبنانية ومحيطها تمهيدا لتجديد الهجمات عليها بين استشهاد 8 لبنانيين فيها في قصف سابق. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في إمضاء صفقة مع إيران تصل إلى منعها من امتلاك السلاح النووي في ظل ضغوط أوروبية أمريكية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط في اتجاه مراقبة دقيقة للبرنامج النووي الإيراني وتطوراته في الفترة الماضية. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
3: أكاديمية.
1: أكاديمية.
3: فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: هذا هو برنامجكم أكاديمية ماضي 3:07. مرحبا بكم معنا من جديد في الموعد في المباشر. قبليك شوية كنا مع الشاب المتميز عمر اللومي، كان معنا من فرنسا، وهو طبعا الشاب اللي يستعد لخوض تجربة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بعد ما تم اختياره مؤخرا للانضمام في أكبر مسارعة شركات ناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية واي كومبينيتور، طبعا من خلال مشروع مختص في تقديم حلول للبناءات الذكية. الجزء الثاني من برنامجنا اليوم في برنامج أكاديميا باش نخصصه للتعريف ولتسليط الضوء على إحدى أبرز التظاهرات العلمية الدولية اللي باش تحتضنها تونس في صيف 2026. نحكيه على المؤتمر الدولي للبحوث التطبيقية وتكنولوجيات المعلومات باش ينتظم في صفاقس أيام 14-15-16 جويلية 2026. الحقيقة المؤتمر هذية فيه العديد من الأقسام، فيه العديد من المحاور، هذي الكل باش نتعرفوا عليه وباش نسلطوا عليه الضوء من خلال حضور ضيوفنا. وحدينا اليوم في الاستوديو سي حاتم بن طاهر، أستاذ ميكانيك في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس. سي حاتم مرحبا بيك، نورتنا برشا في ذات صفاقس اليوم.
1: بارك الله فيك مدام أنصر باعي، شكرا على الاستضافة الطيبة وتحية لجميع مستمعين ذات صفاقس.
0: العفو. كذلك نورنا في الاستوديو سي عمر شيخ روحو واللي هو أستاذ محاضر في المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس. مرحبا بيك سي عمر.
2: شكرا على الاستضافة ومرحبا بيك ومرحبا جميع مستمعين برنامج أكاديميا.
0: مرحبا بيكم. دونك حدث كبير برشا، هام برشا، ذو طابع دولي باش ينتظم في صفاقس أيام 14-15-16 جويلية، مؤتمر دولي وبالتوازي معاه زادة كيف فما ورشة عمل في نسختها الثانية تحت عنوان رئيس 2026. في البداية لو كان خليه التظاهرة هذه في إطارها، ماذا بينا نعرفوا شكون الأطراف اللي تنظمها وشكون زاد كيف يساهم ويشارك في التنظيم. نبدأ معاك لو تسمح سي حاتم.
1: شكرا مدام أنس. تظاهرة من تنظيم زوز مخابر بحثية اللي هي CES واللابوراتوار لازام بطبيعة وشابوتي بالجمعية العلمية اللي هي جمعية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة ريزدا أسوسيشن.
0: جمعية هذه دونك الجمعية تختص بالأساس في المجال شنو؟
1: هي مجال جمعية علمية.
0: نعم.
1: بدرجة أولى وتختص في المجال التنموي وفي هذا كيف زاد بعض الأعمال التطوعية. الجمعية هذه موجودة في المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس.
0: نعم.
1: عندها عديد الأنشطة وهي أنشؤها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمهندسين والصناعيين لربط الصلة بين الجامعة وبين المحيط الصناعي. بالضبط، الحلقة اللي قاعدة دائما مفقودة للأسف.
0: نعم. نعم.
1: فمن أهم أهداف الجمعية هذه هي تكون حلقة وصل بناء ثقة كبيرة مع عديد الصناعيين.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت بطبيعة عندها علاقات ممتدة في وسط الوسط الجامعي. وأحد التظاهرات متاعها هي الرئيس اللي كان عمناه والناجح الحمد لله.
0: نعم.
1: وصلنا في الفيرسيون الثانية متاعه مش يكون أقوى لأنه مش يكون فيه أكثر أساتذة ممتازين على الصعيد العالمي توانسة بطبيعة.
0: نعم.
1: ومش يكون فيه تطبيقات اللي مش يقوموا بها الناس الحاضرين هاندز أون على الروبوتات.
0: دونك سي عمر سنة باش نهتموا بالروبوتات في المجال متاع الفلاحة، في المجال متاع الزراعة، دومين اليوم مجال قاعد يستقطب فيه عديد الاهتمام، يعني في اهتمامات كبيرة برشا على الصعيد العالمي. في تونس فما محاولات، معناها خدمنا برشا على الفلاحة الذكية، خدمنا برشا على التطبيقات الذكية في مجال الفلاحي. اليوم احنا مطالبين باش نزيدوا نتعمقوا أكثر من خلال اليوم اخترتوا الموضوع الرئيسي تطبيقات الروبوتات الوكيلة في الفلاحة. هكا
2: صحيح.
0: كان زيد تبسطلنا أكثر معناتها الروبوتات هذه شنو مهمتها، شنو تنجم تعمل؟
2: هي الريز يعني هي اختصار روبوتيك ارتيفيشال انتليجنس فور سيستم انجينيرك، يعني الروبوتات والذكاء الاصطناعي لهندسة الأنظمة. فهو يعني الفكرة انه كيفاش يعني نصمو أنظمة باستعمال الروبوتات والذكاء الاصطناعي اليوم اللي هو يعني الامرجنج تكنولوجي، يعني التكنولوجيات الصاعدة، يعني
0: نعم.
2: لأن الذكاء الاصطناعي وحده ما يكفيش يعني لازم الروبوتات اللي هو كما نقولوا عبارة كما الإنسان يعني عن الذكاء الاصطناعي هو المخ والروبوتات هم الجوارح يعني كي فون فير ليز اكسيون يعني هذا هو يعني
1: انا هذا
2: فالحقيقه مساله الفلاحه كانت فكره من جمعيه لانه الجمعيه كما قال لك فيها حتى ستارت اب معناها فيها اشخاص يعني انشئوا شركه ناشئه اللي هو تطوير روبوت فلاحي يعني قاعدين نخدموا الان على تطوير روبوت فلاحي يعني الجانب الميكانيكي يعني حتى الهاردوير وجانب السوفتوير يعني مثلا الأخ مثلا حتى بنتار هو اختصاصه ميكانيك
0: نعم
2: وأحنا يعني البارتي سوفتوير يعني هذا هو فأحنا عندنا يعني فكرة تطوير روبوت فلاحي وكما قلت لك يعني في هناك شركة ناشئة اللي هي الفلاحة وبالتحديد زراعة المائية
0: نعم
2: فمش نحاولوا احنا بدينا حتى يعني دورة الفارت 2025 كانت كذلك الفلاحة وكنا يعني ركزنا كان في هاكاتون والهاكاتون كان هو تشخيص الأمراض يعني كيفاش الروبوت يستطيع أن يشخص الأمراض النباتات اليوم مش نزيدوا نبنيه على السنة الفارت مش الروبوت لا يكتفي فقط على تنفيذ أوامر احنا اليوم النسخة المتطورة من الروبوتات ما يسمى بالأجونتك روبوتيك أو الروبوتات الوكيلة فيصبح الروبوت عنده القدرة على فهم الأوامر وعنده قدرة على إدراك المحيط يعني إدراك المحيط من خلال كاميرا واستشعارات يعني آلات استشعار وكذلك على أخذ القرار يعني يصبح الروبوت عنده القدرة على أخذ القرار وهذا مش نتعلموه إن شاء الله في الدورة هذه 2026 اللي هي تنتظم خلال 3 أيام اليوم الأول مش نركزوا على الأجنتك روبوتيك اللي هو كما قلنا الروبوت يصبح له القدرة على فهم الأوامر باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يعني بيزت على اللارج لانجوج موديل النماذج اللغوية الكبيرة
0: نعم
2: هذه النهار الأول النهار الأول يعني الروبوت يصبح له القدرة على الفهم وعلى الإدراك
0: نعم
2: وفي اليوم الثاني الروبوت الأكشن يعني يصبح يتخذ القرارات وينفذ
0: نعم
2: نجم ناخذ مثال بسيط مثلا يصبح الروبوت يعني تقريبا كما الفلاح يعني الروبوت الصباح يمشي يتجول في الحقل أو في بيوت مكيفة يحاول من خلال الإدراك كما قلت لك لكاميرا ولسنسر يحاول يشوف إذا فيه مثلا نباتات نقص ماء ولا عندها أمراض أو حاجة يحلل بعدين البيانات هذيك يحللها ويحاول يتخذ القرارات اللازمة وينفذها مثلا نقص ماء يمشي يسقي نقص أدوية يمشي يعطي أدوية
0: واضح
2: هذه الفلاحة الذكية نتاع المستقبل إن شاء الله
0: بالضبط هذا إذن نجم نقول بصفة عامة للمؤتمر اللي نذكر دونك سي حاتم انه زوز اقسام رئيسية فما مؤتمر دولي وفما ورشة عمل سميتوها ريز 2026 ورشة العمل هذه مش تكون اكثر للجانب التطبيقي معناتها للابليكاسيون للتدريب كما نعرفوا ديما فما الجانب النظري الجانب التطبيقي في ريز 2026 واللي هي في نسختها الثانية شنو باش تركزوا بالضبط
1: كما قلنا الصبحيات مش يكونوا فيه محاضرات من قامات في البحث العلمي يعني نذكروا منهم سي أنيس قوبعة اللي هو بروفيسور متميز جدا في الذكاء الاصطناعي
0: هو موجود في المملكة
1: جامعة الملك فيصل
0: ولا
1: وكيف عن البروفيسور سهيل ذويب من الاي اس جي مش يقدم محاضرة حتى هو من القامات زاد في نفس الدومين هذا هو البروفيسور عادل العليمي اللي هو مدير المدرسة الوطنية سابقا ومدير مخبر بالضبط ومدير مخبر ريجيم في الوقت الحالي والعشويات مش يكونوا الدروس التطبيقية يعني ديز ابليكاسيون كما قال اخونا عمر الفكرة بدأت من بعث مشروع جديد اسمه إشراق الريحان في نضال العيادي هو الزراعة المائية هي اللي تستحق برشا انتباه لأنه إذا كان أحد العوامل تبدل شوية حرارة ولا رطوبة ولا ولا المغذيات تنقص شوية الإجابة متاع النبتة تكون سريعة جدا.
0: نعم.
1: فإذا كان ما تكونش ردة الفعل متاع الفلاح بقدر ذاك القدر من السرعة، إذا كان ينسى الحكاية 48 ساعة أو أكثر،
0: نعم،
1: يخسر المنتوج كامل
0: بتاعه.
1: فهذا علاش الفكرة تبنيت على بروجي في وسط الأسوسياسيون ريزدا، جمعية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
0: نعم.
1: المشروع اسمه أجري روبوت. شفنا أنه أغلب الأساتذة الجامعيين كل واحد شادد الكوان نتاعه في التخصص نتاعه، قلنا علاش ما يكونش تم بروجي مشروع ونجيب الطاقات لكل، ما شاء الله عندنا الناس خبيره في الذكاء الاصطناعي في الالكتروني
0: والاختصاصات هذه،
1: جمعناها مع نفس الطاوله هذه كل واحد يدلي بدلو وان شاء الله نوصلوا للنجاحات اللي على السلام، يكون عندنا الروبوت التونسي اللي جاهز للاستعمال وفيه الذكاء الاصطناعي وفيه كل شيء ان شاء الله،
0: ومختص في الزراعات المائيه بالتحديد
1: كهدف اول، لكن الهدف الثاني مش يكون حتى في الزراعات الخارجيه، معناتها في لا فيرسيون الأولى هذه مش تكون خاصة بالزراعة المائية اندور تتسمى في وسط المجالات المحمية، والفيرسيون اللي بعدها إن شاء الله مش تكون في وسط الحقل حقول الزيتون أو شيء ما شابه ذلك.
0: نعم. ما مدى مساهمة الضيوف والخبراء العالميين اللي بيش يجيبوهم في المؤتمر هذية في إثراء المحتوى متاع المؤتمر هذية والورشات؟ دونك يعني حضورهم خبرتهم كيفاش باش تحاولوا تستغلوها؟
1: طبعا هم تقريبا في مجالات متكاملة مع بعضهم مش نفس الاختصاص، يعني كل واحد مش يشد جانب معين في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: والتطبيقات على الروبوتات بدرجة أولى.
0: فما معني عرض لآخر الأبحاث العلمية في المجال هذا، يعني باش تعملوا نظرة على شنو وقعت صاير في العالم في الدومين هذا؟
1: طبعا هذا في إطار المؤتمر اللي مش يكون اون باراليل إيكاريت، ومش يكونوا فيه ورقات علمية لأغلب الطلبة والباحثين اللي عندما.
0: نعم. سي عمر، ما مدى أهمية تنظيم التظاهرة كما هذه في تونس وفي جامعة صفاقس على وجه الخصوص؟
2: صحيح. والله هو لو كان انت مثلا تركز في التاريخ في جويليا تقول عليها جويليا
0: صيف
2: نس في عطلة افكتيفمون. دونك احنا اخترنا التاريخ هذايا اللي هو الفكرة انه نحاول نستفيدوا من الكفاءات التونسية بالمهجر، خاطر هما ديسبونيبل كان في الصيف في عطلتهم. دونك خونا نيس قوبة دونك نوجه له تحية بالمناسبة.
0: نعم.
2: فاحنا حاولنا نستفادوا من كما يقولوا من الباساج نتاعهم ومن وجودهم في تونس الكفاءات العلميه الموجوده لبرا.
0: نعم.
2: فدونك نحاولوا خلال التظاهرات هذه كما قلت لك التوانسه الطلبه مثلا عملنا وحضروا الطلبه حتى مازالوا يقراوا سيكل دانجينيير ولا ليسونس وطلب الدكتوراه وباحثين.
0: أيوة.
2: كيفاش معناها هي فرصه انهم يستفادوا من الكفاءات العلميه.
0: نعم.
2: الموجوده لبرا.
0: نعم.
2: فربط هي حلقه ربط ما بين الكفاءات الموجودة البرة والموجودة في تونس إن شاء الله.
0: التسجيل بتبيعة في المؤتمر وفي الحدث هذية لازم يكون بشكل مسبق، يعني لشكون زادة كيف كيف مفتوح، شكون ينجم يشارك ينجم يكون موجود معاكم؟
2: هو التسجيل احنا فتحناه موجود والان يعني بدا التسجيل والشيء المفرح في القصه انه اول ناس سجلت هم اللي حضروا عمنا.
0: اه بيه معناتها فما انطباعات سمحه معناها خرجنا بها عمنا
2: اول. اي صحيح. اول حين سجلوا هم اللي حضروا عمنا معناها كانوا ساتيسفي بالتظاهر وبالمستوى العلمي.
0: نعم.
2: ان التظاهر نتاع عمنا.
0: نعم.
2: التسجيل مفتوح للجميع، يعني طلبه حتى طلبه معناها تقرا سيكل انجينير ولا ليسونس، الباحثين، الأساتذة، الجامعيين ومهندسين، وكل شخص مغروم بالدومين الروبوتيك بالدومين انتليجنس ارتيفيسيال معناها مش يلقى ان شاء الله حاجته في يعني في هذه التظاهر.
0: باب التسجيل مازال مفتوح، دونك وين ينجموا يدخلوا يلقاو لي
2: فما موقع اي موقع اسمه ريز 2026 موجود في موقع الجمعيه
0: ريز ار اي اس او
2: والا حتى في موقع التظاهر اللي هي ايكاريت.org اسهل ربما ايكاريت ايكاريت.org يدخلوا هذيك يجمعوا يسجلوا.
0: نعم.
2: يلقاو رابط حتى على الريس لانه كما قلت لك احنا سناء بالتزامن يعني الريز
0: والإيكاريت
2: الكونفيرنس.
0: نعم.
2: يعني اللي مشي يحضر الكونفيرنس مش يحضر الريز
0: والعكس. طبعا
1: نكمل على الموقع نتاع الاسوسياسيون اللي هي resda.in resda.in يلقى الروابط كاملين.
0: فما هاكاثون السنة
2: السنة فما اليوم الثالث واليوم الأول مش نركزوا كما قلت لك على الأجنتك روبوتيك هو كيفاش الروبوت له القدرة على الفهم

0: سجلوا في المؤتمر هذا أنا أقول فرصة طيبة جدا للطلبة للباحثين الشبان باش يكونوا موجودين في فرصة كمان هذه اللي ما تتحش ديما ديما معناتها احنا نقولوا ديما يمكن في وسط العام معناها في وسط المسار بتاع القراية صعيب الواحد وين يلقى فرصة باش يفضي روحه ثلاثة أيامات صعيب شوية أما في الصيف هيلة برشا معناتها نجم تكون فرصة مواتية جدا باش نخلي لكم كلمة الختام نبدأ معك سي حاتم بن طاهر أستاذ ميكانيك في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
1: نرحب بكل الناس اللي مهتمة بالدومين الروبوتيك والارتفيشال انتليجنس ان شاء الله تكون الفيرسيون هذه اقوى بكثير من الفيرسيون بتاع السنة اللي فاتت وان شاء الله يلقاو الاضافة الكبيرة خاصة باستضافة الخبراء الدوليين وشكرا مرة ثانية على الاستضافة في هذا البرنامج الممتاز.
0: شكرا لك انت سي حاتم. نخلي لك كلمة الختام زادة كيف سي عمر شيخ روحو.
2: دونك هذه كما قلنا فرصة دونك للباحثين والأكاديميين مش يستفادوا من الخبرات العلمية على مستوى الدولي. ندعو جميع الباحثين مش يرسلوا أبحاثهم في الإيكاريت هذه الكونفيرونس انترناسيونال.
0: نعم.
2: وكذلك ندعو المهتمين بالروبوتيك تسجيل في الريس وفما تخفيض حتى 30 جوان اللي يحبوا قبل 30 جوان يتحصلوا على تخفيض بنسبة 25%
0: يعطيكم الصحة برافو بإذا التشجيع على المشاركة في مثل هالمؤتمرات العلمية والدولية. حم نشكركم برشا سي حاتم بن طاهر أستاذ ميكانيك في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس كيف سي عمر شيخ روحو أستاذ محاضر في المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس وانتم جيران معناها حتى على مستوى على مستوى الزوز مؤسسات بحذا بعضكم في حي الأنس سقيت الزيت. شكرا لكم على الحضور معنا اليوم وإن شاء الله موافقين في الحدث العلمي الهام هذا اللي باش ينتظم 14-15-16 جويلية في صفاقس تحديدا في المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس. شكرا لكم. احنا مواصلين معكم للأربع في أكاديميا.

0: مرحبا بكم معنا من جديد في برنامج أكاديميا. توقيتنا 33 دقيقة، مواصلين معكم حتى للأربعة. تحية متجددة لكل مستمعاتنا ومستمعينا والكل أحباء وأوفياء الفضاء هذية، فضاء أكاديميا. نواصلوا، وفي الجزء الثالث من حصتنا اليوم باش نسلط الضوء على تميز علمي، تميز أكاديمي للطالبة إمنة القرعة. إمنة، خليني نذكركم شوية، كان نرجعوا الشهر جويليا الماضي، كان تم تكريمها في يوم العلم بجائزة رئيس الجمهورية لتفوقها في الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والأداب والحضارة الفرنسية، اختصاص فرنسية. وسنة إمنة بتبيعة عملت سنة أولى ماجستير اختصاص فرنسية، والرحلة مع التألق والتميز مازلت متواصلة. هذيك علش احنا اليوم قلنا علش لا ما نعرفوش بالتميز العلمي والأكاديمي هذية للطالبة المتألقة والمتفوقة إمنة القرعة. في البداية خلنا نسلم عليك إمنة، رحبوا بيك بحضينا اليوم في برنامج أكاديميا.
1: مرحبا بك، ونحب نحيي المستمعين اللي يسمعوا فيها الكل. وأول حاجة نشكرك على الاستضافة، وفرحت برشا أنه أنا بحضيكم في أكاديميا.
0: أنا فرحانة أكثر أنه اليوم تنورني الطالبة إمنة القرعة، وهي بنت قسم الفرنسية. وأنا قلت لك في الكواليس راه عندي حنين خاص القسم الفرنسية، لأني أنا زادة كيف كيف بنت القسم هذيك. شني حوالكم في قسم الفرنسية؟ شني الأجواء؟ ما زالت معناتها فما هذيك الأمبيونس المزيانة مع الأساتذة مع الطلبة؟
1: أي أكيد، يعني الحقيقة معناتها أنا فخورة برشا أني معناتها ننتمي للديبارتمون دو فرونسي. والحق يعني أساتذتنا ديما يعني حتى في الحصص أون ديغي مثلا في لي ماتيغ نتاع الليتيراتور كاينا نعملوا في كلوب نتاع ليكتور، معناتها ديما فما هكا دي زيشونج، كل واحد يعطي رايو. معناتها بالحق يعني حبيت الليتيراتور فرونسيز برشا بفضل قسم الفرنسية. يعني
0: وشكون من الأدباء اللي انت مغرومه بيهم وديما تقرا لهم ويعجبوك برشا في الستيل نتاع كتاباتهم؟
1: والله الحقيقه عم ناول فما اوفر اقترحوها علينا في البروغرام اسمها لو سيرفولون نتاع ليتيسيا كولومباني، ومدام زيد اقترحت علينا انه نقراو لاتريس. وبالحق لاتريس يعني باللي فما مثلا قريت لترونجي نتاع البير كامو، قريت زيد كانديد، ما تاما لاتريس بالحق يعني سي مون كو دو كور. خاطر لاتريس هي معناتها قصه يعني اومان برشا، وتحكي على السوليداريتي وكيفاش انه لازمنا نكونوا سوليدير والكل. فبالحق لاتريس تعجبني برشا.
0: برافو، يعطيك الصحه. انا حاسه انه الحوار معاك اليوم باش يكون شيق برشا يا إمنة، رغم انه الوقت ماهوش طويل، اما ان شاء الله بقدره ربي نعديو مع بعضنا وقت فيه برشا افاده خاصه معاك إمنة. خلينا نتعرف عليك أكثر إمنة، معناه السادة المستمعين اللي ما يعرفوش إمنة، نخلي لك أنت المجال والفرصة باش تقدم على طريقتك للسادة المستمعين، ولا بطريقتك للسادة المستمعين.
1: أنا نقولها ونعاود نقولها، أنا الحق ديما حلمي أنه الناس الحاجة اللي نحبها تعرفها عليا، وأنه تعرفني بها الحاجة هذية، أنه ما فماش حاجة مستحيلة في الحياة هذية، وأنه أي واحد فينا كيحب يوصل للحاجة راهو أكيد معناتها باش يوصل لها مهما كانت لي زوبستاكل اللي قدامه. أنا ديجا أنا وخويا تميزنا في الموسيقى في المسرح. المسرح مثلا برشا يقول لك كيفاش معناتها هما المكفوفين ما ينجموش يعملوا مسرح، لكن احنا بفضل استاذنا معناتها نوجه له تحيه كبيره سي حمادي الملولي. نعم. اللي وقف معنا في المسرح وخلينا نتحركوا على الركح بالبي معناتها، وبفضل تقنيات كيفاش نحسبوا الخطوات والكل، واخذينا اصلا يعني مره وقت شاركنا في مسابقه نتاع المسرح المدرسي في الكوليج. أيوة. واخذينا الجائزة الأولى وطنيا في الموسيقى زادة بفضل أساتذتنا اللي قراونا الموسيقى سي نعمان المهيري سي وجدي عليلة، وأساتذتنا زادة اللي بدينا معاهم الموسيقى منهم سي ريان فخفاخ سي ياسين. واخذينا الجائزة الأولى والثانية وطنيا في دبلوم الموسيقى العربية، تحصلت أنا على الرتبة الأولى. نعم. وخويا على الرتبة الثانية.
0: ما شاء الله. دونك الياس زاد كيف كيف هو مبدع ونحييوه بالمناسبة. الياس شقيقك أكبر منك في العمر؟
1: لا أكبر مني بدرج.
0: بدرج أنتم توأم معناتها ما شاء الله. وشنو يعمل هو توا وشنو يقرأ؟
1: هو يقرأ تبريز أونجلي.
0: أونجلي يعني في نفس الكلية كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. أنت اخترت الفرنسية وهو اختار الإنجليزية. وهو زاد كيف كيف متميز في الدراسة الياس؟
1: أي حتى هو ما تسنى جالول على الدفعة متاعه.
0: ما شاء الله ما لا يستحق أنه نجيبه بحثنا زاد كيف كيف ونخصص له مساحة زمنية باش نعرفه بالتميز متاعه الياس. إن شاء الله توفي فرصة قادمة أن نبرمجوه. دونك كما كنا نسمع إمنا رغم خليني أقول بين ظفرين الإعاقة البصرية لكن عزيمتها وإرادتها خليتها تتحدى كل العوائق تتحدى كل الصعوبات. العام اللي فات كنت الأولى على دفعتك في الإجازة الوطنية في اللغة والأداب والحضارة وحتى سنة ما شاء الله معنا سنة أولى ماجستير الأولى على دفعتك.
1: أنا في 3 سنين متاع الإجازة أنا الأولى وحتى سنة زيدة أنا الأولى.
0: ما شاء الله معدل
1: سنة في الماستير جبت المعدل السنوي متاعي 13.60 في بالي وعم ناول المعدل السنوي 15.20
0: واللي هي معادلات ممتازة جدا في اختصاص أدبي اختصاص فرنسية. يعطيك الصحة برافو. مش سهل أنك تكون أولى على دفعتك في اختصاص كما قلت اللغة والأداب والحضارة الفرنسية. برافو. اخترت إذا تكمل الماجستير سنة تحولت سنة ثانية في شنو اختصيت في الأدب؟
1: هو احنا نختار التخصص سمتعنا السمستر الثاني يعني يومنا ديجا قررت انه باش نكمل في الليتيراتور ما زلت ما اخترتش لوفر شنية بالضبط اما معنتنا ديجا مغرومة بالسياكل نحب 18 20 معنت عندي هكا السياكل جست لوفر ما زلت ما اخترتش.
0: تكمل سنة ثانية ماجستير ان شاء الله
1: يعني السمستر الأول نقراوه عادي
0: أيواش.
1: والسمستر الثاني نحضروا فيه الميموار متاعنا.
0: الميموار بعد الماجستير شنو الحلم متاع إيمنا إن شاء الله؟
1: إني نكمل الدكتوراه إن شاء الله في السوربون.
0: في السوربون إن شاء الله يا ربي حلمة هذه تتحقق لك وأكيد ما فهمش حاجة صعبة. أنا نقول أنت قادرة مديمك وصلت تميزت وجبت المعادلات السمحة هذه والمتميزة فحلم السوربون بقدرة ربي بقدرة ربي في المتناول. إمنا إمنا في قسم الفرنسية مع أساتذتك مع زملائك كيفاش تعدي نهارك كيفاش تعدي يعني السنة متاعك أحكي لنا شوية.
1: أول حاجة معناتها بحكم أنه إحنا ذكرنا الأساتذة نحب نوجه تحية كبيرة لأساتذتي اللي قراوني ال4 سنين هذوما الكل ونحب نقول لهم شكرا على خاطر كان مش هما راهو معناتها مستحيل نوصل للي وصلت له أنا الكل. أساتذتي كانوا ديما يشجعوني وعمرهم ما حسوني بفرق بيني وبين أصحابي يعني خاطر إحنا من قبل معناتها مع جمعية تمدرس الأطفال المكفوفين من قبل المشروع هي الانتغراسيون متاع لينوفويان في المؤسسات العادية معناتها قبل كنا نقرأ في كلاس يعني كلاس خاص بينا في ليسي عادي لكن توا انديري معناتها تبلانجيت معهم معناتها أنا في وسط كلاس فيه الكل معناتها دي زيتوديون يشوفوا أنا نوفويانت فبالحق معناتها لبيانفيونس متاع أساتذتي ومعناتها وصحابي هي اللي سهلت لي الانتغراسيون وحسيت بروحي عادية يعني أنا أصلا عادية
0: أكيد
1: يعني.
0: جدا أنت عادية إمنا ما فما حتى شك في النقطة هذية. الكتب متاعك إمنا على طريقة البراي
1: هذية ديجا المسألة هذه لما حالة فيها صعوبة شوية خاطر ما أنت ريت مثلا لزوفر متاع البروغرام مش الكل موجودين على الانترنت خاطر احنا لازمنا فيرسيون نوميريك باش نحولوها أون براي فساعات مثلا يعني الحق مثلا أساتذتي لو جو معايا كان فما فيرسيون نوميريك ولا أوديو أو كان نسمعها en attendant l'œuvre يحضر l'œuvre كيفاش معناتها يعني عند شكون نحضروا هي اما سي محمد كمون يطبع لنا وزيد فما المكتبه العموميه اللي فيها امبريمونت براي معناتها يعني عمتي كاميليا
0: واللي هي اليوم
1: لا هذه عمتي الأخرى.
0: عمتي نحيوها سمي لنا
1: لبنى.
0: لبنى تحية ليك سيدة لبنى، أنت اللي رفقت
1: هي عمتي لبنى هي اللي تقرأ لي القصص ونتندون البراي يحضر.
0: أيوة.
1: وعمتي كاميليا هي اللي تمشي المكتبة العمومية وتبدأ تحول لي بالبراي. هي وزيد أوسي محمد كمون معناتها
0: مجهود كبير باش قاعدين يبدلوا فيه معك.
1: أما نلقى صعوبة شوية خطر. أيوة. معناتها مثلا أصحابي تلقاهم يلقاو الكوبي حاضرة جوست يشريوها ويقراو، ينجموا يبداو يقراو من الصيف.
0: أي.
1: أنا إذا فما كوبي وإذا فما فيرسيون أوديو سافا، إذا ما فماش لازمني معناتها نقعد نستنى حتى لين يحضر البراي. أما الحمد لله يعني
0: فما تذليل الصعوبات معناها نقولوا رغم كل شيء. بالنسبة للامتحانات إمنة كيفاش معناتها؟
1: الامتحانات بون انا ديجا وقت خذيت الجائزة الوطنية مع سيدة رئيس الجمهورية حكيت معاه على موضوع البراي. التوما معناتها التوما وصلنا للحل، خاطر انا حبيت انه انا ديجا توسيت عديت مرحلة الدفوارات والكل، مازال السمستر بركة ما حتى الغيري اللي باش يجي من بعدي، خاطر احنا لي سوجي ماهوش بالبراي. معناتها الدفوارات تجينا الورقة بالحب ويجيبوا معناتها يوفرون للفاكولتي شكون يكتب لنا معناتها يقرا ويكتب.
0: دونك تمل عليه هو يكتب.
1: اي انا نمل عليه هو يكتب. انا عمني ولا طرحت معناتها انه علاش ما يكونش الدفوار قدامنا، خاطر مثلا في تحليل نص مش كيف ما تسمع نص مش كيف ما تقراه، يعني ديما خير يعني اي التوما معناتها انا حكيت انا قلت له معناتها كان فما امكانيه توفرون والكل، وان شاء الله معناتها نلقى حل بقدرة ربي
0: ان شاء الله. معناها تم الاستجابة للمطلب هذا نتاع امنا في اقرب وقت ممكن، خطر كما قلت انت معناها في الامتحان مش كما تكتب انت كما معناها يكتب لك شكون صح.
1: اي خاصة كي نبدا مثلا نخط اللورتوغراف في الفرنسي وانت ديجا من الفرنسي تعرف لازمنا معناتها نحاول اني نمل بالحرف ونحاول اني نحرص انه اللورتوغراف
0: تكون في بلاصتها الاس
1: دونك معناتها سي با فاسيل صعب. أما سافا يعني الواحد يتعود ومعناتها كاو يعني الحمد لله وليسونسيال انه لقينا كيفاش نتجاوز ولقينا كيف معناتها دي مويان معناتها كيفاش نعديو بهم الدفوارات والكل وديما نطمحوا للاحسن
0: والحمد لله. خلال الايام القليله الماضيه شفنا اهتمام اعلامي بامنا القرعه وكذلك بشقيقك ياس القرعه من خلال تقرير بثته قناه الجزيره على التميز العلمي والاكاديمي نتاعك انت واخوك وكذلك تميزكم في المجال الإبداعي في المجال الموسيقي والمسرحي. بصراحة معناها خليني أقول عمل ضجة التقرير، الناس الكل بصراحة بارتاجيته وشافته وعملت تعليق سمحة برشا على إمنة وكذلك الياس. كيفاش عشت التجربة هذه مع مع القناة مع الأضواء؟ خليني أقول إمنة
1: هو ديجا التقرير هذا نحب نقدم تحية للنجمة نسميها الزينب لجنف اللي هي اللي صورت معانا التقرير. خاطر التقرير هذي اللي مدته 3 دقائق احنا قعدنا نصوروه على مدة نهارين، معتا نهار الأولين يتخيل يعني من 11 متاع الصباح حتى 9 متاع الليل ونهار الثاني حتى 8 معتا سيتي با فاسيل. اي وبصراحة عجبتني التجربة يعني كم سي عرفت العباد على العالم متاعي انا يعني كيفاش نعدي ونهارنا شنو الحوايج اللي نحبو نعملوهم وخاصة الباغاليل مرة أنا مرة إلياس. عجبتني يعني الحكاية.
0: أي فما ردود أفعال وصلتك كلموك الناس بعد ما شافوا التقرير؟
1: أساتذتي والله الحق كلموني برشا عباد وأنا بحكم أني ما كنتش معناتها في صفاقس ما نجمتش نجاوب على حتى حد
0: أو جاوبهم توا على المباشر.
1: نحب نقول لهم يعيشكم الكل على كلامكم المزيان هذايا. برشا معناتها بعثونا مساجات يعني برشا تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي معناتها بالحق نشكرهم برشا يعيشكم على الاخر والله. وراهو ريت انا ديما نقولها باللي الانسان يكون عنده عزيمه باللي هو يكون مثلا جيني مثلا، راهو اذا ما تكونش فما دعم حتى كلمه بسيطه راهو الانسان ما ينجمش يقدم. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمه الطيبه صدقه. معناتها بالحق كلام الكلام الطيب نتاع اساتذتي نتاع عائلتي. انا كي نقول عائلتي بما فيهم عائلتي معناتها عائلتي وصحابي زيدا العباد اللي تشجعني بالنسبه لي انا هيكم الكلها مع عائلتي. فهذا اللي خلينا نقدمه انا والياس.
0: برافو، تحيه ليك، تحيه للياس، ثنائي من ذهب. انا نقول الياس وامنا في معناها كما قلت تميزكم العلمي، لكن أيضا في تميزكم في المجال بتاع المسرح ومتاع الموسيقى. إمنا تعمل مسرح وتعمل موسيقى زادة؟
1: أي أنا نعزف بيانو.
0: وتعلمت في المعهد الجهوي الموسيقى بصفاقس ولا وين؟
1: على أول مرة في البريفي يعني. أيوة. ومعناتها نوجه لهم تحية كبيرة أساتذتي متاع البيانو. وبعد معناتها ماخذين الدبلوم الموسيقى العربية حولنا للمعهد الجاوية ما تو بحكم أنه تولينا مع سي وجدي عليلة معناتها في أكاديمية المالوف. خطر معناتها بحكم أنه الماستر والكل ياخذ وقت هيك اللي معناتها خطر في المعهد الجاوي معناتها كل مرة نعطيهم وقت وبعد ما نجيش يعني. فوليت توا مع الأكاديميين معناتها كان نجي وقت اللي نلقى عندي دفورات ما نجيش وهكيك
0: أكثر يعني. مرونة معناها ممتاز هي البرشة. وانتي الحمد لله معناها قدرت انك توفق بين الموسيقى والقراية وكذلك المسرح والقراية، وهذه نقطة تحسب ليك أكيد آمنة.
1: خطر يعني ديجا نحب نحكي أنا عن النقطة هذه. بالحق معناتها العباد يحبوا ينجحوا الكل، وهذه زيدا قالتها لي انا خاطر معناتها جاي لا شانس اني نكون عندي تكوين معناتها في تنميه المهارات والكل مع الكوتش نتاعي مدام هزار عبد الهادي اللي نقدم لها تحيه كبيره. كانت ديما تقول لي المفتاح النجاح هي انك تنظم وقتك. فانا ديما نعمل بلانينغ ديما معناتها اللي يحب ينجح ولا يوصل راه ما فما شيء صعيب، جست اعمل جدول اوقات ديما يكون عندك تخطيط ديما فما بلان أ بلان بي هيك اللي بشي خليك توصل.
0: ممتاز، وانت الحمد لله قاعدة تخطو في خطوات عملاقة، خطوات مزيانة، وان شاء الله بقدر تربي باش توصل لحلمتك اللي نعود نذكر بيها، تحب تعمل دكتوراه في السوربون ان شاء الله يا ربي. ويظهر لي اختيارك للفرنسية بعد البكالوريا امنا ما كانش هكيك معناتها ما كانش بصفة اعتباطية والا ما مكش مجبورة، بالعكس معناها عن شغف عن حب.
1: أنا ديجا معناتها معدلي خولي أني نجم حتى نمشي مثلا تعليم خاطر مثلا تعليم يمشي ولها كان مثلا عندهم مونسيون أسي بيان فما فوق معناتها. أما أنا الفرنسي نحبه من قبل وخاصة عامة النوفيام أني وقت اللي بروفتي متاع الفرنسي مدام ألفة دربيل نوجه لها تحية حتى هي. وقتها مرة احنا باش نعملوا كل مسرحية معناتها كل قصة بالفرنسي ولازم بالطبيعة في القصة لازم الراوي لنغتغ. فوقت اقترحت الدور على صاحبتي وصاحبتي قالت لا انا ما نراش روحي نعمل نغاسيون. فمدام قالت لي امنا تعمل نغاسيون قلت لها بوركوا با. ومن وقتها وليت نحب نولي حكاوتية بالفرنسي ونحب يعني نعمل هكا حوايج بالفرنسي يعني.
0: تكتب امنا؟ تكتب انت بالفرنسي؟ عندك كتابات خاصة بيك؟
1: نحب مثلا نكتب قصص كتبت مثلا هكا شوية كيلكو كونت بور انفان ونحب زيدا نكتب دي سكتش كوميك.
0: عندك محاولات في السكتشات معناها الكوميديا؟
1: فما محاولة وقت شاركت بها في كونكور اسمه سول سور سين وجيت الثالثة وطنيا يعني.
0: برافو. بصراحة مسيرة أنا نقول ما زلت في بدايتها، أنا نعتبرها أمنة، أما ما شاء الله حافلة بالنجاحات وبالتميز وبالتألق. مش نخلي لك كلمة تختم بها المصافحة هذه، مساج، رسالة تحب توصلها، حاجة تحب تقولها، حاجة تحب توصلها كما قلت للمستمعات والمستمعين، فمشي ناس معينين تحب تخاطبهم تحب تحكي معاهم.
1: نحب أول حاجة نوجه تحية لعائلتي وخاصة عماتي معناتها اللي وقفوا معايا برشا برشا برشا يعني كانوا لي معناتها بالحق سند كبير برشا في قرايتي وفي حياتي وفي كل شيء. وعمرهم ما شافوا أنت خجيميلي الناس تسميها إعاقة، عمرهم ما شافوها هما إعاقة. ونحب نشكر أساتذتي الكل والمعلمين اللي قراوني الكل من الابتدائي حتى للفاكولتي ونقول لهم الكلكم بارك الله فيكم، خاطر كان مشكل ما وكان مش كلمة بسيطة، وتشجيعكم اللي بالحق ما يوفيش، ووقفتكم معايا راني ما نوصلش للي أنا وصلت له تو. ونحب نقول أي واحد يحب ينجح أحلم، راي الحكاية الكل تبدأ بحلمة. وأنا ديما نقولها، أنطوان دو سانت إكزوبيريش يقول في دو تافي ان غيف إذا غيف ان رياليتي، وهذا اللي لازم يكون. وبالحق أنا ديما الهدف متاعي أنه نغير نظرة المجتمع على اللي هما يسميوها إعاقة، خاطر بالحق راو أي إنسان ينجم يوصل. إلي طن أنه نبدلوا نظرتنا، مش معناتها ترى حد مثلا نوفايون في الشارع تقول آه مسكين آه يا لطيف مندري شنو، بالعكس راهو احنا الكلنا خالقنا واحد، والكلنا نجمو نوصلوا، واللي خلق ما يضيع، وراو مهما كان الابتلاء اللي عندكم راكم تنجمو توصلوا، جست لازم يكون ايمانكم بربي قوي، وتوكلوا على ربي وقولوا انه لامبوسيبل اي بوسيبل.
0: ونعم بالله، يعطيك الف صحه امنا القرعه. اليوم الحقيقه بصراحة تعدى بساج ياسر خفيف ياسر مزيان معك انت، انا شخصيا تعلمت منك برشا حوايج فالربع ساعة هذية. نحب نتمنى لكل النجاح والتوفيق. انا نقول كبش في حلمتك للسوربون بقدرة ربي، ان شاء الله مثل ما كان الخير، وان شاء الله نسمع عليك كان الاخبار الباهية. امنا القرعة اليوم ضيفتنا في برنامج اكاديميا. نذكروا امنا سنة كملت سنة اولى ماجستير اختصاص فرنسية، ورحلتها مع الماجستير ما زلت متواصلة ان شاء الله العام الجاي في انتظار الدكتوراه. برافو يا امنا، نذكروا هي الاولى على دفعتها على امتداد 3 سنوات الاجازة وسنة بقدرة ربي العام الجاي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك إمنا، نورتنا برشا اليوم في أكاديميا. نسمع النغم هذي، نرجع بعد شوية نختموا معاكم اللقاء.

0: Academia.
1: Academia.
0: فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
1: والموعد مع جديد المشاريع الجامعية والعلمية وكذلك النجاحات العلمية والأكاديمية إن شاء الله باش يتجدد الأسبوع القادم في حصة أكاديميا. نحب نشكر أمير الجاموسي سمير طقطق على مستوى الإخراج، أسامة في ربط الصلة بينا وبين ضيوفنا، وكنت معاكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. نحب نشكر برشا الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في هذا الموعد من أكاديميا. يجدد اللقاء إن شاء الله يا رب الثلاثة الجاي بعد شوية. إيكوسبور مع فتح الصامت، متابعة رائقة للجميع.

0: السلام عليكم ورحمة الله. سيسجل انقطاع في مياه الشرب بعد غد الخميس 11 جوان الجاري ابتداء من 9 صباحا بطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 وحي البحري وحي النور، وذلك بسبب أشغال تجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني إسفاقس. تحتضن غرفة التجارة والصناعة الإسفاقس في 27 جوان الجاري لقاءات عمل وشراكة تونسية جزائرية بمقرها في إطار دعم علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المؤسسات ورجال الأعمال بين البلدين. وتنظم التظاهر في سياق التعاون القائم بين غرفة التجارة المامشة بسة وغرفة التجارة والصناعة الإسفاقس. نظم قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع النقابة الخصوصية للشحن والترصيف اليوم ندوة صحفية بمقر المنظمة الشغيلة بالعاصمة خصصت لعرض موقفها من ملف التفويت في الرصيف الصناعي بميناء رادس المعروف بمحطة البضائع السائبة. قال إعلام الكيان الصهيوني أن قوات الاحتلال استهدفت بالاغتيال عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي في جنوب قطاع غزة في مواصلة لتحدي وقف إطلاق النار والإمعان في خرقه من جانب إسرائيلي. أكد حزب الله اللبناني ظهر اليوم أنه استهدف بمسيرات انقضاضية قوة صهيونية وعربت اتصال تابعة للعدو في مبنى عند تلة الصلع ببلدة القنطرة، كما قصف الحزب بالصواريخ موقعا مستحدثا للعدو الإسرائيلي في مارون الراس جنوبي لبنان. أصدر جيش الاحتلال الصهيوني انذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة عليها بين استشهاد 8 لبنانيين بها في قصف سابق. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عمله في إمضاء صفقة مع إيران حسب وصفه تصل إلى منعها من امتلاك سلاح نووي، وذلك في ظل ضغوط أوروبية أمريكية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط في اتجاه مراقبة برنامج إيران النووي وتطوراته في الفترة الماضية. الموجز انتهى، قدمناه لحضراتكم من إذاعة إسفاقس، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة إسفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما عشرة ديما. إذاعة إسفاقس
3: على درب التجويد والتجديد الرقمي
1: 11 جوان 2026،
3: انطلاق البث من استوديو واحد
1: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
3: بالصوت والصورة والنص
1: وعبر مختلف المنصات.
3: العشرة تبقى دائما مع إذاعتكم
1: إذاعة القرب.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إيكو سبور. إيكو سبور. إيكو سبور.
1: ست دقائق بعد الساعة الرابعة، حاب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر الرياضي من إيكو سبور من توا إلى حدود الساعة الخامسة على مستوى المتابعة والمواكبة لآخر الأخبار والنتائج الرياضية. أكيد باش نرجعوا للحدث، الحدث أكيد المنتخب الوطني التونسي اللي كان وصل البارح إلى مونتيري في المكسيك، وأكيد التحضيرات انطلقت بالنسبة للمباراة الأولى الرسمية اللي باش تكون ضد المنتخب السويدي نهار 15 جوان انطلاقا من الساعة الثالثة صباحا. إن شاء الله العناصر الوطنية أكيد تكون في الموعد لتقديم أداء يشرف كرة القدم التونسية بعد لربما زوز اختبارات ودية ما كانوش في المستوى المطلوب، وإن شاء الله على كل المنتخب الوطني التونسي يتدارك على مستوى الرسميات وينسينا الوجه اللي ما كانش طيب صراحة في الوديات. ومن بعد نرجعوا بأكثر تفاصيل على مستوى آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي وكذلك آخر أخبار منافسيه في كأس العالم، نحكي على خاصة المنتخب السويدي وكذلك المنتخب الهولندي. المنتخب السويدي خاصة اللي طبعا المقابلة منتظرة كما قلنا يوم 15 جوان انطلاقا من الساعة الثالثة صباحا. أكيد كذلك مش نرجع لآخر أخبار المونديال، برشا أحداث تتعلق بمونديال 2026. صحيح الأخبار ما يشتيب برشا خاصة على مستوى الأمور التنظيمية، وآخر تطورات تخص أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد أنه الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتان ماهوش باش يكون حاضر في إدارة مباريات كأس العالم بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مثل هذه الأخبار وأخبار سابقة تتعلق بطبيعة الاستقبال اللي كانت البارح بالنسبة للمنتخب السنغالي في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك الأمور الإقامة والتدريبات بالنسبة لمنتخب السويسري، كذلك منتخب الياباني لغير ذلك. يعني مثل هذه الأمور كي تطرح أكثر من نقاط استفهام على مستوى الأمور التنظيمية في هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم 2026. طبعا ما نحكيوش على التضييقات الموجودة على مستوى المنتخب الإيراني، وآخر الأخبار كذلك اللي وصلتنا اليوم على مستوى المنتخب الإيراني أنه جماهير المنتخب الإيراني ما يشبش يكونها الحضور وتشجيع منتخبها في المقابلات اللي بيجريها المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة الأمريكية. عامل آخر يعني أكيد يطرح نقاط استفهام على مستوى الأمور التنظيمية هنالك في الولايات المتحدة، كيفاش منتخب يحرم من جماهيره على مستوى تشجيعه في المقابلات الرسمية بالنسبة لمونديال 2026. إذن كذلك على المستوى المونديال اليوم باش نكونوا في آخر مجموعة للتعريف بها، المجموعة 12. بعد شوية باش نسمع تعريف خاص بمنتخبات هذه المجموعة، مجموعة 12 اللي يضم كل منتخبات انجلترا كرواتيا غانا وبنما، وطبعا هذه المجموعة اللي تعتبر من المجموعات المتوازنة والقوية اللي باش تدور مبارياتها في الفترة المتراوحة بين 11 جوان و 27 جوان. طبعا نرجع لها بأكثر تفاصيل فيما بعد. بطبيعة الأمور على المستوى الوطني باش نحاول نسلطوا الأضواء على فريق التهذيب الرياضي بالصغيرة، التهذيب الرياضي بالصغيرة اللي كان تمكن من ضمان البقاء على مستوى بطولة رابطة الهوية المستوى الأول لكرة القدم. تهنينا طبعا لكل مكونات فريق التهذيب الرياضي بالصغيرة، ألف مبروك على ضمان البقاء، إن شاء الله في المواسم القادمة نشوفوا مستوى خير وكذلك الأداء يكون أفضل بالنسبة للتهذيب الرياضي بالصغيرة. طبعا الموسم هذا كان موسم صعب ولكنه في الأخير النتائج كانت جيدة، وعرف فريق التهذيب الرياضي بالصغيرة كيف يضمن بقاؤه على مستوى بطولة رابطة الهوية المستوى الأول. احنا إن شاء الله نقوله سعلي شيباني رئيس الفريق يكون حاضر معنا بعد شوية على الخط الهاتفي باش يعطينا فكرة عن هذا الموسم كيفاش تعدى بالنسبة للفريق. تقريبا هذه مختلف الفقرات اللي باش تكون حاضرة اليوم في إيكو سبور، كما قلت معاكم فتحي صامت كذلك من جاموسي على مستوى الإخراج الفني، طبعا من توا إلى حدود الساعة الخامسة مساء في المتابعة والمواكبة الرياضية. لغم ثم نعود من جديد.

0: 15 دقيقة بعد الساعة الرابعة نرجع من جديد لأجواء الرياضة لأجواء إيكوسبور. كما قلت متصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة، والبداية باش تكون من المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أكيد باش نحكيو على آخر الأخبار الخاصة بالمنتخب قبل مباراة رسمية أولى في المونديال باش تكون ضد المنتخب السويدي انطلاقا من الساعة 3 صباحا نهار الاثنين 15 جوان. طبعا موعد إن شاء الله الجماهير الرياضية تكون كل في الموعد، وإن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون في الموعد هو الآخر ويقدم لنا أداء ينسينا فيه شوية اللي شفناه على مستوى آخر المباريات الودية. طبعا إن شاء الله في الرسميات تشوفوا مستوى خير خير خير برشا. على كل سعيد جدا يكون معايا الآن على الخط الذي فيه المدرب مراد السبعي. مراد أهلا وسهلا بك يا مراد.
1: أهلا أخويا فتوح، أهلا بيك وأهلا بكل مستمعي إذاعة الشاقص.
0: يا اخويا ليك وحشة يا اخويا مراد.
1: ساعتنا بومرلي كان خليت بومرلي كثير فتحي.
0: نعرفك تحب بومرلي هذيك علاش حطيت.
1: هو اذا سقط هلك كي تحط بومرلي يعني ايه. حسب تاعك انت من غير ما
0: لا نعرف ايه. قالوا هي لي برشا هذيا بالحق، قالوا لي كي نسمع بومرلي معناها فتح صامت قاعد يخدم. بصحيح بالحق
1: يا اخويا مرحبا بك.
0: يعيشك يعيشك يا مراد، احنا تو نحبوا التحليل الرفيع تو من عندك انت.
1: ان شاء الله نقدموا الاضافه للسادة المستمعين ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. مراد خلينا نبدا يعني من الاول يعني من غير هيك الجس النبض كما نقولوا ندخلوا طول في الرسميات. يعني بصراحه اللي شفته في المقابلات الوديه هذه واللي شفته لربما في زوج لقاءات خاصه ضد المنتخب البلجيكي، هل انه خلاك لربما تتخوف برشا من مشاركه قد تكون من أسوأ المشاركات المنتخب الوطني التونسي في المونديال، ام انه الوديات وديات والرسميات رسميات؟
1: والله باش نجاوبك اخويا فتحي، معناتها فما دو كاسكيت. كان باش تلبس الكاسكيت نتاع المواطن والجمهور والمحب والتونسي اللي يحب ليكيب ناسيونال ويحب المنتخب، باش نقول لك تخوفت برشا معناتها. وكيما الشارع الرياضي معناتها فما حتى شكون معناتها احبط من سيرتو من المقابله الثانيه ضد المنتخب البلجيكي. كان باش تلبسوا الكاسكيت نتاع التكنيسيان. انا بالنسبه لي معناتها المقابلات الوديه هذه مقابلات تحضيريه معناتها، والريزلتا فيها امبورت. حتى العامل النفسي ساعات يقول لك الله يكلينا خمسه من بلجيكا معناتها تحبط المعنويات. انا بالعكس معناتها اذا كان نعرفوا كيفاش نوجه الديسكور بوزيتيف ينجم يكون عامل محفز معناتها. وبرشا برشا جمعيات معناتها تعداو ومنتخبات تعداو فاز بريباراتوار معناتها خايبه والريزلتا مش مباهين، وبعد عملوا بيرفورمانس باهي في الكومبيتيسيون سواء افريكان ولا ولا ولا ولا ولا مونديال. والعكس بالعكس، نتذكروا احنا معناتها 94 جي كرواه كوب دافريك، عملنا هولندا، عملنا المانيا معناتها بريستاسيون، وبعد خرجنا بكوليبالي مالي في بلادنا معناتها. هو المقابل الوديه انا اللوم شويه ولا ما نفهمش معناتها قبل معناتها اخر مقابله في التحضيرات. نحسوا الناخب الوطني مازال ما عندوش فكره معناتها، مازال معناتها الشارش معناتها معناتها الفريق ال11 الاولين.
0: وهذا تشوفوا عادي مراد؟ يعني تشوفوا عادي شيء؟
1: والله هذا مش عادي، لكن معناتها راهو زاد ما ننساوش انه صبر لموشي معناتها الفتره اللي اشرف فيها المنتخب راهي قصيره شويه معناتها عنده هذا. يمكن ماتش بلجيكا هو الماتش الرابع هكا ولا ما خذاها مش برشا، ما مازال حب يعرف. انا بالنسبه لي معناتها كنت اتخيل انه معناتها مش 90% من شر التشكيله واضحه عنده، الى جانب هذه الحاجه الاخرى اللي تخوف معناتها انه فماش طريقه، ما فماش فكره معناتها بصراحه ضد المنتخب البلجيكي معناتها ما فماش فكره واضحه، ما فماش نحكيو تكنيكمون تو ما فماش وين مش نفكوا الكره اللي تكنيسيان انا هي الزون دو ريكوبيراسيون، مش تكون برشا ونلعبوا لاتاك رابيد، مش نكون ميديا، مش ندخلوا الفوق، ما فماش هذا اللي خوف ابار التشكيله وابار اللي شغل الملاعبيه وابار حاجه اخرى معناتها بصراحه. مش حبيت نقولها الماتش هذا شفنا نونشالونس معناتها من الملاعبيه كانه الماتش مش ماخذينه سيريو. بار كونتر شفنا مقابلات وديه معناتها تعداه وتو قدامنا تحسوا ماتش ميسكلي ماتش معناتها ما تنجمش تفيق انه ودي معناتها، لانه العباد السودان افون في اللي ماتش هذوما، خاطر كيما تلعب المقابله الوديه وكيما تترينا مام كيما تلعب المقابله الرسميه، هذا اللي تخوف شويه في المنتخب. ان شاء الله الديسكور يكون باهي، ان شاء الله الديسكور يكون باهي، يكون محفز. ترى لعبه تحمس سوريتها زاد بصراحه معناتها ايكيب ناسيونال معناتها راهي ماهيش ابورتي ا تول موند، مش مسموح للاعبين الكل اللي خذا الفرصه دي راهو فخر ويزمو يدافع عليه ويزمو فما رايه وطنيه ما ماكش تلعب في الايكيب نتاعك. هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يحولوا الهزيمه هذه الى معناتها ياخذوا منها العبره ان شاء الله ان شاء الله تتحسن الامور. وانا متفائل برشا معناتها في زاد انه معناتها الدور الاول معناتها النجم وقت حسب ما يحكيوا نسمع معناتها نجم مجرد ثلاثه نقاط معناتها كان نربحوا مقابل نجم تعداو بس المليار التروازيه من تعرف خير مني فتحي معناتها النجم نجم متفائل وش النجم الملاعبيه زاد يسكروا في السيار واحد لا انترونور لا لا لا لا لا لا الجامعة يسكر ويقولوا نعملوا رياكسيو بارابور ماتش بلجيكا معناتها خاطر خاطر بصراحة معناتها كما قلت لك سيرتو الرأي العام والتوانسة وكنا نحب الكورة وكنا ناس كل معناتها مغرومين معناتها شافوها كل نوع من الفضيحة معناتها ونوع من النكسة
0: صحيح صحيح. وبرشا كلام زاد قاعد يتقال كذلك مراد على مستوى أنه لاحظنا في الفترة الأخيرة أنه المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يفتقد إلى لاعبين مؤثرين، لاعبين لربما يجموا يقودوا، لاعبين عندهم نفس القيادة.
1: عندنا مشكلة
0: كبيرة رغم أنه معناتها لاعب كما ياس الصخيري كان يجم يقوم بالدور هذا حاليا في المنتخب الوطني التونسي لكن ما شفناهوش قاعد يقوم به صراحة. يعني برشا حاجات يفتقدها المنتخب الوطني التونسي.
1: في النقطة هذه راهو أنا معناتها يمكن كيب ناسيونال بعد يمكن زبير بيا شكل الواعر في وقت من الأوقات مشكون اخر ما عادش عندك الكاريزما ذيك والملاعب هذاك اللي عنده شخصيه ما مساكني شويه فوالا مساكني شويه كي كان ما عادش عندك الملاعب اللي يهزك ليكيب خيري ما انت امبيتوميت حتى في لعبه تيميت شويه ما تشوفوش برشا ما انت بصراحه ما انت

0: شيء يجر كلام كلام يجر كلام معناه في الاخير.
1: اي كيف تدخل من في الشواء كطول سقطناه في المرحله هذيك ما عادش ما كانش يدخل في الشواء فما برشا ما يتخاف فما برشا ما يتقال على الفكره هذه اللي جات مع مع مع 2004 مع رجول المير معناتها ورجول المير كي خذاها معناتها معناتها جاب لنا ملاعبيه عطاو الاضافه معناتها بصراحه معناتها وما كناش مطول الماجوريتي ولات الملاعبيه ذوما معناتها بصراحة واللي يجيك اللي جانت كارير واللي يجيك اللي بصراحة سامحني أنا غضبتني برشا اللي ماشي باسبور من دولة أخرى ما محبوش نشكوا في الوطنية وما نزع في الوطنية معناتها مي ما أرفوار معناتها الملاعب يدي فهم ملاعبية مازلت كتال على الطوطو معناتها ويلعبوا في في في أقسام بصراحة ولا في في بطولات معناتها معناتها أرفوار هذايا لكن مش توا معناتها يلزم العباد تفيق انه رانا ماشيين راو الترشح ترشح الكاس افريقيا كاس العالم راو كي تتعدى معناتها بارابور قبل ما تتذكر كيفاش كنا نترشحوا على افريقيا 10 منتخبات وبعد نعملوا الريتور ترشحوا 5 توا نترشحوا 10 هكا ولا توا اللي مش ترشح الكاس العالم راو يتعدى بريميتور معناتها هذا هو راو معناتها وعندنا الموايان راو معناتها تشوف معناتها تشوف في فرق معناتها العراق وتشوف في الاردن وتشوف في جمعيات ما عندهاش تاريخ مع احترامي للبلدان ما عندهاش تاريخ احنا معناتها يلزمنا هذا يلزم برشا احاطه برشا وقفه نحس انه نحس من الملاعبيه معناتها ما يمكن في ماتش بلجيكا نحس مش حاسين بالمسؤوليه ماشيين معناتها فما حتى رشدو فانك حتى جرحه تحط خمسه حتى حد ما حسيت في وجهه الوجيعه بصراحه معناتها نزيدك معناتها ما ندخل برشا في الديتاي اما حاسين ان شاء الله انا المنتخب معناتها ان شاء الله تبدا فكره موجوده في التيران
0: ما
1: قلت لك معناتها التكنيسيان كم معناتها راو اذا كان ما تعرفش زون دو ريكيبراسيون وين مش تفك والترانزيسيون كيفاش كي تفك الكره كيفاش تمشي هذا كل ما شفنا هو بصراحه معناتها شككنا في الثوابت نتاع الفريق ان شاء الله برجوع العناصر الأساسية اللي متعودة تلعب المنتخب صارت تتحسن ضد النرويج بار اكزامبل ما شفنا على الأقل الشوط الأول وجه محترم شوية
0: نمسا النرويج راهو زاد نمسا
1: ربي سامحني نمسا النرويج مع الماروك نمسا معناتها نمسا مش مورسو كبير مي عملنا ميتون باهي بخسرنا العباد ما عملنا ضد معناتها ضد بلجيكا معناتها العباد ديزيسبيري على
0: الاخر
1: رزمو بورنو انه جانا المقابله جاتنا السويد زاد السويد شفناها كلكو بار معناتها مع كيب معناتها خسرت معناتها ماهيش حاجه كبيره برشا السويد صحيح عندها تاريخ لكن نجموا معناتها اذا كان منه اذا كان زاد فما زاد راهو المونتات ناحيه التكتيك واللي قال الانترونور راك انت القرحه في التيرا والرجله ومعناتها والامور دو فانك تلعب على درابو بليت فهمتني فما نشيد وطني صراحة سامحني فتحي راهو برانسيبي حفظوه حتى نشيد وطني معناتها مع احترامي قلت لك مانيش نزع في الوطنية معناتها سنساسيون هذه
0: فما جزئيات بالحق
1: جزئيات
0: هي مهمة في الأخير
1: تبدا مش حاضر فيزيكمون مش حاضر تكتيكمون ناقص ما بتش بالقدال وتيل خايب وفما قلب وفما واحد راهو نجم وبرشا عملناه راهو نتذكر يحكيه وأنا صغير وقتها شوية ما شتالي 78 خاصين 3-1 المقابلة الأولى مش كروا هكا ولا خاطين واحد بلاش
0: واحد بلاش عادي
1: واحد بلاش
0: مع المكسيك
1: دخلها معلم قالوا 5 ملايين تونسي 5 ملايين تونسي استناو فيك بربحنا 3-1 مش معناتها هذاك اللي عمل مي هذاك راهو
0: معناتها حاجة بالحوايج صحيح
1: معناتها احنا المزدوجين معناتها التوانسة اللي يعيشوا برا باش معناتها سامحني قداش من واحد حافظ النشيد الوطني معناتها فهمتني شاء الله شاء الله شاء الله احنا عندنا ثقه فيه معنا ثقه في في في في, في الممرن معناتها صبري معناتها شكوا فيه العباد ما انسى ورج جاي من فراغ معناتها ان شاء الله الامور تحسن وانا متفائل انه نجم نعديه الدور الاول ان شاء الله
0: نعم ما نخليك تسمع صبري لموش ربما في حديث عن خاصه المقابلات اللي تظهرنا في الرسميات
2: انا 3 ماتش سي 3 فينال لي فينال يفو لي غاني يفو با لي جوي يفو لي غاني اي اون ان اون كونتر لي سويدوا qui ont des joueurs de haut niveau et il faudra être prêt ensemble à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir comme vous dites.
0: ثلاثة دور نهائية بالنسبة لي قال صبري لموسي ثلاث مقابلات رسمية هذوما مع تفلخر اعطيني نخرج بنتيجة إيجابية ومن بعد لكل حالة حديث بالنسبة لي هم المقابلات الثلاثة هم الرسميين هم اللي هم بالنسبة لي رغم الوديات ما كانوش في مستوى الطموحات
1: الوديات ديما فتحي ما تعطيك فكرة تنجم تخرج بريستاسيون باهية وتعمل تنجم تطمنك، لكن الرسمي والمقابلة الرسمية عندها حاجة أخرى، معناتها

0: الملاعبي الملاعبي نجم ينجم اللي شفته انت معناتها نونشالون وما يعطيكش نجم تشوف حاجه اخرى تنجم تشوف برشا برشا انفي برشا فولونتي الملاعبية الموجودين معناتها عندنا كيف ماهيش خايبه سير البلان تكنيك انا اللي مقلقني انه السنين هذه عندنا ملاعبيه كورجيه معناتها عندنا ملاعبيه تاع تلعب كوره قبل كنا لسقت فينا هي نخلوا على الايطاليان معناتها حتى الايطاليان ايطاليا على كتروا فوا ما ترشحتش كان نقارنوا احنا بالتالي ونجموش نعملوه احنا هذا تروا كوب دو موند غايبه ايطاليا الايطاليان لسقت فينا تكتيك مو قويين وتكتيك مو شنو معناتها عندنا لعبيه كورديه بصراحه نجموا نبنيو عليهم ونجموا نحطوا كره في القاعه ونخدموا اتاك بلاسي ونطلعوا البريسي والادفيرسير عندنا اللي مويه عندنا لعبيه تعرف تلعب كوره معناتها ما فهمتش علاش زين الخوف هذايا وبخر التالي
1: لا العقليه دي بتبدلت شيء
0: راو راو تنجم اذا كان عندك لي بوين فورم تاعك انك تعمل اسيست ديفونسيف باهي وتعمل بلوك بالميديال ولا با وتلعب لاتاك رابيد وعندك على شكون تبنيه هذا سي بيان مي زاد راهو عندنا ملاعبيه معناتها سيتو ميليو تيران سيتو لي زاتاكون تاعنا معناتها تكنيكمون باهيين في الكولوار عندنا لي زاتاكون تاعنا معناتها نجموا نمسوا الشبكه معناتها علاش ما نبنيوش على هذايا شويه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون عنده فكره صبري على اللي صار كل وعلى خذاه خبره وخذاه فكره كامله على المجموعه وان شاء الله يعرف يوظفها يختار التشكيله الباهيه ويختار الخطه الباهيه ويمشي يفك الكوره وكيفاش يمشي يفكها ايش باش يعمل بها خاطر لاحظنا فتحي سي فتحي سامحني معناتها نفكوها الكوره راهو كان شفت معناتها في توم بلجيكا راهو شو نفكوها ونرجعوها
1: على اقل من 10 ثواني تقريبا
0: اي نخسروا كوره فيس راهو وصلوا يعملوا لنا كريات في 18 متر بو انا ما نصورش صعب مش ناخي باش نعملوا كيما ماتش خايب كيما هذاك معناتها هذا معناتها هذاك
1: وصلنا
0: ما امبوسيبل امبوسيبل وبصراحه بصراحه معناتها النجموا عندنا لي مويان ان شاء الله الاولاد يكونوا في
1: نهار على كل مراد فقط ان شاء الله المعنويات تكون مرتفعه لانه حسينا ثم شويه مس المعنويات بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي وحتى بالنسبه للاطار الفني والاداري بعد الخساره نتاع بلجيكا حسيناه هذا حتى في الوجوه
0: هذا يلزمو ديسكور قوي هذا يلزمو ديسكور قوي سواء كسوا كسوا من من من من, من الفني معناتها بالاطار الفني ولا من الاطار الاداري زاد الجامعه زاد انا نتمنى معناتها رئيس الجامعه والعباد سيف عيط لهم وتقول لهم تقول لهم تقول لهم لكات فيريتي راكم هكا راهي تونس وراه مش نفدلك وراه اللي عملتوه راه معناتها خايب برشا وراكم ويزم يتقلم كلام ساعات يوجع راه الملاعب يزم توجعوا ساعات راه معناتها صيح هذوما جايين احنا نحس ويمكن نكون غلط لا الملاعبيه جايين نسيسوا عليهم وسي فوزي ما يمشيش معاه مخاطر ندرى شنو وهذوما لازم نسيسوهم وسي فلان وسي فلتان راه في الاخر في الاخر راهم يمثلوا في, في, في, في, في الدوله ويمثلوا في الضرب والبلاد لازم يتقلم كلام كلام يحفزهم ويوجعهم ساعات يحفزهم بالمسؤوليه معناتها كسوا اطار الفني كان يرش يقولوا صبري وما نجمش ما عندوش فما اعضاء في الجامعه وفما رئيس جامعه وفما عباد يقولوا له معناتها لازم يتقلل من الكلام هذايا وصارت في في في في اقوى المنتخبات راهو معناتها مش كان في تونس معناتها ساعات لازم تقول له راك اخطات وراك مش قاعد تعطي وراك مش قاعد تجري ومش قاعد تعرق ومش قاعد واحنا وفرنا لك كل شيء وقال صبري قال جامعه وفت لي كل شيء حتى خويا زاد اللاعبيه هذوما يلزمهم يسدونا فون ويعملوا حاجه ماناش طالبين نهزوا كاس العالم ماناش طالبين نهزوا شنو ما طالبين نفرحوا العباد ونفرحوا الشعب ونعملوا مردود به
1: هكا واضح واضح باش نختم بيك معك مراد فقط الظروف اللي قاعدين نسمعوا بها الان على مستوى التنظيم بصراحه في كاس العالم باش نبعد بيك شويه على الامور الفنيه باش نحكي شويه امور تنظيميه فقط شو رايك في اللي قاعد تسمع فيه تو حكم صومالي اختارته الفيفا من جمله 52 حكم ومن افضل الحكام الافارقه وافضل حكم افريقي سنه 2025 ما يمشيش على خاطر ما عندوش حق يدخل الولايات المتحده الامريكيه الامور الاقامه بالنسبه للمنتخب السويسري اللي بدل مقر اقامته لانه ثم ثعابين وحشرات سامه في المناطق التدريبات بالنسبه للمنتخب الياباني في ارضيه ما عجبتوش المنتخب السنغالي استقبال يحشم البارح في المطار بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه الايمن حسين لاعب المنتخب العراقي 10 ساعات يبحثوا فيه كذلك الاخبار الاخرى تتعلق بمصور المنتخب العراقي كيف تم منعه من الدخول المنتخب الايراني يلعب في امريكا ويرجع يقيم في المكسيك ما عندوش حق يقعد في الولايات المتحده الامريكيه اخر حاجه جمهور المنتخب الايراني اللي تحول الى الولايات المتحده الامريكيه ما عندوش حق يدخل روح كل بلاده ما ثم حتى واحد من جمهور إيران يدخل باش يشجع المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الأشياء اللي قاعدة صايرة مع ارتفاع كبير لدرجة الحرارة وفرق كبير طول الفيفا قبل مع قطر فرضت أن الملاعب تكون باردة شوية تقريبا 70% من المقابلات مش تكون في طقس سخون والفيفا لم تتدخل في مثل هذه الأمور يعني سياسة الكلب ميكيلين قاعدين نشوفوا فيها حاليا وثم تخوف كبير مراد من الأمور التنظيمية في هذا المونديال
0: بالضبط قاعد نسمع كيما على شبكات التواصل الاجتماعي في الحوايج تقول فيها كل فتحي شوف امريكا عام 94 نظمت كاس عالم ما نتذكرش وما كان فهم الوسائط هذه نتاع التواصل ونسمع ثم ما لكن ما شفناش حاجه معناتها بون تو انت في واقع سياسي فما حرب ايران فما فما فما سياسه جديده فما رئيس جديد في الولايات المتحده ما انت بصراحه ما انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتعدى لاباس خاطر اللي زنديس الكل يقولوا انه مش توقع برشا مشاكل سيرتو اللي تكون تحكي فيه في الاقامه البيلوز نتاع التيران ما انت المشاكل هذه زاد فما هالفكره هذه نتاع كاس العالم على ثلاثه في على ثلاثه ما انت قطر ما انت قطر دوله صغيره ما انت على مستوى المساحه ما انت تنظم لك كاس عالم ما انت التو يحكيوا به ما انت وانت تو نقسموها كاس عالم على ثلاثه في رقم مكسيك كندا وامريكا وترونسبور ولوجيستيك ما انت اخويا شوف ولا امريكا زاد حاجه اخرى الولايات المتحده الامريكيه راهي الفوتبول ماهيش اللعبه الاولى ما انت عندهم الكريكت عندهم عندهم الانبي الباسكيت ما انت ماهوش انتريسي برشا جات زاد في خضم وضع سياسي صعيب شويه ما انت اللي قاعد تشوف فيه مع المنتخب الايراني اللي تشوف فيه بتشوف فيه مع ذاك المستوى العراقي مع ابوه شنو مع انت فما اشكاليه كالكبار في المستوى الامني بالنسبه لامريكا مع انت الولايات المتحده الامريكيه وترامب سياسة ونظرة للمهاجرين هذا كل ما أنت مش يحط ما أنت بذلاله على الكأس العالم هذه اللي تفيست شوية الفيفا ما أنت نرجع لك كلامك الفيفا ما تنجمش تتقوى على الناس الكل الولايات المتحدة ما تنجمش تتقوى بصراحة ما أنت تتقوى على تونس على قطر على الدول كله تفرض الولايات المتحدة ما تنجمش الحكم معنات الصومالي
1: عمر أرتان
0: الصومالي رأوا معنات داخل الباسبور ديبلوماتيك
1: تم رجاعوا
0: تم رجاعوا وما تنجم تعمل حتى كان جات دولة أخرى مع الفيفا لا يتدخل ولا تعاقب الدولة ولا
1: صحيح احنا نقولوا شغل الامور التنظيميه تعدى لباس وكول لانه فعلا المؤشرات شويه تخوف يعني بصراحه
0: على مستوى الامور التنظيميه احنا في تونس برنسيب نتاقلموا مع الحنوشه ومع السخانه والسيرانات تصير نعرفوها كانت ترشحوا معناتها فرصه لنا احنا فتحي
1: صحيح لا تقسموا لمنا في الماتش الاول تقسموا لمنا برشا يعني السويد تشكيت برشا لا متعودين بالسخانه احنا بطولتنا نلعبوها في 40 درجه عادي جدا
0: والبلوز نلعبوا بلعبنا في تيرانات
1: معناتها صحيح لا عندنا برشا حتى اللي اوروبا متعودين
0: بالسخانة خليهم اليابان تبدا مغشه من واحد والسياده مغشه ومش مرتاحين بالكدا واحنا ناخذ فرصتنا ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مولاد على كل سنه بالتوفيق للعناصر الوطنيه ان شاء الله نقولوا الوديات هذه ننساهم في الرسميات وان شاء الله نلقاو منتخب تونسي جاهز في المباراه الاولى نذكروا 3 نتاع الصباح نهار الاثنين 15 جوان الموعد الاول ضد المنتخب السويدي في مونتيري في دولة المكسيك. يعطيك صحة مراد سبع نصنا برسة على مجيدات صحيح. شكرا لك.
0: عايشك
1: شكرا جزيلا. شكرا. إلى اللقاء.

0: هذا الشكير. إذن كنا نعيش في أجواء المونديال وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كما قلت الانطلاق في تحذيراته البارح لمباراة السويد نهار الاثنين كما قلت 15 جوان في 3 نتاع الصباح بدأت التحذيرات في مدينة مونتيري بالمكسيك. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية في الاختبار الرسمي الأول ضد المنتخب السويدي. مش حكيو شوية الآن على الأمور الرياضة على المستوى الوطني بعد ما نحكي بعد الأخر على المجموعة 12 مجموعة الأخر على المجموعة 12 مجموعة الأخيرة الخاصة بالمونديال. مش حكيو على فريق التدريب الرياضي بالصغيرة اللي كان حقق الأحد الماضي طبعا إنجاز على مستوى ضمان البقاء في بطولة رابطة المستوى الأول. ما كانش موسم سهل بالمرة, كان موسم صعيب فعلا فيه برشة تضحيات من الإدارة من اللاعبين من الإطار الفني من الجمهور كذلك. سعيد جدا يكون معايا الآن على الخط التي فيه رئيس النادي سعلي الشيباني. سعلي أنسنا برشا.
1: مرحبا سي فتحي يرحم والديك, وفي البداية نحب نشكر إذاعة فاقس على الاستضافة هذه وعلى متابعتها المتواصلة أخبار التهذيب الرياضي بالصخيرة وللموسم.
0: نعم.
1: ومشكورين جدا فهمتني. بالمناسبة نحب نحيي كل المنتخب الوطني على أسر المنتخب الوطني, إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والنجاح. نعم. وان شاء الله مربوحه وان شاء الله زينه للدوره الثانيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد النتائج اللي صارت في الوديات ما تعاودش في الرسميه. ان شاء الله نقاوش اخر
1: بالنسبه للمنتخب الوطني اخر في المنتخب وان شاء الله يكون درس ونحقوا الانتصار ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. اذا سالي خلينا نحكي شويه على التدريب الذي بصخيره الان. موسم ما كانش سهل بالمره طبعا, تجربه في مستوى بطوله رابطه المستوى الاول اكيد كنت في مداخله معنا السابقه في بدايه الموسم يظهر لي وكنت حكيت لربما من الطموحات الاساسيه بالنسبه للفريق انه تكوين فريق على قاعده صحيحه وضمان البقاء في رابطة الولايات المستوى الاول. يظل لي هالاهداف هذه تحققت رغم كل الصعوبات اللي مريتوا بها هذا الموسم.
1: والله صعوبات كما كنت تحكي صعوبات كبيره فهمتك بالنسبه لي كبدايه معناتها كتجربه جديده في الدومين الرياضه في التصوير الرياضي فهمت. بدينا عملنا طموحات كبيره كما فهمتني خدمنا على الشبان على شو اسمه الاصناف السابقه عندنا تقريبا ما يقارب 120 مجاز فهمت شو اسمه. بالنسبه للطموح كنا حابين نحقق شو اسمه البقاء في الدور في المجموعه هذه والحمد لله تحققنا هذا بعد جهد كبير وبعد تعب وبعد فهمتني مش سهل التضحيات اللي عملناها كل فهمت.
0: نعم.
1: وكما نحب نشكر زاد نوجه كلمة شكر كبيرة لجماهيرنا الوفية اللي وقفت مع الجمعية في السراء والضراء واللاعبين اللي ما بخلوش فهمتني عطوهم مجهود كبير والأخر لحظة الأخر فهمتني خاصة بعد ما صارت أكيد على بالكم بها صارنا في الكواليس هذيك الأشياء اللارياضية نسميها فهمتني مش ما نحكوش كلام آخر فهمت ألا غالب ما مش لازم نرجعوا لهم فهمت إن شاء الله معاش تتعاود.
0: نعم.
1: بالنسبة لنا
0: نعم.
1: وبالنسبة لأي جمعية أخرى لا معناتها مش سهلة لا مش سهلة إنسان يكون سيحقق
0: الهدف نتاعو بعد أمور أخرى
1: وفرحنا فهمتني وروحوا الناس لديارها وروح المدرب فهمتني خلصوا الناس وروحوا كذا فهمتني هو تتعيد ما رجعناها معناتها بشق الأنف معناتها ما رجعوا الجولات ورجعت لمتهم كان غراء كبير وباش رجعوا فهمتني وحاولت فهمت مجهودات كبيره وصرفنا ياسر بس رجعوا بس فهمت.
0: نعم
1: نرجعوا لش اسمه شكر زاد فما برشا ناس نشكرهم الجماهير اللاعبين الاطار الفني
0: يرحم والديه
1: تحيه لي تحيه لسعلي مجاهد فخر الدين سي سليم بن حسين كان غادرنا من اول الموسم زاد فما تحيه للناس كل عاونتنا الخدمه معنا تحيه زاد للرجال الخيره
0: برافو برافو
1: بالحق
0: معلش يعني حبيت نرجع شويه فقط عليه لانه راهو مش سهل لانه فريق يعني تقريبا كان يلعب على ميدان ويلقى روحه يلعب خارج ميدان يعني برشا حاجات صارت راهو في الكواليس راهو معناها الجمهور لازم يعرف انه التدريب هذه بصخيره عانى الموسم هذا بشكل كبير لانه برشا مقابلات كان اجراها خارج ميدانه
1: خارج كل مباريات الكل عديناهم خارج ميدان راهو تلقم مصاريف تلقم مصاريف معناتها الجمهور مش معانا ديما فهمت ومسافات طويله فهمت معناتها يسمى راهو كي ضمننا البقاء في المجموعه هذه راهو يسمى انجاز كبير كبير كبير
0: نعم
1: ما يعادل الصعود
0: واضح
1: جمعيه طالعه جديد فهمت بالظروف هذه معناتها شح الموارد الماليه
0: نعم
1: يقول لك راهو بالنسبه للصخيره كي تشوف الصخيره راهو من اغنى المعتمديات في صفاق
0: نعم
1: فهمت
0: نعم
1: تشوف الشركات كبرى الشركات وما راعنا الا معناتها العام هذا
0: ما ثماش دعم مادي
1: ما ثماش دعم معناتها دعم صفر معناتها حاجه بسيطه
0: نعم
1: ذره ماده على العيون كما يحكي فهمت والله المجهودات الخاصة مع تصرفنا صحيح ياسر مي والمجموعة المعاي فهمتني الهيئة المعاي تصرفنا وتعبنا فهمتني وإن شاء الله إن شاء الله الشركات توقف معنا والمسؤولين والبلدية وكذا فهمت
0: نعم وتمشي حلول تمت على مستوى الملعب سليم ليه خاطر النقطة مهمة جدا
1: والله إن شاء الله إن شاء الله حسب ما يحكي المقاول بعد شهر ونص أخرين يحضر الملعب وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله العام الجاي نبدأ
0: هي هيك هذا بالحق خباير كيف هكا مهمة ذي
1: إن شاء الله فأنا على قدم وساق إن شاء الله أشغال وإن شاء الله ربي يسهل إن شاء الله يكونوا فهمت
0: من عشان لسالي لين المرحلة هذه لازم نقولوا تمت بنجاح بحلوها بمرها لك في الأخير الحمد لله يعني تم فرحة كبيرة يعني
1: تمها كما يقولوا
0: تمها يعني فرحة في الأخر باهية
1: أما رأوا هذا مش نهاية المشوار بالعكس
0: صحيح هذا حبيت نعرفه تو حبيت نعرف شو يصير تو
1: مرحلة جديدة هذه مرحلة بداية مرحلة جديدة رأوا ليد واحدة ما تصفقش كما يقولوا فيها ويلزم هذا التفاف الجميع حول الجمعية بما هي شركات بما هي شفنا جمهور بما شفنا بعض الرجالات الخيرة كل لازم تلفوا مع بعضنا إيدية واحدة الناس كل فهمتي راي ما هيش جمعية راي بسمع لي الشيباني ولا راي مش بقيدة بسمع لي الشيباني في دفتر خانة ولا حاجة كما فهمت راي هذه في وجه الخيرة وتشرف الرياضة بالجهة صفة عامة الخيرة صفاقس كل راي فهمتي خاطر 120 مجاز ولا صغير كي تخرجهم من
0: صحيح صحيح صحيح ونعرف
1: بعد مع القاوي وعلى فهمت راه ثم عقلية أخرى ثم تو عنده ما شاء الله جيل جديد فهمت ما شاء الله كي تشوفهم يلعبوا غادي عرس كروي في العشية تفرج على جماعة ترينة فهمت الصغيرات كي ترينوا عرس كروي مهرجان بما تم معنى الكلمة
0: فهمت عشان الخطوط العريضة بالنسبة لكم الموسم القادم سالي بديتوا في اجتماعات ولا مازالت الفرحة
1: مازالت الفرحة ومازال معناتها كما يقولوا في الحلو مازلنا قاعدين نحلو
0: يعني تقريبا
1: الفرحة
0: الاستمرارية ممتازة إذا كانت تصير بصراحة في انتظار لربما الأمر في ديكم أنتم في
1: اللغة الاستمرارية أقول لك من المنبر هذا يقول لك استمرارية كان مش نلقى اليد معناتها شكون يعاوني ويوقف معانا ويدز معانا راه وحدي ما نجمش
0: نعم
1: بس كمل وقت يزي صرفت ياسر معاش ننزل ما نصرف اكثر من هيك
0: نعم
1: فهمت وبلا المنبر حب نوجه هدايا للمؤسسات والشركات المنتصبه بالجهه باش تساعد التهذيب الرياض بالخيره ماديا ومعنويا خاطر جميع تمثل الخيره وتشرفها وتوفر فضاء الشباب
0: اكيد
1: باش يمارس الرياضه في افضل الظروف
0: اكيد اكيد ان شاء الله كذلك الصوره الجويه كذلك
1: الدخل المحليه نعم. والجهويه نعم. لمزيد دعم الجمعيه والوقوف الى جانبها حتى نتمكن من توفير الامكانيات لازم تحقيق نتائج افضل في المواسم القادمه ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: فهمت طول المره فات والله نحب نعطيك معلومه
0: أي.
1: في اول ماتش لعبناه في شفنا في عقارب حضر معنا السيد الوجه فهمت السيد وقتها ثم شفنا جماعه عقارب يحكوا قال لك معناتها يحكوا كيفاش كانت البلديه تعطي فيهم 115000 ولا 105000 حاجه كيما هيك السيد الوالي قال ما انتم عاملين في السي تاخذوا في 105000 لا حتى تخيل اذا ما تاخذ 105000 فهمت ياخذ اذا ما تاخذ 100 مليون
0: قداش تاخذوا في الملح انتم
1: سالي تاخذوا مع بنو ناخذوا ب 30 في السي 2 زادونا 5 ملايين 35 هذه
0: ما تكفيش حتى 3 شهور
1: 35 مليون المطعم والواعي
0: التنقل بركه
1: التنقل يدي تنقل كارثه حتى التنقل راويه
0: صحيح انتم هذول مسؤول الحظ نتاعكم كذلك سالي على مستوى التنقلات بعد برشا في المجموعه نتاعكم الرابعه يعني
1: وحدين نعملوا اكثر واكثر جمعيه تعمل تنقلات
0: أي
1: عندك
0: في المسافة
1: حتى في الصاد أنا نلعب في عقارب عقارب فوق من 80 كيلومتر
0: أي
1: فهمت بخلاف المناطق الأخرى معناتها نلعب ضد ولايات
0: في الجنوب أي في الجنوب
1: لا الجنوب تلعب تخيل تلعب ضد ولايات
0: جربة في
1: ولاية بنين ولاية فهمتني قبلي توزر كذا فهمتني قصة ولايات تلعب ضدها مش لعب
0: واضح
1: الحمد لله الحمد لله راسي مش سهلة صعيبة ياسر من جميع أمة
0: صحيح صحيح ورغم ذلك تهذيب الصخيرة تمكن من ضمان البقاء رغم كل هذه الظروف
1: تمكن من ضمان البقاء وإن شاء الله ربي سهل وإن شاء الله من الحسن لأحسن
0: نعم
1: ما بيقول ما قدرش ما شطح ياسر يقول لك نطلع العام الجاي سعيد ما هوش سهل
0: المهم انه ثم على الاقل البوادر بتاع جمعيه تهني كما نقولوا احنا في الفيلم هذه اهم حاجه
1: نعم راه اهم حاجه راه كما يقولوا فيها بالمال راه هو قوام الاعمال فهمت ندعو كما عاود في اسمه الجمهور لازم يقول معنا السلطات المحلية والجهوية والشركات فهمت
0: نعم
1: هذا
0: نعم.
1: كل زمن يدي واحدة ناس كل راهو فهمت التهذيب راهو باش يشرف كان مش شرف راهو مش للسخرة كل راهو فهمت
0: أكيد أهلا حبينا تحية لكم على كل سالي لكل مكونات فريق تهذيب الرياضي بسخيرة للجماهير العريضة في تهذيب الرياضي بسخيرة ولكل الإطار الفني اللاعبين لكم أنتم كإدارة طبعا لأنكم مجهودكم كبير برشا على مستوى التضحية التي بذلتوها هذا الموسم حتى فريق بلد الصغيرة يحافظ على مكانه على مستوى رابطة المستوى الأول. برافو بالنسبة لكم الناس الكل رغم الظروف الصعبة اللي مريتوا بها خاصة في آخر الموسم على مستوى نعرف الشد العصبي اللي صار بعد بعد الحكاية مقابلة البراج هذه إلى غير ذلك. الأمور هذه كل في الأخير قاعد حديث والضمان البقاء هو أهم حاجة.
1: نبدأ من جديد ونعرفهم في العام الجاي
0: أكيد وإن شاء الله الضمان البقاء هذا يكون حافز لبرشا ناس كانت بعاد على الجمعية مش تقرب الآن وإن شاء الله
1: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد من أول عام من أول ما بديت عملت ندوة صحفية عملت استدعاء لكل الطوائف اللي بتعرف الصخيرة كلك.
0: نعم
1: شاء الله لكل بس تفنيد حتى واحد حتى للهيئة القديمة الناس الكل لديتهم باش نتلمدوا مع بعضنا فهمت بتعالوا خاطر فهمت لو حملش مع عريس.
0: نعم
1: أنا الناس الكل لدي واحدة
0: واضح
1: للنصر
0: للبس الحقيقي الحقون ان شاء الله. واضح يعطيك الصحة على كل سالي شبالي شكرا جزيلا ونسنا برشا على مجدات صفاقس واحنا ديما معاكم ونتابعوا في اخباركم واذا كان اي جديد طبعا يهم فريق تهذيب الرياضي بالصغيرة اكيد باش نتابعوا اخباركم كذلك في التحضيرات الصيفية لغير ذلك كل شيء يهم تهذيب الرياضي بالصغيرة موجود على مجدات صفاقس. يعطيك الصحة سالي شبالي رئيس التهذيب الرياضي بالصغيرة كان معنا في المباشر على مجدات صفاقس.

إذن باش نختموا كما وعدكم على مستوى المجموعة 12 بالنسبة لمونديال 2026 اللي نختموا بها تقريبا كل المجموعات اللي كنا قدمناهم على مجدعة صفاقس. طبعا المجموعات المونديال 12 مجموعة، المجموعة 12 اللي تضم منتخبات انجلترا كرواتيا غانا وبنما. نخليكم مع التفاصيل الخاصة بهذه المجموعة ونكونوا كمان هذا العدد من إيكو سبور. كنا معكم تقريبا منذ الساعة الرابعة مع أجمل تحية من جموسي فتح سامت وكذلك سمير تقلق. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة بإذن الله.

نهائية كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. المجموعة 12 التي تضم كل من منتخبات إنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما، والتي تعد من المجموعات المتوازنة والقوية، والتي ستدور مبارياتها في الفترة المتراوحة بين 11 جوان و 27 جوان 2026. المنتخب الإنجليزي صاحب التاريخ العريق في المونديال أحرز اللقب مرة واحدة في نسخة 1966 على أرضه، وصاحب مشاركات قوية غالبا ما تنتهي عند الأدوار الإقصائية. إنجلترا التي تستعد للمشاركة رقم 17 في المونديال، وأفضل إنجازاتها الأخيرة الوصول لنصف نهائي مونديال 90 و 2018. منتخب كرواتيا والذي يعد منذ استقلاله عام 91 أبرز القوى الكروية في العالم رغم قصر تاريخه. شاركت كرواتيا في 6 نسخ من 98 إلى 2022. أبرز النتائج كانت وصيف نسخة 2018، المركز الثالث في نسخة 98 و 2022، ويلقب هذا المنتخب الكرواتي بمنتخب الناريين. منتخب غانا أحد ممثلي كرة القدم الإفريقية، أو ما يعرف بمنتخب البلاك ستارز أو النجوم السوداء. هذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها منتخب غانا للمونديال. أفضل إنجازاته الوصول إلى الدور ربع النهائي في نسخة 2010 ليصبح ثالث منتخب إفريقي يصل إلى هذا الدور، وكان قريب جدا من إدراك الدور نصف النهائي لولا لمسة اليد الشهيرة للأوروغوياني لويس سواريز. منتخب بنما الذي تأهل المرة الثانية للمونديال بعد مشاركة أولى له كانت في نسخة روسيا 2018، وقد ضمن منتخب بنما ترشحه لنسخة 2026 بعد تصدره لمجموعته في تصفيات الكونكاكاف. مقابلات هذه المجموعة 12 ستكون كالآتي: الجولة الأولى الأربعاء 17 جوان، 9 ليلا، إنجلترا مع كرواتيا بملعب أتيتي في دالاس، غانا مع بنما في منتصف الليل بملعب فيلد بتورونتو. الجولة الثانية يوم الثلاثاء 23 جوان، 9 ليلا، بملعب جيليت، إنجلترا مع غانا، وفي منتصف الليل بملعب فيلد بنما مع كرواتيا. الجولة الثالثة يوم 27 جوان، بنما مع إنجلترا في 10 ليلا بملعب ميتاليف في نيويورك، وفي نفس التوقيت كرواتيا مع غانا

0: السلام عليكم ورحمة الله. سيسجل انقطاع في مياه الشرب بعد غد الخميس 11 جوان الجاري ابتداء من 9 صباحا بطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 وحي النور وحي البحري، وذلك بسبب إشغال تجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني صفاقس. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لصفاقس يوم 27 جوان الجاري لقاء أعمال وشراكة تونسية جزائرية بمقرها في إطار دعم علاقة التعاون وتعزيز الشراكة بين رجال أعمال من البلدين، في سياق تعاون بين غرفة التجارة الممشى تبسة وغرفة التجارة والصناعة لصفاقس. نظم قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع النقابة الخصوصية للشحن والترصيف اليوم ندوة صحفية بمقر المنظمة الشغيلة بالعاصمة، خصصت لعرض موقف الاتحاد من ملف التفويت في الرصيف الصناعي بميناء رادس المعروف بمحطة البضائع السائبة. في العالم، قال حزب الله اللبناني أنه استهدف بمسيرة انقضاضية قوة صهيونية وعربة اتصال تابعة للعدو في مبنى عند تلة الصلع ببلدة القنطرة، كما قصف بالصواريخ موقعا مستحدثا للعدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان. قال نائب وزير خارجية إيران أن بلاده اعترضت على مشروع قرار أمريكي أوروبي بمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، والذي قال إنه تستر على المعتدين على بلاده، مضيفا أنه يجب أن لا يتحول مجلس محافظي الوكالة إلى منصة تبرر العدوان على منشآت طهران النووية. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
3: إشهار.
4: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

0: يا مسلمان يا مسلمان ومعبيهاش أقوى
1: مونتال. مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونتال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.

الخمسة واحد وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في اللقاء هذا اللي يتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الثامنة والنصف مساء إن شاء الله. أمس رائقة لكم الناس الكل، مرحبا بكم في متابعتنا اللي اليوم فيها جزئين، فيها استوديو خارجي مع زميلتي ألفا زميت وكل فريق اللي معاها في إطار افتتاح الدورة 60 لمعرض الصفاقس الدولي، وأيضا مشكون لنا متابعة لمختلف الأنشطة والتظاهرات الثقافية، وأيضا حتى النوادي تنجموا تخليوا فيهم صغيراتكم في الصيف. واليوم نقترح عليكم دار الثقافة منزل شاكر، اليوم تكتشفوا شنية النوادي اللي موجودة فيها. أيضا اليوم مش نحكيه على اختبارات المناظرة التجريبية للسنة السادسة ابتدائي إن شاء الله في حدود 7:30، وأيضا مش نحكيه على مهرجان طريف جدا في فكرته، ولكن هو يعبر عن أصالة الجهة، مهرجان بريك المهدية في دورته الثالثة. هذا للجانب بقية المتابعات الأخرى، مرحبا بكم على صفحة الفيسبوك تتواصلوا معنا. خليكم معنا سوار اليوم في تعويض الزميلتي ريم بن جويرة ألفا زميت في الموعد الخاص بها، والتنفيذ والإخراج التقني للمخرج أمير الجموسي وأيضا الحاج سمير طقطق. هذه نغمتنا لولا.

0: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
1: يمسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير.

5:42 دقيقة، غدوة آخر أيام البكالوريا، بكالوريا 2025-2026، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. إن شاء الله ختامها مسك، غدوة اللغة الإنجليزية وأيضا المواد الفنية. إن شاء الله ربي يوفق وينجح الجميع. اليوم ماشي نحكي شوية بعد البكالوريا عن النوفيام وأيضا السيزيام، إن شاء الله بنجاح وتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. ونذكركم زادة اليوم العشية الحدث الاقتصادي والترفيهي وثقافي أيضا في صفاقس، هو معرض صفاقس الدولي الدورة 60. بعد شوية تكون معنا زميلتنا ألفة زميت في متابعة أجواء الانطلاقة والافتتاح الخاصة بهذه الدورة. أيضا اليوم مش نحكيه على دار الثقافة منزل شاكر اللي تعد عديد النوادي استقبالا لمواهب وأطفال فصل الصيف، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. واقتراح من الاقتراحات لعل تنجموا تسجلوا فيهم صغيراتكم كيما دار الثقافة زادة سقيت الدير اللي من نهار 3-16 جوان مقبل تبدأ تستقبل في الصغيرات، سواء في نادي الرسم، الفرنسية، الشطرنج، المطالعة، نادي مسرح الأطفال وكورال الأطفال، ونادي البراعة اليدوية من نهار 3 حتى لنهار الجمعة، والتوقيت من 10 متاع الصباح. ثم أيضا زاد نادي مسرح الشباب، نادي الطريزة، ونادي الألعاب الفكرية. هذه جل النوادي اللي موجودة في دار الثقافة سقيت الدير. خليكم مع نغماتنا في انتظار أنه نتحصلوا على زميلتنا ألفة ونكونوا مباشرة صوتكم من معرض صفاقس الدولي.

0: ديجور الخمسة 51 دقيقة، التوقيت هو استثنائي
1: عادة. حتى التركيب استثنائي اليوم
0: بالفعل. كل شيء استثنائي اليوم. مرحبا بك فيصل.
1: سهلا، مرحبا بك سوار، ومرحبا بك في السادة المستمعين.
0: شكرا لك. اليوم بتاريخ 9 جوان 2026، شنو نجمو نحكي وشنو نجمو نحوصلو؟
1: هو في النهاية ما فماش أخبار كبيرة، ولكن أكثر المعطيات تتعلق بالوضع الاقتصادي والمقدرة الشرائية للمواطن. اليوم معناها تصريح للأستاذ رضا شكوندالي، اللي هو أيضا تصريح قديم ولكن تعاود الفترة هذه، القدرة الشرائية. أنت مثلا كمواطنة تونسية، كموظفة، كفرد في الأسرة، قديش لازمك في الشهر باش تحس روحك قادرة على استيعاب غلاء المعيشة؟
0: أنت وعدد الأسرة،
1: أنت
0: ومستوياتهم.
1: أيه.
0: إذا كان
1: معدل معناها
0: ما أقلش من 1500، ما أقلش.
1: أنت كريمة جدا،
0: ما أقلش.
1: لا يعني هو
0: مع
1: اليوم
0: جارد، مع
1: معناها إذا كان عندك جارد، إذا عندك التزامات ومنضبطة، تخلص التزاماتك مع ستاج، مع سند، مع
0: ما تخلطش.
1: في النهاية المعدل الرقم في ظل الأسعار الحالية هو 4200، 4 ملايين و200
0: في الشهر.
1: هو الرقم كما أنت هكا الانطباع اللي هو ضخم، ولكن ضخم الرقم الضخم هذا تلتهمه تضخم الأسعار. تضخم الأسعار على المستوى، معناها تضخم مستورد، تضخم محلي، نتيجة لبرشة معطيات. في النهاية الوضعية الحقيقة معناها صعبة إلى حد ما، وفي حاجة إلى المراجعة والتحكم في الأسعار. صحيح هي نسمع في الخبراء يقولك مسألة مرتبطة أساسا بالعرض والطلب، وبالإضافة العرض والطلب، فما تحليل ممتاز لأحد المختصين يقولك اليوم الإشكال أيضا في طبيعة المجتمع التونسي والأسرة التونسية اللي تحاول تحاكي في نسق عايشة المجتمع الأوروبي. المجتمع الأوروبي اليوم معناها مجرد مثال بسيط، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، الناس كلها يلزم نخدم المكيف، مسافة قصيرة لا ما نجمش، يلزم نهز السيارة متاعي. في مستوى المعيشة، في مستوى، فما أشياء أيضا ساهمت
0: ولا
1: في
0: كل شيء معلب، حتى هذيك ساهم في مصاريف أخرى.
1: طبعا
0: كان تقبل العولة وكان تقبل كل شيء حاضر في الدار، نصرفه مرة في العام ويتخبى كل شيء، تولينا كل نهار ونهار وكل جمعة وجمعتها، هيك كله زاد يساهم حتى هو في مصروف زايد.
1: به ذي النقطة الأولى. النقطة الثانية بعض الأرقام باش نقدمها لك تخص الشباب والأولاد. أنت أم صغار في التليفون وعلاقتهم في التليفون، معناها تقريبا خاصة أنت وفترة عطلة، يعني ملي فيق لين العركة متاع آخر الليل باش تفك التليفون ولا تقص كونيكسيون. في النهاية يعني يتوفى يبهذي يبهذي، أما بطريقة ودية واحد باش يسلم
0: حضارية.
1: لا ما واسمع، وديما نفس الغنية، وأنا ما خذيتوش، وأنا ما لعبتش، وأنا كذا فبعض الدول اتجهت إلى حظر شامل دون استثناءات موجه للفيسبوك، الانستغرام، تيك توك، يوتيوب، وسناب شات. الدول هذه هي أستراليا حضرتها، تجي في المرتبة الأولى، حضرتها تحت 16 عام يمنع عليهم أن يكون عنده
0: معناها إيمانا نزور وحنا في تاريخ الميلاد.
1: لا عندهم بالخوارزميات تاوي نجم يعرف كيفاش. إسبانيا حضر تحت 16 عام، الدنمارك حضر تحت 15 عام، فرنسا حضر مقترح تحت 15 عام، وماليزيا منع كامل لتسجيل الحسابات تحت 16 عام، وحظر مشروط موافقة أولياء الأمور. ولهنا منفذ آتي تعرفش كيفاش باش يفض مشاكل، إيش هاي تنعطيك موافقة، تنعطيك الموافقة وعمل كونت وقتاني. أو في إيطاليا 14 عام كحد أدنى، وألمانيا من 13 إلى 16 عام. معنى كي تشوف أنت الدول هذه وتقاليدها وأهميتها والقيمة الكبيرة اللي تعتمدها في تربية الأجيال، ولكن مع ذلك فما قرارات شجاعة. احنا في تونس للأسف خاصة توا مع نرجع مقدر الشرائي، يقولك ما عنديش ما بش نزق وما عنديش ما بش خرجه، فالحال الأسهل نمشي إلى الهواتف، إلى مرحلة الإدمان اللي دراسة أمريكية أخرى تقول راهو الإدمان عبر الهاتف الجوال يسبب عنده نسبة كبيرة في إصابة بضعف بخلاف الاكتئاب
0: البصر
1: بضعف الخصوبة لدى الرجال. معناها مشكلة ديموغرافية أخرى، وهذا راهو كان نشوفه بواقعي قاعدين نشوفه فيه، الأشياء هذه قاعدين نشوف فيها. فبالتالي راهو الهاتف هذا العالم هذا هو قنبلة موقوتة بكل الجوانب. فكيفاش احنا نخلق تقاليد ان نتحرروا من الشيء هذا، كيفاش الأسرة انها تحاول تساهم به، وايضا والأهم انه نظام التربية نظام المجتمع في حد ذاته الحقيقة اليوم محتاجين الى مراجعات شاملة في مستوى تركيبة الأسرة وإيقاع المجتمع ككل. وهذه دعوة الى حوار مجتمعي مفتوح وشامل للجميع. وعلاش ما يعملوش الحوارات هذه في فصل الصيف؟ صحيح فصل عطلة وكذا، ولكن الناس تهتم وتبع، وما اعتقدش اذا كان حوار يكون جدي في مستوى معين ما تنخرطش فيه العباد سواء عن بعد او معناها
0: نعم. هو في الحقيقة وهذاك علاش يا فيصل احنا راهنوا في الفترة هذية انه نقدموا جل المؤسسات الثقافية والشبابية اللي تنشط في فصل الصيف، وتقديم النوادي النوادي الخاصة بها ونقدموها للصغيرات باش فرصة على الأقل ساعتين في النهار أو ثلاثة سوايع في مؤسسة ثقافية وشبابية تساهم شوية. أبرك
1: نزيدك رقم آخر، 1.9 مليار شخص يمكن إطعامهم كل عام بالمحاصيل التي تحرق في صناعة الوقود الحيوي. راهو عالم عجيب وغريب. معناها كل عام فما محاصيل الغذائية مثل فول والذرة وقصب السكر وزيت النخيل تتحول إلى وقود حيوي لتشغيل السيارات والشاحنات والطائرات، وتكفي السعرات الحرارية الموجودة في هذه المحاصيل لإطعام ما يناهز 1.9 مليار شخص سنويا، في وقت لا يزال فيه مئات الملايين حول العالم يعانون الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وهذه هي العدالة الإنسانية وعدالة النظام اليوم. معناها العالمي تشوف أنت نظام مختل بكل مقاييسه، فبالطبيعة مش تكون فما انعكاسات لهذا الاختلال في شكل تصرفات أحيانا تعادي أو لا تتماشى وطبيعة القيم الإنسانية.
0: نعم شكرا لك فيصل، نجدد اللقاء إن شاء الله معاي، مسيكم بالخير. بعد شوية 6:30 نكونوا مع زميلتنا ألفا زميت جوهر بوستة على المستوى التقني من مباشرة من فضاء معرض السواق الدولي في افتتاح الدورة عدد 60. شكرا لكم على كل متابعتكم، نرجع لكم بعد نشرة المساء وآخر الأخبار الرياضية.
2: يمسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير.

0: مساء الخير. الدورة الستون لمعرض صفاقس الدولي تنطلق مساء اليوم. ارتفاع قتل حوادث الطرقات رغم تراجع عدد الحوادث والسرعة هي المتسبب الرئيسي. عضو بلجنة المالية يتعهد بتمرير مقترح مجلة الصرف إلى الجلسة العامة للبرلمان سواء بحضور البنك المركزي أو عدمه. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إسقاط إيران أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز لن يمر دون رد. وتسلل مسلح من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة والكابينات يتوعد بقصف بيروت مقابل أي صاروخ يطلق من لبنان. تنطلق في هذه الآونة فعاليات الدورة الستين لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بالجهة لتتوصل إلى 23 من جوان الجاري وسط أجواء احتفالية استثنائية لأحد أعرق التظاهرات الاقتصادية والتجارية في بلادنا. وتكتسي هذه الدورة رمزية كبرى لدى القائمين عليها مكرسة دورها التاريخي كمحرك أساسي لحركة الاقتصاد بجهة صفاقس والبلاد التونسية عامة. يشارك في هذه الدورة وشعارها اليوبل الماسي تاريخ يبنى ومستقبل يصنع 180 عارضا من تونس ومصر والجزائر، وسيوفرون معروضات ومنتجات لقطاعات متنوعة تلبي حاجيات كافة أفراد الأسرة ومختلف الأعمار، إلى جانب تخصيص أجنحة لألعاب الأطفال وبرمجة لجملة من المفاجآت والهدايا والسهرات العائلية. أجواء الافتتاح والانتظارات من هذه الدورة مع عدد من العارضين في متابعة للزميلة ألفة زمي.
1: هذه تقريبا الدورة 12 نشارك فيها، انتظارات كبيرة إن شاء الله يا رب كل شيء موجود في المعرض.
2: أكيد الدورة هذه إن شاء الله هي دورة كبيرة ما شاء الله، برك الله تنظيمات ياسر حلوة. معرض صناعة معرض سبيسيال على الأخر، معرض فيه برشا أمبيونس، فيه برشا جو.
1: زاد السنة دخل معنا البورسولين، معنا حاجة زيادة معنا في وسط المعرض، عنا لي بليد، عنا لي تابي، عنا لي شوما دو تابل، عنا لي باني، لي غيدو، لي ناب، أي حاجة تستحقها الدار ولا تستحقها العروسة ولا تستحقها كوبل، كل شيء موجود.
2: أنا عارضة في مجال الحلويات والصناعة التقليدية، سبيسياليتي حلو تسكي أوت جام، حلو بيستاش نوازيت، في البيكاتر تلقاوني موجودة إن شاء الله ومرحبا بيكم.
1: سويم من المنتج المستهلك، انتظارات كبيرة وإن شاء الله يا ربي من حسن الى احسن، وصفاقس متعودين بها من احسن ما فهم
2: وبرشا جديد يستنى فيكم برشا بروموسيونات. مرحبا بكم،
3: ننتظروا باش تكونوا موجودين معنا برشا. احنا ان شاء الله دوره مزيانه برشا وفيها برشا جديد وفيها برشا حوايج في انتظاركم مزيانين كما تحبوا انتم،
1: ومرحبا بكم.
0: وفي تونس العاصمة افتتح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا بقصر المعرض بالكرم. يهدف هذا المعرض إلى جمع مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصناعات الغذائية على المستويين الإفريقي والدولي من خلال عرض أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال وتوفير فضاء لتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب التشبيك بين المهنيين وإرساء شراكات استراتيجية من شأنها فتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة. من المتوقع أن يصل الحد الاقتصادي الأقصى لحقل عشترت أحد أبرز الحقول النفطية في تونس وثاني أكبر اكتشاف نفطي في البلاد في عام 2031 وفق تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، وهي منصة بحثية واستشارية مخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن. ويمثل الحد الاقتصادي المرحلة التي تصبح فيها الإيرادات المتوقعة من عمليات الإنتاج غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل، ما يضع الحقل أمام تحديات مرتبطة باستدامة الاستغلال على المدى الطويل. ويقع حقل عشترت داخل مربع عشترت البحري بخليج جابس على عمق 219 قدم تحت سطح الماء، وقد اكتشف سنة 1970 ودخل حيز الإنتاج في العام 1974 وفق بيانات وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة. وحسب أحدث المعطيات التي جاءت في التقرير يبلغ معدل إنتاج الحقل نحو 5000 برميل من النفط يوميا، بما يمثل قرابة 14% من إجمالي الإنتاج الوطني. قال عضو لجنة المالية بالبرلمان النائب عصام شوشان اليوم إن اللجنة استمعت إلى العديد من الأطراف بخصوص تنقيح مجلة الصرف على غرار ممثلي وزارة المالية ومنظمة الأعراف ومنظمة كونكت، ما عدا البنك المركزي التونسي الذي لم يلبي الدعوة ولم يقدم تصوراته بخصوص المقترح وفق تعبيره. أضاف أنه سواء بحضور البنك المركزي أو عدم حضوره فأنه سيقع تمرير المقترح إلى مكتب المجلس ومن ثم إلى الجلسة العامة فور الانتهاء من التشاور والنقاش.
4: مجلس وظيفة التشريعية أساسا، وإحنا كلجان نخدمه سواء بحضور وظيفة تنفيذية أو بعدم حضور وظيفة تنفيذية. اللجان قاعدة تشتغل على روحها وقاعدة كل أسبوع وهي تحاول تجتهد في مقترحات القوانين بتاع السد الأول. بالنسبة للجنة المالية كما معروف معناها اللي إحنا تو بسد النقاش حول مجلة الصرف، كنا انتظرنا السنوات الفارطة أن مش نتعمقوا في النقاش حول مجلة الصرف، لكن ما رأنا أن الوظيفة التنفيذية قد تم تكون مجلة حاضر وستصدر قريبا ونجي مجلس نواب الشعب ويتم التداول فيها. مجلة نشر السنة الفارطة خذينا على عاتقنا إحنا المبادرة بتاع السادة النواب وقاعدين نجتهدوا على مستوى اللجنة. استمعنا إلى وزارة المالية، استمعنا إلى الديوان، استمعنا إلى الليتيكا، إلى كونيك، إلى مختلف الأطراف اللي تنجم تقدم لنا الإضافة في تنقيح مجال الصرف، ما عدا البنك المركزي اللي وجهنا له العديد من الدعوات. ولكن الحقيقة لحد اليوم الناس هذا تو ما جاش للجنة وما قدمناش على الأقل حتى شنو تصوره في مقترح مجال الصرف. اللجنة ماضية قدما في تشاور حول مجال الصرف، وإحنا إذا كان انتهينا من النقاش ستمر إلى مكتب المجلس وستمر للجلسة العامة.
5: إذا كان ما تمش تمرير الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية مش تأخر برشا، باعتبار أنه بعد العطلة البرلمانية بشي قانون المالية جديد للمجلس بشي يدخل في ماراثون قانون المالية نتصوره تقعد حتى 2027.
0: أفاد رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدواني بأن عدد القتلى في حوادث الطرقات في بلادنا سجل ارتفاعا منذ بداية السنة وإلى موفى شهر ماي الماضي رغم تقلص عدد الحوادث، وأرجع ذلك إلى ارتفاع مؤشر الخطورة إذ أصبحت السرعة السبب الرئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد الحوادث الناجمة عنها بنسبة 124%. وفي تصريح أعلامي على هامش انطلاق ورشة عمل حول آليات تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، أوضح العدواني أنه تم ضبط خطط اتصالية شهرية للتحسيس بأهمية احترام قواعد السلامة المرورية إلى جانب إعداد برنامج خصوصي للفروع الإقليمية وبرامج للتدخل الميداني للحد من حوادث الطرقات.
6: كي نحكي على معدلات خطورة، احنا السنة الحقيقة كارثيا سجلنا السبب اللي هو كان ديما رقم 2، المرة هذه طلعوا بكل وضوح اللي هو سبب متاع السرعة وحده من بداية السنة إلى موفى شهر ماي عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24% اللي هو الحقيقة معدل خطورة عندنا من 18-24%. ما نحبوش تولي عندنا حالة عادية، كنا نحكي على أرقام رأى نحكي على أرواح. الحقيقة يدخل لي رأوا العدد الحوادث نقصوا وعدد الجرحى نقصوا، لكن في المقابل نلقاو عدد القتلى زادت هنا، معناه مؤشر الخطورة قاعد يزيد. كيف نحب نرجعوه في تقييمنا كمختصين لمسألة المعدل الخطورة، نرجعوها مباشرة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لأنه بالنسبة لي نحن السرعة زادت، شق الطريق زاد، المترج زاد، البقية الكل اللي فيها الخدمة معناها تعطيك النتيجة بسرعة هي اللي معدلاتها انخفضت. معناه نقولوا الأسباب، معناه نقول السهو وعدم الانتباه، نقولوا السرعة، نقولوا شق الطريق، نقولوا السرعة سبب والعربة طرف. توجهنا خصوصيات متاع الجهات، نحكيه مثلا على الأسواق الأسبوعية، نحكيه على الشواطئ، نحكيه على المهرجانات، نحكيه على الحركات معنا الاقتصادية، نحكيه على نقل المواد الغذائية، نحكيه على موسم الحصاد. هذه كلها تتطلب تدخلات خصوصية على المستوى التوعوي وعلى مستوى زادة الزجرة باش نحاولوا نطبقوا الأهداف اللي حطتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية متعددة القطاعات. نمر بها من المستوى الوطني معنا الاستراتيجي إلى المستوى التنفيذي الجهوي.
0: في آخر تطورات الوضع بالشرق الأوسط والخليج، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد قبل قليل أن إيران أسقطت مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بمهمة دورية فوق مضيق هرمز. وأوضح في منشور على تروث سوشيال أن المروحية الأمريكية كانت تقل طيارين اثنين، مؤكدا أنهما نجوا من الحادث ولم يتعرضا لأي إصابات. وشدد على أن الولايات المتحدة مضطرة للرد على هذا الهجوم دون أن يكشف عن طبيعة أو توقيت الرد المحتمل. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زميل وخلال زيارة تفقدية في المنطقة الشمالية قال أن قواته في حالة تأهب مرتفعة للعودة إلى العمليات العسكرية ضد إيران إذا اقتضت الحاجة، مؤكدا أن الضربة التي نفذتها سابقا داخل الأراضي الإيرانية كانت تمهيدا لضربة أشد وأوسع. في المقابل جددت إيران تحذيراتها من تكرار أي اعتداء عليها وأكدت أنها على أهبة الاستعداد أيضا. وقال قائد القوى البرية للجيش الإيراني علي جبهاشي اليوم إن الأيدي على الزناد وعلى أهبة الاستعداد للرد الحاسم على أي نوع من أنواع التهديدات المحتملة وفق ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية. إلى ذلك وعلى الجبهة اللبنانية شهدت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة اليوم حالة استنفار أمني واسعة بحسب وسائل أعلام إسرائيلية، أفادت بوقوع تبادل لإطلاق النار بعد تسلل مسلح قرب سلسلة جبال رميم في الجليل الأعلى. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أن مسلحا نجح في التسلل إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود وأطلق النار باتجاه القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذا الحدث استثنائي بالتأكيد خاصة في ظل حقيقة أن قوات الاحتلال تحتفظ بشريط أمني بعمق عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وتمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على المسلح خلال الاشتباك الذي وقع في المكان ولم تسجل أي إصابات في صفوفه. دلالة هذه العملية نستوضحها مع الخبير العسكري والاستراتيجي محمد الصمادي متحدث لإحدى الفضائيات العربية.
7: العقيدة القتالية التي أنشأها هذا الكيان بعد 7 أكتوبر لن تؤمن المناطق العازلة ولن تنعم إسرائيل أبدا بالأمن، وهي ما تزال تعتدي في كافة الاتجاهات وترتكب كل الموبقات، وهذا أكبر دليل بأن الحدود ما زالت ساخنة وغير مستقرة، وأي محاولة من قبل الكيان الإسرائيلي لأن تفرض واقع بري جديد أو تهجير لسكان القرى الحدودية المقابلة سيكون هناك اختراقات برية مضادة. هذا قد يكون الحل، عمليات الذئب المنفرد، عمليات استشهادية، الحل باعتقادي في ظل هذه الفوضى الخلاقة التي تنشئها الولايات المتحدة وإسرائيل أمام الشعب اللبناني الشقيق، وأن يتم عمليات التهجير لما يقارب 2 مليون مواطن، وأن يتم عمليات الأرض المحروقة وتدمير المباني وتسطيحها، أن تفتح هذه المنطقة كساحة جهاد أمام الشعب اللبناني الشقيق، وأن يكون هناك مزيد من العمليات الاستشهادية. إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة. هذا يمثل حقيقة صداع كبير لأي جيش نظامي يحاول أن يؤمن شريط حدودي طويل ومعقد جغرافيا. تكتيك الذئاب المنفردة أو الاستطلاع بالنار قد يزلزل عروش الصهاينة.
0: وعقب هذه العملية قرر المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينات أن أي صاروخ يطلق من الأراضي اللبنانية على المستوطنات الشمالية سيقابل بهجوم على العاصمة اللبنانية بيروت دون موافقة سياسية بداية من هذه الليلة. قبل تذكيركم بالعناوين نشير إلى أن أقليم صفاقس المدينة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يعلم أنه سيسجل انقطاع في التزود بمياه الشرب يوم الخميس القادم من 9 صباحا بكل من حي النور وحي البحري وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4 بسبب الأشغال المبرمجة في إطار مشروع تهذيب وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني على أن يعود التزود إلى نسقه العادي بعد الانتهاء من الأشغال. في تذكير إذن بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي تنطلق هذا المساء. عضو بلجنة المالية يتعهد بتمرير مقترح مجلة الصرف إلى الجلسة العامة للبرلمان سواء بحضور البنك المركزي التونسي أو عدمه. ارتفاع قتل حوادث الطرقات رغم تراجع عدد الحوادث والسرعة هي السبب الرئيسي. الرئيس الأمريكي يؤكد أن أسقاط إيران لأباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز لن يمر دون رد. تسلل مسلح من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة، والكابينات الإسرائيلية توعد بقصف بيروت مقابل أي صاروخ يطلق من لبنان.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: فترتنا الأخبارية نستكملها مع أخبار الرياضة مع الزميل فتحي السامت. تقبل أجمل تحيات مونجا كاشا ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة.
11: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف.
9: في بالك من هذا الخميس 11 جوال جيري نجم تتفرج في إذاعة صفاقس على الرقمي؟
12: هذا خبير مزيان.
9: إنعم شي سر برشا.
12: استوديو جديد مجهز بأحدث تقنيات البث عبر بروتوكول الانترنت الإي بي
9: وتجهيزات عصرية للبث السمعي البصري المدمج
12: باش تسمح بحسن المتابعة ومتعة الفرجة على أبرز حوارات الفضاءات البرامجية لإذاعتنا.
9: فضل تعزيز جودة الصوت بمنظومة تصوير رقمي وبأداء عالي الجودة HD.
12: إذاعة صفاقس أخيرا مرئية
9: والعشرة دائمة وقوية.
13: سبور نيوز.
0: 17 دقيقة بعد الساعة السادسة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا المعادة المباشر مع الرياضة. البداية بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كانت وسط البارح إلى المكسيك استعداد للمشاركة في نهاية كأس العالم 2026. بعثت المنتخب تتواجد حاليا في مدينة مونتيري وطبعا تجري استعداداتها للمباراة الأولى في المونديال. نذكر المنتخب التونسي يستهل مشواره في كأس العالم بملاقاة منتخب السويد نهار 15 جوان بمدينة مونتيري في لقاء يكتسي أهمية كبيرة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة. والجماهير التونسية أكيد تترقب الظهور الأول للمنتخب الوطني في العرس العالمي وسط أمل كبيرة بتحقيق انطلاقة إيجابية تعزز حظوظ المنتخب في التأهل للدور المقبل. نذكر تحضيرات المنتخب تتواصل في أجواء من التركيز والحماس. البارح كانت الحصة التدريبية الأولى، فجر اليوم مش يكون الموعد مع الحصة التدريبية الثانية لعناصرنا الوطنية في المكسيك. نذكر بمباراة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم، المباراة الأولى كما قلنا نهار الاثنين 15 جوان 3 متاع الصباح تونس مع السويد في ملعب بيبيديا في مونتيري في المكسيك. في نفس الملعب نهار الأحد 21 جوان في 5 متاع الصباح تونس مع اليابان، ونهار الجمعة 26 جوان في منتصف الليل تونس مع هولندا في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. على مستوى منافسينا، أخبار منافسينا في المونديال، المنتخب الهولندي كان أعلن غياب غورين تيمبر عن مونديال 2026. المنتخب الهولندي قال عن مدافع البلغ من العمر 24 عام اللاعب ذي غورين تيمبر مش متمكن من التعافي بشكل جيد من إصابة عضلية من أجل الحصول على الموافقة الطبية للمشاركة في كأس العالم، وبعد التشاور مع الإطار الطبي تقرر خروج هذا اللاعب من معسكر المنتخب في نيويورك وبعد مباراة أوزبكستان الودية. ورونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي قرر استدعاء لوتشاري جيرتويدا لاعب ساندرلاند بدلا منه لتبقى التشكيلة مكونة من 26 لاعب. كذلك أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا عن طاقم حكام مباراة افتتاح بطولة كأس العالم بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا. المباراة تكون نهار الخميس الجاي بداية من الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس. الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو باش يدير المباراة الافتتاحية، باش يعاونوا كل من ويلتون سامبايو وكل مماطليه برونو بيريز مساعد أول وبرونو بوشيليا مساعد ثاني. الأوروغوياني خوان جابرييل بينيتيز باش يكون الحكم الرابع، ومواطنه إدواردو كاردوزو كحكم مساعد بديل. الكولومبي نيكولاس جالو باش يكون حكم لتقنية الفيديو الفار، باش يعاونوا الحكم التشيلي خوان لارا حكم مساعد لتقنية الفيديو، وكذلك الفرنسي جيروم بريسار كحكم داعم لتقنية الفيديو الفار. على مستوى المباريات الودية الدولية اللي قاعدة تصير حاليا، الكونغو الديمقراطية مع تشيلي مقابلة بدأت في 5، بيلاروسيا مع بوركينا فاسو في 5:30 قاعدة تلعب كذلك المقابلة الآن، السنغال مع السعودية مقابلة ودية في نصف الليل، الأرجنتين مع إيزلندا في 2:00 متاع الصباح، وفي نفس التوقيت العراق مع فنزويلا. هذوما المقابلات الودية المبرمجة ليلة وفجر يوم غد.
13: الاتحاد الدولي لكرة القدم كان أكد أن الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتان لن يتمكن من المشاركة في إدارة مباراة كأس العالم بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. وكالة أنباء دولية نقلت عن متحدث باسم الفيفا قوله أنه أرثان لن يكون قادر على التدريب أو إدارة المباريات في كأس العالم بعد قرار السلطات الأمريكية ترحيله. الحكم الصومالي اطلق دعوة رسمية من الفيفا للمشاركة ضمن طاقم التحكيم المعين للمونديال، وحصل كذلك على جواز سفر دبلوماسي بدعم من السلطات الصومالية، لكن هذا الكل ما كانش كافي للسماح ليه بدخول الولايات المتحدة. والفيفا أكدت أن قرارات منح التأشيرات والسماح بالدخول إلى أراضي الدول تبقى من اختصاص السلطات الوطنية، وأشارت أنها لا تتدخل في مثل هذه الإجراءات. وبالتالي يعني أرتان مش يكون غائب عن المونديال، يعتبر من أبرز الحكام في القارة الإفريقية، وكان أبرز حكم إفريقي في سنة 2025. الصومال من جهتها دافعت عن حكمها عمر أرتان بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، مما حرم أن يصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم. وزارة الرياضة الصومالية أكدت دعمها الثابت لعمر أرتان وجددت ثقتها الكاملة في نزاهته واحترافيته ومواصلته الإسهام في تطوير كرة قدم داخل الصومال وعلى الصعيد الدولي. دائما من أخبار المونديال، الاتحاد الإيراني لكرة القدم أعلن اليوم عن سحب حصته الرسمية من تذاكر البطولة، مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخبها في المدرجات. وأوضح الاتحاد الإيراني أن هذا الإجراء المتأخر كان أربك حسابات الجماهير وتركهم في حالة من التخبط، خاصة أنه تموا حجوزاتهم وتكبدوا عناء التخطيط لدعم المنتخب في القارة الأمريكية. والاتحاد الإيراني في بيان رسمي علق على هذه الأزمة وقال أنه السحب المفاجئ لتذاكر المشجعين الإيرانيين رغم أنه العدد متاعهم كبير سنادا الإجراءات اللي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وضعهم في التسلل رغم أنهم أتموا ترتيبات السفر لحضور المباريات في الملاعب. التطورات هذه كي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تستعد المنتخبات لبدء المونديال، مما يضع المشجعين ضد واقع معقد وباتوا عزين عن حضور مباريات منتخباتهم رغم الاستعدادات المسبقة. على مستوى الأخبار الوطنية والإفريقية الآن، نبدأ بخبر يتعلق بالمدرب المغربي حسين عموتة اللي وافق على جميع شروط إدارة الأهلي المصري من أجل تولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة ليصبح الاسم الأقرب إلى قيادة الفريق خلف الدنماركي ياستروب. عموتة كان أبدى مرونة كبيرة خلال جلسات التفاوض وأعطى موافقته على المشروع الرياضي والمالي اللي اقترحه فريق الأهلي المصري، في انتظار طبعا الحسم النهائي في الملف خلال الأيام القليلة المقبلة. كذلك فريق غزل المحلة المصري

0: في بطولة العالم اللي تقام في كرواتيا بين 23 إلى 28 جوان. تونس مش تكون في المجموعة الثانية إلى جانب المجر، دنمارك، بورتوريكو في الدور الأول، ولاعبو المنتخب الوطني التونسي باش يبداو مشوارهم نهار 23 جوان بمواجهة بورتوريكو في 10 بتاع الصباح قبل ما يواجهوا المجر في 6 مساء في نفس اليوم، وتختتم مباراة دور مجموعاتنا 24 جوان بمواجهة الدنمارك في الساعة منتصف النهار. أخيرا أقام ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا دعاوى مدنية وجنائية في فرنسا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ورئيس الحالي جاني انفانتينو على خلفية مزاعم بالفساد تعود إلى سنة 2015 واللي كان أدت إلى إنهاء مساعيه لرئاسة الفيفا. الشكوى الجنائية المرفوعة في باريس تتهم انفانتينو والمدير السابق لإدارة القانونية بالفيفا ماركو فيليجر ورئيس لجنة المراجعة والتحقيق السابق دومينيكو سكالا بالملاحقة القضائية الكيدية واستغلال النفوذ. كذلك بلاتيني كان قام دعوة مدنية منفصلة ضد الفيفا يطالب فيها بتعويض مالي كامل، كما يزعم أنه كان مناورات داخلية تهدف إلى عرقلة انتخابه رئيسا للفيفا قبل أكثر من عقد من الزمن. القضية ذكروا تعود أحداثها في أواخر عام 2015 لما ظهرت تفاصيل حول مبلغ مالي قدره 1 مليون فرنك سويسري تقريبا 2.5 مليون دولار كانت دفعها الفيفا إلى بلاتيني، وكان رئيس الفيفا نذاك سيب لاتير وافق على هذه الدفعة في عام 2011، والعقوبة التأديبية والانضباطية اللاحقة أدت إلى تهميش قائد المنتخب الفرنسي السابق وفتح الطريق أمام فونتينو اللي كان أمين عام للاتحاد الأوروبي لكرة قدم اليوفا في عهد بلاتيني للفوز برئاسة الفيفا في أوائل عام 2016. 25 دقيقة بعد الساعة 6 مساء إشارة التوقيت على موجة عصفاق سقطت النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية أمير جاموسي وفتحي الصامت، نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 6:32 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نواصل معكم يمسيكم بالخير إلى حدود 8:30 الجزء الثاني، ومع مباشرة نكون مع زميلتنا ألفا زميت اللي موجودة في فعاليات انطلاق وافتتاح الدورة 60 من معرض السويق الدولي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا ألفا.
1: أهلا وسهلا. ألو
0: مرحبتين.
1: ألو
0: مرحبا يا
1: سوار. مرحبا سمير، مرحبا ليكيب الكل، ومرحبا مستمعينا. بالطبيعه احنا معاكم في اجواء ياسر مزيانه وياسر سبيسيال اليوم على وجه اذاعه صفاقس، امره في قلب مدينه صفاقس كما كل عام. الحقيقه نستناو في موعد سنوي متميز، موعد سنوي كل مره نتوقوا فيه الجديد، مكان اللي الحقيقه يلم العائله في جهه صفاقس وحتى من احوازها ومن بقيه الولايات، يحرك الدوره الاقتصاديه، ينعش العائلات كما قلنا والمدينة خاصة ينعشها. هذيك علاش احنا موجودين الآن في معرض صفاقس الدولي وفي قصر المعارض في دورة 60، دورة واعدة، دورة الألماز يا سوار. فتنا الذهب ولو انه الصورة بدأت تتعكس شوية، يعني تنقلب شوية بين الدايموند والذهب، ولكن احنا في دورة متميزة السنة يبدو ذلك حسب حضرنا في الندوة الصحفية الحقيقة، وحسب شفنا الى حد الان. في الحقيقه تو صار تدشين المعرض من طرف السيد والي صفاقس سي محمد الحجري وكل المرافقين ليه، طبعا وسائل الاعلام الموجوده، واللي لاحظتوا السوار اقبال من العائلات الحقيقه، جايين مشتاقين يلوجوا فرحانين يعرفوا لي بلاصه كيما هذه يجموا يتفردوا فيها يلقاو فيها تو لو بليزير للعائله الكل، الام اللي تنجم تقضي وتعمل دونيشتها، البول يزجم يهزي فرد صغيرات وما يقولولوش قلقنا، للقضيات للصغيرات اللي يلقاو لي جو هوني يلقاو لانيماسيون زيدا، علما وانه مشكون فما سهرات تو بعد نقول لك عليهم، نقول عليهم للساده المستمعين سوار. بدينا بالتنشيط، بدينا بالاجواء المزيانه، المجورات اللي كانت حاضره، والحلاوه تو تلقاوها ان شاء الله بعد شويه في صور على صفحه رسميه لاذاعه صفاقس للمجسمات اللي هما الحقيقه صور كاريكاتوريه معناها، او المجسمات الكرتونيه يعني الأبطال الكرتونية اللي نشوفوهم اليوم قاعدين بريسك نشوفوهم في الواقع في شكل دماء عملاقة، عملوا الشو اليوم في جو ياسر مزيان. به الآن كما قلت قاعدة تصير جولة رسمية تقريبا في تدشين رسمي لهذه الدورة، ها وأنا بحذية مجموعة من الرواد ولا زوار المعرض في بداية انطلاقة المعرض، صديقتنا مريم ولا ميميشتا. أهلا وسهلا مريومة.
2: أهلا بكل، فيعطيك الصحة أنت والكيب كامل
1: نسمع على مجدات صفاقس.
2: عايشك الله ينسك، فرحانين برشا بالمعرض، فرحانين اللي شفناك. ايفينمون نستناوه كل عام ملي احنا صغار، اللي انتوا كبرنا ولينا نجيبوا في صغارنا بالحق. ايفينمون هذيا السياسية الكل يستناو فيه ونفرحوا برشا اللي عنا معرض كيما هكا في صفاقس.
1: يعطيك الصحة أنسنا وأنس بالوليد المزيان، خليه يتفرهد يعمل تفرهيدة هو بيدو خاطر فما لي جو
2: بار وصغار نتفرهدوا في المعرض، فما لي مامون اللي تحب تقضي للدار اللي تحب تجهز صغيرات، فما اسباس باش يلعبوا فيه، ما شاء الله كل شيء متوفر.
1: يعطيك الصحة، يلا جولة رايقة ميلة وتتفرهدوا إن شاء الله الناس تبيه التحفون المزيان. شنو اسمك أنت؟
3: بيرم خميخم.
1: يا بيرم شنو أحوالك يا بيرم؟
3: لاباس.
1: جيت أنت وشكون؟
3: وأنا مريم.
1: أنت ومريم، أنست بيها مريومة. بيه شنو جيت، شنو تحب تاخو اليوم أنت، شنو اللي تلوج عليه، جو تفرهيد، شنو تحب أنت اليوم؟ معرض.
3: أنا ما نعرفش.
1: أنت ما تعرفش، دونك أنت تو مش تكتشف الدورة، يعطي الصحة على صدقه، خاطر باش يكتشف دورة جديدة ويلقى عجبوك الدوما هذوما، عجبوك ستيت شوني وعجبوك الدبدوب والكل.
3: أي.
1: عجبوك مشي تصور معاه انت وتصورك ماما ميلا.
3: باهي.
1: يعطيك الصحة يا مزيان، عمره تقريبا 4 سنين، ربي يحفظه ان شاء الله. بحذية زادة زائر اخر، زائر للدورة يمكن اول مرة يزورها سوار، وقل لي ألفا كلامك صحيح ولا ما هوش صحيح، فانا مش تسمع انت الصوت تو تقولي صحيح، اول دورة وعمره ما حد سيقه في المعرض، وانا اتحديك في ذلك. هاو معنا زائر من الزوار يسلم علينا ونسأله شاء الله ينجم يحكي في الميكرو وما يتربثش خاصة، ويعمل لنا يشارك معنا في هالمحطة هذه وفي هال نقول لنا المواكبة الحلوة لمعرض صفاقس الدولي في دورة 60. عسلامة ومرحبا.
4: يمسيك بالخير يا ألفة، تحية ليك، تحية لسوار وفيصل وكل مستمعينا الكرام.
1: تعرف الناس الكل
4: أكيد. هو لما حال جمعتنا تغطية لمعرض صفاقس الدولي،
0: هو بمثابة المهرجان أيضا، نعم
4: دورة يعني تقريبا قبل يمكن 4-5 سنوات،
1: نعم في الافتتاح.
4: وفي الافتتاح
1: تفكرها أحمد أموره واحد، زميلي أحمد الحاج طيب، قلت أقعد بحثينا يا أحمد اللي يخدم لنا تقريبا أكثر شخص يخدم المحطات الخارجية من الزملاء، فاليوم هيد ناخذوه في هالمحطة هذية. أه؟ علاش ليه مرتي واش أحمد؟ إن شاء الله الأجواء تكون مزيانة، شو تنتظر منها أحمد؟
4: والله هو المعرض هو اللي يخلق ديناميكية وحركية على صفاقس ككل، وهذيك علاش فرصة أنه اليوم الناس الكل مدعوة إلى زيارة معرض صفاقس الدولي، لأنه فما حاجات جديدة يعني في هذا السياق، وخصوصا يعني المعرض هو فرصة أنه يعني إلى جانب فضاءات العرض والأجواء متاع التسوق، فما أيضا أجواء من الانيماسيون من التنشيط،
1: احنا في حاجه ليها الحقيقه،
4: واحنا في حاجه ليها يعني
1: فوالا بي. انا باش نواصل مع زوار المعرض سوار يكفينا من ولد الاذاعه هذا طلع دونك شعلينا فيه. هات نمشيو للزوار نتاع الاذاعه نتاع المعرض ونسلموا عليهم. على السلامه،
5: صباح الخير. نهاركم اسعد الايام وجو امبيونس دونك الاذاعه كامله حاضر لهنا يا ألفة، جونا طاير لهنا، امور لاباس
1: الحمد لله. هاي مهدي شو تنتظر من الدورة هذه؟ دورة 60
5: والله الحاجة الباهنة، دورة 60 دورة قاعدة نكبروا معاها، دورة فيها برشا مفاجآت. أنا اللي عجبني أنه المواطن في صفاقس ما يلقاش لي موان دو الوزير، على الأقل يلقى فضاءات اللي يتفرهد فيها، الفضاءات اللي يخرج فيها برشا حاجات. ومعرض صفاقس برك الله اليوم في أجواء كان افتتاح قبل شوية من طرف سيد الوالي، إن شاء الله يلقى صفاقسي ويلقى المواطن التونسي الملاذ نتاعو في المعرض.
1: يعطيك الصحة يا مهدي، شكرا لك. زميلي جوهر بوسرطة اللي رافقني بطبيعة في الجانب التقني اليوم، أسامة المليتي على مستوى النقل. ف
0: عملت دورة قبل، عملت دورة قبل،
1: عملت دورة أما مش كبيرة الحقيقة، ما مشيتش لجهة الماعون وجهة الفخار، بقيت في الديكوراسيون إلى حد الآن في الباتيمون 3 الحقيقة. هي اللي عملت فيها الجولة متاعي، فما زاد السيرفيس متاع معناها الانيرجي سوليغ ولي بانو سوليغ وغيره، أي هذوك موجودين، فما ديكوراسيون كما قلنا، فما الموبل، فما جهاز العروسة، فما الارتيزانا، شفنا برشا حاجات في الارتيزانا. اللي لفت انتباهي كما قلت الدومال العملاقة الحقيقة اللي حيات ياسر الجو في الساحة هوني، جو ياسر مزيان، خلى الناس هكا منشرحة فرحانة، والعجيب في الأمر الكبار أكثر من الصغار. مش معناها تحس الكبير يلوج، معناها يلوج على حاجة تفرهدوا وتذكروا في صغره، تخلي أو ميم طون كيما هو فرح يحس صغيره فرح زادة. دونك احنا ديما نلوجوا على الجانب التنشيطي، نلوجوا على الجانب الاقتصادي زادة، بالطبيعة
0: الفضاء العائلي أكيد. موجود
1: هذا هو سوا
0: الفضاء العائلي موجود،
1: أكيد موجود الفضاء العائلي موجود، وخاصة فما زادة ساحة، فما ركن أو ركح في الساحة الكبرى هي الأولانية، وين لاكوي سوار، وين مش تنتظم سهرات متنوعة، توا مش يصيروا الماجورات والصوت والأجواء مش تلقاها زادة كيف كيف حافلة. حبيت نقول أنه بعد الافتتاح اليوم مش تكون فما سواري أرابيسك نهار الأربعاء إن شاء الله 10 جوان هوني زادة كيف كيف، فما زادة جو مع حرقوف نهار الجمعة 12 جوان، ثم زادة سهرية سواري أرابيسك نهار الاثنين الجاي 15 جوان، وزادة السيفن سكايز مش يكونوا زادة حاضرين نهار 17 جوان.
0: التوقيت
1: هذا الكل في إطار مهرجان. أهلا وسهلا زيد. زيد الملولي ياخذ فينا في اللايف زيدا. هوك الأجواء الكل ياسر مزيانة، قلت لكم كما هي الحقيقة سوار. بالنسبة للسهرات الكل تبدأ 8 متاع الليل. بالنسبة للمعرض معروف اللي هو مفتوح من 11 متاع النهار حتى المنتصف الليل، كل نهار على ذمة الناس الكل والعائلات الكل.
0: سؤال وصلنا في الكواليس
1: والناس اللي تحب تجي تقضي.
0: نعم سؤال وصلنا في الكواليس، هل ثم وسائل النقل اللي كيف العادة يوصلوا للمعرض؟ نحكيوا على سوري تراس، تم الاتفاقية هذه السنة؟
1: هو هو الحقيقة أنا ما بلغنيش وما تمش طرحها في الندوة الصحفية، ولكن تو نسألوا عليها ونتخيل عمرنا اللي زكي عمرنا ما يمخروا بيهم، احنا ديما نقدموا أنا هكا نتصور، فنقول أنه موجود نتخيل، أما ما نجم نأكد هذا
0: كما
1: نتثبت إن شاء الله بعد شوية إن شاء الله.
0: نعم يعطيك الصحة، شكرا لك.
1: هذه مصافحة أولى سوار، نجم نرجع في مصافحة ثانية إن شاء الله بعد شوية.
0: مرحبا بك، شكرا لك، خليك تواصل تجولك في الدورة 60 لمعرض أسفاقس الدولي 46 دقيقة. هذه نغمة العشوية.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير وإن شاء الله بالصحة والعافية لكم الناس الكل وبالنجاحات. ألف مبروك لكل اللي عندهم نتائج بالنسبة لي مؤسسات جامعية، إن شاء الله ألف مبروك، مزيد من التألق والنجاحات. اللي قاعدين يحضروا في مشاريع ختم التعليم العالي، إن شاء الله ربي يوفقكم وربي ييسر لكم، وإن شاء الله هالملاحظة اللي أنتم تبحثوا عليها إن شاء الله ديما حسن جدا. وغدوة تلاميذ البكالوريا يطويوا صفحة من صفحات الحياة الدراسية، بكالوريا 2026، إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم، وإن شاء الله النجاح حليف كل من سعى وتحب في العام هذية وسنوات الدراسة، إن شاء الله يفرح ونسمع زغروته في دياركم الناس الكل. في الإطار هذية التربوي حبيت نرجع شوية لمنشور خاص بشروط الالتحاق بشعبة الرياضة. نعرف بين الشعب اللي موجودة إلى جانب الرياضيات والعلوم التجريبية وعلوم الإعلامية وعلوم الاقتصاد والتصرف وأيضا الأداب، ثم شعبة الرياضة. الشعبة هذه اللي حسب البلاغ هذية فإنه الترشح لاجتياز مناظرة الالتحاق بشعبة الرياضة، يعني ثم مناظرة باش تتوجه لها، مفتوح للتلاميذ المرسمين خلال السنة الدراسية 2025-2026 بالسنوات التاسعة أساسيا ومرتقين إلى السنة أولى ثانوي، ولتلاميذ السنة أولى ثانوي ومرتقين إلى السنة الثانية ثانوي بالمدارس الأعدادية والمعاهد العمومية والخاصة، ويكون كما يلي. بالنسبة لتلامذة المدارس الأعدادية والمعاهد العمومية فإنه يتعين توفر الشروط التالية هذه: الانتماء إلى جمعية مدنية أو مدرسية خلال الموسمين الأخيرين 2024-2025 2025-2026 في الاختصاص المطلوب، مثبتا بإجازات رياضية في نفس نوعية النشاط سواء مدني أو مدرسي تنافسي. أيضا شرط ثاني: معدل حسابي سنوي لا يقل عن 9 من 20 في المواد التالية: عربية، علوم الحياة والأرض، العلوم الفيزيائية. والشرط الثالث: الحصول على معدل سنوي في مادة التربية البدنية لا يقل عن 17 من 20. وتلامذة اللي ما عندهمش عدد في مادة التربية البدنية بسبب عدم توفر الإطار البيداغوجي أو الفضاءات الرياضية بالمؤسسة التربوية العمومية أو الخاصة اللي كانوا يقرأوا فيها، يمكن إسعافهم بالترشح لاجتياز المناظرة، وذلك بأعداد قائمة في التلاميذ المعنيين مؤشرة من قبل مدير المؤسسة التربوية. ويشمل هذا الإجراء تلاميذ اللي يتعطاوا نشاط رياضي مدني أو مدرسي مع توفير الإجازات الرياضية في الاختصاص المطلوب وفقا للشروط المذكورة. هذية بالنسبة لشبابنا اللي يحبوا يتوجهوا لشعبة الرياضة. وبالنسبة لتلاميذ المدارس الأعدادية والمعاهد الخاصة، يتم الترشح عند توفر الشروط المذكورة اللي قلناها، وبالإضافة إلى استجابة التلميذ إلى شروط النقلة إلى المدارس الأعدادية والمعاهد العمومية حسب ما نصت عليه مذكرة وزارة التربية، يعني أنه احترام الترتيب من سنة إلى سنة. الاختصاصات الرياضية المتوفرة بالمعاهد الخاصة لشعبة الرياضة: حددت الاختصاصات الرياضية الخاصة بالالتحاق بشعبة الرياضة عن طريق الاختبارات التطبيقية بالمعاهد الحاضنة لشعبة الرياضة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 طبقا للجدول اللي تومش نحكيه عليه واللي مش نقدمه لكم. ثم ترتيب الأعلام وإيداع ملفات الترشح، يكون الأعلام بالنسبة للتلامذة هذوما المرسمين بسنة 9 أساسي والأولى والثانية ثانوي بقائمة الاختصاصات الرياضية المفتوحة بعنوان السنة الدراسية القادمة، وانطلاقا من إصدار المنشور هذية تتعلق كل التفاصيل الخاصة بكيفية المشاركة تلقوها في المؤسسات التربوية اللي انتوما تحبوا من خلالها هي يتم إيداع الملف متاعكم وتتوجهوا إلى الاختصاص هذايا شعبة الرياضة. إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكم. الناس الكل كما قلنا راهي هي فيها مناظرة، يعني تم امتحان مش يتعدى باش أنت تنجح فيه وتتوجه لشعبة الرياضة مش كبقية الشعب الأخرى. خليكم مع نغمتنا 56 دقيقة. طريق السلامة لكم الناس الكل.

0: خلينا نفهمه
1: شو معناتها ضرائب الدخل التصاعدية؟ شكون يخلص أكثر وشكون يخلص أقل؟ نتخيلوا مع بعضنا زوز أشخاص في تونس، لولاني يخدم بأجر بسيط يعيش به شهر بشهر، والثاني ما شاء الله ربي كمل عليه عنده دخل كبير من خدمة وتجارة واستثمار. نبدأ نسألوك سؤال بسيط، هل من العادل أنهم يدفعوا الزوز نفس نسبة الضريبة؟ لهنا يا جماعة يظهر مفهوم ضريبة الدخل التصاعدية. مفهوم الاقتصادي، ضريبة الدخل التصاعدية هي نظام ضريبي يتم فيه كلما زاد دخل الفرد زادت نسبة الضريبة المفروضة عليه. يعني الدخل الضعيف ضريبة منخفضة، الدخل المتوسط ضريبة متوسطة، والدخل المرتفع ضريبة أعلى. الفكرة الأساسية هي العدالة في توزيع العبء الضريبي حسب القدرة المالية. به خلني نزيد نفهمكم المسألة بطريقة هكا مبسطة وبالدارجة. معناتها هي كيما تقول كل واحد يخلص على قد ما يربح، واللي يربح أكثر يساهم أكثر، مش نفس النسبة على الناس الكل. النسبة تتبدل حسب الدخل. وكيفاش يطبق النظام؟ عادة الدولة تقسم الدخل إلى شرائح، شريحة أولى معفاة أو نسبة ضعيفة، شريحة ثانية نسبة متوسطة، شريحة ثالثة نسبة أعلى، وشريحة رابعة أعلى نسبة. المهم لهنا الضريبة ما تتطبقش على كامل الدخل بنفس النسبة، بل تدريجيا حسب الشرائح. وعليش النظام هذا موجود؟ على خاطر نحكيهون على عدالة اجتماعية. راه ما هو الدولة يلزمها تحاول تخفف العبء على الفئات الضعيفة، زاد ما هو يلزم تقليص الفوارق، تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، زاد مسألة تمويل الدولة، ما هو الطبقات ذات الدخل المرتفع يلزمها تساهم أكثر في الميزانية العامة، وزاد مسألة استقرار الاجتماعي، خاطر هوني فما تقليل الإحساس بالظلم الاقتصادي. لكن كي نعملوا تحليل اقتصادي عميق، نقولوا ضريبة الدخل التصاعدية ما هيش مجرد أداة مالية، بل هي أداة لإعادة توزيع الثروة. معناتها الدولة تاخذ جزء أكبر من الفئات الغنية وتعيد توجيهه نحو الخدمات العامة كما الصحة والتعليم. ثم مسألة الموازنة بين الكفاءة والعدالة. الكفاءة الاقتصادية تقول ما توضعش ضرائب عالية حتى لا تقتل الاستثمار، والعدالة الاجتماعية تقول الأغنياء يلزم يساهموا أكثر. النظام التصاعدي يحاول الموازنة بين الاثنين. تأثيرها على السلوك الاقتصادي، الضرائب المرتفعة قد تؤثر على قرارات الاستثمار أو العمل الإضافي عند بعض الفئات. عندها برشا إيجابيات كما عدالة أكبر في توزيع العبء، كل شخص يساهم حسب قدرته، كما دعم الفئات الضعيفة، تقليل الضغط الضريبي على أصحاب الدخل المنخفض، كما تمويل الخدمات العمومية كما التعليم الصحة البنية التحتية، زاد الاستقرار الاجتماعي النسبي، تقليل الاحتقان الطبقي. لكن فما سلبيات الحقيقة، كما ضغط على أصحاب الدخل المرتفع، قد يشعر البعض أن النظام يعاقب النجاح. مسألة التهرب الضريبي، كل ما ارتفعت الضرائب زادت محاولة إخفاء الدخل. الاقتصاد الغير الرسمي في دول معناتها كيما تونس، جزء كبير من نشاط الاقتصادي راهو خارج التغطية الضريبية. وفما تعقيد النظام زادة، خاطر الحسابات الضريبية تولي معقدة وصعبة الفهم لدى المواطن. وفي الواقع متاعنا في تونس، نظام الضريبة على الدخل يعتمد مبدئيا على التصاعدية، لكن فما برشا تحديات كبيرة. أولا الاقتصاد الموازي الكبير، برشا مداخيل ما تدخلش في النظام الضريبي أصلا. ثانيا ضغط على الأجراء، الأجير المصرح به يتحمل العبء الأكبر. ثالثا ضعف الرقابة، فما صعوبة في تتبع كل مصادر الدخل. رابعا شعور بعدم العدالة، خاطر المواطن البسيط يسأل علاش أنا نخلص وغيري ما يخلصش، والأثر على المواطن التونسي كبير. كيما الأجير هو الأكثر تأثر لأنه خاضع مباشرة للخصم من الأجر. صاحب الدخل المتوسط يحس بك الضغط، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. أصحاب الدخل المرتفع ساعات يلجؤوا إلى التخطيط الضريبي أو الاستثمار لتقليل العبء الزاد. والمشكلة لهنا راهو مش في فكرة التصاعدية، بل في التطبيق، لأنه النظام موجود لكن غير شامل. القاعدة الضريبية تحسها غير عادلة، وفما ضعف إدماج الاقتصاد الموازي، وفما التفاوت الكبير في الالتزام. شنو هي النتيجة؟ النظام يفقد جزء من عدالته ويخلق شعور بعدم التوازن. والخلاصة، ضريبة الدخل التصاعدية هي أداة تحاول أنها تجعل الضرائب أكثر عادل عبر ربطها بالدخل، لكن فعاليتها الحقيقية يا جماعة تعتمد على مدى شمولية النظام الضريبي وعدالة التطبيق وقوة الرقابة.
2: خلينا نفهمه.

0: مسيكم بالخير. اليوم يواصل معاكم التجويل في دورة عدد 60 لمعرض سباق سدولي مع زميلتي ألفة زميت ألفة اللي في نقل مباشر لفعاليات افتتاح اليوم الأول من هذه الدورة. مرحبا بك مجددا يا ألفة.
1: ألو ألو، مرحبا بك سوار، مرحبا مستمعين الكل، في مسيكم بالخير. احنا في نقل مباشر وفي مواكبة حية الحقيقة لأجواء افتتاح الدورة 60 من معرض صفاقس الدولي. الافتتاح الرسمي بدأ منذ قليل كما عرفنا، عملنا بكم جولة سواء مع زملائنا الإعلاميين أو مع بقية بعض الزوار، أكيد مش كلنا مواكبات أخرى إن شاء الله في بقية البرامج. الآن احنا موجودين في قاعة المؤتمرات الكبرى يعني بالنسبة لقصر المعارض، وين موجود سيد ولي صفاقس وكل الحقيقة السلطات الموجودة، الضيوف كيف كيف، عن الليتيكا بطبيعة موجودين، عن هيئة جمعية معرض صفاقس الدولي موجودين لهنا، وبطبيعة وسائل الإعلام المتنوعة اللي موجودة هوني. سي عصام بن عبد الله معانا على موجودة على صفاقس، كيف العادة سي عصام؟ أهلا وسهلا وتهانينا على دورة 60.
2: يعيشك، مرحبا بكم في قصر المعارض، داركم الثانية بعد
1: أكيد وتي داركم الثانية
2: أكيد، وإحنا إذا مفماش احتفال بدونكم أنتم إن شاء الله تصلوا وكبتوا الاحتفال في أجواء. لاحظتوا أنه ما يفرح كان المعرض في الصيف، أريد وكيل ومئات الأشخاص اللي في الباب الرئيسي اليوم من 11 من الصباح، العباد واقفة شادة الصف. هذا إن شاء الله نكونوا اللي نوفروه الجيت سبيرس
0: والجيت هو متنفس الحقيقة. أي
1: الجامعة. أكيد هو متنفس سوار جستومان، وهذا اللي لاحظناه اليوم عند العائلات اللي جات من بكري وزاهية وتحب البعض زاد اللي يحب يتوق أنه يكتشف أجواء المعرض بالنسبة لسنة. شنو اللي بشي يجي مش يلقى احنا اللي يسمع فينا توش نقولوا له تلقى الزهو وترب
2: من الباب باش يلقى كرهبة للربح، يعني تيكي قصها يقلبها يعمر عليها نمر التليفون اسمه اللقب خط واضح من هنا لنهار 23 باش نعبيه اليوم قد الكل 23 ان شاء الله 23 جوان باش يكونوا عليه تسحب، يعني ب 2000 فرنك باش يقوس تيكيجم يربح كهرباء تسوى 10,000 من الدنانير.
1: ليش تصورت بحذيها هنا طيرت منها كشويه شهوه؟
2: هذا كادو دو بيانفوني بخلاف الكادوات اليوميه،
1: اي
2: بخلاف تونيزي بورسيلان بحذينا، بخلاف المانيج اللي عاملين احنا يعني مفرهدين العائله كل شيء،
1: خاصه فضاء الالعاب اللي عولتوا عليه السنه الحقيقه حاجه حلوه وجديده للعائله وللصغيرات.
2: اهم حاجه انه ما فيش خطر على الصغيرات، الكل دي جو غونفلابل وبيسين غونفلابل، يعني جي وتفرد ما فماش جو الكتريك تجي تمثل خطر على الصغيرات.
1: يجيو وتفرهدوا قولوا لهم
2: مرحبا بكم في قصر
1: الافتتاح. توا اي الافتتاح توا اللي كان من طرف سيد ولي صفاقس، الحقيقه اجواء ياسر مزيانه كانت هكا الاحتفال، طبعا الاحتفالي موجود،
2: وهكا ياكد قيمه المعرض وقيمه تجاوب السلطات الجهويه وحتى المركزيه انه تعتبر معرض صفاقس رمزيته كبيره برشا. احنا المعرض الوحيد اللي يحظى بمتابعه بالسلطات الجهويه والمركزيه كيما هكا، ومن خلالكم نحب تحيي السيد الوالي وكل الاطارات الجهويه اللي رافقته في حفل الافتتاح. هذا يزيدنا كان فخر واعتزاز بقيمة المؤسسة اللي ننتمي لها وقيمة الصرح الجمعياتي العريقة. احنا من اعرق المعارض الوطنية واعرقها ومن اعرق الجمعيات الموجودة على مستوى تونس، ان شاء الله نكون قدمنا ولو نزر القليل من مجال الترفيه وكالبعد الاجتماعي والعائلي للعائلة. مرحبا بزوار الكل مش كان من صفاقس، من اي ولاية بعيدة على صفاقس مرحبا بكم.
1: يعطيك الصحة سي عصام بن عبد الله، شكرا.
0: سؤالنا اللي استنى
1: نقول احنا تو
0: سؤالنا يا ألفة بالنسبة للنقل
1: هو بعد عليا بعد شوية نشوف لك الإجابة أو خليني نحاول نستغل الفرصة ونسأل سي عصام. سي عصام صورة راس موجودة سناكي في العادة مش تأمنوا النقل ولا لا؟ خاطر ما طرحتش في ندوة صحفية وتم طرحتها.
2: هي باش نقول لك هي ظروف خارج عن إطارنا ونطاقنا وخارج عن نطاق صورة راس، تعرف ما يجموش يبرمجوا حافلات خارج التوقيت لعدم توفر سواء الحافلات أو سائقي الحافلات. مشكورين هما موفرين، يقول لك في اطار الرحلات العاديه نجم نعمل ديبيس سبيسيو وفوار، ولكن اور التوقيت اللي داري ولا وقت عمل الحفله ما نجموش يخدموا ولا غلط هيك الاداره نتاعنا مش منهم هما. تحيه الشكر للسيد المدير الجهوي للشركه الجهويه والنقل بصفاقس على كل مجهوداته، حاول باقصى ما عنده ان شاء الله في الدوره القادمه.
1: والحقيقه معناها يعتبر استثناء لانه العاده متعودين بتامين النقل. شكرا لك سي عصام، احنا خدينا المعلومه هكا.
0: شكرا لك.
1: سوار نقول لك هكا نحاولوا نأمنوا لكم أجواء النقل بين السخانة اللي موجودة البرة، ولكن فما النسمة اللي تحسها تحب تبدأ هكا تهفف شوية، وبين تو احنا في القاعة أنا خرجت شوية من القاعة باش نحكي معاك شوية على راحتي ونقول لك هاو الأجواء تو نشوف فيها من الفوق الساحة اللي فيها الناس وفيها خاصة الصغيرات زاد الملفت الانتباه، تحس هذا متنفس الحقيقة للعائلة، متنفس قريب ساهل ينجموا يجي وينجموا يتفرهدوا يبدلوا الجو يلعبوا سيختو كما قلنا. هذه هي أجواءنا إذن وأجواء مواكبتنا لافتتاح الدورة 60 من معرض صفاقس الدولي اللي كما قالوا عليها يقولوا عليها دورة استثنائية، أكيد تو نكتشفوا هذا تبعا خلال بقية أيام المعرض بإذن الله.
0: نعم اللي مازال متواصل لغاية 23 أربعة 2026
1: بإذن الله.
0: شكرا لك يعطيك الصحة يا أولفا.
1: شكرا لك سوار، تحياتي لزميلي جوهر بوستة وزميلي أسامة المليتي على مستوى النقل وجوهر على مستوى التقني، شكرا لكم.
0: شكرا يعطيك الصحة. شكرا لك. 7:13 دقيقة جو صفاقس جمال الشبي.

0: السبعة وثمانتاشن دقيقة للي عنده هكا صغيرات في العطلة هذية ويخمم زعما وين مش يكون على الأقل جانب من التوقيت متاعهم يستثمروه في حاجة تنجم تفيدهم وأيضا هو يبدأ مطمئن البال عليهم. احنا في كل أسبوع نحاول نقترح عليكم فضاء من فضاءاتنا الثقافية وأيضا الشبابية. واليوم في الحقيقة مش أحكيه على دار الثقافة منزل شاكر اللي تعد يعني باقة من النوادي لأبنائها التلاميذ وأبنائها اللي روادها في الحقيقة وخاصة رواد فصل الصيف مع سيدة عايشة عمامي مدير دار الثقافة. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم. مرحبا عسامة
0: يعيشك. إن شاء الله نقوله انطلاقة موفقة للموسم الصيفي
1: ان شاء الله. ان شاء الله عنا ان شاء الله انطلاقه تنشيطيه للنوادي بدار ثقافه منزل شاكر.
0: نعم ان شاء الله. دار ثقافه منزل شاكر بالتحديد وين موجوده؟
1: دار ثقافه منزل شاكر موجوده في مركز المعتمديه منزل شاكر. مركز المعتمديه.
0: نعم في محيط
1: المعتمديه.
0: نعم. وقداش تستقطب من أبنائها؟
1: والله طاقة الاستيعاب لدار ثقافة منزل شاكر حسب توجه الشباب والأطفال، معناها حسب رغبتهم حسب ميولاتهم حسب مواهبهم
0: حسب النوادي اللي تقترحهم. شنية النوادي اللي موجودة لصيف السنة؟
1: والله تسمح لي أنا قبل أن نعرف بالنوادي بدار ثقافة منزل شاكر من الأحسن أني نعرف قبل بمشروع النادي. كل نادي عنده مشروع باش يخدم عليه، يعني هو مش مجرد حصص تنشيطية للأطفال ولا للشباب. لا بالعكس، من الأول نحدوا مشروع ويتم العمل عليه، وآخر الموسم الثقافي نشوف شنو الانجازات وحصيله في الحصص التنسيقيه ونقوم بانجاز المشروع هذا في شكل تظاهره ثقافيه تدوم 3 ايام.
0: نعم.
1: الور المشاريع هو عندنا تظاهره نافذه على النوادي. وعندنا تظاهره الرقمنه بعيون الشباب. وثالثا عندنا مشاركه في مهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافه ودور الشباب. هذوما تظاهرات نختبروا فيهم روحنا احنا كمؤسسة وكأساس التنشيط، وزادة شوفوا الشباب معناها وين وصلوا شنو فيه تقدموا. فهمت الحصيلة نتاع العمل لمدة العطلة الصيفية. وتوا النوادي هما عندنا نادي المسرح شراف الأستاذة أميرة قديم تقوم بتنشيط نادي المسرح.
0: الفئة العمرية قديش بالنسبة لنادي المسرح؟
1: نادي مختلف الشرائح المسرح نجيش تخصو الفئة معينة. لكل راغب أن نوجه دعوة لكل راغب الانخراط في نادي المسرح نرحبوا به. نادي المسرح مطالب إنجاز في آخر موسم ثقافي إنجاز عمل مسرحي متكامل. الإنجاز هذا إن شاء الله بتشاركوا به في مسابقات في تظاهرات مسرحية إن شاء الله. بالنسبة لنادي الثقافة الرقمية، نادي الثقافة الرقمية جدا هو عنده مشروع يتم تحديده، هو ديجار يعني الوقت هذا يلزم المشروع يكون تم تحديده. هتشوفي في آخر موسم الثقافي بنخدم تظاهرة نافذة الثقافة الرقمية بعيون الشباب. النادي هذا زاد موجه للمختلف الشرائح، هتشوفي برشا ورشات برشا جزيات. فهمت أنا مثلا نذكر لك بعض الورشات: ورشة الذكاء الاصطناعي، ورشة تحريك الرسومات، ورشة القصة الرقمية، ورشة الهولوجرام، ورشة المخترع الصغير، ورشة الروبوتيك. هذوما الورشات تم إنجازهم الأستاذة إيمان الخليفي موجهين للشباب كما موجهين للأطفال. فهمت.
0: بيه؟
1: ان شاء الله معناها في نهايه العطله الصيفيه نشوفوا الانجازات نتاع الورشات هذه ونضيفوا عليهم ورشات اخرى مع اساتذه اخرى يتم استدعائهم، ونقوموا بانجاز تظاهره الرقمنه بعون الشباب. يكون مكان الانجاز معاهد

0: بالنسبة للتوقيت الخاص بهذه النوادي؟
1: ابتداء من العاشرة صباحا كل يوم موجودين، خاصة الأستاذ إيميل الخليفي الثقافة الرقمية يوميا متواجدين بدار الثقافة، ووجهوا مثل إن نحب نوجه دعوة للشباب للأطفال الراغبين في الانخراط الحضور.
0: كيفية التسجيل؟ كيفاش معناتها عندكم يدخلوا للصفحة ولا كيفاش، ولا يتنقلوا لكم وثم فترة زمنية خاصة بالتسجيل في هذه النوادي؟
1: لا لا، التسجيل بالنوادي هذا هي الحضور مباشرة بالإدارة، فهمت؟ حضور مباشرة يتعرف على الأستاذة، يتعرف نعطوها لمحة مفصلة توضيحية باش ينجم يختار،
0: ايه، ويجم يشارك في اكثر من نادي.
1: ينجم يشارك في أكثر من نادي، فهمت؟
0: وتوب مثلا اللي مثلا دخل نقولوا احنا صغير وبعد حكى لشكون من العائله وشكون من الجيران، يجموا يلتحقوا بعد 3 4 حصص مثلا، خاصه انتم نحكيوا على نوادي عندها مشاريع.
1: عندها مشاريع
0: ايه، يجموا يلتحقوا.
1: بالعكس هما راهو يرغبوا، عندهم رغبه معناها في المشاركه في التظاهره هذه، اي طالب اي شاب ولا طفل. بالعكس معناها هي التظاهره هذه تحسوا بقيمته وتزيد تشجعوا باش يرى الانجاز نتاعو، اللي فما شباب اخرين واطفال اخرين جيو معناها الغرض انهم يروا انجاز نتاعو.
0: نعم.
1: وهي معناها اكتشفناها في دورات اخرى، احنا مثال عندنا هذه الدوره ان شاء الله السنه الدوره الرابعه، اكتشفناها معناها في الشباب يبداوا فخورين وسعداء انه نعطوه ركن خاص،
0: خاصه وقت اللي تخليه يخدم في مشروع يتعلم كيفاش يصبر وينتظر، وفي كل حصة عنده لبنة يبنيها في المشروع هذايا باش يوصل إن شاء الله إلى الختام وإلى اللحظة الأخيرة من بناء المشروع هذايا. يعطيك الصحة سيدة عايشة عمامي، مدير دار الثقافة منزل شاكر، إن شاء الله بالتوفيق لكم. وكلمة الختام.
1: كلمة الختام دعوة جدا لكل الراغبين من الشباب والأطفال الالتحاق بدار الثقافة والانخراط في النوادي، تفيدهم برشا
0: وتخليهم أكثر ديناميكية وحيوية. في الحقيقة نبعدوا شوية على التليفون وعلى القعد والبخل والكسل. يعطيك الصحة.
1: شكرا
0: لك سيدة عايشة. هذه نغمة قصيرة ونرجع لكم نواصلوا استضافتنا بعد شوية، مش نحكيهم على اختبارات المناظرة التجريبية للسنة 6.
2: يمسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: عشرة دايمة.
1: يمسيكم بالخير مستمعينا، وإحنا مازلنا مواصلين معاكم أجواء العشوية هذه. كنا في بداية اللقاء في متابعة لانطلاقة الدورة عدد 60 من معرض أسواق سدولي مع زميلتي ألفا زميت، وعلى المستوى التقني رافقها جوهر بوستة، وإحنا مواصلين معاكم استضافتنا. وحكينا زاد على اقتراح قدمناه لكم نوادي صيفية، واليوم اقترحنا عليكم دار الثقافة منزل شيكر والنوادي الصيفية الخاصة بها. وتوا مش نبقى من جديد، نرجع بكم لأجواءنا، أجواء الدراسة في البيت. غدوة آخر امتحان في بكالوريا 2026، امتحان المادة الإنجليزية وأيضا مواد الفنية. إن شاء الله ربي يوفق تلميذاتنا الكل وصفحة وتتطوى، وإن شاء الله معاها كان جديد والخير إن شاء الله ليكم الكل صغارنا. ديما نقول إن شاء الله النجاح حليف كل من تعب وكل من اجتهد وكل من عنده طموح أنه يتخطى البكالوريا بنجاح وتفوق، وخاصة يكون عنده هدف بعد هالنجاح البكالوريا وعنده المشروع الخاص به لحياته المهنية، وهكا يسهل على روحه الاختيار فيما يخص الكلية والمؤسسة الجامعية اللي مش يتوجه لها. نرجع بكم لتليم ذاتنا، مازالوا عنا مناظرة النوفيام وأيضا السيزيام السنة السادسة. اختبارات المناظرة التجريبية لسنة سادسة، أي سيزيام بلان، أي نجم نقوله سيزيام بلان. هذه تجربة في الحقيقة مميزة جدا ومشكورة عليها في الحقيقة سيدة إيمان جراية، متفقدة اللغة العربية بدائرة الشيحية سواق سنين، وكل الفريق اللي كان حاضر معها المستوى اللوجستي في الكواليس، لأنه توصلنا في أصداء على مستوى التنظيم جيدة وراقية جدا. مرحبا بك سيدة إيمان، تحياتنا ليك.
2: تحية طيبة، مساء الخير ليك ولجميع مستمعي ذات ساقس.
1: شكرا ليك، شكرا ليك. احنا نقولوا انتهت السنة الدراسية، ولكن معكم انتوما توا اللحظات الحاسمة.
2: كيف ما قلت، تونس تعيش على وقع الاختبارات الوطنية، والمدرسة الابتدائية مازالت تحضر في روحها وتستعد للاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. على هذاك وفي إطار الاستعداد لهذه المناظرة، تعيش دائرة الشيحية للغة العربية أجواء كما قلت سيادتك جد متميزة. استعد أبنائنا تلامذة، استعدوا للسنة الدراسية كامل السنة الدراسية، والسنة السادسة بالذات يستعدوا توا لخوض المناظرة التجريبية. هما بداوا أيام 8 و9، وغدوة 10 جوان إن شاء الله نختتم الدورة التجريبية هذه.
1: نعم، الدورة التجريبية هذه شكون شارك فيها؟ هل هي مفتوحة لكل التلامذة اللي حب يشارك واللي حب يمتحن نفسه، وإلا فقط هي خصيصا لتلامذة اللي مش يشاركوا إن شاء الله في المناظرة الحقيقية؟
2: هي يعني يختص، وإلا خلينا نقوله تهم تحديدا التلامذة اللي باش تعدي المناظرة النهائية، لأنها جات مباشرة بعد الامتحانات الثلاثية. يعني هما سكروا الامتحانات الثلاثية، صلحوا اختباراتهم، توا باش تعرف راهو الفترة هذه راهي حساسة للغاية. التلميذ تعب طيلة الثلاثي مع السخانة مع الريتم يطيح شوية، مش نلقاو التلميذ لاشا، والولي بيدو تعب ونعذروه. لكن احنا مدام عندنا هدف نحبو نمشيولو لازمنا نخططولو. على هذيك خططنا أنه تنطلق المناظرة التجريبية مباشرة بعد إصلاح الاختبارات الثلاثية. مش تكون عندها هدفين المناظرة هذه، من جهة باش نشدوا الصغيرات باش ما يلشيوش، ومن جهة واحدة أخرى باش يجتازوا المناظرة التجريبية هذه، يعرفوا نقاط الضعف اللي تجم تكون مازالوا ما ركزوش عليها، وفي نفس الوقت مش يراجعوا للعشر أيام اللي مازالت.
1: نعم.
2: على هذاك هي ما هيش مجرد امتحانات، هي فرصة لاكتساب الثقة ولتجريب ما تعلمه الأطفال وإلا تلاميذ طيلة السنة الدراسية. الأجواء هادئة للغاية، مريحة للغاية، متميزة، باش يعيش التجربة وإلا تقريبا عاش التجربة كيف ما هي في المناظرة الحقيقية.
1: نعم، نفس الأوراق تقريبا، نفس الأوراق
2: بالضبط.
1: أي؟
2: الأوراق، ظروف الاختبار، الإصلاح، كل شيء، بالديكاشتاج، باللجان، بالرؤساء اللجان، كل شيء، كل شيء تقريبا محاكاة.
1: يعني ثم عمل لوجستي كبير برشا في الحقيقة،
2: عمل جبار.
1: أي؟ يعني مش يتم يعني نقولوا احنا اخفاء الأسماء، ومش يكون ثم ديكود خاص بالكل ورقة.
2: بالضبط.
1: أي فهني نحب نوجه تحية للشخصية الخفية ورجل الخدوم والنشيط سلحبيب السليبي. أي ما شاء الله لي، يعني اجتهاد متميز جدا باش يكون معاكم في إنجاح المناظرة هذه التجريبية لسنوات السنة السادسة. تقريبا شنو المؤسسات اللي كانت مشاركة معاكم؟
2: هو قبل ما نحكي لك على المؤسسات، نحب نقول لك اللي المناظرة هذه كانت بالتشاور مع متفقد مادة الفرنسية سي رياض القسنطيني، وبالتنسيق مع المساعدة البيداغوجية لمادة الإنجليزية السيدة سيرين مطيبة، اللي نحييهم زوز. المدارس اللي شاركت هي تابعة لدائرة الشيحية فقط، تتمثل في مدارس الإمام سحنون، البدر، المنارة، سيدي عبد الكافي، العرفات، الفردوس، وطبعا المدرسة التي أضافتنا جميعا اللي هي مدرسة الشيحية الشمالية.
1: نعم، يعني مقر الاختبار،
2: مقر الاختبار بعد تشاور واجتماعات مع السادة المديرين ارتأينا أنه مدرسة الشيحية الشمالية تتبنى التجربة هذه. كما قلت أنت سي الحبيب، خصص غرفة عمليات خاصة للأعداد اللوجيستي، كيف كيف فرق كانت مختصة لأعداد الاختبارات، فرق كانت مختصة لطباعة الاختبارات، فرق كانت مختصة ولجان للفرز، لجان لقص
1: الأوراق،
2: الأوراق،
1: وبعد للإصلاح، زاد لجان للإصلاح،
2: لجان للإصلاح، لجان لصبان الأعداد، كل شيء مشى مريق الحمد لله يا ربي. اجتمعنا كنا حول هدف واحد، هو أن نمنح أبنائنا تجربة حقيقية تقربهم من الموعد الوطني وتساعدهم على مواجهة التحدي الكبير بروح مطمئنة.
1: نعم، يعطيكم الصحة، وخاصة أنه نعرف برشا صغيرات راهي مع هكا شوية خوف، والكل يلقى الأجواء تغيرت، وورقة الامتحان اللي مش يكتب عليها مش كيما العادة، أحيانا برشا اللي ينسي وما يكتبوش الرقم متاعهم وما يعرفش وين مش يكتبوا، وهذا كل يخو برشا من وقتهم، وحتى أحيانا يخلي الورقة يعني شبه ملغات نجم نقوله إذا كان ما يكونش فيها كل التفاصيل المطلوب أنه يكتبها التلميذ، وزاد كيفاش يحافظ على نظافة الورقة، والكل توصيات هامة جدا تجم تفقدوا بعض النقاط. فيعطيكم الصحة بالفعل على التجربة هذه اللي هي مضيفة للتلميذ، نعرفوا تخليها في أجواء يعني استباقية نجم نقوله.
2: الحمد لله في أجواء استباقية، كانوا يحملوا ما بين خطوط الأقلام أحلامهم الصغيرة. وأحلامهم هما صغيرة وآمالنا احنا الكبيرة، عرفت؟ ما هو احنا اللي زديد الكهول ديما عندنا رؤية اشمل
1: وانتظارات
2: اكثر. نعم. وانتظارات هما بالنسبة ليهم راهو يعيشوا في التجربة وكهو، يعني تعرف راهو صغير مازال يقول لك احلامه هذيك هي اليوم مشي عدي الاختبار،
1: انه ياخذ عدد به
2: بعد العدد الباهي ما يعرفش شنو اللي يستنى فيه. كيف ما قلت سيادتك، الأسرة التربوية ما تدخلتش حتى جهد، هيئوا الفضاءات، نظموا المواعيد، استعانوا بالوسائل الرقمية الحديثة باش سهلنا المتابعة في دقة خالصة. الأهم من هذا الكل هو الروح اللي جمعت الناس الكل باش التلميذ يحس أنه ما هوش وحده في هذا التحدي وفي هذا الطريق.
1: نعم.
2: المناظرة ما كانتش فقط باش نقيسوا المستوى، هي بصراحة معناتها مرآة كشفت لنا برشا مواطن متاع قوة، أضاءت لنا برشا نقاط متاع صعوبات، وخلتنا نجمو نحضروا تلامذتنا لاجتياز الامتحان الوطني.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لهم، إن شاء الله ديما في تميز، وخاصة أنه التميز هذا يكون من أجل أنه تبقى صفاقس ما شاء الله يعني في مراتب أولى على مستوى ترتيب وطني. نعم أقول لك علاش يعني أبناء صفاقس يكونوا متميزين، لأنه راهم ثم خدمة كبيرة برشا من الإطار التربوي وأيضا الإداري وأيضا العائلي والأسري، وهذا ما نساوش جانب التلميذ اللي هو طموح.
2: والله حتى من الأجوار، والله حتى من الأولياء اللي جاءوا ووقفوا للمدرسة ونصفوا وجراوا وقضاوا، ما أنت متتخيلش
1: أجواء كبيرة.
2: أي أجواء كبيرة، عرس حقيقي، لحمة كبيرة، لقاءات.
1: يعطيكم الصحة أنتم هيئتوهم هكاية، أنه راهو المناظرة الرسمية ما هيش مش تكون يعني بمثابة نقولوا احنا ما بين قوسين الغول اللي يمشي المبهم اللي ما يعرفوش شنو وما يعرفش وين ماشي، ولكن هو جرب دخل القسم وعدى وحده في الطاولة ومع ورقة جديدة ويعرف كيفاش مش يعمر وعاش الأجواء هذيك الكل، أكيد مش تساهم بنسبة على الأقل 60% من نجاح التلميذ، لأنه هذيك الخوف والرهبة اتنحات. يعطيكم الصحة، شكرا لك سيدة إيمان الجراية وتفقد اللغة العربية دائرة الشاحية سفيت صدني. تفضل كلمة الختام.
2: أي نحب نقول لصغيراتنا الكل اجتهدوا، ثقوا بأنفسكم، كل لحظة تتعب وكل ساعة مراجعة راهي ستثمر نجاحا إن شاء الله. ما انتمش وحدكم، راهو خلفكم مربيين، خلفكم مجتمع كامل، وخاصة خلفكم أولياء يساندوكم ويؤمنوا بكم. نتمنى النجاح والتوفيق لكل تلاميذنا، نرفع القبعة لكل من ساهم في هذا الموعد، وحاول أنه يزرع الأمل في قلوبنا الناس الكل. شكرا لكم أنتم إذاعة صفاقس اللي ديما مساندينا، وبارك الله فيكم.
1: شكرا لكم، يعطيك الصحة، وإن شاء الله دائما التميز لكل أبنائنا التلاميذ في مختلف مقاعد الدراسة والحياة الجامعية وأيضا التكوينية. إن شاء الله بالتوفيق لهم، وإن شاء الله مستقبل واعد لهم الكل، وأكيد لتونسنا. 7:51 هذه جولة نغمية، ونرجع لكم نواصل إن شاء الله أجواءنا واستضافتنا، وأنا بعد 8 مش نهزكم للمهدية، مش نحكيه على مهرجان طريف جدا، وهو يمثل جانب من أصالة الجهة، مهرجان البريك بالمهدية.

0: يمسيكم بالخير.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلا.
3: إذاعة صفاقس
4: الأخبار.
3: مرحبا بكم. افتتحت مساء اليوم فعالية الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعرض بالجهة لتتواصل إلى 23 من جوان الجاري، وسط أجواء احتفالية استثنائية لأحد أعرق التظاهرات الاقتصادية والتجارية في تونس. وتكتسي هذه الدورة رمزية كبرى لدى القائمين عليها، مكرسة دورها التاريخي كمحرك أساسي للحركة الاقتصادية بالجهة والبلاد عامة. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارة أدها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، وأكد أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم في كلمة خلال أشغال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، إن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليست خيارا سياسيا ظرفيا بل التزاما دوليا وقانونيا، وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل. وفي آخر التطورات بالشرق الأوسط، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات النووية ستستأنف من حيث توقفت بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط مروحية أمريكية من قبل الجيش الإيراني. أكدت مصادر عالمية إسرائيلية اليوم بأنه تم إحراز تقدم في المحادثات بين الكيان ولبنان والتي ترعاها الولايات المتحدة، وتنص إحدى التفاهمات على بقاء الجيش الإسرائيلي في مواقع بالجنوب اللبناني وتدريب الجيش اللبناني للسيطرة على مناطق يخرج منها الجيش الإسرائيلي. كشفت مصادر دبلوماسية عن مساعى حثيثة تجريها كل من مصر وقطر وتركيا لدفع المحادثات الجارية حاليا نحو توافق نهائي على مقررات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة. موعد جديد مع التميز
6: نهار الخميس 11 جوع.
2: تفتح إذاعة صفاقس صفحة جديدة من تاريخها بانطلاق البث من استوديوها جديد
6: المزود بأحدث تقنيات البث عبر بروتوكول الانترنت ليبي،
2: بما يضمن أداء أكثر كفاءة وجودة ومرونة،
6: كما تمدعم الإذاعة بمنظومة تصوير رقمي متطورة وعالية الدقة
2: لتقديم تجربة إعلامية متكاملة تواكب تطلعات الجمهور وتحديات العصر.
6: إذاعة صفاقس،
2: صوت الجهاد
6: بخبرة الماضي
2: وتكنولوجيا المستقبل. يمسيكم بالخير.
4: يمسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير مستمعينا الكرام، نواصل معاكم الجزء الأخير من منوعاتكم المسائية اللي بدأت معاكم 5:30 إلى حدود 8:30، واستضافتنا تتواصل في اللقاء هذية. وإحنا توا مش نهزكم إلى ولاية المهدية، الولاية هذية اللي في الحقيقة الاصطياف فيها يكون من طرف عديد العائلات من صفاقس، وهذيك علاش أنا حبيت نقترح عليكم هل المهرجان هذا لعل تكونوا من الناس اللي موجودين فيه وتواكبوا نشاط وهالتظاهرة هذية، لأنها بالفعل هي طريفة، وخاصة للي ما يعرفوش قصة وحكاية بريك المهدية. بريك المهدية المهرجان هذية اللي في دورته الثالثة، وأكثر تفاصيل مع مديرة المهرجان السيدة ميلاندا التركي شليفة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عسلامة ومرحبا بيكم. مرسي، يعطيك الصحة على الاستضافة، سما في بليزير، وإن شاء الله يكون حوارك طريف وظريف.
1: إن شاء الله. شكرا لك، يعيشك. إن شاء الله بالتوفيق لكم. المهرجان في دورته الثالثة، هو يوم مش يكون يوم واحد،
2: يوم واحد
1: نهار 13 جوان
2: قدرة الإله إن شاء الله، بالقرية الحرفية بالقرية الحرفية بالمهدية.
1: وين موجودة بالضبط؟
2: هذه شارع الطيب المهري، قريب نقول احنا قريب للكلينيك ليكسيلونس.
1: من غير حتى اشهار به.
2: سامحني، معناتها ما هي هذا الطريق اللي يؤدي، معناتها فهمت
1: به. والمجال مش يكون مفتوح للعموم باش يكونوا حاضرين في المهرجان؟
2: شوف، المهرجان هو فيه زوز اقسام. احنا علاش معتمدين؟ الاول فكره هي الفكره انه حبينا نثمنوا البريك المهديه، هذه هو الباز اللي اعتمدنا فيها باش خممنا احنا باش نعملوا مهرجان. هذه الدوره الثالثه، مشينا في الدوره الاولى الحمد لله تعديت متوسطه في العموم. الدوره الثانيه الحقيقه كانت ناجحه بيان سور، لازم باش يكونوا شويه نقائص. ان شاء الله الدوره هذه الثالثه باش نتفاداو هاك النقائص، وان شاء الله ان شاء الله تكون انجح معناتها من الدوره اللي قبلها
1: ان شاء الله.
2: بالنسبه للمهرجان فيه دوز أقسام. فيه بيان سور كما قلت لكم اني في القرية الحرفية، دونك باش تلقاو فيه القرية فيها حوانت نتاع ودي بوتيك نتاع لباس تقليدي وكذا. وفي هذاك باش نحطوا نساء حرفيات، احنا نحبوا نشجعوا معناتها الغرض من المهرجان الكل، يعني من ضمن اهدافه انه احنا كل حرفياتك الموجودين في الدار وكل يخدموا يبرزوا. خاطر كيما تعرف البريك المهدية راهو الأغلبية معروف كان في الديار، راهو ما يتعملش برشا لبرا، معناتها نقولوا في لي باتيسري كذا ديرنييرمون هكا بدا شوية، لكن كوميم ديما يتخدم في الديار اون جينيرال. دونك شنو عملنا احنا أول حاجة عملنا بارتي باش تلقاو حرفيات باش يبيعوا المنتوج نتاعهم البريك وشوية حلو مي لاباس حلو بيان سور، ديما نقولوا عربي لي بيسكويت كذا حاجات كيما هكا خفيفة، والباز بيان سور باش تكون بريك. والقسم الثاني اللي هو أهم من هذه الكل هي المسابقة متاع البريك، يعني عندنا مجموعة طول حد الآن 17 مسابقة بيش يعيشنو بيش يعملوا هما بيش يجيو بيش نحطو لهم ديستان كده وبيش يجيو يعملوا يقوموا بخدمة البريك قدام الجمهور. فهمتي؟ اون بلانير حسب حضرني لهم الوحدة متاعهم، هي هذيك المشهد مزيان ياسر بيش برشا ناس بيش يترى طريقة صنع البريك،
1: يعني على أصالته ما ثميش تصرف، ما ثميش إضافات،
2: ما ثميش إضافات. هذيك نتاع نحن بينصير فما البعض اللي باش تعمله لك ريفيزيتي كل وحده شنو باش تعمل، لكن المشهد المزيان انك باش تلقى 17 حرفية كل وحده كيفاش طريقه صنع البريك نتاعها كيفاش تخدمه دو ا جو كازيت. عندنا جوائز بينصير للمسابقات هذوما، يعني هما باش يخدموا البريك نتاعهم وباش يشحروه وكذا، وعندهم في وقت معين باش يحطوه سير لي تابل، وهذاك من بعد باش يقوم التقييم نتاعو على دي جوري باش يقيموا البريك هذايا على حسب ثلاثه معطيات. شنو هما؟ اول حاجه النوت الاولاني على جماليه الكعبه كي تقدرها مزيانه لا كثير هكا، خاطر ما تعرف احنا العين تاكل قبل
1: مالا فينيسيون نظيفه نقولوا مرتوبه اي
2: ولا حاجه مزيانه ما نشرها عليها. هذايا الروبير الاول. الروبير الثاني القوم تاع الكعبه، المطعم كي تاكلها تعجبك بنينه هشوشة ما فيهاش زيت، خاطر تعرف انت بريك المهدية مقلي في الزيت معناتها. والكريتير الاخراني الثالث كومون تي با بريزونتي لو برودوي هذاك، كيفاش باش تقدمه لي معناتها انا باش تضيفني ولا كيفاش. دونك عندنا هذوما لي تروا كريتير اللي باش تقام عليهم ال
1: التقييم.
2: فوالا
1: نعم نعم
2: هذوما بخلاف هذايا عندنا بيان سور انيماسيون، هذه اكثر حاجه اللي عجبت العباد الا كيفاش هما يتفرجوا على على على الخدمه، كيفاش العباد كيفاش هما يخدموا هذيك. ما نعرفش جو فوا منظر مشهد مزيان ان شاء الله خدمنا عليه سنين وان شاء الله بقدره ربي يكون حاجه قيمه. وفي الاخر راني ديما نقول لهم راهو مش معناتها المتسابقه اللي جات الاولى هي احسن بريك، راهو في الاخر بيت ديما علاش حبينا نخدموا على بيت في المسابقات شنو يصير. ثم ظروف نتاع مسابقه، ثم ستريس، ثم تبدا عندها مونك ما نعرفش يعني مش كيما انسان يخدم في دارو كيما يخدم
1: بمعونه حافظ كل شيء اي مقادير بالعين.
2: هذاك هو نقول اني اني النجاح نتاع باش تجي تاخذ الجائزه الاولى اللي هي باش تزيدي اللي فيه هذوما الكل، يعني خاطر باش تلقاو دي فيه راهما مش كيما امراه تخدم في دارها كيما تلقى قدامها طاوله، تلقى قدامها عباد تتفرج لي زانغريديون
1: وعباد تسال ساعات
2: ولا يسالوا يبداوا يسالوا يبداوا يقولوا اعطينا نذوق ويبداوا كذا فهمتني. بعد الواحد هذايا بعد السابقه هذيا يقع التقييم، وبعد ما يلقى يقع التقييم هاك البريك هذاك اللي يخدموه الحرفيات هذاك الكل يتقدم يتوزع على الجمهور ساعه. اي فهمتني نقول لهم اني تخليك احنا فوالا احنا نعطيوهم مونطون معناتها باللي زانغريديون هذوك اللي هما باش ياخذوهم نعطيوهم القيمه نتاعو باش احنا من بعد ناخذوه ونوزعوه على الجمهور. دونك هي المتسابقه ما تحسش اللي هي دفعت من من من جيبها ولا حاجه، هذيك شجع برشا عبيد.
1: نعم باش يكونوا حاضرين. باهي تو احنا تعرفنا على تفاصيل المهرجان، لكن بيت القصيد اللي تو ما عرفناه شنو اللي يميز بريك المهديه؟ ندرا هو مالح حلو، شنو هي بريك المهديه؟
2: هو البريك المهديه بيان سور هو حاجه حلوه مش مالحه. هو شنو تتحل ورقه بات تتحل تتخلط بالزبده، زبده بيان سور وماء وملح كيما نقولوا احنا تشبه شويه للبات نتاع كعك الورقه، اقل شويه زبده اقل شويه زبده، تتحل معناتها ورقه رهيفه. ومن بعد نورمالمون في العاده نشقشقوها احنا بالواحد، احنا نقولوا نشقشقوا باللهجتنا
1: المهدويه
2: عليها بالزبده نشقشقوه بالزبده، وبعدين يتروى يولي ان بودان طويل، وبعدين يتقص يولي حجابات. احنا ديما نقولوا ديما نمشي لكاني بالليتير نتاعنا احنا يعني هيك الحجابات هذوك ما نزيدو نحلوهم بالقلقال صغير ونحطوا فيهم الواحد اللوز اللي هو اللافتيس نتاعو اللي لازم يكون مفوح بقشور البرقدان. ريتا قبل كان لوز احمر، كان لوز احمر توا ولينا لوز ابيض فوالا لوز بقشور. اللافتيس لازم يكون اذا كان بريك ماهوش مفوح بقشور البرقدان عندنا احنا ماهوش بريك. دونك هيك النكهه هذيك كيما الملبس الملبس للملبس اللوز. ومن بعد يتسكر ويتقلى في الزيت. كيف تحطه انت في الزيت ومعك الشقشيقه هذيك يتورق يولي فريتي فهمتي. بعد نش ان بعد ان نشحروا ان نستقطروه من الزيت خاطروه بشويه زيت بيان سور. والحكمه عاد لهنا لليزاسيوس لهنا الحرفيه ولا المراه المقدوده زمنيه تخرجوا لك من غير زيت فهمتي. وفما ساعات هيك الكعبه بريك تلقاها مليانه بالزيت، هذيك الديفيرونس بيناتهم راه. بعد احنا في العاده نبيتوه راه ونخليه يستقطر نبيتوه نحطوا له دي بابيي معناتها باش هو يشرب الزيت هذاك. وبعد هذاك نعملوا نشحروا ونزينوه بالبيستاش. فهمتي هذا هو البريك، وهذا في العاده ديما يتقدم في المناسبات. دي مهديه قبل كانت تتقام الليالي ولا شو باش نحكي لك معناتها يقعدوا 7 ايام وسبع ليالي وهما يعملوا في البريك نتاع المهديه باش يتقام عليها كالعرس. ما فماش دار قبل فيها عرس ما يتحلش فيها البريك، وكانوا نسي معينين مثلا زوز ثلاثة نسي أربعة نسي تبدا هكا ريتك العصا الطويله هذيك من عشر اسمها بالضبط معناها عندها اسم هي مش كيما القلقال نتاع توا كانت عصا طويله فهمتني. يحطوها تحت هكا واحدهم يلبسوا السفير يحطوا هكا تحت ببوطهم هكا ويمشيوا باش يحلوا البريك في دار فلانه وعلانه يعني كان مزيان ياسر فهمتني. هذيك افتقدناه لمحاله. ما عادش ولا كل شيء اندستريال
1: وما زلت وبريك المهدية محافظ على الروسيت الأصلية متاعه ثم بعض
2: ثم ريفيزيتي ثم تغيير ثم مثلا ريتينيكي قلت لك يتشقشق بالزبدة توا ولا ما عادش يتشقشق بالزبدة ولات كمية الزبدة الكل تتحط في البات ولا يحطوا عليه نشي ومبعد يروليوه يعطي نفس الواحد ما هو مش نفس بالضبط أما يتورق فهمتني لكن تحس ريت كل واحد يقول لك النكهه الاصليه نتاع قبل كانوا البعض يعملوه بسمن ثم بعض يعملوه بالسميد المحور
1: فهمتني
2: ريت السميد يحوروه سميد الجويد هذاك ولا فرينه ولا زبده وفما نستعمل بالمارغرين يعني تبدلت الواحد لكن احنا حبينا اوموا ريت اني شنو الهدف وشنو اللي يخليني نفكر في نعمل مهرجان البريك خرجيتي قبل كي كنت نمشي للمعارض كنت دي مرة مثلا كعك ورقة زغوين المقروز متاع قروين راو شو اسمه محشي تطاوين يعني كلهم البلدان هذوك ما ولا الجهات هذوك ما مسمنين
1: التراث الغذائي نتاعهم وذيك علاش انا تو مش نقولك من خلال المهرجان هذي تو ما شاء الله في دورة ثالثة سيدة ميلندا تخمموا انه تبداوا تسجلوه في التراث العالمي
2: ان شاء الله ان شاء الله هذا اكيد المرحله الجايه بقدره ربي يلزم يتسجل
1: مع المعهد الوطني للتراث اكيد
2: اكيد وعلى فكره احنا لوجنا على تاريخ البريك خاطر كل حاجه عندها تاريخ يبقى انا شيخشي ونا با تروفي ان هيستوريك دا فماش اللي الناس الكل تحلت عينيها معناها جدودنا وجدودنا
1: ما تعرفوش العاده هذه منين
2: ما يعرفوهاش منين كل واحد ثم يقول حشيك عن من اليهود ثم يقول من الأتراك كل واحد ايش يقول لكن الصحيح وقت يجي تبحث ما عندوش
1: هو بالمنظر تشبه شوية الأتراك معناتها بالباتفيلوم
2: اي صحيح اما باش يقول لك ثم حاجة موثقة لا ما فماش
1: هي فرصة لمزيد البحث وتو في العالم ثم شكون عنده هكا تقريبا الروسيت هذية كيما متاع المهدية بالضبط
2: العالم
1: عندك شي بعض الاطلاع
2: والله شوف هو يعني محتكر على المهدية والجهات اللي دايرة بالمهدية احنا مثلا عندي متسابقة من الوردانيين ابعد شوية من ولاية مستير بالحق معناتها المافي بليزير وقت اللي كلمتني وقالت لي نحب نتسابق وراني متعلمته على واحدة مهدوية شكرا حاجة كما هكا ونحب نجي نعمل هي الفزة محلية انه انت واحدة من الوردانيين بنية ينجون فانية مع بتحب تجي تتسابق مع المهدوي اللي هما ديجا مطلعين فهمتني معناها عجبتني الحكايه وسمي في التلفزيون نحب واحد يعني من خارج المهديه خلي يعطي هكا يعطي
1: اللمسه نتاعه اي
2: صحيح ولا وان شاء الله ربي يسهل
1: ان شاء الله يعطيكم الصحه ميلاندا ان شاء الله بالتوفيق لكم دوره ثالثه نعم
2: من غير ما نقول لكم راهو مع السلامه ومرحبا بكم وسا نو في بليزير انكم تكونوا بحذانا خاطر اني ما واحده من الناس والليكيب نتاعنا الكل قاعدين نبحثوا على السياحه الداخليه فهمتي تو احنا كلمنا جماعه من سوسه كلمنا من ولايه مسير فهمتي فما يا حبذا لكن انتم تجيو بحذانا صرتوا انتم مش كملوا الصيف بحذانا السنه
1: اي وخاصه احنا نهار لحد يعني نجم نهار لحد يعني شكون يعمل هكا ان جورني في المهديه قاعدين هاير فرصه باش تقدم
2: فوالا
1: نهار 13 بالسبت

0: مش نعرفه بالبريك نتاع المهدية، خاطر احنا كل ما نعملوا مهرجان نعملوا دي سبوت ونعملوا ان فيديو.
1: ايه
0: الفيديو ان شاء الله كي تشوفوه بقدره ربي نهبطوه في نهار المهرجان. عملنا ميلونج بين بريك المهديه والبحر،
1: ايه
0: فهمتي؟ يعني احنا ما احنا المهديه عندنا
1: ايه
0: البحر، دونك عملنا كوم ستين جن دام كي عملت البريك بطريقتها هي وكذا، حابين نوريه اللي هو التوارث هاك البريك هذاك التوارث من الاجداد مشي حتى لجنراسيون جديده. المرأة خدمت البريك نتاعها في دارها، لبست في فريها، حطته في القفة نتاعها وهزته لرجلها اللي هو باش يمشي يفرح للبحر
1: للبحر.
0: ويمشي يجيب الحوت.
1: نعم
0: فهمتني؟ تمام. سي تان جولي فيديو ان شاء
1: ما
0: الله
1: شاء
0: قدرت
1: الله.
0: ربي
1: نعم
0: نهبطوها. عامله عندنا ديك بوست
1: ممتاز
0: احنا في الباج نتاعنا،
1: ممتاز.
0: وان شاء الله الفيديو كامل يبدا نهار الواحد. وبيان سور فوزيت انفيتي، عسي ومرحبا،
1: شكرا
0: شرفونا وتنورونا.
1: شكرا. الموعد نهار 13
0: عايشك
1: جوان 2026 بالقرية
0: ان شاء الله.
1: الحرفية المهدية. يعطيك الصحة سيدة ميلاندا تركي شليفة، مديرة الدورة الثالثة لمهرجان بريك المهدية. فرصة لكم باش تكتشفوا بريك المهدية والروسيت الأصلية، زادة البريك المهدية، وتحديو نهير مزيان برشا في الويكاند هذا، وطقس في الحقيقة مزيان. يعطيكم الصحة مستمعينا الكرام. هكا نوصل نهاية لقاءنا اليوم في مسيكم بالخير. تحيات سوار الشعري، ألفة زميد كانت في الاستوديو الخارجي في دار متابعة معرض صفاقس الدولي دورة 60 والتنفيذ والإخراج التقني جسنا الثاني، واللي مش يواصل معكم السهرية المخرج فيصل مرزوقي. سهرة طيبة للجميع.

إذاعة صفاقس أحلى الأنغام.

إذاعة فاقس، أحلى الأنغام، أحلى الأنغام.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعين الكرام. انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بصفاقس لتتواصل إلى غاية 23 من جوان الحالي بمشاركة 180 عارضا من تونس ومصر والجزائر. سيوفرون معروضات ومنتجات لقطاعات متنوعة. انعقد اليوم تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه، قدم خلاله وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ وكاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب عرضا مفصلا كشف عن البرنامج المتأكد لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصيفة، والذي يتضمن 81 مشروعا منها 35 مشروعا متواصلا بكلفة 58 مليون دينار. في العالم، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية الأباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز، موضحا أن هناك احتمال بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بالمضيق، ولم يكن هناك وفق قوله أي استهداف متعمد من قبل إيران للمروحية الأمريكية. إلى ذلك، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات ستستأنف من حيث توقفت بعد تعهد الرئيس الأمريكي ترامب بالرد على إسقاط المروحية الأمريكية. في لبنان، استشهد 15 شخصا وأصيب 42 بينهم مسعفان اليوم في غارات صهيونية على عدة مناطق جنوبية لبنان وفق بيانات رسمية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلة.

0: واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.

مع حنان بن جماعة. نغم في حياتي، هذه هي المنوعة اللي تنطلق معكم توا 9:04. مرحبا بكم مستمعينا مستمعتنا في العدد الجديد اللي ينطلق توا، يتواصل حتى النص الليل معكم مع الأنغام، مع الأنغام اللي تحفر مكانة في قلوبنا، في وجداننا، في ذكرتنا، في ذكريات طفولتنا ويمكن شبابنا والبعض الآخر، حتى فتات الكهولة نتذكر بها الناس العزيزة علينا. يمكن الأغنية تربطنا بالناس عزيز على قلوبنا، البعض منا مازالوا يعيشوا معنا والبعض الآخر ودعناهم، لكن تبقى الأغنية ذيك كل ما نسمعوها نتذكر تفاصيل الذكريات. الليلة نجم آخر من نجوم الموسيقى العربية مش يكون معنا ومش نسلط عليه الأضواء على تاريخه، على مسيرته الفنية. اللي نقول لكم اللي نجم سهرتنا الليلة هو النجم من نجوم الموسيقى العربية، موسيقار، ملحن، مغني ومصري الجنسية. هيا سيدي حاول انكم تخمنوا شكون هالضيف هذايا اللي هو في الحد ذاته في نفس الوقت مغني وملحن وموسيقار، وتميز بتلحين القصيدة العربية، وقدم الأوبرا العربية، الأوبيريت، المونولوج، الديالوج، الأغنية السينمائية، الدينية، القصيدة، التقطوقة. هيا سيدي زيدوا فكروا واحنا نرجع لكم بعد شوية، خليكم معنا لأنه ديما في ساريتنا نحاولوا أنه نقدم لكم الإضافة. بعد شوية زاد يكون معنا دكتور مراد السيلة حتى يحكي لنا على نجم سهرتنا الليلة والفنان اللي مش ينور سهرتنا الليلة. هو مشى أكثر في التلحين أكثر منه الغناء، أما غنى بديت بالغناء وبعد تدرج شيئا فشيئا وكانت لي روائع بقات خالدة في الموسيقى العربية وفي وجدان المتلقي العربي في كل أصقاع الدول العربية. من زيدش نعطيكم مؤشرة أخرين، حبيت فقط نبعث تحية الكامل مستمعينا من كامل فريق نغم في حياتي الليلة. فيصل مرزوقي هو مخرجنا يقول لكم إن شاء الله تقضي معنا سهرية مزيانة. كذلك سلم عيسى في المكالمات الهاتفية يقول لكم مرحبا بكم 70-164-280 هذا هو الرقم، الموضوع على ذمتكم حتى تكونوا معنا تدخلوا معنا. مرحبا بكم الناس كل تجموا من توا حتى البعد 9:04 تقدمونا إجابات عن طريق صفحة الفيسبوك، وتو نرى زم مستمعينا مش يعرفوا شكون نجم سهرتنا الليلة وإلا لا. كالعادة حنان بن جماعة تتمنى لكم ديما الوقت الطيب والرايقة على مواش إذا تسفيق صوتكم وتقول لكم مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: حياتي
1: نغم في حياتي
0: في حياتي. مرحبا بكم الناس الكل في نغم في حياتي. أكيد بعد المشاكسة اللي قدمه لكم فيصل نتصور برشا ناس حار الليلة يا فيصل. كملت حيرتهم يا فيصل، خليتهم يبحثوا يقولوا زعما شكون نجم سهرتنا الليلة، زعما شكون، زعما فهد بلين، زعما شكون يا ربي، زعما اللي كتب ولحن الأغنية هذية. الأغنية ياسر حلوة وياسر جميلة، اختيارك موفق، لكن شكست المستمعين بالغنية هذية. أغنية ألفين سلام هي للفنان السوري الكبير فهد بلين، وهي من ألحان وكلمات رفيق دربه الموسيقار عبد الفتاح سكر. أما احنا نجمنا الليلة كما قلنا لكم قدم الأوبرا العربية، الأوبيريت، المونولوج، الديالوج، الأغنية السينمائية والدينية، القصيدة، التقطوقة، من أبرز الفنانين اللي غنوا من ألحانه. خاطروا بديت في التسعة وهو عمره 9 سنوات بدأ يغني، واكتشف والده اللي هو بدأ يغني، وكذلك في العمر هذاك الصغير صارت له إصابة في العين، فركز والده على تعليمه الموسيقى أكثر من المدرسة، مع القى اللي عنده ميولات للموسيقى وللغناء، ومن وقتها بدأت مسيرته. بوه زيدا صاحب صوت جميل، كان مقرأ وتعود على الغناء في الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدات الريفية المجاورة. نجمنا تولد في دمياط بشمال الدلتا في مصر. أشهر الفنانين اللي غنوا له نلقاو منيرة المهدية، فتحية أحمد، صالح عبد الحي، محمد عبد المطلب، إسمهين، فايزة أحمد، سعاد محمد، وردة، ميادة الحناوي، نجاة صغيرة، سميرة سعيد، طلال مداح، عزيزة جليل، والقيمة أطول منها يا جماعة. لكن تميز مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم. برشا ناس يقولوا مع الملحن الفلاني أم كلثوم أبدعت، أقنعت. أم كلثوم أحسن ما فيها طلع لينا مع الموسيقار الفلاني. شكون الموسيقار هذية؟ أي سيدي باش تعرفوها أكثر، تحاولوا تكتشفوا أكثر شكون نجم سهرتنا، مش خليكم مع المعزوفة الموسيقية لنجم سهرتنا الليلة. يلا سمعنا من أشهر المعزوفات وأصلا متسمية باسمه، وبعد مش نسمعوه هو يغني. ما لي قلت لكم راه مغني إلى جانب أنه موسيقار وعازف آلة عود وملحن، ولكن زادة هو مغني وغنى وعنده يأدي بصوته، لكن الحقيقة أبدع خاصة في الألحان. يلا ما نطولش عليكم أكثر من هكا، خليكم معاه هالمعزوفة الموسيقية اللي هي متسمية باسمه هو، لونجا كذا كذا. يشكون زي ما هذا كذا كذا، وبعد نسمع صوته. مرحبا بكم الناس الكل.

0: مع حنان بن جماعة.
1: نغم في حياتي، ما زال اللقاء متواصل معكم حتى منتصف الليل. أكيد في نغم في حياتي نجم آخر من نجوم الموسيقى العربية، ونجمنا كما قلنا لكم هو موسيقار ملحن مغني مصري تميز بتلحين القصيدة، قدم الأوبرا العربية. يقال أنه الكوكب الشرق أم كلثوم فقط لحن لها 107 لحن. تصوروا أنت الكم هائل اللي قدموا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. سعيدة جدا أن يكون معنا دكتور مراد السيلة، دكتورنا وهو المدير الأول للمعهد العالي للموسيقى ودكتوراه في الموسيقى، والحقيقة يشرفني برشا أنه يكون معنا في هاللقاء هذية. دكتور مراد أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا.
2: أهلا وسهلا حنان،
1: يعيشك
2: الاستضافة، وأهلا بمستمعي إذا بسكس، وإن شاء الله سهرة طيبة.
1: يعيشك، الله يفضلك ويخليك. وما دام استقبلناك معنا وأنت المدير الأول للمعهد العالي للموسيقى، إن حبيت في بداية اللقاء هذية نقدم كل التهاني وعبارات كذلك التباريك لأسرة المعهد العالي للموسيقى بصفاقس بكل إطاره الأكاديمي والإداري وكل الأسرة الجامعية بمناسبة حصولهم على ليزو 21001. بالضبط، فألف ألف مبروك. حاجة فرحتك اليوم سي مراد نتصوره؟
2: فرحتي برشا
1: والله، كل ما يشوف
2: وهي معناتها تتويج لمسيره طويله برشا داخل المعهد تبارك الله عمره يعمل 27 سنه ولا وتداولت الاجيال وما شاء الله تبارك الله تو معناتها المسكين بزمام اداره المعهد الموسيقى على راسهم الاستاذ مهدي كمون يخدموا في خدمه ممتازه جدا، والخيان والزملاء المدرسين وكل معناتها الاطارات خدموا خدمه هائله برشا، وتوج العمل تاعهم بالحصول على شهادة إيزو وإن شاء الله مثلا العقبة الاعتماد إن شاء الله طوال
1: إن شاء الله
2: مثلا كل ما مركز على الاعتماد مثلا، لكن
1: أكيد
2: هي حاجة مهمة جدا.
1: أكيد أكيد أكيد هذه الخطوة الأولانية في انتظار الاعتماد إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله.
1: دكتور مراد السيلة، نجم نقوله اللي أنت من عشاق رياض الصنباتي؟
2: أنا مش من عشاق رياض الصنباتي، أنا نعتبره معناتها كيما كلثوم نعتبره معناتها فلتة، نعتبره معناتها قمة من القمم اللي معناتها
1: لن تتكرر؟
2: لن تتكرر، صعيب برشا،
1: صعيب برشا
2: تتكرر. يعني هو في مرتبة معناتها كبيرة برشا، وأنا معناتها من عشاق أم كلثوم، واللي يعشق أم كلثوم يعشق رياض الصنباتي، لأنه رياض أم كلثوم معناتها 50-60% من ألحانها رياض الصنباتي، ونجاح معناتها أم كلثوم الكبير برشا كصوت وكفرقة معناتها فنانة متميزة جدا، هي كوكب الشرق معناتها سنين في عظمة أم كلثوم، لكن وراها معناتها ناس وعلى رأسهم رياض الصنباتي حسب رأيي.
1: لكن الملحن اللي يفهم صوت الفنان ويجم يخرج أحلى ما فيه ويجم يظهر جمالية الصوت هذيك وقوة الصوت هذيك بألحان عذبة وجميلة ويطرب المتلقي قبل ما يستمع أصلا للأغنية، فهذه أكيد له بصمة كبيرة في النجاح.
2: بطبيعة الحال معناتها رياض الصنباتي معناتها ذكاء، معناتها نادر وذكاء معناتها كبير برشا في فهم خصوصيات صوت أم كلثوم، معناتها من خلال صوت أم كلثوم هو فجر الموهبة بتاعه، وعرف أيضا كيفاش يستغل نقاط قوة معناتها أم كلثوم لكي يعطيها معناتها الإنتاج الموسيقي الذي يتماشى مع صوتها ويبرز القدرات الصوتية الكبيرة بتاعها. دونك ثم تكامل ما بين صوت متميز جدا وألحان معناتها
1: رياض الصنباتي.
2: نعم.
1: أكيد. أروح لمين؟ عودت عيني الأطلال، سلو قلبي، رباعية الخيام، أراك عصي الدمع، ثورة الشك، القلب يعشى كل جمي. الحقيقة
2: أقبل الليل،
1: أقبل الليل بالضبط،
2: حيرتي قلبي مع أخوها والقائمة
1: وغيرها من الأغاني، القائمة طويلة جدا معناتها، لكن كل أغنية تنسيك في الأغنية اللي بعدها، معناتها كل أغنية تقول لا ما فميش أقوى من الأطليل، أروح لمين، عودت عيني، معناتها أغاني كلها ناجحة بأتم ثورة الشك، القصيدة.
2: أفلال مثلا في وسط الأفلال ما اتفاق مع من طرف كل موسيقي الوطن العربي أن تم السيمفونية رقم واحد في طرف الموسيقى العربية ككل، يعني حتى الأفلال نفسه، حتى الرسومات نفسه قبل ما يحلحن الأفلال وقت اللي شاف الكلمات قال هذه سوف تكون أغنية معناتها ماهيش باش تكون معناتها حاجة معناتها
1: عادية،
2: حاجة معناتها ممتازة جدا من فرق الأفلال. تعرف الأفلال عنده فيها حكاية، الأفلال حكاية يعني الأفلال تلحنت قبل ما يلحنها في الصنباطي، تلحنت في مصر من طرف ملحن آخر وغنتها غنتها مغنية أخرى لحنها محمد فوزي وغنتها المطربة نجاة علي سنة 1955 بلحن آخر، بعد حالة مختلفة تماما. وكانت تدخل اليوتيوب وتشوف ماذا
1: نجيت علي الأطليل
2: من المطربة نجيت علي حال محمد فوزي وتشوفه كباش
1: رغم أنه نجيت علي صوتها زيادة عذب وجميل جدا، زيادة صوت رائع جدا، ومحمد فوزي من الملحنين زاد المميزين، لكن لم ترتقي إلى مستوى الأطليل من ألحان رياض السنباطي.
2: بعيدة برشا ألحان رياض السنباطي للأطليل، ما حاجة ما تجاوزت كل مثلا الحدود ومثلا المعقوله من الابداع، تعرف اللي تقول اعطيني حريتي اطلق يدي
1: اطلق يدي. المقطع هذاك برك يختزل القوه نتاع
2: يختزل القوه
1: الملحن
2: اعطيني حريتي. وقت كنت في باريس مقيم كانت تم معها مطربه فرنسويه مغربيه اسمها سافو. سافو هذه كانت يعني خدمنا مع عملت فرقة موسيقية متميزة جدا من مصريين ولبنانيين وواحنا توانسة، عملت فرقة وعملت تورني في أوروبا كاملة بأغنية أطلال حفظتها، بتعرفش شيء بتعرفش كلام بالعربي لكن حفظت الأطلال بكلماتها العربية وهي ما حد شيء، وعملت فيها أنشو كاملة سهرة كاملة ودرنا في أوروبا كاملة باش نعرفوا أغنية أطلال بصوت سافو وبأداء فرقة مع النخبة من المتسائل الذي يسكن في باريس من موسيقيين لبنانيين موسيقيين عرب، ما تفرقة كانت ممتازة جدا وكل شيء كان ممتاز إلا بطبيعة الحال الأداء.
1: الأداء مش كما أم كلثوم. أم كلثوم ليها بصمتها، ليها ميزتها وليها خصوصيتها. أي سيدي احنا ما نجموش نكمل معك الحديث قبل ما نزيد نشنفوا أذانك، ما دام عندك مقطع بالذات واللي يعجبك خلينا نسمع شوية. أعطيني حريتي أطلق يدي.
2: أعطيني حريتي أطلق يدي.

0: يعني وكل معزوفة اللي بعد زيادة تنعش الروح والوجدين صدقا معنا. هذه راي من هذه أم كلثوم من الأستوديو مش من حفلة ريتو كفاشن واضحة اللي هي من الأستوديو مش من الحفلة
1: حتى في الأداء ثم شوية تغيير
0: تغيير بالضبط أعطيني حريتي أطلق يدي في الحفلة تطلق بالفعل تعطي أكثر حرية للصوت متاحة وتتمش الحقيقة يمكن تذوب في هيك هيك اللقاء الجميل اللي يكون بين الفنان وجمهوره لأنه الحقيقة لاحظت بقد ما فيها صعوبة بقد ما فيها رهبة بقد ما فيها خوف من إمكانية الفشل لكن لحظة جميلة ينسجم الفنان مع الجمهور متاعه ووقتها يطلق العينين للإبداع وللإنسجام مش هكا دكتور؟
1: والأغنية هذه بالذات هذه عندها خصوصية وعندها خصوصية خاصة جدا عند أم كلثوم. علاش؟ لأن الأغنية هذه من كلمات إبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي كتبها في أول الخمسينات ومعتها ألح على أم كلثوم باش تغنيها ويا رب. هذاك علاش مشات محمد فوزي باش لحنها المطربة نجاة علي. لكنه وجوست معتها بعد في الفترة هذيك توفى هو، لكن عام 65 رجعت إلى الأغاني ومعتها أضافت بعض الأبيات من شعر نتاعو هو من قصيدة أخرى وغنتها تكريما لهذا الشاعر الكبير اللي هو إبراهيم ناجي.
0: إبراهيم ناجي
1: هو يعني هو اللي غنت له معناتها أم كلثوم هو ما توفي معناتها هو الأغنية في المعطى محمد فوزي باش لحنها المطربة نجاة علي.
0: نقولوا احنا ما شافش نجاح الأغنية
1: ما يعرفش بكل ما يعرفش يعرف الأطلال نتاع محمد فوزي مش الأطلال نتاع رياض سنباط وهي ما تحس ما يحكيه وغناتها سنة تلحنت عام 65 وتغنيت عام 66
0: وتسجلت عام 66 صحيح
1: عام 66 وحس ما يقالوا أن أم كلثوم ما تبكيت اللي غنتها أول مرة وقت اللي ماتها بتحال فكرت إبراهيم ناجي وفكرت ماتها حكاية الأطلال هذه كان
0: ويمكن مستها زيادة في وجدينها معناتها الأغنية
1: أكيد كل شيء مثلا
0: كل شيء
1: حكيت أغنية
0: شعور مختلط هذه الأغنية التي أبكت أم كلثوم
1: بالفعل
0: والله
1: هذه من أغاني معتها قليلة نادرة جدا تتعبر أم كلثوم بالبكاء لكن في الأغنية هذه يحكى أنها بكيت معتها تأثرا معتها أني بفقدان معتها إبراهيم ناجي
0: إبراهيم ناجي
1: وضع الكلمات نعم
0: أكيد هذه في الأطلال اللي هي نموذج من أعمال اللي قدمها رياض السنباطي قدم الأغنية الدينية قدم الأغنية السينمائية القصيدة التقطوقة المونولوج لوبيريت كل الأنماط لحن كما قلنا القصيدة العربية معني تقدم
1: العربية باللغة العربية أراك عصير دمع
0: أراك عصير ثورة الشك زيد وما أدرك هو ركع عصي الدم
1: في ركع حمداني هي بعد من الشعر القديم جدا من العصر العباسي من القرن العاشر فهمتني ولا
0: صح
1: ركع عصي الدم اللي هي مدح قصيدة ممتازة جدا فيها مدح 54 بيت البحر طويل وصعيبة برشا من القصائد الصعيبة برشا لأن البحر في حمى البحر الخدمة البحر الطويل وبحر ما الإيقاع لا يتماشى مع الإيقاع المهم الإيقاعات الموسيقية
0: كيفاش طوحها رياض السنباطي؟
1: هو تحدي رياض السنباطي في تلحين أغنية أراك عصير دمع اللي لحنوها قبله هو لكن أراك عصير دمع بتاع رياض السنباطي هي اللي قالت في ذاكرة المجتمع العربي يعني أغاني أراك عصير دمع بتاع فور إكزامبل أول ما لحنها وعبد الحمودي عبد الحمولي سنة 26 يعني وغنتها بعد غنتها حتى أم كلثوم
0: بلحن عبد الحمولي
1: نعم غنتها لأنه عبد الحمولي هو في الوقت ذاك هو لحنها للشيخ أبو العلا محمد لكن أبو العلا محمد وقت أم كلثوم كانت صغيرة صوتها دي مازالت جات من أغنيت صوتها مازال
0: وتلمذت على يديه معناتها أم كلثوم
1: أبو العلا محمد
0: بالضبط
1: ولكنه بعد 40 سنة رياض السنباطي نفض الغبار على هذه هذا القصيدة ولحن أراك عصي الدمع اللي نعرفوها توا في مقام حجاز كرت.
0: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر يا عين يا عين.
1: وتلحنت حتى في الأربعينات من طرف الشيخ زكريا أحمد ذكي كيف لحن مختلف بذات الحال. مش أراك عصي الدمع اللي هي تلحنت عام في الستينات
0: اللي نعرفوها توا الرياض السنباطي.
1: الرياض السنباطي لكن ما نعرفوش لا لحن زكريا أحمد ولا لحن عبد الحمود ما نعرفوهمش.
0: واضح.
1: لكني لحنت كما الأطلال لحنها لحنها قبل المسيحيين مثلا إذ أراك عصي الدمع يعني لحنت مع تبع اعتراف الموسيقيين كل كون مثلا الكلام صعيب برشا صعيب باش يتلحن العربية الصعبة جدا
0: صعبة جدا
1: تعرف من أبو بيرس حمداني ولا في العصر هذاك القرن العاشر ولا الكلام صعيب برشا
0: صعيب برشا كيفاش مش تقدموا للمتلقي كيفاش مش يستصاغوا وقت بدا عصر السرعة والنهضة الصناعية و معنى الثورة الصناعية صارت وبديت الزمان غير الزمان تغير الزمان بدا يتغير الزمان من شيء فشيئا ما قاش هذاك الناس اللي عنده الكروية ويحبوا يسمعوا في وقت طويل جدا الأغنية معناتها من وقت بدارة والعصر يتغير مش كان توا الإيقاع سريع كل عصر ولي إيقاع
1: فيه توا احنا إيقاع ما تمش سريع إكلير بصراحة ما عادش مشيط بصراحة
0: بالضبط مرهق ولا مرهق أمين مش نسمعك من تسجيل 1964 أراك عصي الدمع تسجيل استوديو زاد نفس الشيء يلا نستمع
1: هاتي.

0: الله الله الله الله الله، يا عيني يا عيني على أم كلثوم وأدائها الجميل واللحن كذلك الجميل. وصلنا دكتور، ماذا بيك ماذا بيك ما توقفش معنا هذا؟ هذي طبعا شوية إن شاء الله نسمع أكثر مقطع أطول. إحنا فقط حبينا باش نزيد ناخذ أكثر معلومات على رياضة السنباطي. أنا أستاذ ما تحسش اللي رياضة السنباطي وكأنه كان في تحدي لنفسه أو في تحدي لكبار الملحنين؟ كل مرة تقاه يشتغل على نغم يمكن تم تلحينه لكن يبدع يقدم الإضافة، وهذه مش أول تجربة، معناتها أغلب الأغاني اللي قدمها ما هيش خصيصا تقدمت له الأشعار أول مرة، وكأنه إنسان يحب التحدي. معناتها بالضبط هذه كان بصمة من بصمات شخصية رياض السنباطي،
1: جرى على أرقع في الدمع، يعني هي ربما فيها استعراض عضلات، لكن بصراحة معناتها إنسان معناتها عنده إمكانيات كبيرة برشا اللي تخليه يرفع التحدي ويوصل إلى معناتها مبتغاه. يعني أطلال وأرقع في الدمع مثال حي لهذا لهذه النقطة. ثم نحب نضيف حاجة مهمة جدا، وأنه عندكش فكرة تكون رياض السنباطي لحن الشعر التونسي
0: أبو القاسم الشابي؟
1: أبو القاسم الشابي نعم. إرادة الحياة،
0: إرادة الحياة
1: وغناتها باقتدار وبإبداع الفنانة سعاد محمد،
0: سعاد محمد صاحبة الصوت الجميل سيدة كذلك سعاد محمد. إذا الشعب يوما أراد،
1: إذا الشعب يوما أراد،
0: جميلة جدا جميلة جدا،
1: رائعة جدا.
0: هو لحن برشا القصايد أبو القاسم الشيبي، لحن أشواق كذلك، الميدان الميد حنوي وما أدرك ما أشواق، معناتها لحن الوفاة في 55 للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، معناتها الحن مميزة.
1: القصايد اللي لحن من كلثوم بتبقى الحن اللي
0: هي أكيد أكيد رباعيات الخيام،
1: رباعيات الخيام قبل الليل
0: وما أدرك
1: وما أدرك ما قبل الليل
0: لكن معروفة الميادة أشواق وساعة زمن،
1: خاصة أشواق المعروفة،
0: خاصة أشواق خاصة معروفة لي
1: لحن حتى الوردة، ولحن الوردة لحن العديد العديد ثمانين وورد لحن لها
0: محمد عبد المطلب، إسمهين نجات صغيرة، سميرة سعيد، طليل مديح، عزيزة جلال، منيرة المهدية، فتحية أحمد، صلاح عبد الحي، لحن تبارك الله ما شاء الله في مسيرته له أعمال عديدة وعديدة جدا، رهيب الرقم ما شاء الله من الأعمال اللي قدمها.
1: إنسان متفرغ تفرغ كلي مثلا الإبداع، عارف لي معناتها يقول قائلة السيد رياض يكون عنده معناتها جو كبير مثلا كيفاش يلحن. حسب ما يحكى عليه انه يعني في هو ساكن في عمارة عادي متوت وضع جدا، لكن عنده بيت يسميه بيت فوق السطوح ولا من ساعتين ثلاثة اصباح يمشي يطلع فوق البيت بتاعه هو وقتها يبدا يخرج الالحان. الحان وكان لا كلها تخرج في الاوقات في اواخر الليل، يعني ما هم كان يربط النهار وفي الليل ينتج ويبدا.
0: هو الليل ليه خصوصيته وليه حالة الصفاء الذهني اللي ممكن تكون موجودة عند الملحن، وهذاك علاش وهذه ماهيش مش كان عنده هو العادة، هذه زادة حتى بليغ نعرفه زادة حتى هو يحب الليل ويلحن خاصة في الليل،
1: يحب الليل لكن يلحن في كل أوقات
0: صحيح صحيح.
1: الحمد لله معناتها لون آخر ونوع آخر.
0: إن هذاش مش نسألك في بالي باش نخدم معاك اللقاء، رياض السنباطي معناتها شنو الفرق بينه وبين بليغ؟ برشانيس يقول لك ما الفرق بين هذا وذاك؟
1: الفرق الحقيقة
0: كبيرة. لمجال؟
1: أقول لك عليك شيء. قال كل شيء زوز أجيال مختلفين تماما. يعني رياض السنباطي مولود عام 1906 وبليغ حمدي مولود عام 1931. يعني صغير برشا بيناتهم جيل كامل، فهمت ولا؟
0: صح.
1: معناتها المدرسه نتاع رياض السنباطي مدرسه الكلاسيكيه بالاساس، يعني معروف معناتها المدرسه نتاع يعني تاثر بالمطربين الكبار، يعني بدأ عارف كما زكريا أحمد كما
0: يعني سيد درويش
1: سيد درويش ورب العالمين محمد وعبد الحمود يعني كان بدأ عارف أثر لكنه يعني وقت اللي وصل إلى مراحل متقدمة تأثر أيضا بالمدرسة نتاع محمد عبد الوهاب اللي هي المدرسة الحديثة واللي هي يعني مدرسة نتاع المقدمات الموسيقية الطويلة ولا تأثر به هو ولا مقدمة موسيقى نفسية طويلة ودخل أيضا بعض الآلات الموسيقية الحديثة كما البيانو كما معتمة بعض الآلات
0: طعم التخت يعني الموسيقي العربي ببعض الآلات الأخرى كما محمد
1: بري حمدي بري حمدي ما تهم جديد بري حمدي هو مرة
0: فترة أخرى من الزمن ننقل وحنا
1: فترة أخرى بري حمدي بتأثر برشا بموسيقى الشعبية برشا موسيقى صعيدية يعني يسمع برشا الموسيقى الشعبية يعني
0: شعبية
1: مدرسة مختلفة عن الصنباطي لكن كل واحد أبدع في الميدان اللي خدم فيه هو وأبدع فيه
0: لو كان رياض الصنباطي لحن نشيد وطني زعما كيفاش يطلع
1: هو خير يطلع مثلا إبداع
0: إبداع نتصور لو كان والله والله الله يرحمه لأنه قدمنا برشا أغاني جميلة خليها في أثر بها خزينة الأغاني العربية
1: فوق 500 إنتاج موسيقي
0: فوق 500 إنتاج صح صح
1: حاجة مهولة
0: حاجة رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة ورهيبة الأعمال اللي قدمها كلها نجاحات كلها تألقات وكل نغم وكل لحن ينسيك في اللحن اللي قبله الله يرحمه رياض الصنباطي أنا نقول لكل مستمعينا إذا تحبوا تسمعوا أكثر رياض الصنباطي خليكم معنا في سهرتنا الليلة في نغم في حياتي نرجع لكم بعد نشرة الأخبار مع شكرنا ليك دكتور مراد السيالة نورتنا برشا طلتك هذه شكرا ليك من القلب يعطيك ألف صحة وألف عافية خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد هنا راجعين
2: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم
3: أنا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
2: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب
3: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
2: في عمرنا هذا وانا نفكر في CNSS
4: صنايعية هي حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت أما شنو نجمو نعملو نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا نطوروا خدمتنا نحسنوا وضعيتنا ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا
5: العاشرة ليلا
6: إذاعة صفاقس الأخبار
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها انطلاق الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي مساء اليوم بمشاركة 180 عارضا مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية توقعات ببلوغ إصابة الحبوب هذا الموسم 12 مليون قنطار في العالم دبلوماسي إيراني ينفي وقوف طهران وراء إسقاط الأباتشي الأمريكية وترامب لا يعتبر الحادثة جلالا نستهل النشرة بشأن الجاويف قد انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بصفاقس لتتواصل إلى غاية 23 من جوان الحالي بمشاركة 180 عارضا من تونس ومصر والجزائر سيوفرون معروضات ومنتجات لقطاعات متنوعة. أجواء الافتتاح والانتظارات من هذه الدورة مع عدد من العارضين في متابعة للزميلة ألفة زميط.
5: هذه تقريب بالدورة 12 نشارك فيها، انتظارات كبيرة، إن شاء الله يا رب كل شيء موجود في المعرض.
8: أكيد الدورة هذه إن شاء الله هي دورة كبيرة ما شاء الله، درك الله تنظيمات ياسر حلوة، معرض سنة معرض سبيسيال على الأخر، معرض فيه برشا أمبيونس، فيه برشا جو.
5: زاد السنة دخل معنا البورسولين، معنا حاجة زيادة، معنا فلوس المعرض، عنا لي بليد، عنا لي تابي، عنا لي شومادو تابل، عنا لي باني، لي غيدو، لي ناب، أي حاجة تسحقها الدار ولا تسحقها العروسة ولا تسحقها كوبل، كل شيء موجود.
8: أنا عارضة في مجال الحلويات والصناعة التقليدية، سبيسياليتي حلو توسكي أوت جام، حلو بيستاش نوازيت، في البيكاتر تلقوني موجودة إن شاء الله، ومرحبا بيك.
5: سويم من المنتج المستهلك، انتظارات كبيرة وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن، وصفيقس متعودين بها من أحسن ما فهم.
8: وبرشا جيد يستنى فيكم، برشا بروموسيونات، مرحبا بك.
9: ننتظروا باش يكونوا موجودين معنا برشا، احنا إن شاء الله دورة مزيانة برشا وفيها برشا جديد وفيها برشا حويج في انتظاركم مزيانين كما تحبوا انتم،
5: ومرحبا بكم.
7: في بقية شان الوطني، قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه انعقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنجري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاع المياه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك، إضافة إلى مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب الوسط الريفي من خلال حالة التصرف في المنظومات المائية تدريجياً إلى شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. هذا وأقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البنايات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. هذا وطالب المجلس الوزاري بتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية واعتماد الطاقات البديلة للتحكم في إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة. المجلس الوزاري دعا أيضا الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين في كافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية. في الشأن التربوي، دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارة أداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، دعا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. في المجال الفلاحي، أفادت الرئيس المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم بأن التوقعات تشير إلى أن صابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، محافظة على مستوى صابة الموسم المنقضي نفسه الذي سجل تجميع الكميات ذاتها.
10: الموسم يبشر بكل خير إن شاء الله. يقع تجميع كميات هامة بمراكز التجميع الموجودة في جندوبة وفي جل الولايات الأخرى. إن شاء الله يتقدم شوية موسم التجميع وتكون عنا أكثر تقديرات على مستوى التجميع. الرقم مش يكون إن شاء الله نبشر بكل خير. أكيد احنا عم ناول تم تجميع 12 مليون قنطار ونطمح أن يكون في هذا الموسم أكثر. مكتعرف احنا من نجم ونعرف القيمة متاع الإنتاج إلا ما يدور الماكينة. إن شاء الله كميات التجميع تكون على الأقل كيما الموسم الفارط على الأقل 12 مليون قنطار ولما لا أكثر شوية من عام ناول.
7: تقيا من المتوقع أن يصل الحد الاقتصادي الأقصى لحقل عشتروت أحد أبرز الحقول النفطية في تونس وثاني أكبر اكتشاف نفطي في البلاد في عام 2031 وفق تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن. ويمثل الحد الاقتصادي المرحلة التي تصبح فيها الإيرادات المتوقعة من عمليات الإنتاج غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل ما يضع الحقل أمام تحديات مرتبطة باستدامة الاستغلال على المدى الطويل. نيابيا قال عضو لجنة المالية بالبرلمان النائب عصام شوشان اليوم أن اللجنة استمعت إلى العديد من الأطراف بخصوص تنقيح مجلة الصرف على غرار ممثلي وزارة المالية ومنظمة الأعراف ومنظمة كونكت ما عدا البنك المركزي الذي لم يلبي الدعوة ولم يقدم تصوراته بخصوص المقترح وفق تعبيره. وأضاف أنه سواء بحضور البنك المركزي أو عدم حضوره فإنه سيقع تمرير المقترح إلى مكتب المجلس.
11: مجلس وظيفته التشريعية أساسا وإحنا كلجان نخدمه سواء بحضور وظيفة تنفيذية أو بعدم حضور وظيفة تنفيذية. اللجان قاعدة تشتغل على روحها وقاعدة كل أسبوع وهي تحاول تجتهد في مقترحات القوانين بتاع السد الأول. بالنسبة للجنة المالية كما معروف معناها اللي إحنا تو بسد النقاش حول مجلة الصرف كنا انتظر بالسنوات الفارطة أن مش نتعمق في النقاش حول مجلة الصرف لكن ما رأنا أن الوظيفة التنفيذية قد تم دكتور مجلة حاضر وستصدر قريبا يجي مجلس نواب الشعب ويتم التداول فيها. مجلة نشر السنة الفارطة خدنا على عاتقنا إحنا المبادرة بتاع السد النواب وقاعدين نجتهدوا على مستوى اللجنة. استمعنا إلى وزارة المالية استمعنا إلى الديوان استمعنا إلى الاتيكا إلى كونيك إلى مختلف الأطراف اللي تنجم تقدم لنا الإضافة في تنقيح مجال الصرف ما عدا البنك المركزي اللي وجهنا له العديد من الدعوات ولكن الحقيقة لحد اليوم الناس هذا تو ما جاش للجنة وما قدمناش على الأقل حتى شنو تصوره في مقترح مجال الصرف. اللجنة ماضية قدما في تشاور حول مجال الصرف وإحنا إذا كان انتهينا من النقاش ستمر إلى مكتب المجلس وستمر إلى الجلسة العامة.
12: إذا كان ما تمش تمرير الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية مش تأخر برشا باعتبار أنه بعد العطلة البرلمانية بشي قانون المالية جديد للمجلس بشي يدخل في ماراثون قانون المالية نتصوره تقعد حتى 2027.
7: في أخبار العالم وبعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط المروحية الأمريكية التي اتهمت إيران بالوقوف وراء الحدث قال ترامب إن حادث الأباتشي ليس أمرا جللا والطيار بخير وفق تعبيره. من جهته قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية الأباتشي فوق مضيق هرمز وأوضح أن هناك احتمال بوقوع حوادث كهذا بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بالمضيق ولم يكن هناك أي استهداف وفق تعبيره متعمد من قبل إيران للمروحية الأمريكية. وفيما يظهر الرئيس الأمريكي ميالا إلى استئناف المفاوضات في اتجاه تحقيق الاتفاق قال مسؤول إيراني إن رد طهران أمر محسوم إذا ردت أمريكا على حادثة الأباتشي. في لبنان قالت وزارة الصحة أن الكيان الصهيوني شن غارة على مدينة صورة الساحلية التاريخية في جنوب لبنان اليوم أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصدر بعدها بدقائق الكيان الصهيوني تحذيرا بضرورة إخلاء المدينة بأكملها لأول مرة. ووفق بيانات رسمية استشهد 15 شخصا وأصيب 42 بينهم مسعفان اليوم في غارات صهيونية على عدة مناطق جنوبية لبنان. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة. وهذا تذكير بأهم عناوينها. انطلاق الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي مساء اليوم بمشاركة 180 عارضا. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. توقعات ببلوغ صابة الحبوب خلال الموسم الحالي 12 مليون قنطار. في العالم، دبلوماسي إيراني ينفي وقوف طهران وراء إسقاط الأباتشي الأمريكية، وترامب لا يعتبر الحادثة جللا. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr.
13: إذاعة صفاقس،
14: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
13: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
15: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
16: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
13: إذاعة صفاقس
17: على درب التجويد والتجديد الرقمي،
13: 11 جوان 2026،
17: انطلاق البث من استوديو واحد
13: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
17: بالصوت والصورة والنص
13: وعبر مختلف المنصات.
17: العشرة تبقى دائمة مع إذاعتكم
13: إذاعة القرب.

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في نغم في حياتي، مواصلين معكم المشوار حتى حدود منتصف الليل. الليلة نجم سهرتنا هو رياض السنباطي، وهنا الحقيقة اختيار السنباطي جاء بطلب من مستمع هي لقاتي قاتي بربي يعمل لنا سهرية رياض السنباطي. أنا أقول لها تحية ليك يا مونيا، يمنوا هنا عملني لك رياض السنباطي كما حبيتي لله. وأنا حكينا على رياض السنباطي، وأنا نعرف راهو برشا مستمعين عندهم برشا تفاصيل وبرشا حكايات، لأنه نقول أنا على امتداد سنوات وسنوات فقدنا برشا من أبناء الساحة الفنية اللي عاصروا رياض السنباطي والفترة هذيك، والفنانين هذوما ممكن كانوا يجموا يحكيوا لنا على برشا تفاصيل حول حياة رياض السنباطي وتميزه. فتبارك الله ما شاء الله، معناتها لكن رغم ذلك يبقى تميزه، يبقى هو إنسان عبقري في التلحين، وهذا بشهادة الأكاديميين والجامعيين. وكما سمعتوا منذ قليل الدكتور مراد السيالة كيفاش حكى على رياض السنباطي، اللي برشا من الناس يقولك نجاحات أم كلثوم أغلبها كانت مع رياض السنباطي، معناتها من علامات الفارقة في مسيرة الفنانة سيدة الغناء العربي أم كلثوم. رياض السنباطي صوت جميل، صوت كذلك يؤدي، وأصلا غنى لفترة لا بأس بها، وبعد توجه للتلحين، حتى أنه شارك معاه والده إقامة حفلات والغناء في الأفراح والمناسبات. معناتها رياض السنباطي راهو تربى على والده هو يجود في القرآن، ولكن تربى على والده هو يعزف على آلة العود. فالرجل كان يغني الأغاني الأصيلة، التواشيح الدينية، فمن هناك بدأت رحلة رياض السنباطي، وهذاك علاش نلقاو التميز في مسيرته الفنية، ويمكن حتى في ألحانه. يمكن ديما نبحثوا على النشأة، نشأة الفنان كيفاش كانت، خاطر تأثر برشا في مسيرته فيما بعد. أكيد احنا مواصلين معكم المشوار، وأكيد ونزيدوا نعرفوا من المستمعين شنو يعرفوا أكثر على رياض السنباطي. خلينا نستقبلوا المكالمة الأولانية. أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
2: ألو،
1: يا مرحبا،
2: شنحويلك يا حنين؟
1: أهلا، هذه للمينة. للمينة شنحويلك، لاباس عليك؟
2: صوتي مغير شوية، مقربة شوية.
1: أي صوتك هكا؟ أما احنا نعرفوك راه، إن شاء الله باللطف عليك للمينة.
2: عايشك، لا والله عايشك. اسمعني قبل ما نتكلم على سيديار، والله هالنهارين روحت الحاجة رفيقة سحنون لمتنا الحبيبيت اللي قدي صرنا ما رينيش بعضنا. تحية للحاجة،
1: تحية ليها
2: على سلامتها، وتحية الراضية الخراط حرم بدر المرحوم، وتحية لبنيتها سوسن، وتحية الليلة والكاميليا والريحاب، وقلنا إن شاء الله معرفة خير.
1: إن شاء الله معرفة خير يا عيني.
2: عايشك، وتحية لوليد بنتي قاعد قلك قدمي تحية سي آدم.
1: سي آدم، تحية لي سي يا عيني، وسي آدم قاعد يسمع فيهم كل ثوم.
2: مامي عملت لي شي تحية، فين شارك يا مامي عمل لي تحية.
1: محلى زين وربي يفضله. ويسمع يا المينة، يسمع معاك الأغاني اللي نعديوها ويستمتع.
2: يسمع ويعجبوه، يسمع.
1: أيبي أيبي على القليل.
2: أنا سيدسة إن شاء الله تحول.
1: ربي ربي ربي يوفقه، ربي يعطيه الأوقات الطيبة الكل، وإن شاء الله تشوفوه ناجح وعروس مزيان إن شاء الله يا رب.
2: عايشك عايشك، ينجح لك وليديتك.
1: أمين.
2: والله يعطيه الصحة سي مراد السيلة، ما خلينا مش نقول حد شيء على
1: رياض
2: الملحن رياض السنباطي. والله أوكت تبارك الله، معناها ما كملش القراية، تبارك الله نجح في حاجة أخرى.
1: أكيد أكيد،
2: الحياة تبارك الله،
1: الحياة تعطي للإنسان
2: ديما. لا ما لسه مش كل حاجة، معناها تبارك الله الواحد يعمل حاجة أخرى ينجح فيها، هيك هي الحياة.
1: أكيد أكيد،
2: فاروح تبارك الله نجح، تبارك الله معناها ديم فهمتشي معناها في التلحين نتاعه
1: في المجال هذي،
2: يعطيه الصحة والله، الله يرحمه وينعمه.
1: الله يرحمه وينعمه.
2: ولا تعجبني غنية القلب يعشق كل جميل.
1: يا عيني يا عيني،
2: ما هو ملحنها هو ولا لا هو؟
1: أي القلب يعشق كل جميل. هو هو هي رباعيات الخيام.
2: أيه، عنده برشا الأطليل، الأطليل في بيلي زيدا،
1: الأطليل هي كما سمعتوها منذ قليل، معناتها عنده برشا أغاني حلوة، وغنيت له نجاة زيدا برشا أغاني دينية. نجيت الصغيرة. أغلب الأغاني الدينية اللي غنيتها راي غنيتها من ألحان رياض الصنباطي.
2: هو اللي لحن معناها.
1: هو اللي لحنها بالضبط. بالضبط بالضبط. بحليك أنت يا المينا ربي فضلك ويخليك من عش. فيصل مش سمعنا حاجة ولا بعد شوية بعد شوية تنسمع.
2: أنا قاعد مستمع فيك.
1: إحنا في كل حويل نقول للحاجة الحمد لله على سلامتها وربي يفضلها وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير.
2: الكل إن شاء الله اللي
1: حجاج الكل
2: وربي أبط مسلمين.
1: آمين رجح مسلمين غانمين بالأجر الوفير إن شاء الله يا ربي. نورتني برشا يا المينا ربي فضلك ويخليك.
2: يعيشك يرحم الوالد.
1: يعيشك تعيش وترحم. شكرا لك نورتنا. نمشيو المكالمة الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكون معنا؟
0: الو
1: يا مرحبا.
0: اهلا السلام عليكم. مش حالك يا حنونه؟
1: اهلا وسهلا مرحبا بك.
0: كيف حالكم؟ حتى مؤخر شويه كل عام بخير. وربي ان شاء الله يحييكم الامثاله.
1: ياسمين منزل شيكر ولا الشحك؟
0: ياسمين منزل شيكر.
1: مانيش غلطه. ايوه يا ياسمين وينك يا ياسمين؟ الك وحشه.
0: الله لا يوريك ما يوحشك.
1: متغيراتك يعيشك. الله يفضلك ويخليك. يا لاله
0: تحية ليك وتحية للفريق معاك وللي سأل علي الكل وللي توحشني الكل وراني حتى اللي توحشكم. راني نسمع حنان.
1: أيوة خطر انت عودت عيني عودت أذني على سمعان صوتك. وراك عليه هنا
0: والله. جمعة الفاتت ما وصلنيش الدور. حتى في حديقة الأسرة نهارت لحد ما وصلنيش الدور زادة. حبيت باش نسلم عليكم.
1: هاو كتب الليلة
0: حنان. احنا الحياة في الريف راهي متعبة شوي.
1: الحمد لله.
0: ثم الخدمة وثم الحركة وثم
1: صحيح.
0: أما نسمع فيكم ربي يعاونكم إن شاء الله. وقالوا لي والله ثم زاد اللي قال لي قال لي ريحانة سهلت وظهر نفاتي سهلوا يسأل عليكم الخير إن شاء الله وليام الهنية.
1: يعيشك الله يحفظك.
0: نسمع فيكم أما الله غالب الوقت. الله غالب ديما الوقت غالبنا. فإحنا نجري بزرته غالب.
1: ربي يشدك بالصحة والعافية إن شاء الله. يا ربي المهم تكون أنت بخي.
0: والله نحمد الله ونشكر. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي. وتحية للأمينة ونقولها إن شاء الله بلطف عليك.
1: يعيشك يعيشك يا مزينة. أي رياض الصنباطي
0: والله ما معتر وقت نقوله الكوكب الشرق أم كلثوم. أكيد رياض الصنباطي. أي إبداع أبدعات السيدة أم كلثوم ما يكون إلا بالتصحاح متاع رياض الصنباطي. القلب يعشق كل جميل. ربيعيات الخيام الأطلال ألف ليلة وليلة كل معتها أبدع وما قصي مراد مخلنا معتها مش نقوله كل معتها ما غير ما شارش وما غير ما نعمل حتى يسمعنا كل شيء ما شاء الله عليه.
1: الله يبارك لك وأنت زيد. ربي يحفظك ويخليك يا للا. فمشي نغمة تحب تسمعوا الليلة قبل ما تعمل تحية.
0: نعشق أم كلثوم في القلب يعشق كل جميل ولا ألف ليلة وليلة.
1: ولا
0: أما ألف... القلب يعشق كل جميل صراحة.
1: أما ألف ليلة وليلة محمد عبد الوهاب.
0: مش رياض الصنباطي تلحين فيها؟
1: لا ألف ليلة وليلة مش رياض الصنباطي.
0: أمال القلب يعشق كل جميل.
1: باهي للا
0: صراحة إبداع. تحية للمجيدة
1: بليغ حمدي. ألف ليلة وليلة
0: أي بليغ حمدي.
1: بليغ حمدي وهو كذلك. حاضر يا للا تو نسمعوك. أيوة علاش كنت تحب تسلم؟
0: ونحب نقدم تحية للمجيدة نقولها لطف عليك والحاج عزيز والحبيبات الكل ونجوى وراضية والجماعة الكل الكل الكل والعم العبيدي والكل ولك انت يا حنان تحية خاصة.
1: يعيشك يا سمينة. يعيشك يا سمينة. شكرا ليك نورتنا.
0: يسمع معايا وصارين في الفيراندا.
1: اي تحية لي أنسنا يا سيدي الليلة. إن شاء الله
0: فأتي الزوج زادة ويسمع معايا زادة.
1: ربي يفضلهم ربي يفضلهم وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي.
0: إن شاء الله يا ربي. عايشك يفرحك.
1: يعيشك محليك. يعيشك يا ياسمينة. تحية لكل أهالينا في منزل شاكر الكل. تحية ليهم من القلب. بعد ياسمينة وين مش نمشي وزعمة بعد منزل شاكر؟ أهلا وسهلا وعليك السلام. يا مرحبا يعيشك يا رب. ربي يفضلك. شكون معنا؟
3: حطيتي لحالك في مدنين تو.
1: يا عيني سي مجيد.
3: هو
1: يا مرحبا. قوي صوتك شويه يا سي مجيد. هيك حد جاي تقولي.
3: لا لا لا لا ماني في الصحراء برا كان يسمعوا فيا كان الخيل هنا نصيح بعلى صوتي كان.
1: يا عيني يا عيني يا عيني يا زين الصحراء وبهجتها كيف قال صيدة صليحة. والله والله أي سي مجيد عاد الليلة ملا جو كبير الصحراء وصوت أم كلثوم وألحان الرياض الصنباطي. جو ولا بعده
3: قمة فنية لا تعوض يعني رياض الصنباطي
1: صح
3: قمة معناها ولا وجه مقارنة بين بالية كنت نسمع في خويا
1: أي نسهلت نسهلت
3: لا لا لا لا وجه مقارنة إن قارنا جاز صنباطي مقارنة محمد عبد الوهاب
1: أي هو قال كل واحد وجيل من جيل واحد متأثر أي بالضبط بعجها بعده بثلاثين سنة معناتها واحد متأثر بالموسيقى الشعبية واللي آخر متأثر بالموسيقى الكلاسيكية والمدرسة القديمة أي بالضبط
3: نقارنوه بمحمد الموجي نقارنوه بكمال الطويل محمود الشريف هذا الجيل نتاع هو
1: صح ما هو العبقري العبقريه لدى الملحن هي اللي تخلينا نطرح الاسئله هذه
3: لا لا صحيح ما قلت
1: معناتها لانه بليغ عنده عبقريه من نوع مختلف معناتها يمكن رياض الصنباطي ومحمد الموجي من نفس المدرسه معناتها
3: اي كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي
1: بالضبط
3: جيل واحد مسترجين مع بعضهم فهمتي
1: اي اما الاخرين من نفس مدرسة رياض الصنباطي معناتها محمد عبد الوهاب وغيره لكن بلي حمدي حاجة أخرى مختلفة هذيك علاش
3: لا لا لا ما يبعدش محمد الموجي بالنسبة لي يعني هو ساعات تم الحال محمد الموجي تبعد شوية على بلي حمدي هم نفس الجيل لكن يعني ما يختلفوش على بعضهم ولكن رياض الصنباطي يعني فيه أن يخدم في صم ورزين ومهش منك المقربين يعني يخدم يقول احنا باحترام هيك وما يتطيس راسا كما نقوله فهمت وربما رياض الصنباطي نجحت طبعا عام 1935 لحن على بلد المحبوب لم كلثوم
1: اي
3: اول لحن جمعهم هو على بلد المحبوب اغنيه ما تمش ما احلى منها
1: ما احلى منها
3: أي. هي وعودت عيني ودليل احساس ثم اغنيه قليل قليل قليل جدا من الشعب التونسي اللي عرف اللي كان ملحنها رياض الصنباطي الهدى السلطان ان كنت ناسي افكر فهمتي
1: ان كنت ناسي افكرك
3: نعم هي من الحال رياض الصنباطي جماهير كبيرة لكن اللي ملحنها هو رياض الصنباطي مغنيتها في فيلمها مع زوجها فريد شوقي جعلوني مجرم فهمتي لكن عملتها في حفله عام حفله خيريه سنه 80 يعني عندي منها تسجيل حاجة ما بعدها فهمتي وثم عند عمل فيلم واحد حبيب روحي مع هدى السلطان فهمتي وغنى فيه زوج أغاني الغنية لأغنية باتيتاه
1: هذه ما نعرفش اللي هو شارك في فيلم
3: لا لا الفيلم الأغنية باتيتاه أنت تو على عودي أنا موسحة ولا
1: أي عمري أي
3: هذيك مغنى في فيلم معه والفيلم موجود عندي على الانترنت فهمتي ومغني معاه أغنية أخرى الغن وهبي اللي غناها تو على عودي انا موسحه مغني اغنيه اخرى وعندي تسجيل نمدك ليه في اي وقت ان حبيتي فهمتي الاغنيه الاخرى بيقول فيها صاب اليومين وحنبقى سنين ارتاح يا قلبي نام يا عين
1: نام يا عين
3: ما ما ما ما ما
1: رائعه
3: رائعه جدا جدا فهمتي ومغني وملحن العبد الغني السيد عنده حفله عملها على الباخره السودان الغنوه بتقول اهم العيون بنظرة منها عمرك يهون بنظرة منها عمرك يطول أهم العيون حاجة ما بعد هاي السنة رياض الصنباطي يعني مش لقي كلام نقول عليه
1: فهمتي كل الكلام ما يوفيهش
3: لا لا حقيقة يعني حاجة قمة غنائية ما بعد هاي قمة فنية كبيرة جدا جدا جدا جدا أنا أسئل لك مش بتتعود سامحيني كم طولت
1: أي لا هو بالضبط حتى حتى ضيفنا هذاك اش قال قال معناتها رياض الصنباطي معناتها قامة لن تتكرر معناتها
3: ونقول لك كل يعني اللي راحوا كل لا يمكن بس مازالوا باش يرجعوا وباس يعوضهم احد
1: جاو في زمن زمن العمالقة معناتها في زمن
3: مش عارف عندي من السلامك هو يعني توا مصر نتاع ام كلثوم والصنباطي وفوزي وعبد الوهاب وفريد توا يقول له أين يمكن عمرو قصها ونسمعك نقطة جديدة على الدنيا السلام كما قلت لك ومستني منك ثم حتى مطرب آخر وملحن آخر معنى قلة قيمة فنية على المجموعة هذه هو محمد فوزي أنت يا ريت تلبي طلبي في وقت من الأوقات عندي ما نحكي عليه أنت أي
1: أكيد
3: محمد فوزي حتى هو قمة غنية بالنسبة لي
1: أكيد أكيد أكيد
3: وتاريخ يقول هيك مثل
1: أكيد أكيد أكيد وإحنا هذا اللي قلناه منذ قليل كي اذكر لحن أغنية الأطلال لمحمد فوزي واللي غنيتها نجاة علي قبل ما تغني أم كلثوم أغنية الأطلال لرياض الصنباطي. وقلنا رأوا صوت نجيت علي صوت ممتاز جدا، ومحمد فوزي من الملحنين وكذلك من الأصوات الجميلة في الساحة الفنية العربية. لكن رغم ذلك سبحان الله معناتها الأطلال مع رياض الصنباطي حاجة أخرى مختلفة. هو رياض الصنباطي فيها مرة بعد تجربته في التمثيل وتجربته في الغناء وغيره وغيره وغيره قالها بصريح العبارة، قال لم أجد نفسي في التمثيل فاللحن هو عالمي، واكتفى بذلك.
3: شوفي أستاذ،
1: رغم نجاح تجربته في السينما.
3: لا مثل فيلم واحد واحد.
1: وإيه هيك هو حبيب قلبي.
3: حبيب قلبي وهو حبيب
1: في سنة 1952
3: مع محسن سرحان وهدى السلطان، وغنى فيه كما قلت زوز أغاني هدية على عودي أنا موسحة، وغنى أغنية يا ريت مهندس الهوى اللي معاك يا جهنم بيقول فيها فضل يومين وحنبقى اثنين،
1: فضل يومين وحنبقى اثنين
3: ارتاح يا قلبي ونامي عين، وإلا هدى السلطان إن كنت ناسي أفكرك،
1: إن كنت ناسي أفكرك. الله الأغنية دي عنا قديش ما سمعناهاش. يمكن
3: لا هي رياض الصنباطي واللي كتبها الجلولة محمد علي أحمد.
1: محمد علي أحمد
3: هم شوف صار وضع عندهم الدنيا زي سبلي نشرب، من رابط بوليس حول الشاعر غنائي من أحسن الشعراء الغنائيين في مصر.
1: وهذه تتكرر معناتها في برشا برشا فنانين حتى على مستوى السينما. معناتها أحمد مظهر هو كابتن معناتها كان قبل
3: عقيد
1: في الجيش
3: في الجيش المصري وأمر الخيالة.
1: بالضبط
3: معناتها نقول لك حاجة هباك اللي ثم اللي شاعر غنائي آخر شاعر غنائي آخر من عدل منفذ حتى هو تحول هذاك معروف هو، لكن راح لي اسمه توفجت ربما يعني سبحان الله موهبة من عند
1: الموهبة كيف فيش يقولهما بالضبط تغلب الغرام المحبة. سبحان الله إنسان تخلق باش أنه يكون في المجال هذاك، ربي عطيه كل المؤهلات باش يكون متميز في مجال معين دون غيره، ربي هكا خلقه معناته.
3: سبحان الله يعني عشان تكرهوا شيء وهو خير لكم، او ربما معنى ربي يغير شيء بشيء. عبد العزيز محمود مطرب معروف، فهمتي؟
1: وما ادراك ما عبد العزيز محمود؟
3: بس في حياته بدايه حياته بحار، يعني يخدم بحار على باخره في مدينه سوهاج القاهره والمصر وكذا. ففي يوم طاح من فوق المركب هذه تعدمت رجله الله معافي الجميع، فهمتني؟ ما عادش يسرح بحار،
1: ما قاش يجم يخدم بحار،
3: مشي للفن وكان في الدنيا معاه. انا وصلنا احنا المدينة هنا نعرفه.
1: اي ريت كيفاش ربي ياخذ منك حاجه لكن يعطيك حاجه اخرى. لبس ديما اللي ديما الابواب مفتوحه فقط الانسان يسعى.
3: الله يفتحها في وشك.
1: امين.
3: الله يوفقك.
1: امين. محليك انت يا سي مجيد، ربي فضلك ويخليك، وراك تنورنا في كل مره تطل فيها علينا. ظهر لي بعض الكلام مع سي مجيد لازمنا نسمعه. ان كنت ناسي افكرك ولا سمعنا على ذوقك يا مخرجنا. يلا
3: على خير
1: ليلتك زينه سي مجيد. اي نمشي مع بعضنا نسمع فيصل شمشي ودنا وش مش يدللنا. اي زعما شنو مش نسمعهم

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل. المشوار انطلق منذ 9 متواصل منتصف الليل. حبيت نوجه تحية لكل الناس اللي تتفاعل معنا. سي الحبيب العقربي شكرا لك من القلب، الله يفضلك ويخليك. أحمد حاج عمر يتفاعل معنا عن طريق الفيسبوك، شكرا لك. كريم معطر، هدي أبو حسيدة، فكري الغرياني، دليل الصغاري، سي علي الاسكندراني مرحبا بك كل مستمعينا في الساحل. مريم الحمامي قلتي رياض الصنباطي نابغة، فلتة من فلتات الزمان، مبدع في ميدانه، تعتبر الأطلال لناجي إبراهيم روعة من الروائع. وثورة الشك أراك عصية الدمع، شمتك الصبر، أما للهوى عليك نهي أو أمره. يا عيني. قالت هو متفرغ كلي للتلحين، لحن العديد المطربين والمطربات المشاهير وأبدع كالعادة. وداري جنسة تتبعثنا بتحية، حمادي رويت، فيصل الفتوي، سميرة القلال، إيه قالت الليلة أم كلثوم خليتني نتسلطن مع شوية نسمة صيفية على الفيراندا وشربة باردة، وحفيدي بجنبي يأكل في الجلاس الحاصل، تخلينا في سهرة الثلاثاء نعيش أجواء منعشة ونغني ونعملوهم الكل. يغني الواحد يبدل المود متاعه ويخرج من الروتين القاتل. ربي يحفظكم ويعيش لنا إذاعتنا العزيزة كل العاملين فيها وكل المستمعين الأوفياء. ربي فضلك يا سميرة ونورتنا، وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن رضاكم. نجيح الجاموسي، شكرا لك يا نجيح على الكلام المزيان، ربي فضلك ويخليك. نور الدين يحيى، مرحبا بك يا سي نور الدين منورنا. أم منظر زادة تبعث لنا بتحية، شكرا لك. ابتسام الشريف، ربي فضلك يا ابتسام. سي عامر البقلوتي، نجيح المنصر، هدي أبو عصيدة، شكون آخر؟ تبارك الله ما شاء الله المستمعين، ربي يفضلهم ويخليهم. برشا تدوينات بعثونا، مش نرجعوا للمكالمات الهاتفية. ألو، عسلامة، يا مرحبا، شكون معنا؟

0: ابدا اهدى دي مش ممكن ابدا. حنونه يا عزيزه يا غاليه.
1: يا هدى مرحبا ومرحبا بكل مستمعينا في المنستي.
0: نحبك برشا برشا صدقني, معناتها كي نشارك معاك صدقني تنحيلي حاجه من قلبي, معناتها نبدا فرحانه. نشكر سي سالم وسي فيصل, نشكرهم برشا ونحبكم برشا. وصدقني برنامجك ياسر الشيخ علي يعني نبدا نسمع فيكم بحب وبطرب وبكل ما عندي من جوارح وشيخه, نبدا عامله جو صدقني حتى نبدا مريضه وتعبه نسيني التعب وكل مرض وكل كل شيء كل شيء.
1: الحمد لله.
0: تخليني نتسلطن وننسى الدنيا وما فيها كما يقولوا.
1: يا عيني هذاك اللي يحبوه احنا.
0: الليلة رياض الصنباطي الصوت الحزين الجميل الرقيق يعني عمل العبد الحليم لحن الوفاء.
1: لحن الوفاء صح.
0: وعمل حتى الليلة مراد وعمل الاسمهين. عمل الفن العديد الفنانين اما اني نحب نسمه في ايها الناعم في دنيا الخيال بصوته. نحب نسمعها على العود ونحب نهديها الروح وليدة ليلي.
1: أي.
0: كان يعملها في برنامج أيها الناعم وعادي فليل كان يعملها. ونهديها زاد الروح نبيل بن ذكري المدة هذه يعني ذكرى وفاتهم.
1: الله يرحمه وينعمه.
0: اي الله يرحمهم وينعمهم ويصبرنا على فراقهم.
1: خاطر زوز أصوات من خيرة الأصوات أحبه. من خيرة الأصوات اللي أنجبتها الإذاعة الوطنية. يتبارك الله ما شاء الله تسخر الإذاعة الوطنية. أما ليه بصمة خاصة مميزة هذيك هو معناتها نبيل بن زكري ليه بصمة خاصة في التنشيط.
0: كان نجيب الخطاب يشبه شوية نجيب الخطاب في تنشيطه.
1: لا كل واحد وليد التليلي
0: صالح جرام عامل لكن مقت نتاع صالح جرام
1: وليد الجميل. وليد الجميل انا نحبه بدفء صوته وبطلته.
0: عنده صوت جميل.
1: صوت جميل وعنده وقار جميل وعنده كي النسمة. نشوف وليد كي النسمة يتعدى معناتها محليه نسمة كخفيفة محليها معناتها بعمله في الإذاعة ولا في التلفزة ولا في
0: معناتها يخدم بحب. يحب خدمته كما انت توا هكايا نحس بيك معناها بحب هكا تعطي بكل ما عندك نحسك من قلبك تعطي معناها تجي فرحانه شيخه عامله جو على برنامجك معناها
1: يعيشك يا ربي
0: والله العظيم بالحق نحس بيك شيخه عامله جو معناها
1: الحمد لله
0: ربي يفضلك وربي يعطيك كل ما تتمنى وربي ينولك اللي في بالك.
1: امين يا
0: هدى صدقني معناتها بالحق معناتها اني نعتبرك من اعد المنشطين ومن احلى المنشطين ومن ارقى المنشطين.
1: يعيشك يا ربي خليك
0: الله غالب. اني نحب اني وكلمتي زي معناها نقولها معناتها نهزك برشا ونحترمك ونقدرك وربي
1: الله يفضلك.
0: نعدي مدام نداء ونقولها ربي يعني ربي يصبرك على فراق مينتك.
1: امين يا رب.
0: نهدي لها الغنية هذه ونقولها معناتها الكل ناديها وربي يصبرها على فضل
1: ربي. امين امين امين امين.
0: ويا حنان يا حنونه بوسه من القلب.
1: يعيشك.
0: نحبك برشا والله نتمنى نشوفك صدقني.
1: ان شاء الله.
0: باش نحضنكم بوسك بوسك.
1: ان شاء الله ان شاء الله. احنا مصوت نعرفوا هكا بعضنا.
0: والله العظيم محليك والله.
1: مصوت.
0: يعني اني ما غير ما الله غالب أنا الله غالب سامحوني
1: أنا
0: في قلبي نقول
1: أنت تنورنا يا هدى
0: يعطيك ما تتمنى
1: أنت تنورنا أجمعين إن شاء الله
0: يا رب أيها الناعم وفي دنيا الخيال.
1: استنى العاد هذيك بيد
0: كل الحب
1: هذيك بيد مخرجنا. شكرا. أيها الناعم حاضرة ولا يا مخرجنا
0: أيها الناعم والناعم
1: قال لك نختم بيها نختم بها لقانا.
0: يعطيك ما تتمنى قل له يعطيك ما
1: أمين.
0: تتمنى
1: أمين يا رب أمين.
0: يعطيكم ما تتمنى
1: محليك يا هدى محليك يا هدى نورتنا برشا ربي فضلك ويخليك يا هدى نورتنا في سهرتنا وإن شاء الله ديما هكا طلتك طلة جميلة وبرشا كلام مزيان من هدى ربي فضلها وربي يخليها. بعد هدى شكون معنا أهلا وسهلا ومرحبا بيك نمسيوك بالخير يعيشك نجاح
2: سهريه طيبه يا غاليه
1: شنو حولك يا نجاح لاباس عليك
2: ينسحك يعيشك يعليك
1: يا ربي فضلك ويخليك
2: كل خشب بنتي كل خشب على حد
1: ها مسكنا الخشب ربي فضلك
2: والله محليه كلام هدى محليها قديش براءه هدى والله
1: الحمد لله
2: المداخله نتاعها تحسها من قلبها والله يا حنان حبينا نتمنى نشوفها والله.
1: انت بنفسك تحب تشوفها. ما هو الانسان يدخل ثم ناس من اللي تسمع صوتها تدخل قلبك طول مباشره معناتها.
2: ما شاء الله عليها والله تحسها براءه تحسها طيبه تحسها حنينه.
1: الحمد لله
2: ما شاء الله عليها ربي يحفظها.
1: امين يا رب العالمين. امين
2: هي كل المستمعين الكل يا
1: امين امين امين.
2: ونحب نقدم تعازيه الحاره الى اختنا ندى الشعري نقولها ان شاء الله اخر الاحزان والله يرحمها ان شاء الله في الفردوس الاعلى.
1: امين يا رب العالمين.
2: وبيك وجميع المؤمنين يا الله يا كريم.
1: امين يا رب العالمين.
2: امين يا رب العالمين.
1: اي نجاح رياض الصنباطي. رياض الصنباطي.
2: رياض الصنباطي وما ادراك ما رياض الصنباطي. كل مره تجيب لنا اسطوره يعجز اللسان عن الكلام.
1: كل جمعه جمعه كل جمعه قصه. كل جمعه قصه.
2: كل جمعه قصه نزيدو نحليو الصاريه.
1: كل جمعه نزيدو نحليو.
2: نزيدو نحليو مره عصيف عاد.
1: هذه والله بطلب مستمعة. هذا بطلب مستمعة هي اللي قالت لي برب يعمل لنا سهرية الرياض الصنبات. قلت تدلل يا منو كنا على أساس الأسبوع الفارط لكن دكتور مراد الأسبوع الفارط ما يجمش يكون معنا وين أصلا ملتزمة مع زين الحديد. فإذاك علاش كنت الجمعة الفيتة سي زين الحديد. أيوة هو الجمعة هذه كملنا في رياض الصنبات.
2: أيوة
1: شنو الغنية اللي تحب تسمعها لرياض الصنباطي الليلة؟
2: والله اللي هي من عندكم كله سمح كله,
1: كله جميل
2: كله جميل والله كله جميل.
1: ربي فضلك يا نجاح.
2: والله يعيشك يا حنان. كانوا يتنافسوا بين الملحنين والمطربين مزاحمة كبيرة كانت ما بيناتهم فيك الزمن هذاك ومحليها هيك المزاحمة ومحليها ومحليها حتى بالرغم اللي كانت تم مزاحمة معناتها بين أم كلثوم واسمهان وصلت حتى للموت ويا يعني الله عاد شكون الصحيح وشكون الغلط. الله يرحمها اسمها
1: الله يرحمها.
2: وكانت ام كلثوم ديما هي القدوه الاولى وكانت هي اللي خذيت عليها من مشعل كلهم قلبتهم في الاخر
1: اكيد. اما راهو بالنسبه للحادثه ما فماش شكون ياكد هذه ما لم يتم تاكيدها باش نكونوا صادقين معناتها من ما نحملوش وزر
2: يعني والله ربي سبحانه هو العالم اي ما نحملوش وزر غايب بالحق بالطبيعه
1: لانه اغلب
2: التحكيه الكل راهي كانت متاكده اللي كانت مكيده معناتها
1: لكن البعض مشى للاسره نتاع اسمهين بحكم اللي هي ملكه من الاطرش والاسره لم تكن وزوجها لم يكن معناتها طليقها نقولوا احنا لم يكن راضي عن مشوار الفن اللي اختارته وغيره فكان يمكن هذه تصفية معناتها
2: كبيرة بيناتها
1: فما نجموش نحكموا فيها
2: لا ما نجموش نحكموا فيها وفيت
1: اسمهين قعدت مبهمة
2: غامضة كما وفيت سعاد حسني
1: بالضبط.
2: الله يرحمهم الله بالضبط. يرحمهم ونعمهم
1: أمين.
2: وعند
1: أمين.
2: ربي إن شاء الله عند ربي تظهر الحقائق
1: أكيد أكيد أكيد. نورتنا برشا يا نجاح ربي فضلك ويخليك.
2: نور بوجودك يا نور يا غالية
1: يعيشك يعيشك ربي فضلك ويخليك شكرا ليك من القلب. نمشيو المكالمة أخرى ولا نستمعوا المقطع باه نسمعوا نستقبلوا مستمع أخرى بعد نجاح زعما شكون معنا. أهلا وسهلا
3: مرحبا بيك.
1: إيه سي حسين. يا سي حسين إيه لك وحشة
3: أحوالك
1: كيف
3: انك
1: الله يفضلك ويخليك لاباس عليك
3: صغيراتك والله الحمد لله يرحم والديك طول عمرك ويكثر خيرك
1: يعيشك يعيشك يعيشك يا سيدي الحمد لله. شنو حوالك انت لاباس عليك؟
3: الحمد لله والله بخير يعطيك الخير الحمد لله.
1: امين اجمعين ان شاء الله يا ربي
3: الحمد لله هكا هو
1: اي اي نسمه صيفيه الليله
3: والله يعطيك الصحه الله يرحم والديك والله ما تعبنا والله
1: هاي به
3: والله ما تعبنا
1: الليله لقيت الظلم تاعك معناها تدخل انت صلتينا الليله
3: والله يعطيك الصحه والله والله نشكر المستمع هذه اللي جاتك
1: اي منيا منيا نوجه لها تحيه
3: والله نوجه لها تحيه والله بارك الله فيك وانت الله يرحم والديك
1: يعيشك
3: جيب لنا في ذكريات ترجعنا ترجعنا لأربع خمس العام الثاني ترجعنا الثاني برشا سمتني ذكريات راهي باهيه مش واحد يود ينسى سمتني
1: اكيد اكيد يا
3: سيدي اجمل الاغاني الواحد كي يتذكرها الاخر ما ينساش ما يباهي
1: استمتعت ملا بالأطليل يا خويا
3: والله والله
1: وفرح يا قلبي قلت نصيب
3: غنى خاصة أم كلثوم. أم كلثوم راهي باهية
1: وحدها أم كلثوم.
3: أم كلثوم وحدها.
1: إيه حسين مثلا كي سمعت منذ قليل ريهام وهي تغني افرح يا قلبي، الأغنية كما هي، اللحن كما هو، ما تغيرش، ما هيش روفيزيتي الأغنية، تحب أنك تسمع أغاني أم كلثوم بأصوات أخرى وإلا لا؟ خطر ثم قصة المكالمة سي حسينة. مازال معانا ولا علق يا سي حسين، حبيت نسألك سؤال ونعرف شنو رأيك في المسألة هذه. يلا نخليوها الحصة قادمة، خطر حبيت نعرف بالفعل برشا ناس ما يحبوش الأغاني كي يتغير اللحن نتاعها، الروفيزيتي يقولك ما نحبش الروفيزيتي، حب الغنية كما هي الأصل، لكن كي تكون الغنية كما هي باللحن نتاعها ويغنيها صوت شبابي، هل تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ هذه زيادة نحبوا نعرفوا أراء المستمعين. قبل ما نعرفوا مش نمشي ونسمعوا هدى سلطان كما طلب سي مجيد من مدنين، إن كنت ناسي أفكرك، وهذه سلطينة أخرى.

0: حياتي،
1: نغم في حياتي.

0: يا ذا منظر يا منظر شن حويلك
1: ليك عليك
0: يا عليك على من يعديك
1: حسوني برشا ولا شوية نحن نعرف طاقين برشا
0: أنت
1: نرضى على فيصل مرزوقي ونرضى على فيصل ميسكي مش برشا خليني نروح على روح
0: لا هكاك عاد هكاك دبر راسك أنت فيصل المرزوقي هكاك دبر راسك أنت فيصل
1: الأغنية هزتك وقتاش كان فيصل يقول لك الربط راهو مع بانوراما
0: مع بانوراما اي
1: فيصل يربط وقتها مع بانوراما
0: يا حسرة ونبعثوا له التحية نبداو نعملوا التحية لكامل الفريق إذاعة صفاقس
1: شكون كان يتذكر يقولوا يقولوا يحييك أنت ديما فيصل مرزوق
0: في إلى الحقيقة منظر يقول لي الليلة راهو فيصل نوجه له تحية أكيد نوجه تحية لخونا فيصل
1: واش قالك فيصل قالك قلت له راهو ديما يحيي فيه يكون في بانوراما
0: صحيح صحيح صحيح
1: ديما هو
0: كلمة حق
1: بالحق كلمة حق اللي هو وكان ثلاثي هو كان هو وسهيل زيان ومحمد الغول معناتها اللي كانوا في بانوراما اللي كانوا
0: لان والله انا سهريتي ملتقى الاذاعات ولا عنبر الليل الاغلبيه مع فيصل
1: فيصول
0: الاغلبيه وفما
1: حيث محمد الغول وكنت معهم صغير زيين زي في بانوراما
0: بالضبط وسهي
1: اسقالك فيصل قالك امور واضحه
0: لا لا امور واضحه اللي كما تفهمين فيها بيش
1: شنو لكم
0: الحمد لله الحمد لله اي منظر الليله عاد مع رياض الصنباتي
1: يظهر لي رجعنا معناتها بربش فينا معناتها
0: قول انت خذيناكم للزمن الجميل
1: درر رياض الصنباتي ما نجمش خاطر انت يظهر لي جماعه الكل مع بعضه معناتها كي تقول رياض الصنباتي تقول ورده تقول تعامل برشا مع
0: اي تقول نجاه الصغيره تقول اسمهين
1: كان قصادي هذيك زاد من سويش تاع نجاه الصغيره زاد كان قصادي هذيك ساكن قصادي
0: ساكن قصادي وبحبه
1: وهذاك برشا برشا انغام نذكرهم بالكدا
0: هي نجاة الصغيرة خاصة الأغاني الدينية أغلبها رياض الصنباطي اللي قدمها لها
1: اي وفما زاد فما نغم آخر كان يتعدى ياسمين خيال
0: ياسمين خيال من ألحان الموجي من ألحان رياض الصنباطي
1: والله نسيت الاغنيه في بالي فما عمل الاغنيه يظهر لي كان ذكرني اما نسيت الذاكره ما نعرفش بالضبط ما عنديش الذاكره بالضبط ما نعرفش في بالي ياسمين في بالي رياض الصنباطي وقتها اما احنا كنقولوا رياض الصنباطي نقولوا معناتها
0: هو باش نكونوا هو باش نكونوا صادقين ساكن قصادي راهي الحان موسيقار محمد عبد الوهاب
1: اي لا اما قلنا رياض الصنباطي معناتها مشي معناتها برشا
0: اي اكيد اكيد لا اكيد وقدم الميدة حناوي الطلي المداح العزيزة جلال محمد عبد المطلب معناه إذا قدم برشا ألحان تبارك الله
1: أنا نذكر فما نغم كان تذكره معايا اللي هو السهران لوحدي مع العود رياض الصنباطي عنده هذه
0: أنا وعودي هيك الغنية اللي بدينا بيها
1: هو
0: أنا وعودي أي هذيك هي هذيك هي عدينا في بداية اللقاء بدينا بيها
1: اي يعني انا نعرف مدام عندك الانامل الذهبيه فيصل مرزوقي سي ما
0: فنان فيصل فنان بيش ولد المعهد والله دكتور في مجاله
1: والله اجي نقولك احنا نقولوا ديما الباسيون في الزملاء معناتها ديما تخلي الحاجه من بعد سيمون عم شبشوب وكل شيء
0: والله تحيه لسيمون عم شبشوب والله
1: يا الله ربي يطول في عمره
0: امين يا ربي امين امين
1: ولاولادنا تقنين جدد الامير جاموس يا نور بوجلبان حاب نحييهم ان شاء الله موافقين في
0: البدايه امين يا ربي امين امين
1: على طول وسيل ما كان سيل ما كان يستقبلنا في التليفون الواحد كلمه تفضل تفضل
0: تفضل
1: تفضل ينوروا بالحق هذاك وربي يفضل لك العازم
0: امين يا ربي
1: ما ناخذوا بنوته ايه صار يا حازم هذاك رجال
0: والله العظيم والله العظيم
1: والله كل ربي يفضله له وربي
0: امين يا رب
1: يجلسوا بهم وخاطر اذا قلت غالي علينا يعني بالحق سالم كي جينا اذا قلت هو راهو ديما الانسان يقرب ليك برشا يولي معك في الستاندار تولي تحس بيه اكثر معناتها فهمت سالم كنا يستقبل فينا في اللوج معناتها كي يجيو ياخذوا كادو
0: تلقاه
1: والله ريت الاخلاق والحمد
0: لله
1: بعض الباهيه
0: الحمد لله
1: تخليك اذا قلت في الاكل به كلهم باهيين اما كل واحد عنده الميزه خاصه كل واحد عنده الميزه الخاصه حابين نحييهم الكل
0: حابين نحييهم يفضلك
1: ثم انا باش ندلل عليك باش ندلل

0: على فيصول
1: اي
0: ما تخليش في قلبه، انت ناس ما تحبش تغاشش فيصل. ما دام هو قال نور مهنا يحب يعدي، وينك نقول لك اغنيه نور مهنا من كتر ما اشتقنا اشتقنا يا قمر.
1: اه نولي واحد نمشي نمشيو لغنيه اخرى معنات. اه
0: اما اما هو ما تقعدش في قلبه نور مهنا ديك من كتر ما اشتقنا اغنيتي يعرفها فيصل، اذا كان يعديها قبل في بانوراما نحب هيس ماذا بيخ نعرف فيصل باش يخلو بخاطر دبره
1: باهي
0: 23 32 باش ياخذ يستقاتل نعرف يعدي هذي
1: هاني مش نخلي ال ولو انه لا هو مش على حاجه خاطرك انت مش تاخذنا الالحان مازن الايوبي معناتها مش نخرجوا على انت تعرف عاد انت تعرف كونديكتر مش نخرج على الكونديكتر ومش نخرجوا خاطر هو البرنامج انا تنقول لك على شيء يا منذر مش نستسمحك تعرفش علاش ولا خاطر هو هي الحصه تبدا انت تبني فيها كما نقولوا احنا كل كي كل لوحه اللي تبدا تركب فيها بالقطعه بالقطعه نفس الشيء بالنسبه للحصه لكن فما وحده اللي هي تجمع الكل احنا الليله وحدتنا هي رياض السنباطي فهذيك علاش سمعنا ام كلثوم سمعنا ريهام
0: المياد الحناوي
1: مياد الحناوي علاش لا اشواق وساعه زمن لحنها رياض السنباطي
0: لا نقول ساعه زمن
1: ساعه زمن واضح حاضر يا سيدي هكا كبير هكا به هكا به هكا ما نخرجش من الكونديكتور
0: وما جينيش الاداره قلنا شنو نخرجنا من الكونديكتور
1: لا والله خطير اللي دار الناس
0: لا لا لا
1: اكيد
0: ريت حاجه به اللي
1: اما ريت من احترامنا على قد ما تحترم المهنه نتاعك وتكون
0: وتحترم المستمعين
1: وتحترم بالضبط لانه ثم خيط رفيع جدا اسمه الثقه المتبادله هذيك اذا الثقه المتبادله هذيك تمست
0: انا هو انت الفيلم
1: هذيك علاش انا نحب نحافظ عليه هذيك الحمد لله الحمد لله الله يفضلك
0: الالماس هكا تجري
1: هكا حاضر حاضر يا منذر اذا الكل على خاطر ساعه زمن حاضر يا سيدي الله يفضلك نعرف معاستك لينا يا منذر شكرا لك من القلب ربي يخليك وربي يفضلك وتحيه لك وين ما انت موجود بعد منذر شكون معنا اهلا وسهلا ومرحبا بك
2: صبان علي جفاك بعد اللي شفته في حبك
1: الله.
2: مش

0: الله
1: سامي
0: الله
1: وحنان.
0: الله الله الله الله، يا
1: الو،
0: عيني يا عيني عليك يا سيدة، يا عيني هجرتك. ها
1: هجرتك تحت
0: هجرتك.
1: رامي رياض الصنباطي. تحية ليك حنان، تحية لفيصل، تحية لسالم كل المستمعين.
0: اي، وانت خديتنا من اعذب المقاطع، صعبان علي قفاك.
1: اي المقطع الوسطاني يعجبني
0: يا
1: برشا،
0: جميل جدا جميل جدا
1: حلو على الاخر المقطع
0: والله.
1: هذا، حلو حلو حلو. ما بون خطر الحصه ولا كنت شغني ولا كامله من الحصه. يعطيك الف صحه وبرافو ليك انت على ريال صنباتي، وبرافو للمستمع منيا. انا تقريبا عرفتها،
0: عرفتها منه. والله هي اللي طلبت.
1: منيا فنانه،
0: فنانه والله فنانه،
1: رياض صنباتي فنانه برشا منيا.
0: صح صح صح،
1: لا على الاخر فنانة على الاخر. تحية ليك يا مونيا، انا عرفت شكون
0: هذيك. هي ما انتيش غلطة،
1: هذيك هي. تحية ليك يا مونيا.
0: الله يفضلك، يعيشك يا سيدة،
1: في صحة جيدة.
0: امين يا رب العالمين، امين.
1: وسلم على صباح يا
0: مونيا، خاصة على الصبوحة ولطفي. ايوه
1: يعطيك الصحة يا حنان. اما برافو ليك وبرافو لفيصل وبرافو ليك انت اللي ما خرجتش على الكونديكتور، خاطر بالحق تحترم مهنتك وتحترم المستمعين، فبرافو عليك الحقيقة. نحب نقول ملاحظتين صغيرين.
0: تفضلي سيدة. وين مشيت مكلمة سيدة؟ كيما سي حسين نفس الشيء. اها، نرجع نطلبوها كم ممكن، خاطر مديم عندها زوز ملاحظات، نرى وكان ثم امكانيه انها ترجع لينا. ما فهمتش علاش تقصت المكالمه للاسف شد. اي كيما صار نفس المكالمه، كيما صار في نفس مع سي حسين، ما نعرفش اذا نفس البوست ولا واحده اخرى. يلا نمشيو للمكالمه اللي من بعد. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: الو،
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
2: اهلا حنان،
0: يعيشك، نورتنا.
2: نورتنا حتى انت زادة،
0: الله يفضلك
2: ويخليك. نورتنا بصوتك الحنين، انت حنين اسمك على جسمك حنين.
0: يعيشك، يفضلك ويخليك.
2: الله يخليك، كلك رقة يا حنين.
0: يعيشك، شكون معنا؟
2: معك زهرة المحمدي من ولد شلبيت.
0: يا مرحبا يا زهرة، نورتنا.
2: بيك يا للتي وبيك.
0: يعيشك يا لله، ربي يفضلك ويخليك.
2: أغاني الحصة،
0: وين بدوري نهدي لكل أغاني الحصة. يعيشك، الله يفضلك يا زهرة. أي زهرة أنت
2: والله يا حنان، شوفي لمساتك من هدية ترجع بينا للزمن الجميل اللي تخلينا نعيشه وقت مصاب ما تعديش. بحكم الرداء اللي نسمع فيها طوى، هذية مش زمن جميل وبره بالحق بالحق، ما عادش باش يتوجدوا الفنانين اللي هذوما كيما رياض الصنباطي، ام كلثوم، كيما برشا نجاة الصغيره، عزيزه جلال،
0: سعاد محمد، والقايمه اسمهين، فيز احمد، ما شاء الله، صوت ورد، اسماء عديده وملحنين ما شاء الله، معناتها قدموا الحان تنعش الوجدان. هذا شنو نجم نقول؟ ما تقولي زادة زهرة انقطعت المكالمة. يا زهرة انقطعت المكالمة، ظهر لي فما حاجة في الكونسوليت الليلة. زهرة، ألو زهرة، ما زلت معنا ولا؟ ظهر لي نفس الشيء كما صار معاه. يا زهرة به، يلا نمشي المكالمة اللي بعد. ظل نفس الشيء كما صار في المكالمة مع السيدة. يا مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معنا؟ معذرة والله، معذرة المستمعين، حبينا زهرة أول مرة ظهر لي تشارك معنا في البرنامج، وسيدة عندها زوز ملاحظات حبينا نسمعوه. الله غلب، هذاك اللي كتب. يلا ناخذ المكالمة من بعد. أهلا وسهلا، شكون معنا؟

0: الله الله الله الله، الأغنية الرائعة على الدوامة، القلب يعشق كل جميل. يا عيني هذه راضية ظهر لي.
1: والله نعشقك برشا في الحنان، راهي نحبك برشا.
0: مانيش غلطة يا راضية، شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله حبيبتي الغالية، والله يتوحشني كمان.
0: ربي يفضلك، ربي يفضلك يا للا، وإن شاء الله تنورنا في كل وقت.
1: ينور أيامك والله، إن شاء الله كل عام وأنت بخير، حتى كان موصل شوي.
0: يا عيشك، يفضلك يا راضية.
1: ويخليك الصغيرات، وتحية أخويا سالم وأخويا فيصل واللي معك.
0: يعيشك يا بيه. أي راضية عاد الليلة عزفنا على الوتر الحساس.
1: تابعتني أنا الليلة. أكيد ولا شنو؟ والله الصنبات وأم كلثوم.
0: وأم كلثوم.
1: عشقكم توي، أنا نحب أم كلثوم برشا برشا.
0: هيك العشق وهيك الغرام معناتها.
1: والله هيك عشقي وغرامي، نتمنى منيت هكا في صغري غني غنياتها الكل ونولي فنانة. مكتوبة لي فنانة في لعبة فاكسيزي.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: إذا عطيت فاكس لبكي الطلب نتاعي، نشكركم برشا.
0: الله يفضلك ويخليك.
1: وخذت لي هوايتي، معناها حبة، معناها هوايتي، خرجت هوايتي على طريق إذا فاكس.
0: الحمد لله.
1: نحبكم برشا والله.
0: يا عيش.
1: ونستمعين الكل.
0: وإحنا نحبوك زيادة.
1: ونقدم تحية ل
0: لشكون؟
1: اختي ياسمينة، نقول اختي ياسمينة والله خاطر اللي نسيتي كمان.
0: لك وحشة يا ابو الضحكة الحلوة يا ياسمينة، وشكا.
1: والله سامعين الكل، والله نحبهم الكل، والله ربي يخليهم وربي يحفظهم. ونقدم لهم تحية كل ما بالنسبة لرياضة الصنبات يا اختي، ما فيش حتى غناية معناها مش تنقضي فيها جملة، ما ثمش حتى غناية. اللي لحنهم للفنانين الكل.
0: واضح، معناتها كل غنية ناجحة.
1: حتى غنية معناها تحسيها معناها فيها ما تعجبكش ولا بالمستحيل.
0: غني الكل جميلة.
1: والله أغاني الكل جميلة، الله يرحمه.
0: الله يرحمه ينعمه.
1: جميع المؤمنين كلهم كلهم
0: كلهم.
1: وبالنسبة لريهام، ريهام الله يعطيها الصحة، معناها أدت أداء جميل.
0: واش حطينا قلت.
1: والله يعطيها الصحة.
0: خاطر ماهوش بالساهل باش أنك تغني غنية أم كلثوم وبروحك وبإحساسك.
1: أكيد ما شنو، ملا أغاني أم كلثوم شكوني شكوني ينجم يغنيها الاداء نتاعها كل كامل، ما يغلطش حتى غلطه هكا، مستحيل.
0: صح صح صح صح،
1: والله يعطيها الصحه.
0: وانت محليك يا راضيه، محليك محليك، منورتنا يا راضيه، ربي فضلك ويخليك.
1: منور ايامك. هاي على الاقل كل واحد هيغني غنيه فتق السعاده.
0: والله العظيم والله العظيم.
1: ونعمل روحي حتى نعرفه وفنانتكم.
0: والله العظيم والله العظيم،
1: جزاكم تشجعوني.
0: اكيد انا شجعناك وقلنا لك برافو يا راضيه، ويا عيني عليك يا راضيه.
1: يعيشك يا حنين، يعيشك،
0: ربي يفضلك ويخليك يا لله، نورتنا في هالسهريه هذيا. احنا مش نمشي ونرجعوا لزهره والسيده اللي انقطع معاهم المكالمات، ناخذوا شكون؟ سيده ولا معنا زهره؟ يلا اهلا يا سيده.
2: اهلا يا حنان.
0: يا مرحبا، عوده ميمونه.
2: تحيه متجدده.
0: يعيشك ربي يفضلك.
2: المعذره. بون انا نعطيكم لمحه على رياض الصنباتي، بعد نعطيكم الملاحظات. رياض الصنباتي من اللي هو صغير معناه بدا مع والده يغني في السلاميه، لدرجه انه التقاو هما صغار بالكل، التقاو هو ام كلثوم، شوفوا الصدفة، وبعدين تعاملوا مع بعضهم. رياض الصنباتي تعامل برشا برشا مع أم كلثوم في برشا أغاني، كذلك تعامل مع ثم أغاني ميجيش باله من رياض الصنباتي، فتعامل مع نجاح سلام. نجاح سلام نعرفوها اللي تغني أغاني خفيفة، لكن لحننا رياض الصنباتي عايز جواباتك، يعني انتهينا خلاص. هذيك رياض الصنباتي. نعرفوا صباح، صباح كذلك أغانيها خفيفة. لحننا الأغنية المشهورة شهيرة برشا، راحت ليالي وجت ليالي
0: وجت ليالي.
2: من أذيك من ألحان رياض صنباتي. لحن نجاة الصغيرة في بداياتها، حبيبي سمعني بناديك بقلبي.
0: صح.
2: وغنيها يا سي فيصل يلي تلقاها لي. ولحن لها يا هاجر بحبك، ولحن لها إلهي ما أعظمك،
0: إلهي ما أعظمك.
2: نجاة صغيرة هذوما. لحن الميادة حناوي أشواق، لحن العزيزة جلال
0: أشواق وساعد زمن زيدا.
2: ساعد زمن. عزيزة جلال والتقينا
0: والتقينا وما أدراك ما والتقينا.
2: والتقينا. وردة قول لكل الناس. يعني والعديد والعديد من الأغاني بخلاف يعني أم كلثوم
0: لحن الوفاء العندليب الأسمر
2: لحن الوفاء ذيك العندليب الأسمر عبد الحليم ذيك لحنه هو رياض السنباطي
0: رياض السنباطي
2: يعني لحن عبد الغني السيد يعني لحن عبد المطلب كنت تسمعني منيا لحن محمد عبد المطلب حبيبي أنا هي دي أغنية مش معروفة بالكل شفتك حبيبي حاجة كذا يعني محمد عبد المطلب أدوم يعني برشا ولا أم كلثوم العديد رباعية الخيام الأطلال سهران لي وحدي اللي كان يشقيك أمين يا سيفي أسمعها وحدك أسمعها وحدك
0: جميلة فايز. جميلة أنت تحكي جداً. والله جدا
2: والله يا ظلمني يعني وش نقول برشا أغاني لحان رياض الصنباطي
0: هذه هي اللي تتقال فيها لو حكينا نبتدي منين الحكاية والله مع رياض الصنباطي وأم كلثوم
2: ياسر بالحق أغاني جميلة جدا بحب كل ملاحظات أولا ألف ليلة وليلة وأنساك ده كلام غنيتهم المجتمع
0: صلحناهم رأي قلنا عليه أي قلنا عليهم قلنا عليهم
2: ما هو مش رياض الصنباطي
0: لا مو مش رياض الصنباطي قلنا عليهم الاثنين أي
2: بوه يعطيكم صحة راضية اليوم بوه نسمعها تغني راضية ديما لكن أبدعت اليوم
0: أي القلب يعشق كل جميل
2: خرجت على صوتها خرجت على صوتها الحقيقة يعطيها الصحة كل صراحة برافو
0: ها أنا نشجع فيك يا راضية ها
2: وانت يعطيك الصحة
0: يعيشك
2: يا سالم نحب نبلغ لأن يعطيك الصحة يا سالم اللي وسعت بالك معايا وطلبتني 3 مرات يعطيك الصحة يا حنين شكرا لي شكرا الفيصل وربي يخليكم ربي يوفقكم
0: محليك يا سيدة راك تنورنا
2: يعيشك يا عزيزتي بوجودك
0: يعيش خيتي يا ربي يعيشك الله يفضلك ليلتك زينة نورتنا برشا وتحية لكل أهلنا في القيروان بعد سيدة نمشيو لزهرة لا مش زهرة النفاتي هذه زهرة أخرى من الزهرات الجميلة أي زهيرة
3: ربي يخليك يا حنين
0: يعيشك يا بهية
3: ربي يخليك نقدم لك التحية كبيرة من أولاد شلبي ترس لك باقة فواحة
0: يا عيني
3: أختك زهرة ليلك والكافة المستمعين والكافة العاملين
0: يعيشك
3: اللي انتم زهيتونا وخليتونا نسمعوا الطرب الجميل وباللي مش نحكيه على هرم أم كلثوم والصنباطي ما احناش باش ننجموا معناتك نعطيوهم حقهم ونتني خطر بالرسمي الزمن الجميل والفن الصحيح اللي كل كلمة تسمعها ترسخ في بالك فهمتني
0: بالفعل كلمك صحيح
3: والله وباش نقول لك كان

0: على حبي قبله
1: الله.
0: سنين ومرت زي الثواني في حبك انت. الله يخليك يا حنان،
1: ولو
0: والله
1: انه
0: الله
1: هالاغنيه
0: يخليك.
1: مش الرياض السنباطي روزي
0: ما
1: داريتا.
0: اعرف ما اعرف ما اعرف، لكن انا نحبها، انا
1: هي تحب
0: نحبها
1: توصل
0: برشا.
1: باش تقول وان كنت اعشق
0: اي
1: وان كنت اقدر احب تاني
0: تاني
1: احبك انت.
0: احبك انت
1: يا عيني
0: هي.
1: عليك، ربي فضلك
0: ربي
1: ويخليك.
0: يخليك يخليك يا حنان،
1: يا
0: والله
1: زهره
0: دهيتنا
1: توا، او
0: دهيتنا.
1: ايش اقول لك توا، انت تقول لي في اولاد شلبي، اولاد شلبي هذه في سيدي بوزيد
0: لا اولاد شلبي
1: وين؟
0: سلطنية
1: اي
0: كيلومتر
1: في
0: 19.
1: حقونا.
0: ايوه في حقونا
1: وهو كذلك ماني حبيت
0: واحدة.
1: انا نعرف اولاد شلبي وين بالضبط هذيا.
0: الله احلى
1: وانت تقول في
0: نسبة
1: اولاد شلبي،
0: حقونا
1: خاطر زاده في منطقه اولاد شلبي
0: اطيب عباد الله
1: في
0: يا
1: سيدي
0: حنين.
1: بوزيد.
0: انا
1: الحمد
0: نتوجه
1: لله
0: لهم تحية كبيرة،
1: الحمد لله الحمد
0: هم
1: لله
0: قمة في الطيبة ما
1: الحمد
0: شاء
1: لله
0: الله.
1: الحمد لله.
0: ربي الله يبارك
1: تحية
0: لهم ان شاء الله.
1: لمنطقة أولاد شلبي في حقون
0: ربي
1: الكل،
0: يخليك
1: ربي
0: ربي
1: يفضلهم
0: يخليك يا
1: ويخليهم.
0: حنين، ربي يخليك
1: ونورتنا يا
0: ربي
1: زهيرة
0: يخليك.
1: الليلة معانا،
0: حتى انت نورتنا وبارك لك
1: يعيشك
0: يا حنين،
1: يعيشك
0: بارك
1: يعيشك
0: لك.
1: يعيشك، ربي فضلك ويخليك يا لله. بعد نمشي لسميح، أي نختم مع سميح. يا سميحة أهلا وسهلا، وين مشيت سميح؟
2: الو
1: الو يا
2: الو،
1: سميحة، يا سميحة
2: شحالك؟ عسلامة، لاباسة؟
1: يا سميحة انت في
2: ايوه
1: المباشر
2: شحالك؟
1: راك. يا مرحبا، اي يا
2: سمعتك
1: سميحة،
2: سمعتك
1: اي يا سموحة البيي، ايش
2: والله.
1: نحوالك؟
2: معناتها بي الحان وبي الحان، خاصة هيك الموسيقى الأولى اللي قدمتوها الأولى، معروفة هيك الموسيقى
1: هذيك
2: معروفة،
1: اي
2: والحان بصفة عامة اسمح
1: كلهم
2: لكن
1: كلهم سمح. اي
2: أي.
1: اللونجا لونجا لونجا السنباطي هذيك اسمها اصلا المقطوعة، لونجا السنباطي معروفة المقطوعة هذيك لرياض السنباطي
2: يجيبوها ديما قبل،
1: قبل
2: معروفة
1: كانوا
2: معروفة بالحق.
1: بالضبط، قبل كانوا يسمعوه لنا برشا.
2: أي بالحق، أي
1: صح
2: قبل
1: صح
2: كنا نسمعوها. معناتها كي
1: صحيح.
2: سمعتها الليلة تذكرتها.
1: هيك علاش حطينا
2: كل عام
1: بديت.
2: بخير يا مدام حنان.
1: يعيشك ربي يفضلك.
2: والله خاطر ما تقابلناش معناتها.
1: صحيح صحيح ها الحمد لله.
2: معناتها صار لي برشا نتكلم، كان الليلة باش تعديت.
1: يعيشك يا لله، ربي فضلك ويخليك، وراك
2: يعيشك
1: تنورنا في
2: يعيشك
1: كل وقت وحين،
2: يعيشك يعيشك.
1: ويعطيك الصحة، خاطر بالفعل المعزوفة هذيك برشا كانت تتعدى على مواج إذاعة صفاقس واسمها
2: اي
1: اللونجا.
2: خاطر كان الليلة كي سمعتها هكا تذكرتها محليها بالحق.
1: وهو كذلك وهو كذلك. يا عيني
2: طيب
1: عليك يا سميحة، راك تنورنا في كل مرة تكون فيها معانا، شكرا لك على المشاركة. فما
2: يعيشك.
1: غنية تحب هكا نختموا بها اللقاء ولا نخليو المخرج هو اللي يختار لنا؟
2: خلي المخرج هيك،
1: خلي المخرج،
2: هيك المخرج بيه.
1: هايل هيك المخرج لا يعلى على اختياراته. يا عيني عليك يا
2: ايوه
1: سميحة، يا عيني عليك
2: ايوه
1: يا سميحة.
2: هكاك.
1: يلا ما نخليه مخرجنا وهو يختم سهرتنا الليلة مع رياض السنباطي، الأسطورة رياض السنباطي. الحقيقة حابين أنا نسمعكم برشا غانية رياض السنباطي، هجرتك، أروح لمين، عودت عيني، رباعيات الخيام، راك عصية الدم، برشا برشا غاني. يا عيني يلا مش نختموا اللقاء، أجمل تحيات كامل الفريق اللي عمل معاكم، فيصل المرزوقي، سلم عيسى، حنان بن جماعة، تتمنى لكم أحلى الأوقات وختمها مع ميفي.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بلغ عدد الموجودين من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم في مخيم العودة الطوعية بالعمرة من ولاية صفاقس أمس حوالي 700 بعد تسجيل وصول 250 مهاجرا من جنسيات مختلفة قدموا في 6 حافلات من نقاط التجمع في كل من تونس ونابل وسوسة، وذلك وفق ما أكده المشرف العام على مخيم العودة الطوعية في تصريح إعلامي. أفاد إقليم صفاقس المدينة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بأنه سيتم تسجيل انقطاع في التزود بمياه الشرب غدا الخميس من 9 صباحا بحي النور وحي البحري وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4 بسبب الأشغال المبرمجة في إطار مشروع تهذيب وتشديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني، على أن يعود التزود بالماء إلى نساقه العادي بعد الانتهاء من الأشغال. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس بأن التوقعات تشير إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني، محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم المنقضي. في العالم وفي تطورات الملف الإيراني، شنت القيادة المركزية الأمريكية ليلة الثلاثاء ضربات عسكرية ضد إيران بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب على خلفية ضلوع طهران في إسقاط طائرة أباتشي أمريكية، وهو ما نفته السلطات الإيرانية. هذا وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية منذ نصف ساعة خلت بسماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية من إقليم هرمز جان، وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن قذيفة أصابت منطقة سيريك، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أنه سمع دوي 6 انفجارات قوية في جزيرة قشم. في الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيتم الرد على الضربات الأمريكية بشكل حاسم وفوري، ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن بلاده لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديما.

ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد